0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة رزقناهم ينفقون.
1: باه، قول هدى للمتقين الذين، كيف باش نواصلوا هنا؟ ما نقولوش هدى للمتقين، لا ما الطبيعي، نقولوا هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم. قلق الحرف نعملوا قلق في حرف القاف. هاي عاود الذين، هاي
0: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم.
1: قل أنذرتهم.
0: أنذرتهم.
1: لا، قل أنذرتهم.
0: أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
1: الله يبارك فيك محمد.
0: عايش
1: قاعد تقرأ أنت، تتعلم ولا لا؟
0: قاعد نتعلم.
1: فين تتعلم؟ تمشي للجمعية؟
0: نمشي للجمعية.
1: أي أذية أنت حفظها الصورة ولا تقرأ فيها كيكة وحدك؟
0: نحفظها، نقرأ ونحفظ.
1: اي تقرا تحفظ وحدك ولا فما شكون يحفظ فيك؟
0: نقرا ونحفظ وحدي.
1: لا ما يلزمك تمشي، راهو القران ما يلزمكش تحفظه وحدك، تحفظه وحدك تحفظه يعني بالغلط. باهي يلزم فما شكون يوريك كيفاش تحفظ وتمشي تسمع عليه، يعني يلزمك تمشي للشيخ. فهمتني خويا؟
0: اي انا قريت قبل في النخل.
1: إيه نحبك أنا تواصل. باهي توا أنت ما شاء الله قاعد تحب تقرأنا بالنغمة متاعنا التونسية، ها؟ أما هكاية يعني فما مدود، واحد مد طويل والآخر مد قصير، ذي غنة طويلة هذه غنة قصيرة، والحروف مازلت ما هيش مريقلة بالقدا، يعني فهمت؟ يعني نحبوك تتعلم باش كيف تقرأنا تقرأنا قراية باهية وتشيخنا ونسمعوك بالنغمة ذي متاعنا التونسية الباهية، ها؟
0: حاضر.
1: باهي سي محمد، قديش عمرك انت؟
0: 13.
1: باهي محمد، هيا توعدني تمشي تقرا بالقدا.
0: نوعد.
1: ما تحب القران انت ولا لا؟
0: نحب.
1: اي باهي تمشي تقرا وتتعلم باش المره الجايه كيف تسمعني حاجه باهيه.
0: باهي
1: ربي يبارك فيك، احسنت يا محمد، شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: أنا نحب نشارك في الإذاعة.
1: شنية اسمك؟
2: اسمي دنيا الأسود.
1: دنيا؟
2: الأسود.
1: مرحبا بيك دنيا، قديش عمرك دنيا؟
2: عمري 10. باش ندخل في الـ11.
1: باهي ياسر، وشنية تحب تقرا لنا؟
2: سورة النساء.
1: تفضل.
2: أعوذ من الشيطان الرجيم.
1: عاود خلنا نسمعوك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
1: مذكورا.
2: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا.
1: قول بصيرا.
2: بصيرا.
1: مش سي. قول صا.
2: بصيرا.
1: أي باهي، وما نقولوش با زادة، بصيرا.
2: بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.

0: عفورا عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كشرهم مستطيرا
1: مستطيرا
0: ويطعمون الطعام على حبهم مسكينا
1: حبه
0: مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
1: صحيح. الله يبارك فيك دنيا. قاعدة تقرأ دنيا ولا لا؟ قاعدة تتعلم؟ ها؟
0: نعرف نقرأ.
1: ليه مش تعرف؟ قاعدة تمشي تتعلم ولا لا؟
0: ايه.
1: ها؟
0: ايه تمشي في المدرسة القرآنية.
1: في المدرسة القرآنية بيه صحيح. إيه؟ أحسنت. بيه قديش حفظت من حزب تويك؟ زوزة.
0: ايه.
1: بيه ان شاء الله نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا. باهي.
0: بيه
1: زيد أقرأ بالكدا باش تحسن أكثر من هكا.
0: بيه
1: هاي ربي يبارك فيك. أحسنت. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: الله وبركاته.
1: مرحبا. الاسم
2: معك علي الشابي من سيدي بوزيك.
1: مرحبا بك سي علي.
2: إن شاء الله باش نقرا ما تيسر من سورة المجادلة.
1: المجادلة.
2: مجادلة.
1: أي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن

0: قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.
1: الله يبارك فيك سيدي.
0: شكرا
1: أحسن. ربي يبارك فيك. أغزم قصول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. نقول و والله الواء حرف مرقق هو ولا لا؟ ومن بعد عنا اللام مغلظة. ها نمشي ولها ديريكت ما نقولوش والله والله لا نقول والله على طول ولا والله به ونقول إن الله سميع ب مش بصير بالا
0: أقمت البيانة
1: به ما نخليوهاش تمشي مع الصاد به نقول الذين يا مش يظهرون يظهر يا لا يا يا يا يظهرون فهمت ونقول غفور غفور رحيم لعفون غفور رد بالك كرام ما نعملوش غفور ها به انت ما شاء الله عليك تلاوتك باهيه اما شويه تركز فيش تركز ركز في الحروف المفخمه والمرق وتبدا تقرا في عقلك قول الذين ي ي الذين يظ ها يظه ما تقولش يظهرون ها زاد تبع تولي تخليها تهزها مع الضاد ولا مع الضاء باهي ما شاء الله عليك المره الجايه نسمعوك في احسن من هكا
0: ان شاء الله بارك الله فيك
1: ركز لنا شويه في الحروف تو تشوف كيف ربي يبارك فيك احسن
0: عايش بارك الله
1: ناخذ مكالمه اخرى سلام عليكم
2: سلام عليك
1: مرحبا
2: اسمي مريم جسر
1: شنو اسمك؟
2: اسمي مريم.
1: مريم. معي شنو باش تقرا لنا مريم؟
2: استقرات الفاتحة ومتيسرة وسورة البقرة.
1: تفضل. اي.

الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين

0: هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: الله يبارك فيك مريومة، صحيت؟ قاعدة تقرأ ماو، فما شكون يحفظ فيك؟ ها؟
0: لا ما عن الجمعية في المنطقة.
1: ما عندكم الجمعية؟
0: لا.
1: ما لشكون يقري فيك؟
0: معناتها نقرأ وحدي في الدار.
1: قد عمرك أنت؟
0: عمي دخل باش ندخل في 15 سنة.
1: 15؟
0: 13.
1: 13. بعيد عليكم الجمعية؟
0: لا نحن في الريف مش في المدينة.
1: باهي ما شاء الله عليك، ان شاء الله ربي يجعلك من حفاظة كتابه. ها
0: باهي،
1: ما هو باش نقول لك، انا حبيت نقول لك على الاخطاء باش هكا تصلحهم هذاك عليه تلاوتك باهيه، اما يلزمك تخدم اكثر شويه، تسمع فما برامج يعديو فيهم في الاذاعه متاع الحروف ومتاع الحروف المفخمه والحروف المرقه. ها باهي، تتبعهم هذوكم باش تحسن الحروف متاعك بالقدا، فهمت؟ وتحب تزيد تحسنهم اكثر. انت تعرفهم الحروف المفخمه والمرقه ولا لا؟
0: لا
1: ليه يعني مثلا ما تعرفش الحروف المفخمه قديش من حرف والحروف المرقه؟ مثلا كيف نقولوا حرف الصاد نقولوا صاء، تعرف اللي هو مفخم ولا لا؟ والخاء والضاء. باهي صحيتك، يعني كيف تبدا تقرا انت اقرا تراه بالحرف بالحرف، ما دامك انت بعيده. كي يقول مثلا ذلك، ذا حرف مرقق ولا لا؟ قول ذلك الكتاب لا را، هنا الراء مفخمه نفخموها نحاولوا وحدها، كي را ايب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لي. وكل كيف تنطق الكسره والا الضمه قولها، قولها بالقدام مثلا هدى للمتقين، قول اللام، قول لا لولي، كيما تنطقها وحدها اقراها، قول للمتقين لي، ما تقولش لا، فهمت؟ ركز شويه باش ان شاء الله تتحسن التلاوه نتاعك. باهي مريومه، احسنت، رب يبارك فيك. ما شاء الله، يعني والله فما يعني شكون بعاد هكا في الرياف وعاملين مجهود، وربي يبارك لهم ان شاء الله، وان شاء الله يلقاو شكون يعلمهم ان شاء الله، يبدا قريب بحذاهم غاديك. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: شكرا شيخنا هدى من جم.
1: مرحبا بك هدى، شنو باش تسمعنا؟
2: اواخر سوره الدخان.
1: تفضل.
2: متيسر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين.
1: باهي، توا أنا كنت نحكي على الحروف المفخمة والمرقة، كيف نقول إن يوم الفا، ما نقولوش يوم الفصل، فا ف، شفت؟ يعني هي الحكاية متاع واحد يركز. إن يوم الفصل فأصلي فأصلي.
2: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون.
1: باهي، عاود للآية هذية، أما نقولوا يوم لا يغني، ما نقولوش يغني، ما نقلقوهاش الغينة.
2: شاء الله. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون.
1: يا هدى.
2: يا نعم.
1: عاودها، قول يوم لا يغني، عاودها.
2: يوم لا يغني
1: اي صحيت كك يقراها، ما عادش تقلقل. هاي
2: ان شاء الله. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله.
1: إلا ما مادة هنا ما نقولوش إلا من رحم، إلا من رحم الله.
2: إن شاء الله. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون
1: إن هذا ما كنتم
2: إن شاء الله إن هذا ما كنتم به تمترون
1: بارك الله فيك هدى
2: إن المتقين في مقام أمين
1: يا هدى
2: الحمد لله
1: بارك الله فيك
2: شكرا
1: رد بالك من الحروف زاد المفخمة ما نقولوش طاعة العين حرف مرقق نقوله طاعة طعامو ما نقولوش طعامو ها نقولو صبو فا فا فو فوق مش فوق فا فو أو و أو فوق رأسه فهمت يعني يا أخو الحروف المفخمة كيف تبدأ بعدها حرف مرقق
2: مرقق
1: أي أنت أقف شوية يعني أي مش تخلصهم من بعضهم
2: ها؟
1: نقولوا إن شاجة شاجة أرى مش شجرة شاجة لا شاجة أرى تا نقرأها حرف حرف هكيكا باش تستانس بيهم يتسجلوا الحروف عندك في ال ها باهي
2: شكرا شيخنا
1: الله يبارك فيك أحسنتي باهي إن شاء الله التلاوة نتاعك قاعدة تحسن
2: ربنا
1: تحسنت
2: شيخنا
1: أنت قاعدة تقرأ ولا لسع
2: قاعدة وحدك. نقرأ في جمعيته ونتلقى منك ما شاء الله
1: هي باهي باهي ما شاء الله عليك ربي يبارك فيك شكرا لك أحسنتي ناخذ مكالمة أخرى السلام عليكم
3: وعليكم السلام
1: مرحبا الاسم
3: ملك مبروك
1: ملك زيدنا شوية في الصوت مش نسمعوك بالقداء
3: إن شاء الله
1: شنو باش تقرأ لنا ملك
3: نتيسر من سيرة الزريق
1: تفضلي
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون

0: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للمحسنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون
1: الله يبارك فيك وهنا لحق مثل ما إدغام معاه غنة نعطيها حقها باهي شكرا لك أحسنت على هذه التلاوة باهي قرأتنا الأخت والذاريات ذروة باهي احنا توا باش نبين شوية هكايا كيف نبداو نقراو باش نحسنوا التلاوة نتاعنا يعني نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذا ذا راء عنا الراء هنا ساكن نقول ذر و فالحاملات وي بالكسرة ركزوا على الكسرة بالقداء زادة والضمة فالحاملات وي وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق مش لصادق دلدي لصادق وإن الدين لواقع قي قا قو قي نقرأ القرآن هكاي حرف حرف ما نزربوش يعني في عقلنا والسماء ذات الحوب حوبك مش حوبك كيف نقف عليها ما نقولوش حوبك بو لا حوبو حوبك إنكم لفي قولي هنا عندنا التنوين معاه الميم والإدغام نقول قولي كأننا باش نقف عليها قولي مخ مو ما نقولوش مخ مو لا نقرأ حرف حرف يؤفك عنه من أفك هكايا نقرأ في عقلنا انا هذيا راو ملاحظات بصفه عامه مش نصلح في الاخت اللي كانت تقرا بصفه عامه باش ننجموا نخلصوا كل حرف هكايا ونقراو القران من بعد نقراوه في عقلنا هكايا من بعد كيف نقراوه يعني بالحضر والا نقراوه نزربوا شويه فيه نقراوه يعني يتسجلوا الحروف هذيك قتل الخراصون ورد بالنا ما نقولوش بالنسبه للاخت هذيا ما نقولوش ان المتقين في جنات وعيون ها هذيكم للموقنين يهجعون نزيد وك الواو لا يهجعون يفتنون تستعجلون الله يبارك فيكم أحسنتم على ما قدمتم شكرا لكم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.
3: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أسامة بن زيد حين قتل رجلا يقول لا إله إلا الله أقتلت نفسا تقول لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه قالها تقيا. قال أشققت عن قلبه؟ أدخلت قلبه؟ قال كيف بك وبلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال كيف بك وبلا إله إلا الله يوم القيامة؟
4: الإرهاب قضية نحن اليوم بلادنا كبقية بلاد العالم تقف أمام هذه الأزمة. علينا أن نتأمل ما هي الأسباب التي أوصلتنا لهذا الأمر.
5: الإرهاب نقيض الإسلام ومخالف لتعاليمه. الإرهاب إنه نشر للفوضى وبث للخوف وتهديد للنفوس الآمنة وتهديد للنفوس الآمنة.
3: يقول الله سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أما قتل العمد فإن الله يقول فيه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، اسمع هذا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
5: لكن كثيرا من الجماعات والمنظمات التي أرادت تشويه صورة الإسلام في نظر عامة الناس، وصار اسم الإرهاب حكرا على المسلمين، ودين الإسلام هو دين الرحمة ودين التعايش ودين التسامح بين المسلمين خاصة وبين الإنسانية والبشرية عامة.
6: فالرحمة هي التي تجمع القلوب، الرحمة هي التي تجمع الناس على الخير، الرحمة هي التي تتسم بها أمة الحبيب محمد.
3: وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة، يا أخي هرة حيوان صغير، مش قال سيدني لي لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، تعبد ربنا 80 سنة، وقد نزع من قلبها الرحمة، فكيف بها تدخل الجنة؟ والراحمون يرحمهم الرحمة، الراحمون يرحمهم الراحمون يرحمهم الرحمة.
5: وكما نعلم أن الإسلام وتشريعاته قد حرمت القتل وحرمت سفك الدماء وحرمت الاعتداء على الغير.
7: المخرج من الإرهاب هو أن نعتز بالإسلام، المخرج من الإرهاب هو أن نتعلم ديننا على أساس متين.
8: الوطن يقوم على كاهل ثلاث: فلاح يغذيه، وجندي يحميه، ومعلم يربيه.
9: حبك يا تونس يوحدنا.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

عباه، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

الله، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بروح جديدة، بروح جديدة، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.

0: من كلام المصطفى بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. في لقاءاتنا السابقة رأينا كيف أن الهداية تضبط فكر الإنسان وتضبط مساره المادي والمهني. واليوم في منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم نفتح الباب الأهم والأبرز، هو الباب الذي نأوي إليه جميعا بعد تعب النهر، نفتح باب البيت. في هذا العصر أيها الإخوة والأحبة تعاني البيوت من ظاهرة غريبة، نحن نعيش تحت سقف واحد لكن تفصل بيننا مسافات نفسية هائلة، الأجساد متقاربة لكن القلوب مغتربة، كل فرد منا مستغرق في شاشته وعالمه الافتراضي. من هنا يرتفع نداء الحديث القدسي مجددا، فاستهدوني أهدكم. لماذا نحتاج أيها الإخوة والأحبة إلى الهداية داخل أسرتنا ومع عائلتنا؟ وكيف تكون الهداية الإلهية هي الترياق الذي ينقذ بيوتنا من شبح الطلاق والتفكك والجفاء العاطفي؟ هذا موضوع مصافحتنا اليوم في منارات الهدى من كلام المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. الهداية الزوجية من أنا إلى نحن، حين يشرع اثنان في بناء حياة مشتركة الزوج والزوجة، يدخل كل طرف من هؤلاء محملا بطباعه، يعني الزوج يجي معه طباعه اللي تعود عليها طول حياته وعاداته وتقاليده، وكذلك الزوجة تأتي بطباعها وعاداتها وتقاليدها وثقافاتها، حتى الثقافة الموروثة من الوالدين، كل واحد فيهم يجيب أفكاره وكل واحد يجيب عاداته، وأحيانا سامحوني في الكلمة، وأحيانا يأتي أحدهما أو كلاهما بنرجسيته وأنانية نفسه، فيحدث هذا الاصطدام الحتمي عند أول عقبة أو أزمة معيشية. هنا أيها الإخوة نحتاج إلى ما يمكن أن نسميه الهداية الزوجية. ما هي هذه الهداية؟ هي أن يلهمك الله لتدرك أن الزواج ليس حلبة صراع يثبت فيها طرف صوابه على حساب الآخر، مناش في معركة، بل الحياة الزوجية مؤسسة قائمة على التنازل المتبادل والرحمة والمودة. حين تفتقد بيوتاتنا ومنازلنا هذه الهداية، تتحول الخلافات البسيطة حول مصاريف المنزل مثلا أو تفاصيل الحياة اليومية، تتحول إلى معارك مدمرة تنهار فيها العائلات. ولكن حين تحل هذه الهداية الإلهية فإنها تمنح الزوجين نورا يريان به المحاسن قبل العيوب، خلي الزوج يرى محاسن زوجته قبل هالعيب اللي يصدر منها، والعكس صحيح، ترى هي محاسن زوجها نعم قبل العيب الذي صدر منه. هذه الهداية أيها الإخوة هي التي تجعل الزوجة يتغافل عن زلة زوجته، وتجعل الزوجة تفرش لزوجها بساط العذر عند ضيق عيشه أو تعبه. إنها هداية الانتقال من منطق الأنا الفردية المتصلبة إلى منطق نحن المشتركة والرحيمة فيما بيننا، هذه الهداية التي أطلقنا عليها الهداية الزوجية، ما أحوجنا إليها اليوم في منازلنا وفي بيوتنا. اليوم راهي معارك أحيانا صامتة بين الزوج والزوجة، كل واحد يريد أن يثبت السلطة متاعه في البيت، سلطة الأبوة قبل سلطة الأمومة، وسلطة الأمومة قبل سلطة الأبوة، والضحية هم الأبناء. نحن لا نختلف أمام الأبناء فقط، وإنما نحن نورث أبناءنا ما نحن عليه من خلافات. أولادنا قاعدين يأخذوا منا، ونحن قدوة لأبنائنا، أحببنا أم كرهنا. الصغير قاعد يرى ويلاحظ ويخزن ويختزن كل ما يراه فينا. كيف كيف البنية، كيف كيف الوليد، كلهم قاعدين يحفظوا علينا ما نفعل وما نقول. ولذلك نخرج احنا من هذا المأزق الذي نحن فيه الى الهداية الزوجية. كل واحد يغض الطرف عن الآخر، وكل واحد يتنازل شوية عن الآخر، من أجل أن السفينة متاع الأسرة تمر وتسير بسلام. روعنا فيها ركاب اللي هما أبنائنا، نحبهم ينشأوا نشأة سليمة في المجتمع، ما نحبهمش ينشأوا نشأة مشوهة وإلا مبتورة في المجتمع. اليوم احنا نراو شيء من العنف، منين جاي هالعنف؟ هذا العنف راه مقتبس من العنف في المنزل. علاش نراو اليوم احنا الأنانية في وليداتنا في المدارس وإلا في المعاهد وإلا في الشوارع بصورة عامة؟ علاش نراو ونلاحظوا هذه الأنانية؟ هذه موروثة من البيت. أحيانا نقول احنا، وسامحوني في الكلمة مرة أخرى، النرجسية عند البعض راهي تورث يا أيها الإخوة. ردوا بالنا واسألوا أهل الذكر، نشوفوا الناس اللي هما متخصصين في هالمجالات كما هكا، وباش نردوا بالنا إذا كان واحد فينا عنده هذا المرض أو هذه المشكلة في حياته النرجسية، على الأقل أنه يداويها في نفسه وما يعديهاش لوليداته. لأنه احنا في بعض الأحايين الراو هذه النرجسية تتسرب وتتمدد إلى الأبناء، يوليوا الأبناء متاعنا نرجسيين كيفنا احنا أيضا. ردوا بالنا يا أيها الإخوة والأحبة. إذن نحن أيها الإخوة بحاجة إلى هذه الهداية الزوجية اللي يلهمنا بها ربي سبحانه وتعالى الحكمة، كيفاش نتصرف، ماذا نفعل وماذا نترك، ماذا نأتي وماذا نذر، اللي توا يتعمل وإلا اللي يتأجل، وعنا أولويات، ونتنازل عن هك الخلافات اللي هي هامشية ومهيش أصلية في الأسرة أو في العلاقة. أيضا أيها الإخوة بحاجة نحن إلى هداية التربية، كيف نفهم لغة الأبناء. نظن أحنا اليوم بحكم السلطة متاع الأبوة أني أنا فاهم ولدي وفاهم بنتي، وأنا يعني بتجاربي وثقافتي راني أنا فاهم أكثر من اللي هما فاهمين. نفس الشيء الأم تقول لك أنا فاهمة وأكثر من الفاهمة، ولكن احنا مع الأسف حتى عندما نعود إلى أهل الذكر وإلى أهل الاختصاص اللي أنا نقول بهم، عندما نعود إليهم سيقولون لنا عليكم أن تفهموا لغة الأبناء، راو لغة أولادنا ماهيش لغتنا احنا. خلينا شوية تواضع فيما بيننا، خلي يكون عنا شوية تواضع ونقول راهو لغة ولدي ماهيش لغتي، ولغتي أنا ماهيش لغة ولدي. الحل أني نقرب لغته، مش نقرب هو لغتي. لغتي أنا ممكن تكون صعيبة عليه أو هو مش قابلها أصلا، وعنده الحق في جانب كبير. إذن شوية تواضع ونحاول نفهم لغة ولدي ونكلمه باللغة متاعه اللي يفهمها. اليوم بعض الأباء راهم ما نجموش يتعاملوا مع الهواتف الذكية، ما عندهمش القدرة، انتهى الأمر، يعني كبرنا في العمر ما عادش نجمو نستعملوها، ماهوش عيب. لكن ولادنا اليوم يطيروا طيران بهذه الهواتف المحمولة الذكية. حتى لغتنا احنا بهواتفنا غير لغتهم هما بهواتفهم، وبالتالي النسق متاعنا في الحياة غير النسق متاعهم هما في الحياة. مش معناتها نخليهم هما يهبطوا للقاع، لا، ولكن علينا أن نفهم لغتهم حتى ننتشلهم من الضياع أو من التيه أو من الفساد أو من الانحراف. ما تحدثت فيه الآن أيها الإخوة هو في الحقيقة المساحة الأكثر تعقيدا في واقعنا التونسي وإلى العربي بصورة عامة، هي تربية الأبناء. يشتكي الكثير من الآباء والأمهات، يقول: لم نعد نفهم أولادنا، ولم نعد قادرين على السيطرة عليهم، فالعالم الخارجي والأنترنت رمهم اللي قاعدين يربيوا أكثر منا. هذا الكلام أيها الإخوة تقريبا يقولوه جل الآباء وجل الأمهات. الخطأ التقليدي هو الاعتقاد بأن التربية مجرد توفير للمأكل والمشرب والملبس والتعليم الخاص، هذه رعاية وليست تربية. خلينا نكونوا احنا زادة فاهمين فاش قاعدين نعملوا مع أولادنا، راو احنا اللي جبناهم للدنيا موش وما جاوا وحدهم. إذا نحن تسببنا في مجيئهم لهذه الحياة الدنيا، إذا علينا أن نفهم كيف نربي أبناءنا. إذا ما نوفره نحن من طعام وشراب ولباس وتعليم إلى ما هنالك، كل ذلك رعاية وليست تربية. التربية الحقيقية تحتاج إلى استهداء، فاستهدوني أهدكم، إلى استهداء مستمر، لأن عقول الأبناء متاعنا تتشكل اليوم في بيئة تختلف تماما عن البيئة اللي احنا انشأنا فيها منذ الصغر. الأباء اليوم يحتاجون إلى هذه الهداية في أساليبهم، يحتاجون إلى الهداية في أساليبهم، هداية الصبر الكاظم لامتصاص غضب المراهق وتفهم تقلباته النفسية دون اللجوء للعنف وإلا الشتم الذي يكسر شخصية أبنائنا وينفرهم منا. فاصل أيها الإخوة والأحبة ثم نعود إليكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعود على بدء، وكنا نتحدث إلى حاجة الأولياء إلى هداية التربية، فاستهدوني أهدكم. نطلب هذه الهداية من الله عز وجل، أنه يعطينا ربي سبحانه وتعالى هذه الهداية المستمرة. قلنا لأن عقول الأبناء متاعنا تتشكل اليوم في بيئة تختلف عن بيئتنا إحنا اللي أنشأنا فيها. الآباء كما قلنا قبيلة، الآباء يحتاجون الهداية في أساليبهم. قلنا نحن بحاجة إلى هذه الهداية، هداية الصبر الكاظم، هذا الصبر لامتصاص غضب أولادنا المراهقين باش نتفهموا تقلباتهم النفسية من غير ما نلجأ للعنف، سواء اللفظي وإلا الجسدي وإلا المعنوي وإلا المادي، ولا نلجأ إلى الشتم الذي يكسر شخصيته. احنا جل الآباء يجيوا تعبين مرهقين، يعلم بهم ربي، كانوا تحت الضغط العالي في العمل اللي متاحهم، الله أعلم شنو ولاقين من الصباح لليل، وكي يرجعوا يلقى العوج راهو نلجأ أحيانا إلى العنف، وهذا الخطر اللي وقعنا فيه، وهذا هو المطب. البو قبل ما يدخل الدار يحاول يجرد نفسه من هك الحمل النفسي القاهر اللي كان به في الطريق العام وإلا في العمل اللي متاعه، يحاول يتجرد من هك الشخصية متاع هك المدير وإلا المسؤول وإلا الموظف وإلا العامل وإلا وإلا وإلا، يحاول يتجرد من هك المواطن اللي كان يستنى في الكار ساعة وساعتين والبرد كلاه وإلا السخانة كلاته وما يعلم به كان ربي سبحانه وتعالى. يتهيأ نفسانيا يقول أنا توا داخل الدار والحمد لله النجم نلقى وليداتي لبس عليهم وداري لبس عليها، ما هيش فيها مشكلة ولا مصيبة وإلا وإلا، نحمد ربي سبحانه وتعالى. كيفاش لو ندخل ونلقى شكون مريض وإلا شكون اللي توفى ولا شكون اللي يصابوا مشكلة وإلا راهو تعوق في العمل متاع ولا في الخدمة متاع ولا في القراية متاع وإلا أي شيء، ولكن لما تقول الحمد لله أدويرتي لباس وليداتي لباس وزوجتي أو هي تقول زوجي أيضا لباس، إذن هذه نعمة، وهذا يخفف علينا لما ندخل للدار لا نلجأ إلى العنف ولا إلى الشتم. هداية التوازن، كما احنا بحاجة الى هداية الصبر من اجل تربية الاولاد متاعنا، نحتاج الى هداية التوازن بين الحزم الذي يمنع الانفلات والمرونة التي تمنح الحب والامان. هاو الصغير شنو اللي يحب يراه من بوه او من امه، فما حزم اللي يمنع من الانفلات واضح، ولكن أيضا هناك اقتران مع المرونة اللي تمنح الحب والأمان. يعرف الابن اللي أبوه يحبه، ويعرف الابن اللي أمه تحبه، ونفس الشيء البنت تعرف اللي أبوها يموت عليها ويحبها وأمها أيضا تموت عليها وتحبها. إذا نحن بحاجة إلى هذه الهداية، هداية التوازن، فلا يكون الأب جبارا يخاف منه، يدخل الدار الناس كل تبدأ مرعوبة خايفة بعاد عليه، ما يحبوش يغزروا له في وجهه خايفين، ولا يكون أيضا رخوا يستهان به، الناس كل تولي تتجاوز حتى قدامه يسمعوا بعضهم الكلام الخايب وإلا يقوموا بأعمال مشينة ولا مش معبرين بهم بالمطلق. هداية التوازن، كي قال لنا ربي في الحديث القدسي فاستهدوني أهدكم، نطلب نحن هذه الهداية، هداية التوازن. أيضا نحن بحاجة إلى هداية القدوة، فالابن لا يتعلم بما يسمعه من وعظ، وهذه مشكلتنا أنه نحط ولدنا قدامنا إيجا هوني أسمع ونشدوه نص ساعة وإحنا نتكلم معه ونوعظ فيه كأنه في مجلس متاع تأديب، وإحنا نخض فيه خضان نصف ساعة أو أكثر، منظنوا إحنا اللي باش نلقاو ثمرة. أنت قاعد تتكلم وجايب ما عندك، ولكن ولدك راو مخه في حاجة أخرى، ولدك توا راو انقطع الاتصال بيك وخرج باتصال آخر خارج المنطقة اللي أنت فيها. ولذلك علينا أن نفهم، كما قبيلة قلنا، علينا أن نفهم لغة أبنائنا أيها الإخوة والأحبة. إذن الإبن لا يتعلم بما يسمعه من وعظ، بل بما يراه من سلوك حقيقي داخل البيت. هاو شنو اللي ياخذ منك ولدك أو بنتك، شنو اللي يراه فيك، كيفاش تدخل الدار، كيفاش تقعد، كيفاش تفطر، كيفاش تاكل، كيفاش تشرب، كيفاش تتكلم، مواقفك، حزمك، ليونتك، محبتك، ابتسامتك، كلماتك الحلوة، الطلب متاعك تطلب حاجة، كيف تطلب الشيء. لما يجيك تليفون وانت قاعد تحكي مع ولدك انه اولى ولدك والا التليفون نرجع له، لانه اللي يكلمك وقته هو تفرغ باش يكلمك، ما كلمكش قبل او بعد، لكنك انت اليوم مشغول بولدك وولدك تعطيه الاولويه، ومن بعد ترجع للي يكلمك. اللهم اذا كنت تنتظر في هاتف والا عندك ارتباط والتزام يجيك بالهاتف، وقتها انت تكون مضطر. ولكن احنا احيانا حتى تليفون ما نعرفوهش نردوا عليه ونوقفوا كلامنا مع بونا مع امنا مع وليداتنا مع زوجنا مع زوجتنا، كانه هو عنده الاولويه. لا، كمل موضوعك، كمل فكرتك ساعه مع ولدك او مع بنتك او مع زوجتك، ومن بعد التليفون ما هو شيء هارب عليك. اذا نحتاج الى هدايه القدوه، فالابن كما قلنا ابناؤنا اولادنا بناتنا كلهم يتعلمون بما يرونه منا من سلوك داخل البيت، لا بما يسمعونه منا من وعظ. فحين ندعو ربنا عز وجل يا رب اهدي اولادي، تذكر أن تدعو أولا يا رب اهدني لأعرف كيف أربي أولادي. ففاقد الحكمة والاتزان لا يمكن أن يمنحهما لغيره. احنا ديما نقول يا ربي اهدي أولادنا، يا ربي اهديهم، يا ربي اكتب لهم الهداية، ولكن نغفل أن نسأل ربي عز وجل أن يهدينا نحن لنعرف كيف نربي أولادنا. اليوم قلوبنا احنا تتغصور على صغيراتنا وتتألم وتتوجع على وليداتنا، وفي الأخر نتنهدوا ونحطوا كف على كف ونقولوا ربي يهديهم. أي قول زدا يا ربي يهديني باش نعرف كيفاش ربي أولادي. فنحن بحاجة إذن إلى هداية الصبر وإلى هداية التوازن وإلى هداية القدوة من أجل أن نربي أبناءنا. أيها الإخوة والأحبة، إن غياب الهداية عن لسان الإنسان داخل بيته يحول المنزل إلى جحيم من الكلمات الجارحة والنقد الهدام والسخرية. الغريب أننا نلبس أجمل أقنعة اللطف واللباقة مع الغرباء والزملاء في العمل، فإذا دخلنا بيوتنا خلعنا هك القناع اللطيف واستعملنا أقسى العبارات مع أقرب الناس إلينا اللي هما فلذات أكبادنا، اللي هما لحمنا ودمنا، اللي هما وليداتنا، اللي هما بنياتنا، اللي هي زوجتي أو هو زوجي. مع الأسف الشديد خارج البيت ما أحسنش منا ملايكة نمشي على وجه الأرض، ولكن عندما نعود إلى بيوتنا نعود بانفجار كبير كأنه قنبلة موقوتة في بيوتنا. الصياح، الضرب، العنف، الكلام الخايب، ونعود تجي مسلسلة نعود خائبة لوليداتنا. ولذلك يا أيها الإخوة والأحبة، هذا الأمر الغريب لابد أن يتغير من أجل الحفاظ على أقرب الناس إلينا اللي هم وليداتنا. ماكش باش تلقى الزملاء غدوة ولا باش تلقى أصحابك غدوة، ولكن باش تلقى وليداتك أقرب الناس ليك. الهداية الأخلاقية تتجلى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هاو وين تتجلى؟ مش خيركم لأصحابه أو زملائه أو في الشارع، خيركم لأهله. شوف حتى الصدقة، أفضل الصدقة هي التي تتصدق بها وما تنفقه على عيالك وعلى أولادك. إذن حين تحل الهداية في قلبك يا أيها الإنسان يتطهر لسانك من الصراخ والدعاء بالشر على الأبناء، ويتحول بيتك إلى بستان للكلمات المشجعة والثناء الصادق والاعتذار عند الخطأ. البيت المهتدي يا أيها الإخوة هو البيت الذي تسود فيه ثقافة الشكر، تشكر الزوجة زوجها على سعيه، ويشكر الزوج زوجته على جهودها، ويشكر الآباء أبناءهم على برهم وتميزهم. هذه التفاصيل يا أيها الإخوة هي تفاصيل نفسية بسيطة، هي الحصن الحصين الذي يحمي أفراد الأسرة من البحث عن الأمان العاطفي المزيف خارج حدود البيت والوقوع في مستنقعات الانحراف. نسأل الله عز وجل هذه الهداية حتى نستطيع أن نربي أبناءنا، حتى يخرجوا من ضائقة الانحراف إلى سعة الهداية والاستقامة. هكذا أيها الإخوة والأحبة، لم يبق لي إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الهدى من كلام المصطفى.

0: الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، من القلب إلى القلب.
2: عافية الروح واستنارة القلب وزكاة النفس في كلمة واحدة، بشرط أن تتصل بمعناها وتعيش معها ولها. هذه الكلمة هي حب الله ورسوله، تحبهما حبا جما، فلا تقدم على حبهما حب أحد مهما كان هذا الأحد، ولكن ليكن حبا صادقا حقيقيا يفيض من القلب فيضانا، تترجمه الجوارح سلوكا وعملا، تراه عيون الدنيا ولسان حالك يناجي معلمك وسيدك وقدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، أنت مني كروحي، بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب.
3: بمدح

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ عمرو بشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
3: باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناهم قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء بطن من جهينة القبيلة المعروفة، وقوله متعوذا أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها.
1: من رياض السنة النبوية.
3: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لم قتلته؟ فقال يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
3: وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.

0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد،

0: أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا رحمن بجلال وبنورك، نسألك يا رحمن بجلالك وبنور وجهك الذي ملأ أركان

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
1: بإذن ربها.
0: بإذن ربها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: فماش عندك حجة؟ وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
3: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
3: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر

0: تونسية،
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 40 إلى الآية 47 من سورة صاد برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل هذه الحصة المباركة نرحب بكم مستمعين الأوفياء، ونرحب بريحاناتنا. معنا فاطمة الزهراء الوسلاتي، مرحبا بك.
2: السلام عليكم ورحمة
1: السلام.
2: الله.
1: فاطمة الزهراء العياري،
3: مرحبا،
1: أهلا بك. وفاطمة الزهراء بن عباس،
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. وآمنة بن عباس، مرحبا بك.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. إذن على بركة الله ننطلق في تلقي هذه الآيات البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وشراب.
1: هذا مغتسل بارد وشراب.
0: ووهبنا له أهله.

0: صابرا
1: نعم العبد
0: نعم العبد
1: إنه أواب
0: إنه أواب
1: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب

0: مصطفين الأخيار
1: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار
0: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل
1: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل
0: وكل من الأخيار
1: وكل من الأخيار
0: صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم.
0: نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء الوسلاتي، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدك

0: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك أحسنتي. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب

0: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خيرا. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب.

0: باب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك. نختم بالريحانة الرابعة وآمنة تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا

0: وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خيرا يا آمنة. إذا المستمعين الأوفياء أعيد على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره مع ريحاناتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار صدق الله العظيم. نكرر هذا المقطع مع ريحاناتنا على بركة الله. بسم

ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.

0: من المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الأوفياء، إلى هنا نصل إلى ختام حصتنا، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل

المنزلين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربنا وسعت كل شيء رحمة.

ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين.

تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور.

منه ننكسه في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له

إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات برواية قالون عن نافع المدني.

0: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
1: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيفاش الخدمة بعد غدوة، والعام الجاي، وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه، ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عنك.

أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.

0: من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

أبتهل إليك. أدعوك يا ربي يا واسع الرحم، يا مالئا قلبي بالنور والحب. أدعوك يا رحمن يا مبدع الوجود، بريشة الفنان ولمسة الخلود. وقلت كن فكان هذا المدى الممدود. يمجد الديان نبع الهدى والوجود.

في بسمة الصباح على الربا الخضر والبلبل الصداح بنايه السحر يشارك الأدواح مراسم الفجر تسبح الأرواح بالحمد والشكر.

أدعوك يا ربي، يا واسع الرحب، يا مالئا قلبي بالنور والحب، في روعة المساء والليل إذ يسري تفتح السماء خزائن الخير وينبع الصفاء من حيث لا أدري، وتخشع الأرجاء لصاحب الأمر.

أدعوك يا ربي يا واسع الرحب يا مالئا قلبي بالنور والحب. الحسن والضياء سران من ذاتك، والقبة الزرقاء تزهو براياتك، والفلك فوق الماء تجري لغاياتك، والأنجم الزهراء من بعض آياتك.

أدعوك يا ربي يا واسع الرحب يا مالئا قلبي بالنور والحب.

أيها السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. عن ابن عباس قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة حين فرغ من صلاته: اللهم اجعل لي نورا في قلبي، ونورا في قبري، ونورا من بين يدي، ونورا من خلفي، ونورا عن يميني، ونورا عن شمالي، ونورا من فوقي، ونورا من تحتي، ونورا في سمعي، ونورا في بصري، ونورا في شعري، ونورا في بشري، ونورا في لحمي، ونورا في دمي، ونورا في عظامي. اللهم أعظم لي نورا، وأعطني نورا، واجعل لي نورا.

0: وصهرت بالحب السني مشاعري.
1: إقبالك على الله سبحانه وتعالى، اتصالك به، دعاؤك له، طاعتك إياه، تكسبك هذا النور. وهذا النور من أثمن عطاءات الله عز وجل. إنسان منور يرى الحقيقة، أي أن قلبه منير. كذلك شخص سمعه منور، فإذا استمع إلى كلام ما فكأن عنده ميزانا فيقول لك هذا الكلام غلط وهذا صواب. بصره منور، إذا نظر إلى الجبل يرى عظمة الله عز وجل، على حين أن الكافر ينظر إلى أعلى جبل يرى مناسبه جميلة جدا كي يتزحلق على الثلج. لا يتعامل مع الأشياء إلا بالنفع. أما المؤمن أحبك الله وأعزك فإنه يتعامل معها بالمعرفة، فإذا رأى نورا إذ في نظره عبرة، إذا استمع قيم تقييما صحيحا، فما كل شيء يسمعه يقبله، إذا تحرك فإلى الخير، في يده نور، إذا أعطى يعطي بالعدل، في رجله نور، إذا مشى مشى إلى طاعة الله عز وجل. فمعنى النور أن يهديك إلى ما يرضي الله تعالى، ويكون عندك ميزان، فالنور ميزان وهدى. فالله تعالى نور على نور، إن اتصلت به أخذت من نوره المعنوي وشعرت براحة، لك رؤية صحيحة. الأمر كله أن إنسانا مؤمنا يرى رؤية صحيحة، وإنسانا كافرا أعمى، فالأعمى في متاهة، والذي يرى رؤية صحيحة يتحرك على هدى من ربه. قال العلماء: نور الله عالم الأرواح برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونور القلوب بأنوار العلوم، ونور العارفين بأنوار التجليات. النور هو الذي نور قلوب الصادقين بتوحيدهم، ونور أسرار المحبين بتأييده، وقيل هو الذي حسن الأبشار بالتصوير فأعطاك شكلا جميلا، والأسرار بالتنوير، وقيل هو الذي أحيا قلوب العارفين بنور معرفته، وأحيا نفوس العابدين بنور عبادته، وقيل هو الذي يهدي القلوب إلى إيثار الحق واصطفائه، ويهدي الأسرار إلى مناجاته واجتبائه. قال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. المشكاة مستمع الفاضل، قوة في الجدار فيها مصباح. المشكاة هي الصبر، والمصباح هو القلب، لا قلب الجسد بل قلب النفس. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. أرجو الله تبارك وتعالى أن ينور قلوبنا بنوره. المؤمن رؤيته واضحة تماما، مرتاح من أي مشكلة، يحسن التصرف، يملك زمام الأمر، ينظر بنور ساطع يكشف دقائق الأمور وملابسات الحوادث، يقف الموقف السليم، ينطق بالكلمة المناسبة، يفعل الفعل المناسب، مرتاح ويريح الآخرين. الإنسان إذا كان في عمى أساء التصرف، أساء الكلام، وأساء الحركة، وأساء الموقف. اللهم نور قلوبنا بنور من نورك، يا نور الأنوار، يا كريم، يا لطيف. مستمعي الفاضل، الله سبحانه وتعالى هو الخافض الرافع، الخافض الذي يخفض بالإذلال من تعاظم وتكبر. وإليك مثلا، لتر من اللبن يحتمل 5 أكيال ماء ويصبح شرابا لذيذا ويهدئ النفس، ويشعر الإنسان براحة بعد شربه. لتر لبن يتحمل 5 أكيال ماء ولا يتحمل نقطة نفط واحدة إطلاقا، فهذه القطرة الواحدة تفسده. أما 5 أكيال من الماء فتطيبه. كذلك الإيمان، فذرة كبر واحدة تتناقض مع العبودية. ومن صفات المؤمنين الأساسية التواضع لله تبارك وتعالى. ترى المؤمن عزيزا إلى أقصى درجة ورافع الرأس إلى العلا، ولكنه أمام الله سبحانه وتعالى ذليل، نعم ذليل، ويبالغ في التذلل أمام عتبة ربه، ويبالغ في رفع رأسه شامخا أمام أعداء الله تعالى. لذلك وصف الله تعالى المؤمنين في كتابه بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. صدق الله العظيم. المؤمن بقدر ما هو متواضع ومتذلل بينه وبين ربه يكون بينه وبين الخلق عزيز النفس. اللهم ارزقنا علو الهمة. أيها السادة الأفاضل، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله.

عليكم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد

وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: يقول المولى عز وجل في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. المولى عز وجل نهى على الظلم في الأشهر هذه، وقال القرطبي رحمه الله: خص الله تعالى الأشهر الحرم الأربعة بالذكر، ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان. وقال سيدنا قتادة رحمه الله في السياق ذاته: أن الظلم في الأشهر هذه أعظم خطيئة من الظلم فيما سواها من الأشهر، وإن كان الظلم في الحقيقة عظيم في كل حال، ولكن المولى سبحانه يعظم من أمره ما يشاء. وزيد يعقب القرطبي رحمه الله ويقول: العمل الصالح أعظم أجر في الأشهر الحرم، معناها درجات الأجر تتضاعف في هالأيام المباركات. نسأل ربي سبحانه في هالشهر الحرام أنه يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأنه يجعلنا من الذين يوفقون للطاعة في هالشهر الحرام.
0: في فضل الأشهر الحرم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
3: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر، برواية قالون عن نافع المدني للقارئ بشير بن عثمان.

والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ

ما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير

قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب السادس والأربعين بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
3: القرآن به القلب اطمان.
2: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
3: لسان نبي الشريف عفي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: اللهم علمنا كتابا.
4: اللهم علمنا كتابا. اللهم علمنا كتابا.
5: من روائع التلاوات.

لأباه، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد يجمعنا بكم في هذه الصبيحة المباركة، صبيحة يوم الخميس الثاني من شهر صفر 1448 هجري الموافق ل 16 جويلية 2026 ميلادي. تحية طيبة لكم جميعا مستمعين الكرام، من القلب إلى القلب، من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. سالم الشعري يحييكم في الإخراج الفني، كذلك سوس الفرجاني في الإخراج الرقمي، وعاد بادي معكم بإذن الله تعالى من هذه اللحظات 7 ودقيقتين إلى حدود 9. 71,136,000 دائما وأبدا على ذمة السادة المستمعين، وكذلك الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم دائما وأبدا على ذمة السادة المستمعين، السادة المتابعين والسادة المشاهدين. زوز محطات خارجية كالعادة في انتظاركم، أولها رفقة شيخنا منير البلهوان في حدود 37 دقيقة نتحدث مع شيخنا بإذن الله تعالى، ونواصل حديثنا في حقيقة الأمر عن الأخلاق، الأخلاق التي هي ديدن كل شيء، الأخلاق التي هي تصون النفس، تصون العقل، تصون حركتنا في المجتمع، تصون العلاقات في عمومها. اليوم نتحدث عن خلق الوفاء والإكرام، إكرام المضطر، من خلال قصة جميلة جدا جمعت النبي محمد عليه الصلاة والسلام بابنة حاتم الطائي. اللي يحب أكثر تفاصيل، أكثر إيضاح، يستمع لنا ومع شيخنا منير البلهوان في حدود 37 دقيقة. المداخلة الثانية ومسك الختام كالعادة ككل يوم خميس بشكون رفقة شيخنا هشام الصدقاوي، نتحدث مع شيخنا ونواصل في حقيقة الأمر حديثنا عن الإرشاد، عن التوجيه، عن التوعية. اليوم بإذن الله تعالى حديثنا عن خلق عظيم جدا، خلق الخلق الأول، خلق يعني إذا اتخذناه كمنهج لنا في الحياة أكيد سوف ننجو في حياتنا، وسوف نؤسس لحياة جميلة جدا فيها الكثير من الخير والكثير من الانطلاق، وكذلك هو رصيد لنا عند الله سبحانه وتعالى. خلق الحياة، استحيوا من الله حق الحياة، سوف يفصل فيها شيخنا هشام الصدقاوي بإذن الله تعالى. اللي حاب يسمع أكثر تفاصيل يسمعنا في حدود 8:36 دقيقة. كالعادة الفقرات القارة في تمام 8 دقيقة، اقتصاد في 8:15 دقيقة، كذلك الحصة اللي تعودتوا بها والركن اللي تعودتوا به مع شيخنا عصام أسبوعي في فقرة إذا فقهوا في حدود 8:15 دقيقة. وبين هذا وذاك نتحدث دائما فيما يهمنا، نتحدث دائما فيما يخصنا في الدين والدنيا والحياة، فيما ينفعنا، فيما يرتقي بنا دائما أبدا. سوف نتحدث اليوم عن علو همة المؤمن، ماذا قال فيها القرآن العظيم، ماذا قالت فيها السنة النبوية المطهرة، وكيف يكون المؤمن عالي الهمة، يعني الأسلحة والوسائل التي زودنا بها المولى سبحانه وتعالى حتى نكون كذلك. وهذه الأمة وصفت بعلو همتها، ربما في هذا الوقت تغيرت المفاهيم والأوضاع، ولكن المبدأ يبقى دائما مبدأ، والقواعد تبقى دائما قواعد. وهذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس بفضل هذه الأخلاق العالية ومنها علو الهمة. أهلا وسهلا بكم دائما معنا مستمعين الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا، وسعداء جدا بهذه اللقاءات المباشرة وبتواصلكم الجميل جدا معنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. يومكم سعيد، يومكم مبارك، يومكم خير الأيام بإذنه سبحانه وتعالى. وخير ما نستهل به آية بينت من ذكر الله الحكيم لسورة الدخان بصوت القارئ محمد صالح بن حميدة، ثم لنعودها. تفضل.

صدق الله العظيم. 7:11 دقيقة وتوقيتنا في استوديوهاتنا. أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا. مازال المشوار متواصل معكم بإذن الله تعالى إلى حدود 9:00. تحياتنا لكل من يتواصل معنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. ليلى الحاج أحمد، ياكل بن مستور، مريم عبد الله، حفظي أولعة، جميلة دالي، روضة عيادي، هيكل دهش، ابتسام الشريف، عبد المولى، كل من يتواصل معنا. وإحنا بإذن الله تعالى في كل مرة هكا نبادركم تحية بتحية، فأهلا وسهلا بكم جميعا وفي كل وقت مرحبا بكم. إحنا حديثنا كما أسلفنا الذكر في مبدأ عظيم جدا، يعني إذا تحدثنا عن عظم هذا الدين فإننا نتحدث عن عظم الأخلاق الواردة في هذا الدين. ومن جميل الأخلاق ومن جميل السلوكات ومن جميل الأعمال التي أوصى بها الله سبحانه وتعالى ثم نبيه عليه الصلاة والسلام هو علو همة المؤمن. يعني إذا نظرت إلى أخلاق وسلوك المؤمن لابد لك إلى أن تنظر إلى نقطة مضيئة في هذه الأخلاق، علو وسمو الهمة. وهذا هو الباعث القلبي على فعل الخيرات. يعني كل من له همة عالية فتدفعه هذه الهمة قصرا، تدفعه إلى أن يقوم بكل الأعمال الخيرة. سمحوني. وهو كذلك المحرك الأساسي في اغتنام الأوقات. يعني هذا ما يدفع دائما إلى كل ما ينفع المؤمن في حياته. لا ينظر إلى سفاسف الأمور، لا ينظر إلى يعني الأمور التي تعود به أدراجه إلى الوراء، ينظر دائما إلى كل ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، إلى ما يقربه إلى الله عن طريق الطاعات. وإذا قلنا القرب من الله سبحانه وتعالى فأنت بالضرورة وبإذنه سبحانه وتعالى وبأمره سبحانه وتعالى تنال الرحمات وتنال الخيرات. ومن نال رحمة الله سبحانه وتعالى فإنه نال الجنة. يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكد في أكثر من مرة أننا لا ندخل الجنة بأعمالنا أبدا، بل نحن ندخلها برحمة الله سبحانه وتعالى. وعلو الهمة محلها القلب. يعني إذا نظرت إلى كل الأعمال، هي كل الأعمال دون استثناء محلها القلب، ولكن بالذات هذه النقطة، يعني أن يكون المؤمن عالي الهمة، فهذا ينبع من قلبه، قلبه المليء بالإيمان، هذا القلب المفعم بمحبة الله سبحانه وتعالى. وهذه الأعمال يعني كما قلنا هي محلها القلب، وهذا القلب هو الباعث، الباعث والدافع لكل عمل طيب، لكل عمل خير، لكل ما يجلب المنفعة. المؤمن كيس فطن، يعني يعرف مصلحته ويعرف منفعته ويعرف أين تكمن الخيرات فيذهب إليها مباشرة. ومن أكثر الخيرات الدافعة لكل خير، لكل خير في هذه الحياة الدنيا هي علو همة المؤمن. قال أحد علماء الدين وأحد الصالحين وعرف علو الهمة بأنها ألا ترضى النفس بغير الله بديلا، ولا تبيع حظها من قربه والأنس به بشيء من حظوظ الدنيا. آيات بينات من ذكر الله الحكيم لسورة الحشر بصوت القارئ علي البارة، ثم لنعود.

0: صدق الله العظيم. 27 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا. ما زلنا معكم بإذن الله تعالى في هذه الصبيحة المباركة، صبيحة الخميس الثاني من شهر صفر 1448 هجري الموافق ل 16 جويلية 2026 ميلادي. ودخل علينا هذا الشهر الهجري الجديد إن شاء الله دخول خير وأمن وأمان وبركة بإذنه سبحانه وتعالى. صحيح أنه يعني الطقس يعني حار ما يختلفوش عليه اثنين، ولكن الحمد لله رب العالمين أنه حرارة من عند الله سبحانه وتعالى، وكما أسلفنا الذكر في ذلك أن كل ما يعطينا الله سبحانه وتعالى هو دائما خير لنا، وسواء كان حر أو برد أو رياح أو أمطار أو غيرها فهي جند من جنود الله سبحانه وتعالى، مسخرة لأمر من الأمور تقضيها بأمر الله سبحانه وتعالى. والحمد لله أننا دائما تحت ظل رحمته سبحانه وتعالى، فهو أرحم بنا من أنفسنا سبحانه وتعالى، وهو قادر على كل شيء. يعني مخاوف كثيرة جدا تنتاب المؤمن من مستقبل ومن كذا، ولكن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا المستقبل وهو المتحكم فيه على الحقيقة، وهو أدرى بنا من أنفسنا، يعطينا على قدر طاقتنا ويعطينا على قدر احتمالنا ويعطينا على قدر مصلحتنا كذلك، ويعطينا على قدر ما يعطينا القوة في هذه الحياة حتى نحيا دائما ونحن عابدون لله سبحانه وتعالى. وهذه الهمة التي تحدثنا فيها منذ قليل هي التي يعني تكسر هذا الحاجز، حاجز الخوف من مستقبل قادم، حاجز الخوف من كل ما هو آت لا نعلمه. الله سبحانه وتعالى يعلمه، عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، وهو الأدرى بنا من أنفسنا، وإذا قدر لنا أمرا من الأمور فهي أنفعها لنا وأصوبها لنا سبحانه وتعالى. وصاحب الهمة العالية من المؤمنين دائما ما ينأى بنفسه عن مجالس اللغو وإضاعة الوقت، ويطمح دائما للأفضل. يعني أبدا لن تجد عالي همة وهو يجلس جلسة لا روح فيها ولا أمان فيها، ربما فيها غيبة وفيها نميمة وفيها أمور تتعلق بالسفاسف، أبدا لا تجده يجلس مثل هذه الجلسات أبدا. إما أن يجلس مع أناس يتفقون معه في مبادئ عظيمة في هذا الدين العظيم، وإما أن يكتفي بنفسه. أولا يكتفي بالله، حسبه الله سبحانه وتعالى، ثم يكتفي بنفسه حتى يفهم ما له وما عليه في هذه الحياة الدنيا، وحتى يبني نفسه ويبني غيره، سواء من الذين هم يعني تحت مسؤوليته، إذا كان أب أو إذا كانت أم أو إذا كان مسؤولا من المسؤولين في أي مكان كان، فلا تجده أبدا يجلس مثل هذه الجلسات. ثم عالي الهمة تجده محقق لكل ما يراه ربما عامة الناس خيالا أو من ضرب الخيال، تجده محققا لذلك، لأنه كما قلنا حسبه الله، مكتفي بالله سبحانه وتعالى، ثم مكتف بنفسه. تجده في أشد حالات التركيز على نفسه وعلى من حوله وعلى بناء نفسه وبناء من حوله، مواصلين بإذن الله تعالى في هذه النقاط الجميلة جدا بعد الاستماع إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم لسورة الإسراء بصوت القارئ جوهر القردلي. ثم لنا عودة مع مداخلة شيخنا منير البلهوان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. 37 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، وكما وعدناكم منذ بداية اللقاء أن أولى المداخلات الخارجية تكون رفقة شيخنا منير البلهوان اللي هو معنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله يومكم بالخير والبركات والرضا.
0: ويومكم شيخنا، بارك الله فيكم. اليوم جميل الحديث باش يكون بإذن الله تعالى برفقتكم، بما أننا نتحدث عن الأخلاق ونتحدث عن سيد الأخلاق. فإذا قلنا الأخلاق فإننا نتحدث مباشرة عن سيدها وهو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم خلق جميل جدا، خلق الوفاء وإكرام المضطر، وهذا سوف نأخذه من خلال قصة إكرام الرسول محمد عليه الصلاة والسلام من ابنة حاتم الطائي، وهي قصة غاية في الروعة شيخنا، بما أنها كانت صحيح أنها كانت من المضطرين وكانت من ضمن السبايا، ثم أنه كيف نبينا عليه الصلاة والسلام فهم هذا الموقف وفهم موقفها وأكرمها وأكرم أباها من خلالها شيخنا. هذا سوف نتعرف عليه وتفاصيل القصة من خلال حديثكم شيخنا، تفضلوا.
1: أصلي وأسلم على الحبيب المصطفى رسول الله، فصلاة الله دائمة قائمة إليك يا رسول الله. في الحقيقة كما أسفت الذكر أختي الفاضلة، نحن نقف بالبحث والتمحيص وبالفائدة والتمتع، أقول التمتع، بين آيات القرآن الكريم وبين سيرة الحبيب المصطفى في موضوع كما أسلفت، موضوع حسن الخلق وبالتحديد دعوة الإسلام إلى الترفع وإلى العفو وإلى مجازاة الجميل الإساءة بالجميل، فكيف مقابلة الجميل بالجميل؟ الآيات كما أسفنا تتوالى وتتعاضد في الدعوة إلى هذا الخلق النبيل. ويكفينا أن نقف عند قول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقول الله جل وعلا، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الآيات الجميلة هذه، الآيات الداعية إلى العفو الجميل وإلى هذا الخلق الراقي، بل أكثر منه، لا إلى العفو فقط بل إلى الصفح. وهنا في لطيفة بلاغية جميلة، قال بعضهم واقفا عند هذه الآية، ما الفرق بين العفو والصفح؟ قيل أن العفو هو التجاوز عن الذنب وإسقاط العقوبة مع بقاء أثره في النفس. الإنسان يغلط مع الإنسان، مع أخوه المؤمن، يقول له سمحتك وعفيت عليك وانتهى الأمر، ولكن تبقى في نفسه من الداخل، تبقى تلك المرارة، تلك الحسرة، ذاك الشعور معناها بالمظلمة. ولكن الصفح خلق أعظم من هذا. الصفح هو مرتبة أعلى، تعني التجاوز عن الذنب مع محو أثره مما يمكن أن يبقى في القلب، فضلا عن ترك اللوم. يعني تقول له أنا سمحت وعفيت عليك وقلبي طيب تجاهك، ولا أحمل عنك أي ضغينة، ولا ألومك فيما فعلت، وإن شاء الله ربي يغفر لك وإن شاء الله جزيك خير. هذا يقولها من ظلم لمن ظلمه. هذا ترفع عظيم، هذا خلق كريم، هذا رسخه النبي صلى الله عليه وسلم في إيلاء الناس مكانة يستحقونها والعفو عنهم ومراعاة وضعهم الذي هم فيه. كما أشرت، هناك قصة جميلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقصص رسول الله كلها تطفح خيرا وفضلا ودروسا في التربية والأخلاق. هذه القصة وقعت مع ابنة حاتم الطائي، ومن لا يعرف حاتم الطائي بكرمه وجوده وسخائه. كانت له بنت اسمها سثانة بنت حاتم الطائي، وكانت امرأة جميلة كما قيل في السيرة، امرأة عيطاء لعساء عيناء. قال ما معنى هذا؟ قال العيطاء هي الطويلة المعتدلة، بين النساء، واللعساء هي جميلة الفم والشفتين، والعينا هي واسعة العينين، امرأة ذات جمال. هذه التي أوتي بها في إحدى الغزوات من بين السبايا، أتى بها المسلمون من بين السبايا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقفت هذه المرأة أمام رسول الله تريد أن تفسح عن شيء ما، فلما وقفت أمام النبي أعجب الحاضرون بجمالها، ولكن لما تكلمت نسوا ذلك الجمال وأهيلوا أمام عذوبة منطقها وسلاسة أقوالها. وقفت أمام المصطفى ورسول الله في جمع من أصحابه وقالت: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي الأعداء من قبائل العرب، فإني ابنة سيد قومه، وإن أبي كان يحب مكارم الأخلاق، وكان يطعم الجائع ويفك العاني ويكسو العاري، وما أتاه طالب حاجة إلا ورده بها معززا مكرما. هذا والدي يا رسول الله، وأنت تعرف ذلك. من لا يعرف حاتم الطائي الذي كان يركن إليه ويأتيه الجائع فيطعمه وغير ذلك، وكان على غاية في أخلاقه. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه رسول الله متسائلا: من والدك ومن وافدك؟ قالت سفانة: والدي حاتم بن عبد الله الطائي، ووافدي أخي عدي بن حاتم. وفي الحقيقة عدي في تلك الفترة كان قد فر إلى الشام بعد أن هزم بنو طي أمام المسلمين في السنة 9 للهجرة. ذهب وهرب إلى الشام وتنصر هناك، والتجأ إلى ملك الروم فارا بجسده. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب أمام هذا وسألها: فأنت ابنة حاتم الطائي؟ إذن أبوك هو هذا الرجل الفاضل. يا سفانة، هذه الأخلاق التي ذكرتيها إنما هي صفات المؤمنين، رغم أنهم كانوا غير مؤمنين، ولكن بأخلاقهم، والعرب كما قلنا كانوا أصحاب مبادئ وأصحاب قيم معينة، في بعض القيم كانوا يأتونها أو يقفون عندها. ثم نظر الحبيب صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقال: أطلقوها كرامة لأبيها، لأنه كان يحب مكارم الأخلاق.
0: الله الله. طيب شيخنا، إن شاء الله بإذن الله تعالى نواصل في هذا الحديث الممتع، احنا عنا مرور إشهاري صغير ثم نرجع حتى نواصل هذا الحديث وهذه القصة الجميلة جدا.
2: إشهار.
3: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: 7:42. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، رجعنا معكم مع شيخنا منير البلهوان حتى نواصل معه. شيخنا مرحبا بك مجددا، ما زلنا نتحدث عن هذا الخلق العظيم، إكرام المضطر والوفاء. شيخنا من خلال هذه القصة الجميلة جدا سفانا وما جمعها من حديث مع سيد الأخلاق عليه الصلاة والسلام، وحديثها عن أبيها وحديثها عن أخيها كذلك. شيخنا نواصل هذا الحديث وهذه القصة، شيخنا تفضلوا.
1: إذن ننطلق من حيث انتهينا من هذا الموقف وهذا المحفل الجميل الرائع والذي أصدر فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم أمره بإطلاق سفانة بنت حاتم الطائي وإخلاء سبيلها. ولكن هذه المرأة طمعت فيما عند رسول الله من عفو ومن كرم ومن شيم أخلاق، فقالت: ومن معي من قومي من السبايا والأسرى يا محمد. أنا لا أريد أن أطلق بنفسي، بل معي الكثير من أهلي وغيرهم ممن وقعوا في أسرك. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أطلقوا من معها كرامة لها ولأبيها. كرامة لأبيها، فأطلقوا معها أهلها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا ثلاثا وحق لهم أن يرحموا، عزيزا ذل من بعد عزه، وغنيا افتقر من بعد غناه، وعالما ضاع ما بين جهال. هؤلاء الثلاثة كانوا في مرتبة راقية ومرتبة سامية، وكانوا في غنى وكانوا في عز، فسبحان الله قد تدور بهم عنهم الأيام يوما ويفتقروا أو يذلوا. فأكد الحبيب صلى الله عليه وسلم على أن الأخذ بأيديهم أولى وأوكد. إذن رأت سفانة موقف المصطفى عليه السلام وأهيلت به فأسلمت، وأسلم من معها، وأعلنت أمام النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. وأعاد النبي معها ما غنمه المسلمون من طيب، يعني أعطاها الغنم والأنعام التي سبيت والأموال وغير ذلك والأطفال والنساء جميعا. فلما تجهزت أخيرا للرحيل ولا زالت طامعة في فضل رسول الله، قالت: يا رسول الله، لي حاجة أخيرة، إن بقية رجالنا وأهلنا صعدوا إلى صياص الجبال خوفا من المسلمين، فهل ذهبت معنا وأعطيتهم الأمان حتى يسلموا على يديك؟ وإنه لشرف. يا رسول الله، لما هاجمنا المسلمون رجالنا فروا إلى أعالي الجبال فرارا بأنفسهم ولا زالوا هناك، فهل تذهب أنت بذاتك معنا؟ وهذا لشرف عظيم، وأن تعطيهم الأمان فينزلوا ولا يخشوا شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: سأبعث معكم رجلا من أهل بيتي دعوته كدعوتي، يحمل إليهم الأمان. يا سفانة، سيصطحبك رجل من أهلي عزيز علي يقوم مقامي بهذا الأمر. قيل: بعث النبي ابن عمه الإمام علي بن أبي طالب. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز لها هودجا مبطنا تجلس فيه، يعني لا تطلق بطريقة معناها فيها ربما الميل من كرمها. نعم، قال راجعت في هذا الهودج وهي قاصدة مع الإمام علي والمسلمين ديار منازل طي، ورجعت إلى جبل أجاء، مكان هذا اسمه جبل أجاء. ووقف الإمام علي مناد بأنه هناك أمان من رسول الله، ولا تخشوا على أنفسكم وانزلوا سالمين غانمين. فلما رأى أهل سفانة نساءهم وأبناءهم معها وأموالهم قد عادت إليهم، تأثروا بهذا الموقف ولم يكونوا ينتظروه مطلقا، وأثر فيهم، فبكى بعضهم والتفوا حول علي وهم يرددون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبعثت سفانة أخيها عدي تعلمه عن عفو النبي عليها وعلى أهلها. فلما سمع ذلك أخذ نفسه من الشام وتوجه نحو المدينة ودخل على الحبيب المصطفى معلنا إسلامه وأمان رسول الله له ولأهلهم جميعا. صورة وأي صورة، حدث وأي حدث، يغني عن التعليق ويوقفنا أمام هذه الحقيقة العظيمة. رسول الله يعفو ويطنب في الكرم، ولا زالت شفانة تطلب ورسول الله يستجيب. أي فضل هذا وأي خلق كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويريده منا أن نأتيه، يريده ربنا سبحانه وتعالى أن نتربى ونتأسى بهذا الخلق العظيم. ما نشدوش في بعض الخلافات ما بين بعضنا بعض، كن أنت المبادر وكن أنت معناها القاطع لهذه القطيعة، وأصلح فيما بينك وبين غيرك يصلح الله تعالى فيما بينك وبين رب العالمين. هذه أخلاق القيم السامية، هذه لا نجدها في ديانات أخرى ولا في فلسفات أخرى، بل نجدها في سماحة الإسلام وفي خلق الإسلام العظيم، في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله يعلمنا أن نعفو عن من ظلمنا، وأن نعطي من حرمنا، وأن لا نسيء إلى من أساء إلينا، بل إن صاحب الفضل وصاحب الخير مطالب بهذا الكرم ومطالب بغض النظر. كل إنسان، أنت عندما يخطئ معك إنسان، سبحان الله قد تأتي أنت نفس هذا الخطأ في يوم آخر. نعلم حق العلم وأن هذه الحياة إن هي إلا أيام وتمر علينا، والموت يأخذ منا من يأخذ، والفراق حتمي. سبحان الله، المؤمن دائما يستشعر ويستحضر هذه اللحظة، فقلبه تطفو ما فيه من خير ويغلب جانب الخير، ما يشدش الإنسان في الأحقاد ويشد في القطيعة، وهذا ما نحن في حاجة إليه اليوم. تدخل إلى الأسر وإلى المؤسسات تلقى الزملاء فيما بين بعضهم البعض يتباغضون، البعض على كل حال مش الكل طبعا. تلقى في بعض الأسر الأخ أخوه أمام المحاكم في التقاضي، تلقى الأخت وقريبتها وغير ذلك، والجار وجارة على أمور تافهة ما عندها حتى معنى، على مسائل بسيطة جدا يسيء له بها فيأخذ منه موقف وقطيعة ويحارب ويعلو ويزداد هذا الحقد وهذا التقاطع، وننسى أخلاق ديننا وننسى القيم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني عفا عن هذه المرأة أخذا بخاطر أبيها رغم أنه ما كانش موجود. نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إحسان وإلى مواقف أبيها فرد ذلك بما كان عليه والدها. نحن اليوم عندما الجار يخطئ مع الجار يجب يستحضر قيم الجيرة التي هي من الإسلام.
0: شيخنا، رغم أنه يعني لم يكن هو مؤمن وهي لم تكن مؤمنة وأخوها لم يكن مؤمن، شيخنا يعني الذي يخالفك في ثقافة أو في عقيدة أو في رؤية أو في فكرة، وجب عليك أن تجد أرضا للتفاهم والحوار شيخنا بينكم.
1: نعم، نحن في ديننا لا نحاسب الناس، ما نحاسبوش الناس على موقفها ولا على دع الخلق للخالق. رب سبحانه وتعالى هو الذي يحكم هذا الوجود. أنت تتعامل مع الإنسان كإنسان قبل كل شيء، تعامل معه بالقيم التي لديه، ولو حتى هو القيم متاعه مخالفة ليك وأخلاقه مخالفة ليك، عامله بأخلاقك أنت الراقية والسامية، ولا تعامله بأخلاقه هو التي قد تكون فيها من النقائص من ما فيها. أختي الفاضلة، إن بقي من الوقت
0: مازالوا عنا 4 دقائق تقريبا شيخ.
1: 4 دقائق ما شاء الله. نعرج فيها في الحقيقة على موقف آخر جميل. هذا الموقف من القرآن الكريم ومن سيرة الصحابة الأجلاء. وكما قلت، الدرر كثيرة وجميلة، والإنسان يتحير أحيانا ماذا يقول وماذا يترك. فهلم بنا إلى صاحب رسول الله، صاحب المصطفى أبا بكر الصديق. وما أدراك ما أبي بكر. أبا بكر الذي كان له موقف معين لما وقعت كما نعلم حادثة الإفك، واتهمت السيدة عائشة رضي الله عنها في عرضها وفي أخلاقها وهذا شيء معناها قبيح جدا وقد يسري في مجتمعنا. نشوف المرأة معناها فاضلة ونتهمها ونرميها بعبارات والعياذ بالله معناها غير لائقة. الإنسان يزم يراقب لسانه ويراقب كل كلمة يقولها.
0: صحيح. صحيح.
1: النبي صلى الله عليه

0: الاعلام اذا كان يكون فما ناس تتحدث ياسر وتتكلم ياسر، بقدر ما يتكلم ياسر قد ما الاخطاء نتاعو تكثر تكثر. يعني هذا ما ظنت الوقوع في الزلل. المهم في هذا هو كما اسفنا الانسان يحذر ان يجي المراه فالله يرميها بتهمه راه قذف المحصنات المؤمنات الغافلات والعياذ بالله من الكبائر من الكبائر. ابا بكر الصديق قيل في ابنته ما قيل سيدة عائشة وتهموها وهي زوجة رسول الله وما أدرك. يعني الإنسان من هنا من خلال الدرس هذا ما يبهدش يقول قالوا فيا ولا اتهموني ولا معناها تقولوا علي، راه تقولوا على زوجة النبي وما أدرك وما أدرك. يعني هذا عزاء لمن يتألم مما قد قيل فيه بغير حق. أبا بكر الصديق كما أسفنا قيل في ابنته ما قيل، ومن بين الذين قالوا فيها رجل اسمه أساسة، اسمه مصطح ابن أساسة. مصطح ابن أساسة هذا الرجل خاض في عرض السيدة عائشة في حديثة الإفك، وهذا الرجل كان قريب لأبي بكر الصديق، كان ذي قرابة له، وكان رجلا فقيرا، وكان أبا بكر يحسن إليه فكان ينفق عليه. أنا هو ليس كونه قريب أبو بكر ليس أن سيدنا أبو بكر ينفق عليه ويمون فيه. ورغما عن هذا الكل ويجيه الإنسان ساعات الأذى من أقرب الناس إليه،
1: صحيح،
0: من قريب ساعات من خوه من قريبه من حبيبه من صديقه من بن عمه من أقرب الناس إليه. أبو بكر الصديق سمع اللي مصطح قال كلام في السيدة عائشة فغضب لابنته وقال والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال. يعني الكلام اللي قاله هذا أنا نحلف اللي كوني ما عادش ننفق عليه ولا نعطيه حتى مليم. مدة قليلة ونزل كلام رب العزة من فوق سابع السماء يقول فيه الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
1: صدق
0: يعني ربي سبحانه انتم تحبوا ربي يغفر لكم، شكون ما يحبش ربي يغفر له؟
1: اكيد
0: ما لا يغفر للناس، ما لا يتخلق بهذا الخلق العظيم، ما يشدش في يغضب الانسان تجي الكلمه الخايبه تجي معناها الحادثه نتاع سوء التفاهم يجي بعد ثلاثة ايام مشى الغش وانتهى الامر. وقت اللي يعرضك في الطريق امشي له انت ومد يدك مد يدك وصافحه. قال هو ما يحبش يصافح ما يحبش يكلمني. اذا كان عملت هذا انت فقد ألبسته الذنب كله.
1: واضح.
0: برأت أنت من المؤلم أخت اليوم هذا ربما أحيانا يقع في المسجد وللأسف الشديد. يعني في المسجد ما نكلموش يقول لك ما نكلموش وما ندورش به وما نتحدثش معاه. يا سيدي صافح والسلام عليكم. كان هو قبل أنتهى الأمر لم يقبل فأنت الفائز في المسألة وفي هذا الخلاف.
1: هذا هو.
0: شو سيدنا أبا بكر عندما نزل قول الله هذا قال رضي الله عنه بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال.
1: يبدو أن الخط انقطع. على كل حال احنا وصلنا لختام حديثنا مع شيخنا. على كل حال بارك الله فيك شيخنا منير البلهوان، مشكور جدا على كل ما ذكرت. احنا باش نخرج فاصل، بعدها نرجع بإذن الله تعالى حتى نواصل.

0: إشهار.
1: هذا البرنامج برعاية
2: بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
4: العديد من أصحاب المشاريع الصغرى يخلطوا ما بين فلوس المشروع وفلوسهم الشخصية. مشكلة هذيك، يعني الكيسة متاع المشروع يخلص بها فاتورات الماء والضوء متاعه هو على حساب الشركة، وإذا اختار محاسبي وجبائي وقانوني وكل ما تحب، وفي آخر شهر يبدأ يتسائل يا أخي شبيه المصاريف برشا وعليش أنا ما نربحش. مشروعك راهو كيان منفصل عليك، افهمها هذية، عنده فلوسه ومصروفه وحساباته الخاصة به، ما تدخلش حساباتك فيه. افتح حساب بنكي خاص بمشروعك وحساب خاص بيك أنت شخصيا، وحدد راتب شهري تاخذ روحك كل شهر مثلا. أما مش تحك راسك تجبد من الكاسة متاع المشروع وقت ما تحب وكيف ما تحب وقد ما تحب. قالوا شنو مشروعي وانا رزقي وحلالي ونحكم فيك كما نحب. لا راهو ما يجيش. وكان المشروع ما يقدرش باش يخلص لك شهريتك، او كأعرف من تو اللي راهو مشروعك خسر.
3: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
1: هذا البرنامج برعاية
2: بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

صدق الله العظيم. 8:07. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا، مواصلين معكم بإذن الله تعالى هذا المشوار إلى حدود 9، ونحن نتكلم عن علو الهمة، همة المؤمن وجب عليها أن تكون دائما عالية حتى ينجح في هذه الحياة الدنيا، حتى يستمر، حتى ينجح هو وتنجح كل أعماله بإذنه سبحانه وتعالى. ومن سمات عالي الهمة أنه يتنافس في العبادة وفي الزهد، لأنه هم المؤمن همه هو الاستعداد للآخرة. وقال في هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. يعني إذا أردت أن تبلغ ما عند الله سبحانه وتعالى، ما عند الله الجنة، الرحمة، المغفرة، فالله سبحانه وتعالى يجعل غناك في قلبك، يعني تشعر بالغنى مهما كان وضعك الحالي المادي والمعنوي، تشعر دائما بأنك غني بالله سبحانه وتعالى. كذلك الله سبحانه وتعالى يدفعنا دائما إلى كل ما هو خير لنا، ومن الخيرية هو الاقتداء بالرسل وخاصة أولي العزم منهم، أولئك الذين كانت همتهم في غاية العلو. وقد قال ربنا جل وعلا في هذا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهذه دعوة صريحة من عند الله سبحانه وتعالى إلى التزام أخلاق عالية حتى تصل إلى هذه المرحلة العظمى، ومنها الصبر، الصبر على كل الابتلاءات مهما كانت هذه الابتلاءات. وجب عليك أيها المؤمن اقتداء بأولئك الرسل أن تصبر، لأن كل شيء هو آت من عند الله، فوجب عليك أن تصبر عليه. قال أحد الصالحين في ذلك: همتك فاحفظها، فإن الهمة مقدمة الأشياء، فمن صلحت له همته وصدق فيها صلح له ما وراء ذلك من الأعمال. وهمة المؤمن، يعني وهذا من أجمل ما في هذا الدين، همة المؤمن أبلغ من عمله. تخيل إذا هممت بأمر ما ثم حال حائل دون أن تنجز هذا العمل، فقد كتبت لك عند الله سبحانه وتعالى أجور ذاك العمل. قال عليه الصلاة والسلام: من هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة. وقال كذلك: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقال كذلك: ما من امرئ يكون له صلاة بليل فعليه، يعني هذه الصلاة غلبها عليه نوم، إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. فاللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من الجمهورية التونسية.
0: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة القويمة
1: من القلب إلى القلب.
2: إشهار.
3: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la Wefair Executive Business, la carte premium de Wefair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la Wefair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, Wefair Executive Business vous accompagne partout. Wefair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
2: إشهار.
4: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معاني وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
5: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسأل سائل يقول: من عسر تغسيله أو تعذر لحروق في جسده أو خشية انتقال عدوى أو ما شاكل ذلك، ماذا يصنع به؟ الجواب أنه لابد أن يتنبه أولا إلى رعي الترتيب، فإن من أمكن أن يغسل من غير دلك فقط، يعني بصب الماء عليه صبا من غير أن تمرر اليد على البدن، فإنه يجب تغسيله ولا يسقط تغسيله بحال، وإنما الذي يسقط هو الدلك. فإذا لم يمكن التغسيل لأجل مثلا كحروق شديدة وخشية انسلاخ الجلد وانفصال الأعضاء، نسأل الله العافية، فهذا ينتقل معه إلى التيمم، فإنه ييمم إذا أمكن ذلك. فإذا لم يمكن حتى التيمم فإنه يسقط. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
4: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

صدق الله العظيم. 28 دقيقة لليسأل على الوقت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتنا لكم جميعا مستمعين الكرام دون استثناء، تحياتنا أختنا حنان فايدي إلهام حفوظي كالعادة، صفحة الزهور عطر، فاطمة الحليوي، آمنة طويبي، صفحة ندوش حجلوي، آمنة شعباني متفائلة بالله، كذلك أختنا أم محمد علي، هالة دشراوي معنا دائما، هالة جوهر حباشي، أشواق ناجح، عزيزة الرحيلي، نورة بن سويسي، عواطف بوسرسار، سعدية خليفي، أختنا مكية دائما كذلك، فاطمة محمد صادق، ونور الورد، وكل من هم معنا في الاستماع والمتابعة والمشاهدة. ما زلنا معكم نتحدث عن أخلاق عظيمة جدا في هذا الدين العظيم، علو الهمة وما أدراك، وقد أكد عليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام بوحي من ربه سبحانه وتعالى، والتالي لكتاب الله يرى اهتماما من لدن المولى سبحانه وتعالى بهذا المبدأ العظيم. فأكد المولى سبحانه وتعالى على ضرورة السعي لبلوغ علو الهمة، وقال في محكم تنزيله: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم. يعني السعي، وما أدراك ما السعي؟ الحركة الدائمة والدؤوبة، الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، لا يأتي هكذا، لا، يتأتى من خلال الحركة الدائمة، يتأتى من خلال السعي، يتأتى من خلال الرغبة الدائمة في البناء والإعمار. كذلك أكد النبي محمد عليه الصلاة والسلام على هذا المبدأ في حديث جميل جدا: من خافه، كما قال عليه الصلاة والسلام، من خافه أدلجه، ومن أدلجه بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يعني من أراد جنة الله سبحانه وتعالى عليه أن يسعى، عليه أن يعمله. كذلك في محكم تنزيله أكد علينا المولى سبحانه وتعالى على ضرورة التوكل على الله سبحانه وتعالى في كل أمر، وخاصة مسألة علو الهمة. قال سبحانه وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا أردت أن تبلغ أمرا من الأمور فيها علو للهمة فتوكل على الله سبحانه وتعالى. وسمع هذا النداء وسمع هذا القول أحد الصالحين فقال: ما عقدت لله على نفسي عقدا فنكثته. يعني في أي مرحلة من المراحل وفي أي حال من الأحوال، حينما أعقد مع الله سبحانه وتعالى على أمر ما، فلا أنكث هذا العقد أبدا. ثم أنه كبير أو عالي الهمة لا يندم على أمر من الأمور أبدا إلا الوقت الذي فرط فيه في عمل يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا عالي الهمة يعرف قدر نفسه جيدا، في غير كبر ولا عجب ولا غرور. فإذا عرف المرء قدر نفسه صانها دائما عن الرذائل، وحفظها من أن تهان، ونأى بها عن كل ما يدنيها إلى الأرض، سبحان الله، فتبقى نفسه دائما في حصن حسين وعز منيع، لا تعطي الدنية ولا ترضى بالنقص ولا تقنع أبدا بالذنوب. 28 دقيقة باش نمشيو مع فاصل مع سالم، ثم لنا عودة حتى نواصل بإذن الله تعالى.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.
2: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: تمام 8:30 في استديوهاتنا، نمشي مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، نتعرف على أحوال الطقس اليوم وغدوة إن شاء الله، ونختم بأوقات الصلاة وموعد الشروق والغروب. من هناك معنا زميلنا صبحي بن أحمد. سلام عليكم صبحي، نهارك سعد الأيام إن شاء الله.
4: صباح الخير أختي عايدة، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات الزيتونة.
3: بارك الله فيك صبحي، نتعرف معك على أحوال الطقس تفضل.
4: نعم، بالنسبة لليوم يتواصل الارتفاع أو بالأحرى موجة الحر تتواصل هذا معناتها الأسبوع إلى غاية نهاية هذا الأسبوع أو حتى بداية الأسبوع القادم. نحن بصدد أعداد نشرة متابعة لتواصل هذه الموجة. اليوم طقس حار إلى قليل السحب على أغلب مناطق البلاد، تيارات شرقية ضعيفة، بحر قليل اضطراب تقريبا على معظم السواحل، والحرارة تقريبا تتراوح القصوى ما بين 34 و39 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية مع رطوبة مرتفعة، وما بين 42 و47 تصل حتى 48 درجة بجهة جنوبة مع ظهور الشيلي. بالنسبة لتونس العاصمة، اليوم قد نسجل حرارة في حدود 42 درجة تحت الظل، أحوازها قد تصل حتى حدود 45 درجة خاصة مناطق برج العامري، مناطق داخلية. جهة الكاف اليوم ننتظر 45 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر. بيجك كيف تقريبا جندوبة 48 درجة حرارة منتظرة هذا اليوم. قيروان 45، المنستير 36 درجة مع رطوبة مرتفعة، 41 بسوسة، 38 بصفاقس، 44 بقفصة، 46 بتوزر، تطاوين 41 درجة، وجربة 40 درجة. بالنسبة ليوم الغد نجم نحكيه على ذروة ارتفاع في درجات الحرارة. غدوة نهار معناتها سكون بالقدير والدوبانة توصل حتى 48 درجة بعدة مناطق خاصة المناطق الداخلية لبلادنا الشمال الغربي. جهة جندوبة، جهة الكاف كليانة، باجة، كذلك حتى مناطق أحواز تونس الكبرى توصل حتى 46-47 درجة. غدوة تونس منتظرة حرارة قصوى بعد الظهر 45-46 درجة. نحكيه على ارتفاع وتمركز لمرتفع للضغط الجوي قوي. غدوة تيارات جنوبية محملة معناتها كذلك بهواء صحراوي جاف، وبالتالي الحرارة بشكون مرتفعة على أغلب مناطق البلاد. أربعينية تقريبا، فماش أقل من 40 غدوة إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدر، وبطبيعة الحال وإن شاء الله ربي يطبينا. البحر بيش يتواصل هذا إلى قليل الاضطراب، لكن نرد بيننا خاصة من معناتها التوقي الحذر والالتزام بالإجراءات الوقاية اللي تنشرها وزارة الصحة، مثل شرب كميات هامة من الماء وبانتظام، كذلك تجنب الشمس في أوقات الذروة، البقاء في الأماكن المظلة والمتهوية بالبداية، تجنب المجهود البدني الكبير أو الشديد في أوقات الذروة، والعناية أكثر بكبار السن وتفقد كذلك الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. إن شاء الله تمر هذه الموجة، إن شاء الله فهنالك لمحالة بوادر أو معناتها كما نقولوا انفراج إن شاء الله بداية المنتصف نقولوا الأسبوع القادم، خاصة بداية من نهار الأربعاء، وكذلك نهاية الأسبوع إن شاء الله تتحول التيارات، وبالتالي يمكن تنخفض بالجديد درجة الحرارة. نذكر بأوقات الصلاة لبقية هذا اليوم الخميس 16 جويلية 2026، الموافق لغرة شهر صفر 1448 هجري. بالنسبة للظهر سيكون إن شاء الله في حدود ساعة منتصف النهار و32 دقيقة، صلاة العصر في حدود الساعة 4:15، صلاة المغرب في حدود الساعة 7:40 دقيقة، صلاة العشاء في حدود الساعة 9:25 دقيقة، صلاة الصبح اليوم الغد في تمام الساعة 3 صباحا و26 دقيقة، غروب الشمس اليوم إن شاء الله 7:38 دقيقة، وشروقها اليوم الغد في حدود الساعة 5:12 دقيقة.
3: نعم، مشكور جدا صبحي بن أحمد، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، مشكور جدا على هذه الإيضاحات نهار كاس عديم إن شاء الله. 8:34 دقيقة باش نمشيو لآيات بينات من ذكر الله الحكيم لسورة عبس بصوت القارئ أحمد الترابلسي. ثم
5: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب
2: إلى القلب. ومنها نواصل هذا اللقاء المباشر. صباحك أجمل رفقة السادة المستمعين، وأكيد في مسك الختام كيف ما عودناكم وكيف ما أسلفت الذكر منذ بداية اللقاء رفقة شيخنا هشام صدقوي. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ، نحن أتينا على الكثير من المعاني في حقيقة الأمر، ولله الحمد والفضل والمنة. أتينا على الصبر والشكر في توجيهات بديعة جدا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم بإذن الله شيخنا نلج خلق آخر من الأخلاق العظيمة لسيد الأخلاق عليه الصلاة والسلام، الذي ربى هذه الأمة، والذي هو رباه المولى سبحانه وتعالى، رب العزة سبحانه وتعالى. هذا الخلق عظيم جدا، خلق الحياء شيخنا، من خلال حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. وسوف نبحث في هذه المعاني الجليلة شيخنا. معنى الحياء أولا، الذي هو كما أسلفتم الذكر خلق الخلق الأول شيخنا، وكيف نتعامل به اليوم، كيف نفهمه في واقعنا اليوم، لأنه سيدتكم عودتوا السادة المستمعين أنكم لا تتحدثون في السماء شيخنا والناس على الأرض، ننزل ونبحث في واقعنا اليوم، غايتنا الإصلاح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا شيخنا.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومواله. يعني خلق الحياء، وما أدرك ما الحياء. الحديث متاع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي أعتبره أصل أو أصلا من أصول الدين، هو أصل من أصول هذا الدين.
2: نعم،
3: هو في قمة الفضائل وفي أعلى الفضائل، بل لعله هو أعلى فضيلة إطلاقنا، لأن الحياة ذي هو نحتاجه في حياتنا، في كامل حركاتنا وسكناتنا. الحياة نحتاجه في علاقاتنا، في كل علاقاتنا، سواء كان علاقة عمودية مع الله سبحانه وتعالى، وأول ما يكون الحياء يكون الحياء من الله، ثم في علاقتنا الأفقية مع البشر، وحين تنزله في علاقة البشرية فيه مراتب. أين محل الحياء إلا وأزهر؟ أينما نبت إلا وأثمر؟ ثماش علاقة معناها تخللها الحياء إلا وأثمرت وأزهرت. أبدأ بأول علاقة، علاقة الزوجية، لمنها يقع التناسل والتكاثر حتى يأتي الأبوان ويأتي الأبناء بعداش. ما في العلاقة الزوجية حينما تنزله أنت في العلاقة البشرية، أو العلاقة علاقة زوجية، أو ما يثمر الوفاء ويقطع الخيانة، ثم تنزله في العلاقة كذلك بين الأباء والأبناء، فتراه يثمر مع الأباء. ماذا يثمر مع الأباء؟ وقارا وهيبة قدوة حسنة. وتنزله مع الأبناء فيثمر برا وخيرا، وهكذا دواليك. في علاقتك مع البشر كل أكثر ما يثمر، أكثر ما يثمر الحياء وأعظم ما يثمره الحياء هو شنو؟ الاحترام. هذا فضلا عن الثمار الأخرى، الستر. وأعظم به من ثمرة ذاك الستر، لأن الحياء قرين الستر. فضلا عن النور، والنور أصلا في علاقتك أكثر يثمر النور، أحياء يثمر النور خاصة في علاقتك مع ربك. أنا رأيت أن هذه المقدمة هي ضرورية باش ننزلوا الحياة ونعطيه وننزله ساعة المنزلة متاعه التي يستحقها بين الفضاء بين المكارم الأخلاق، كي كل واحد مني يقدر ما معنى الحياة وجوده في حياتنا، هاي الأهمية متاعه، هذه أهمية وجود الحياة في حياتنا وفي علاقاتنا، وكل واحد يقدر إذا كان غاب الحياة، إذا كان نوزع الحياة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشدنا وأدبنا قنارة، وإذا نزع الحياة نزع الحياة ونزع الإيمان، نزع الإيمان، الإيمان أصلا نزع، لأن الحياة والإيمان قرناء. بعد هذه المقدمة أنا عملت المقدمة هذه، أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم لخلق الحياة،
2: استحيوا
3: القوة متاع النبي في الاستهلال وليس كعادته. على غير عادته النبي في العادة في الوعظ والإرشاد والوصايا يقدم لتلك الوصية. هذه الوصية بالحياة لم يقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إليها مباشرة بالأمر، وأمره قليل وإن تجد الحديث يبدأ يستهل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر استحيوا من الله حق الحياة، على خلاف عادته النبي صلى الله عليه وسلم. ترى ما الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يغير من أسلوبه؟ ما قدمش الحياة، ما عملش مقدمات، أنا قدمت الحياة، أنا في حاجة للتقديم. أما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم مباشرة استحيوا من الله حق الحياة. علاش؟ لماذا خلف الأسلوب نتاعه العادي النبي عليه الصلاة والسلام في التقديم وفي الأسلوب أسلوب التوافقي، ما يسمى بأسلوب التوافقي، أن يتوافق مع أصحابه، ألا أنبئكم ألا أخبركم، لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بحقيقة الحياة؟ كان لازم يقول هكا
2: للمباغتة شيخ، حتى يستثير العقول، حتى يبغتهم، لأنه أمر جلل شيخ.
3: يعطيك الصحة الله يباركنا فيك، لأن الأمر جلل، هذا هو باش يوريهم، باش لكي ينبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظمة الأمر. الأمر لا يستحق تقديما ولا حجة، يعني الحياة هو المقدمة
2: في حد ذاته،
3: هو أعظم مقدمة لكل الخلال ولكل المكرم الأخلاق الحياة. حتى بيني وبين نفسي عندما بحثت أنا قلت ترى ما هو خلق الخلق الأول، فترددت بين خلقين في الحقيقة. ترددي يرجع لقصة الخلق الأول، يعني ترددت بين خلقين، صحيح بين خلق الحياة وشو الخلق الآخر الذي ترددت في إعلانه أنه هو أول الخلق، أول الخلق تواضع، لأن قصة الخلق الأول تحكينا على خلقين عظيمين، التواضع. وفي تقدير الخاص لما شفت القصة مع تقريبا استقرأت القصة حدثا قبل العبرة، فرأيت أن التواضع سبق الحياء، لما سبق أمر الله بالسجود، وأمر الله بالسجود سجود الملائكة لآدم أمر يقتضي التواضع. فقلت في نفسي هذا هو خلق التواضع وخلق الأول. بعد ذلك لما حققت في الأمر، فقلت بيني وبين نفسي، طرحت سؤالا، قلت ما الذي يحمل على التواضع؟ هل الحياء يحمل الإنسان على التواضع، أم التواضع يحمل الإنسان على الحياء؟ وأنا أطرح هذا السؤال لك، زعما شنو اللي يحمل غيره؟ شنو معناها ما هو الخلق الذي يكون سببا في الخلق الآخر؟
2: الحياء يكون سببا في التواضع.
3: هل التواضع هو الذي يحمل الإنسان على الحياء، أم الحياء يحمل الإنسان على التواضع؟
2: يحمل الإنسان على التواضع في حقيقة الأمر. يعني إذا كنت حيا من الله أو من عباد الله فأنت تتواضع.
3: لذلك قلت بأن الحياء هو خلق الخلق الأول وقد سبق التواضع، لأن الذي حمل الملائكة على التواضع شنو؟ حياء. الملائكة تستحي؟ تستحي.
2: أي والله ونحن شيخ
3: لم تستحي الملائكة
2: الله.
3: من
2: نعم
3: من ذي النورين
2: سيدنا عثمان رجل تستحي منهم الملائكة.
3: والله حي ولا عنده صفة الحياء المولى؟
2: نعم.
3: أما أرد بأن صفة الحياء في المولى سبحانه وتعالى لها طبيعتها الخاصة التي تليق بجلال الله، ليست كصفة الحياء فينا. لأن صفة الحياء فينا هو باش نجيو للتعريف تاع الحياء بشوية بشوية ندرج قاعدين في الكلام تاعنا. أي لأن صفة الحياء في البشر هي انفعال، كما يحلو الشيخ الطاهر بن عاشور مش عارف، انفعال نفسي، انفعال به يستقبح القبيح ويستطيب الطيب. انفعال، بينما في حق الله لا يجوز أن نقول انفعال في حق الله. في حق الله هو فعل، هذه الصفات في حق الله هي أفعال، وفي حقنا احنا شنو؟
2: انفعال.
3: انفعال. في حق الله أفعال، وفي حقنا نحن
2: انفعال.
3: هذه ساعة بينها من باب العقيدة، من باب التصحيح نتكلم على معناها على على موضوع معناها خطر وجليل جدا، موضوع الصفات، أسماء والصفات. الحديث عن أسماء الله وصفاته حديث دقيق جدا يسترعي انتباها خاصا ودقة في كل ما تفصله. يجب أن نحترم جلال الله سبحانه وتعالى. شفت ومزلنا في أول كلمة، أول كلمة قالها النبي، نبحث لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خالف الأسلوب العادي وابتدر أصحابه بأمر استحيوا من الله نظرا لجلال الأمر، نظرا لأن الحياء هو في نفسه مقدمة لكل الخلال. أعطيني خلة، أعطيني أي خلق، أي مكرمة أخلاقية ستجد أن المنشأ متاعها هو الحياء. ما ثماش الإحسان حياء، الحفظ حياء، ريت حس المراقبة اللي تحدثنا عليه في قداش مرة، حس المراقبة مع الله سبحانه وتعالى، كيفما أن مرتبة الإحسان اللي فيها حس المراقبة أن تعبد الله كأنك
2: تراه،
3: فإن لم تكن تراه
2: إنه يراك،
3: وهو في حقيقته شنو؟
2: حياء.
3: التقوى شنية فسرناها
2: كذلك
3: حياء. عندكش مثماش مثماش
2: الصبر والشكر،
3: صبر وشكر شنو؟
2: حياء،
3: محياء
2: من الله،
3: كلها ترجع إلى الحياء. حتى أن حديث الحفظ احفظ الله يحفظك اللي تقريبا استغرق 4-5-6-7 حصص من صباحك أجمل هنا فصلناه تفصيلا أكثر ما تكلمنا عليه. حتى أنت قلت ممكن أنه أثرناه الحديث هذا، قلت إيه صحيح، وإحنا ثم هي ثم حصة تخلو من حديث الحياء، ثمش حصة في الأصل بتبيع اللي يفهم أهمية خلق الحياء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأمر، وكل أمر جلل لا يقتضي ما لا يحتاج إلى التراخي. أنك المقدمة هذه كلها اسمها التراخي، لكن هذا ما يحتملش التراخي، يحتمل على الفور، ولأنه هو مبدأ الأخلاق، مبدأ الأخلاق. فبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم واستهله بأمر، استحيوا من الله. أيوة، استحيوا
2: من الله،
3: بدأ بالحياء
2: من الله
3: وهو الأعلى، نبه بالأعلى على
2: الأدنى،
3: لأنه كل من استحيا من الله يستحي
2: بالضرورة

0: الوعظ، هذا الأسلوب البيداغوجي اللي برع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتفوق فيه، كل كلمة بميزان، حتى لا يقال أن هذه السنة سنة بيان. بيان تقول ليش هو كل شيء فصلناه تفصيلا، أنت في تفصيلك، أنت في تفصيلك، في تفصيل كل شيء تحتاج إلى بيان. وضربنا مثل باش بنتي باش ضربنا مثل أن كل تفصيل يستحق إلى بيان.
1: الصلاة
0: الروشتة متاع الدواء، الروشتة متاع الدواء،
1: الوصفة،
0: ورقة الوصف هي وصفية متاع الدواء، تقرأها فيها تفصيل كامل ولا ذلك التفصيل هل يغني عن بيان؟ أنت تمشي أصلا للصيدلية وتقول له بالله ولا طبيب فسر لي بالله راني ما فهمتش، مفصلة ولا مش مفصلة، مفصلة تفصيل ممل ولا فيها تركيبة وفيها طريقة الاستعمال متاع الدواء وفيها كل شيء، لكن تحتاج إلى بيان من شكون؟ من ذوي الاختصاص، من شكون؟ من أهل الذكري. ما تجيليش وتقول لي عاد وكل شيء فصلناه وتفصيلا إذا لا نحتاج إلى بيان السنة النبوية الشريفة، عاش تعود هاي الحكاية دي. انظر إلى ورقة الدواء بتاعك وسترى أنك تحتاج إلى بيان، تحتاج فيه أن تسأل أهل الذكر إن كنتم
1: لا تعلمون.
0: والآية بتاع النحل كذلك تفرض عليك، ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، لتبين للناس ما نزل إليه. بيان، وما زادش النبي على الشرع حتى تقول لي وكل شيء فصلناه وتفصيلا لا نحتاج إلى بيان النبي. لا تحتاج إلى بيان، لأن النبي في بيانه ما يزيدش وما ينقصش، لا ينقص ولا يزيد، إنما يبين لك حاجات ما فهمتهاش. أنت تأخذ آية الوصية بتاع السفر في آخر المائدة وحق الله، تقرأها بكلها مفصلة تفصيلة، وصية الوصية في السفر في آخر المائدة، طبعا يضيق بنا الوقت مش نستعرضها بكلها الآية. أما يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إلى آخر الآية، تقرأها ما تفهم منها حتى شيء، لا تفقه منها شيئا، تحتاج فيها إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم. مش بين لك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ هنا بالحياء من الله سبحانه وتعالى لأنه هو الأعلى، فحينما تستحي من ربك تستحي من خلقه سبحانه وتعالى، فبدأ بالحياء من الله، استحيوا من الله وحق الحياء. قالوا والله الصحابة قالوا
1: لأنه صفة الخلق شيخنا ألا يستحيون من الله،
0: وما قالوا له قالوا له كل الناس يستحي من الله والحمد لله والحمد لله، لا قالوا والحمد لله، رد بالك راه معناها رجعوا المنة والفضل لله سبحانه وتعالى. علاش رجعوا؟ قالوا والحمد لله، أنهم يعلمون أن الحياء هو رزق من الله سبحانه وتعالى، لأن يعلمون أن الله سبحانه وتعالى حينما خلقنا برمجنا على الحياء. الحياء خلق الفطرة، خلق فطري بشعونا ربي سبحانه وتعالى لكي يعيننا على التخلق بهذا الخلق، فزرعه فينا بالفطرة. طبعا بينه إن شاء الله في الحصة الجاية كيفاش خلق الحياء، كيف أنه خلق فطري لأنه فيه كل الجهازين اللي بيناهم في كم من حصة قلنا راه الفطرة فيها جهازين، جهازين معقدين، جهازين متاع مناعة، مناعة مناعة مناعة، جهاز استشعار عن بعد تحس بيه اللي هو شيء مشبهي أمر سيء للغاية، ها جهاز استشعار عن بعد وجهاز انذار عن قرب خاص بالجوارح. جهاز الاستشعار عن بعد والموجود في القلب، وجهاز الانذار عن قرب في الموجود في الجوارح. لما يهم بالسرقة الإنسان يده ترتجف، لما يهم بمعصية ولا إذا يهم بالذهاب إلى مكان فيه معصية رجلاه ترتجف. هذا ككل اسم جهاز انذار عن قرب. انظر إلى الكرم متاع المولى سبحانه وتعالى بينا، وانظر إلى أهمية خلق الحياة. طبعا بدينا نقدموا له خلق الحياة حتى الإنسان يستشعر فضل الله.

0: الله عليه، كيفاش ربي سبحانه وتعالى أكرمنا، علاش خلق الحياء جعله بالفطرة؟ لأنه قرين الستر، والستر كلنا نحتاجه، الستر حتى ربي يسترنا في الدنيا
1: الآخرة،
0: يسترنا في الأرض وتحت الأرض
1: ويوم العرض.
0: ويوم العرض
1: أمين يا رب. أمين.
0: طيب شوفوا جمال هالخلق هذايا كيفاش ينعكس نورا على الوجه رب، لما تستحي من ربك هذاك عاد النور ما أعطيه لك كان
1: صاحب النور.
0: النور هو اسم النور.
1: نعم.
0: ومن لم يجعل الله له نورا
1: فما له من نور،
0: مش تستحق عاد تشوف عاد العبد كيبدا منور من بعيد هك، مش معناها بفضل خلق الحياة.
1: نعم.
0: ذاك علاش النبي عندما وصف الصلاة باش وصفها
1: نور،
0: علاش في مناجاتك مع الله، في لقائك مع الله وأنت في مقام الحياء من الله سبحانه وتعالى، عندما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، تقف بين يدي المولى فتستشعر خلق الحياء مع ربك سبحانه وتعالى.
1: الله يبركنا فيكم شيخ، إن شاء الله نواصل في العدد
0: أمين.
1: في الأعداد القادمة إذا كنا من الأحياء. شيخنا هشام الصدقاوي مشكور جدا على كل ما تفضلت وذكرته. وصلنا تقريبا لختام حصتنا. سالم شعري حييكم في الإخراج الفني، سوسن الفرجاني في الإخراج الرقمي والتنسيق العام للحصة، عايدة بالي كانت معكم منذ السابعة الآن التاسعة. نختم، خليكم في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: الإنسان في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر، بصوت القارئ عيسى الحجلاوي، برواية قالون عن نافع المدني.

الكلمة الطيبة صدقة، لأنها تفتح النفس وتسعد القلب وتدمل الجراح وتذهب الغيظ وتعلن السلام. تبسمك في وجه أخيك صدقة، لأن الوجه عنوان الكتاب، وهو مرآة القلب ورائد الضمير وأول الفأل.

الله تبارك وتعالى يقول لنبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم، أي هديناك واجتبيناك وحفظناك ومكناك ونصرناك وأكرمناك، ومن كل بلاء حسن

0: التونسية،
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة
2: من الآية 47 إلى آية 63 من سورة صاد برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا نرحب بمستمعينا الأوفياء، ونرحب بريحاناتنا. الريحانة الأولى آمنة بن عباس، مرحبا بك.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. ريحانتنا الثانية فاطمة الزهراء العياري، مرحبا. ريحانتنا الثالثة فاطمة الزهراء كذلك الوسلاتي، أهلا بك. ونختم بفاطمة الزهراء بن عباس، مرحبا بك. إذن على بركة الله ننطلق في تلقي هذه الآيات من سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل.
3: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل.
2: وكل من الأخيار.
3: وكل من الأخيار.
2: هذا ذكر.
3: هذا ذكر.
2: وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب.
3: وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون بفاكهة كثيرة وشراب.
2: وعندهم قاصرات الطرف أتراب.
3: وعندهم قاصرات الطرف أتراب.
2: هذا ما توعدون ليوم الحساب.

0: يصلونها
1: فبئس المهاد
0: فبئس المهاد
1: هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج.

0: لنا.
1: قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا.
0: فبئس القرار
1: فبئس القرار.
0: قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار.
1: قالوا

0: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار
1: أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: نمر الآن إلى التلاوات الفردية ونبدأ بتلاوة فاطمة الزهراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار.

0: أشرار. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنت يا فاطمة. نمر الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء الوسلاتي، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم.

0: النار. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. صدق الله العظيم.
1: فتح الله عليك، أحسنتي. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل

0: لحق تخاصم أهل النار. صدق الله العظيم.
1: طيب الله أنفاسك يا فاطمة أحسنتي. نستمع إلى التلاوة الأخيرة ومع الريحانة آمنة، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب.

هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد.

معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار.

0: قرار. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنت يا أمينة. إذن أعيد على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها

0: أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار صدق الله العظيم. نمر الآن إلى تكرار هذا المقطع. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن

0: العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. بارك الله فيكن يا ريحانات، وبارك الله في جميع مستمعين الأوفياء. إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، نواصل فيه تلقي وحفظ سورة صاد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ريحانات تونسية، ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إشهار.
1: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la Wefair Executive Business, la carte premium de Wefair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la Wefair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, Wefair Executive Business vous accompagne partout. Wefair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
3: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية. نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.
4: الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم العقيدة النورية، هذه الحصة التي أقدمها بمعيد فضيلة الشيخ سيدي محمد بن جمعة عياد حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: الله يحفظكم سيدي. إذن نواصل هذه الرحلة المباركة مع هذا الكتاب الصغير في حجمه والكبير في معانيه لسيدي علي النوري الصفاقسي التونسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ. ووصلنا لمن يتابعنا على كل في الطبعة الجديدة على في الصفحة رقم 16، وحيث قال الشيخ: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، ويستحيل في حقه تعالى كل ما ينافي صفات الجلال والكمال، وذلك المنافي كالعدم والحدوث والفناء والمماثلة للحوادث والافتقار للذات أو الفاعل والتعدد في الذات والصفات أو وجود الشريك في الأفعال والموت والجهل وما في معناه، ووقوع ممكن بدون إرادته تعالى، والعجز والصمم والعمى والبكم، وأضداد الصفات المعنوية معلومة مما تقدم. نعم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا سهل إلا ما سهلته، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل الحزن سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبارك الله يومي ويومكم. آمين. وأعمالي وأعمالكم. آمين. ونفعني الله وإياكم بهذا اللقاء بجاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الشرفاء. وصلنا إلى مبحث جديد، وهو مبحث ما يستحيل في حقه تعالى. ولماذا دائما بعد الحديث عن الصفات الواجبة يتكلمون عن الصفات المستحيلة، ولماذا لا يتكلمون عن الصفات الجائزة قبل المستحيلة؟ قالوا يتكلمون عن الصفات الواجبة ثم قبل الجائزة يتكلمون عن الصفات المستحيلة، من باب وبضدها تتمايز الأشياء. فيسهل على القارئ بعد إدراكه الصفات الواجبة، يسهل عليه مباشرة إدراك أضداد هذه الصفات. فكل صفة واجبة لها ضد، فنحن إذا أثبتنا القدرة إذن نحن ننفي العجز، نعم. إذا أثبتنا العلم نحن ننفي الجهل، إلى غير ذلك. لذلك يقول رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، ويستحيل في حقه تعالى. نذكر ما معنى ويستحيل. الاستحالة بمعنى ما لا يقبل الثبوت بحال،
4: نعم، ما يمتنع عقلا بحيث يعني لا يمكن
5: لا يتصور العقل وجوده،
4: صحيح، نعم.
5: معدوم لا يقبل الوجود أبدا، هو معدوم يستحيل وجوده، ما لا يقبل الثبوت بحال. إذا كانت الصفات الواجبة ما لا تقبل النفي بحال، لأنها موجودة لا تقبل العدم، إذن أضدادها معدومة لا تقبل الوجود. ويستحيل في حقه تعالى كل ما ينافي صفات الجلال والكمال.
4: نعم.
5: عموما كم هي صفات الجمال والجلال والكمال؟ لا عد لها ولا حصر. إذن أضدادها لا عد لها ولا حصر. لكن هذه الصفات العشرين اللي هي أمهات الصفات لها أضدادها، وذلك المنافي كالعدم. العدم ضد ماذا؟
4: الوجود.
5: الوجود،
4: نعم.
5: احنا قلنا ان اول صفة نثبتها للمولى سبحانه وتعالى صفة الوجود، ضد الوجود العدم. قال والحدوث، الحدوث ضد ماذا؟ القدم. فاذا اثبتنا قدمه اي لا بداية لوجوده فقد نفينا حدوثه، اي ان لوجوده بداية او سبق وجوده عدم، هذا منفي في حقه تعالى. والفناء ضد البقاء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والمماثلة للحوادث، صفة المماثلة للحوادث ضد ماذا؟ ضد المخالفة للحوادث.
4: صحيح، يعني كأنك أنت هنا تقول أنواع المنافات من بينها تنافي النقيضين، يعني هذه من أنواع المنافات، هي أربع أنواع ذكرها علماء، ونتو نحكي على تنافي النقيضين.
5: لهنا نحكي على عموما نحكي، نعم. على تنافي الأضداد مش النقيضين، لأنه كما قلت هي
4: أربعة،
5: أنواع التنافي أربعة ترجع إلى قسمين أساسيين.
4: نحن لن نخوض في هذا
5: الأضداد، لا هذا الأضداد أعم
4: قاعد أنا أسترجع معك ما
5: لا هذه من قبيل الأضداد.
4: أيوة.
5: والضد هنا المقصود به الضد اللغوي،
4: نعم نعم،
5: مش ضد،
4: نعم،
5: نعم، الاصطلاح، لأنه يشمل ضد اللغة ويشمل ضد الاصطلاح والنقيض الاصطلاح. قال والمماثلة للحوادث، قلنا ضد المخالفة،
4: نعم.
5: قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، أو ليس،
4: نعم.
5: نفي، ليس كمثله شيء. والافتقار للذات أو الفاعل، الافتقار للذات أو الفاعل ضد ماذا؟
4: نعم.
5: ضد صفة القيام بالنفس، لأن القيام بالنفس عدم الافتقار إلى شيء من الأشياء،
4: نعم.
5: بالتحديد عدم، أو إذا أردنا أن نخصص، عدم الافتقار إلى محل وإلى مخصص. إلى محل يعني عدم الافتقار إلى ذات وإلى فاعل، كما قال.
4: كما قال الشيخ.
5: إذن ضد، نعم. عدم الافتقار هو الافتقار، تعالى الله عن ذلك. والتعدد في الذات والصفات،
4: نعم.
5: التعدد ضد ماذا؟ الوحدانية
4: المطلقة،
5: نعم.
4: لله سبحانه
5: التعدد
4: وتعالى.
5: في الذات والصفات أو وجود الشريك في الأفعال، هذه مع بعضها،
4: صحيح.
5: التعدد في الذات والصفات أو وجود الشريك في الأفعال، إما أن نقول التعدد في الذات والصفات والأفعال،
4: نعم.
5: ولكن هنا قد يتوهم أن الأفعال غير متعددة،
4: صحيح.
5: وأحسن رضي الله تعالى عنه جعل الأفعال أو نفي الشريك لا بمعنى التعدد بل بمعنى وجود الشريك في الأفعال،
4: صحيح.
5: لأن الأفعال الله متعددة كما سنرى في المبحث القادم، الخلق والرزق والإماتة والإحياء والإعزاز، هذه كلها أفعال متعددة. فالوحدانية لا تنفي التعدد في الأفعال، إنما تنفي وجود شريك لله في فعله، صحيح. إما بالاستقلال أو بالمشاركة.
4: فلا مؤثر في شيء إلا ربنا سبحانه،
5: قاعدة لا مؤثر في هذا الكون إلا الله. هذه عقيدتنا،
4: نعم نعم،
5: هذه عقيدتنا السادة الأشاعرة والماتوريدية المنزهة، لا يوجد مؤثر في هذا الكون إلا الله،
4: يعني كل شيء مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، بلغ بتبسيط عبارة ربما.
5: أي حاجة تظهر وتوجد في هذا الوجود إنما هي من فعل من؟ من فعل الله سبحانه وتعالى حقيقة، وإن ظهر الفعل على يديك يا سيد، أنت هو اللي هزيت الماء، شكون اللي هز في الظهر؟ أنت، لكن من الذي خلق لك الآلة والسبب والقدرة والاختيار؟ حتى إذن لا فاعل على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. قال: والتعدد في الذات والصفات أو وجود الشريك في الأفعال، هذه ضد الوحدانية في الذات والصفات والأفعال. قال: والموت
4: ضد الحياة،
5: ضد الحياة. نعم. والجهل وما في معناه،
4: نعم، يعني هذا تنافي بينه وبين العلم،
5: بين العلم. ولماذا قال والجهل وما في معناه؟ أي الجهل بنوعيه، أولا الجهل البسيط والجهل المركب. والجهل البسيط هو عدم العلم بالشيء، والجهل المركب هو الجهل بالجهل، أو نقول هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع.
4: صحيح.
5: الجهل البسيط أنك لا تعلم، هذا طبعا يستحيل في حق الله تعالى. طيب، والجهل المركب كيما شنو؟ الجهل المركب مثلا كاعتقادي غير المسلمين. أنت كتجي إلى نصراني تقول له من هو الله ولا صف لي الله، ماذا سيقول لك؟ سيقول لك الله عندنا ثالث ثلاثة، صح؟ وعنده أقانيم ثلاثة إلى غير ذلك، أقنون إلى غير ذلك، على اختلاف المدارس النصرانية. طيب، هل عنده شك في ذلك؟ لا، هو نصراني جازم بعقيدته. إذن هو إدراك جازم، هذا النصراني مخالف ولا مطابق للواقع؟ مخالف للواقع، لأن الله واحد أحد فرد صمد. إذن هذا الإدراك الجازم المخالف للواقع جهل مركب. لماذا جهل مركب؟ لأنه جاهل بالحقيقة ويجهل بأنه جاهل بالحقيقة.
4: صحيح.
5: فكان جهلا مركبا من جهلين فسمي جهل مركب.
4: مركب.
5: والجهل وما في معناه أيضا من الذهول والغفلة. صحيح. والنسيان إلى غير ذلك،
4: والسنة
5: هذا كله ضد.
4: صحيح.
5: العلم.
4: نعم.
5: ووقوعي، وأيضا من الشك والوهم والظن، هذا كله أيضا يستحيل في حقه تعالى.
4: صحيح.
5: أكل. والجهل وما في معناه.
4: أيه.
5: من ظن وشك ووهم إلى غير ذلك،
4: هذا هو قلنا. نعم. إحنا وغفلة ونهو
5: قلناها في دروس. نعم. سابقة. نعم. قال ووقوع ممكن بدون إرادته تعالى.
4: نعم.
5: هذا ضد ماذا؟ الإرادة.
4: إرادة. صحيح.
5: ويعبرون عنها أيضا بالكراهة. ما معنى الكراهة؟ أن يفعل الله شيئا وهو مكره عليه،
4: يعني لا يكون في ملكه ما لا يريده سبحانه وتعالى. نعم.
5: كل ما وقع في ملك
4: يعني.
5: الله فقد أراده الله.
4: هذا هو.
5: كل ما وقع في ملك الله فقد أراده الله.
4: صحيح.
5: لأنه إذا باش نقولوا إنه ظهر شيء في ملك الله لم يرده الله، تعرف معناه لم يرده الله، مش لم يحبه الله.
4: لا، فرق.
5: فرق.
4: فرق.
5: لم
4: فرق.
5: يرده الله أي لم يخصصه ولم يختره، لأنه لهنا الإرادة بمعنى الاختيار والمشيئة.
4: أيه.
5: لم يختره منذ سابق الأزل، لأنه قد يختار الله شيئا لم يأمر به ولا يحبه. ككفر أبي جهل.
4: نعم.
5: قلنا أبو جهل كفر ولا مش كافر؟
4: نعم.
5: كافر.
4: نعم.
5: أبو لهب كيف كيف. طيب.
4: نعم.
5: هل كفر أبي جهل في هذه الحياة لما ظهر في هذا الوجود سبق في إرادة الله واختياره أم لا؟ طبعا. وإلا سيكون
4: في ملك
5: أبو
4: الله.
5: جهل.
4: نعم.
5: فعل فعلا.
4: نعم.
5: غصبا باش يعني سهلوا غصبا عن إرادة الله.
4: نعم.
5: لا، لا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. كالش قال ووقوع ممكن بدون.
4: نعم.
5: إرادته،
4: يعني خلافا الكراهة. لمن يخصص إرادة ربنا في الخير دون الشر.
5: لا.
4: أنا فهمت هذا الأمر
5: بالضبط.
4: أحسنتم.
5: نعم. أحسنتم. يعني نحن نعتقد أن الخير من إرادة الله والشر من إرادة الله، لكن الله يحب الخير ويبغض الشر. الإيمان من خلق الله والكفر من خلق الله، لكن الله أمر بالإيمان ورضي به ولم يأمر بالكفر ولم يرضى به. احنا نفرق بين الإرادة وبين المحبة والرضا والأمر. قال والعجز.
4: نعم.
5: العجز ضد
4: القدرة.
5: القدرة. نعم. وطبعا العجز يكون إذا كانت القدرة تتعلق بالممكنات فالعجز أيضا يتعلق بالممكنات.
4: نعم.
5: نعم. نعم. فالله قادر على كل شيء، أي على كل ممكن يصح.
4: صحيح.
5: وجوده وعدمه. والصمم وهو ضد ماذا؟ الصمم
4: السمع.
5: ضد السمع.
4: صحيح.
5: نعم.
4: نعم.
5: والله سميع بصير.
4: أو قال والصمم والعمى والبكم، يعني
5: سميع
4: ذكر.
5: إذن. نعم. بما أنه يسمع سبحانه فيستحيل في حقه ماذا؟ الصمم. والعمى.
4: نعم.
5: وهو ضد البصر. والبكم وهو ضد
4: الكلام.
5: الكلام. وهنا أريد أن أقف وقفة صغيرة
4: نعم وقصيرة وقت نعم.
5: والبكم، البكم وما في معناه من السكوت، لأننا نعتقد صحيح. أن الله متكلم أزلا وأبدا، لا يتصف بالبكم ولا يتصف بالسكوت، لا كمن لا كمن يقول بأن الله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، فجعل صفة الكلام من صفات الأفعال، والحق أن صفة الكلام من صفات الذوات، وصفات الذوات قائمة بذاته تعالى متصفة بالقدم ومتصفة أيضا بالبقاء، إذن لا يعتريها حدوث ولا فناء. فبما أن الله متصف بصفة الكلام وصفة الكلام قائمة بذاته، فالله متكلم أزلا وأبدا.
4: نعم.
5: فلا تقل لي أن الله إذا شاء تكلم وإذا شاء سكت.
4: نعم.
5: لماذا؟ لأنه إذا بش تقول لي هيك إذن وهذا الذي يقول نفسه الذي يقول الله إذا شاء تكلم وإذا شاء سكت، هو نفسه يقول صفة الكلام صفة قديمة. طيب كيف ذلك؟ كيف تكون صفة الكلام قديمة ثم يعتريها عدم؟ لأنه عدم الكلام ماذا؟ سكوت. السكوت هو عدم الكلام. لا يا سيدي، إذا قلت أن صفة الكلام قديمة فيجب عليك أن تعتقد أن صفة الكلام ليس لها بداية وليس لها نهاية، وإذا قلت أن الله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، فأنت جعلت صفة الكلام من صفات الأفعال، وهذا بدع من القول لم يقل به أحد من أهل السنة. قال وأضداد الصفات المعنوية معلومة مما تقدم. إحنا الصفات المعنوية على من يقول بها إحنا قلنا عاد خلاف حتى داخل المدرسة الأشعرية. الإمام الأشعري يقول الصفات المعنوية لا أعتقد كونها صفات، بل هي مجرد أحكام وأمور اعتبارية في الذهن. الإمام الرازي ومن تبعه وغيره يقولون أن هذه الصفات المعنوية صفات زائدة على صفات المعاني. على من قال بها؟
4: نعم.
5: ما إحنا قلنا الذي ينفي الصفات المعنوية يعتبر أن أمهات الصفات عددها 13، واحدة نفسية، خمسة سلبية، وسبعة معاني. ومن يقول بنظرية الحال والصفات المعنوية يقول 20 ويزيد 7. طيب ما هي أضداد الصفات المعنوية؟ قال معلومة مما تقدم. إذا علمت أضداد الصفات المعاني ستعلم أضداد الصفات المعنوية. طيب نبدأ. قال وكونه تعالى حيا، هذه الصفات الصفة المعنوية. ما هو ضد هذه الصفة؟ كونه تعالى ميتا. وكونه تعالى عالما، إذن ما هو ضدها؟ وكونه تعالى جاهلا. وكونه تعالى مريدا، ضدها وكونه تعالى مكرها. وكونه تعالى قادرا، ضدها وكونه تعالى عاجزا. وكونه تعالى سميعا، ضدها وكونه تعالى أصما. وكونه تعالى بصيرا، ضدها وكونه تعالى أعمى. وتعالى الله عن ذلك طبعا. وكونه تعالى متكلما، ضدها وكونه تعالى أبكم. تعالى الله عن كل هذه الأضداد. فالله متصف بصفات الجلال والكمال، ومنزه عنه جميع صفات النقص من بينها هذه الأضداد. والآن سيتكلم عن مبحث جديد كالعادة نقرأه ولعلنا نتوقف هنا إن شاء الله تعالى.
4: قد لا يسمح لا مش قد هو الأصل أن لا يسمح لنا الوقت للوقوف.
5: هما سطرين، لأنه بعد أن تكلمنا عن الصفات الواجبة والصفات المستحيلة سنتكلم عن الصفات الجائزة في حقه سبحانه وتعالى.
4: هو قال الشيخ رحمه الله ورضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، قال ويجوز في حقه تعالى الفعل والترك لكل ما يحكم العقل بجوازه وإمكانه، ثم قال وبرهان ذلك أنه لو وجب عليه شيء لما كان فاعلا بالاختيار.
5: طبعا هذا هو القسم الأخير. نعم. من الصفات
4: بالضبط.
5: تحدثنا عن الصفات التي لا تقبل النفي بحال وهي الصفات الواجبة، وتحدثنا عن الصفات التي لا تقبل الثبوت بحال وهي الصفات المستحيلة. الآن سيتحدث عن الصفات
4: صحيح.
5: التي تقبل الثبوت والنفي.
4: هذا هو.
5: يجوز أن يتصف بهذه الصفة كما يجوز أن لا يتصف بهذه الصفة.
4: نعم.
5: ما هي هذه الصفات؟ هي الصفات الجائزة التي سنتحدث عنها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
4: وسيدي معناها هذا كتاب ديما نرجع نقول راه مختصر 20 صفحة، يعني راه ما توسعش
5: 20 صفحة بالتعليق.
4: أي إذا
5: يعني هو لا يتجاوز ممكن السبع صفحات ممكن.
4: احنا تويك هو بالتعليق طبعا. لكن 20 صفحة بالطبعة الجديدة.
5: الطبعة الجديدة.
4: الطبعة الجديدة اللي فيها بعض التعليقات
5: بالضبط.
4: كما أضاف الشيخ نزار حفظه
5: الله.
4: نحن الآن وصلنا تقريبا 38 حصة، كل حصة يعني طولها أقصر الحصص طولها 17 أو 18 دقيقة وأطولها 23 أو 24. يعني شوف هذه الكلام، وكذلك الشرح الذي نذكره في الإذاعة مختصر مبسط، ما توسعناش ما طولناش
5: ولي كل... ولأهمية هذا العلم أردنا أن نتوسع فيه من حيث الشرح والتبسيط.
4: تبسيط.
5: يعني نحب نحاول نفهم قدر الإمكان يعني السادة المستمعين، وإن شاء الله نكون قد وفقنا إلى ذلك إن شاء الله.
4: وأذكرهم سيدي أن هذه الحصص يجدونها على صفحة اليوتيوب إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. نعم. على اليوتيوب، من يريد أن يراجعها من أول حصة إلى ما وصلنا إليه اليوم يلقاها موجودة إن شاء الله، ونسعد بملاحظاتكم وتعليقاتكم. نعم. في ختام هذه الحصة الشكر موصول لفضيلة الشيخ سيدي محمد بن جمع عياد، زادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم أجمعين. والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى ختام حصة اليوم، إلى أن ألقاكم أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية، نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية نقية رحيمة وواضحة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.

يا لطيف الصنع يا من كلما يا لطيف الصنع يا من كلما دهم الأمر جلاما يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم

ويا ماضي الحكم إذا ما حكما نفس الكرب نفس الكرب علينا سرعة إنما الكرب علينا نفس الكرب علينا سرعة إنما الكرب علينا عظمى واستجب منا دعانا كرما واستجب منا دعانا كرما

0: واستجب منا دعانا كرما يا كريم يا كريم أنت رب الكرم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت، بصوت القارئ منذر مشفر، برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم.
2: الأشهر الحرم هي من الأشهر المباركات اللي يضاعف فيها العمل الصالح وتضاعف فيها الطاعات والقربات للمولى عز وجل، ومن جملة هالأعمال قراءة القرآن، فقد ذكر أبو داود في السنن متاعه أن من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بذلك. كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرارة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. إن شاء الله نكون منهم. أيضا من فضائل الأعمال التسبيح والتهليل وقيام الليل والمحافظة على قدر من النوافل قبل صلاة الفجر. وفي هذا السياق روى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. نسأل ربي سبحانه أنه وفقنا لصالح الأعمال في شهرنا الحرام هذا، ويضاعف لنا الأجور، ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. قلنا أنه من القربات اللي ملزوم الواحد منا يواظب عليها في هالأشهر الحرم كثرة التسبيح. وفي سنن أبي داود نوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة على امرأة وهي تسبح بحصاء، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. ثم قال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. إن شاء الله إذن نكون من الأناس اللي اغتنموا هذه الأيام الطيبة باش يترقاوا في سلم الإيمان ويزداد رصيدهم في الطاعة لله عز وجل.
1: في فضل الأشهر الحرم.

يا خير مبعوث لأكرم أمة، أنت المؤمل عند كل ملمة، فاعطف على قلب السقيم برحمة، فأنا محب في هواك متيم.

قيم، وعليك صلى ذو الجلال وسلم، وعلى صحابتك الكرام وأعظم، والآل ما ورق الحمائم في الحما غنى، وما عطر الورود ينسي.

0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل لكل شدة فرجا، ولكل ضيق مخرجا، ولكل ليل فجرا، يبدد الظلمة ويبعث النور. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي ملأ القلوب ثقة بالله، وغرس في النفوس حسن الظن به، وعلم البشرية أن المؤمن يعيش بين العمل والرجاء، وبين السعي والتفاؤل. في مسيرة الحياة تمر بنا أيام تثقل فيها الهموم، وتتراكم فيها المسائل، ويختلط فيها الخوف بالانتظار، ولكن الإنسان يبقى قادرا على أن يرى خلف السحاب شمسا مقبلة، وخلف المحنة منحة، وخلف التعب راحة. ذلك هو التفاؤل، التفاؤل الذي لا يصنع الأوهام بل يصنع القوة، ولا يغيب الواقع بل يعين على مواجهته. وحديثنا اليوم عن قيمة إنسانية جميلة تزرع الأمل في النفوس وتعيد إلى القلوب نبضها، إنها قيمة التفاؤل. التفاؤل في حقيقته ليس كلمات نرددها عند الشدائد، بل نظرة إلى الحياة. فالمتفائل يعلم أن العثرات ليست نهاية الطريق، وأن الفشل في تجربة واحدة لا يعني فشل الحياة كلها، وأن الباب إذا أغلق قد يفتح غيره، وأن ما نعجز عن فهمه اليوم قد نحمد الله عليه غدا، كم من طالب ظن أن تعثره نهاية أحلامه ثم كانت البداية الحقيقية لنجاحه، وكم من عامل أغلق باب في وجهه ففتح الله له أبوابا أوسع وأفضل، وكم من مريض طال انتظاره للشفاء فجاءه الفرج من حيث لا يحتسب. فبالتفاؤل تقوى العزيمة، وتستمر الخطوات، وتبقى الروح مقبلة على الحياة. وإذا انتقلنا إلى سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجدنا التفاؤل يجري في كلامه وأفعاله ومواقفه. فعندما خرج إلى الطائف يدعو إلى الله، لقي من الأذى والرفض ما لم يلقه في موطن آخر، ورغم ذلك كله لم ينظر إلى الحاضر فقط، بل نظر إلى المستقبل فقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. وعندما كان المسلمون يحفرون الخندق والمدينة محاصرة والخوف يحيط بالجميع، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصخرة التي اعترضته، وبشر أصحابه بفتوحات في وقت كان الناس يرون فيه الخطر قريب. كان هو صلى الله عليه وسلم يرى الفتح البعيد. وعند صلح الحديبية رأى كثير من الصحابة أن الشروط قاسية وصعبة، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ينظر بعين التفاؤل إلى ما سيأتي بعدها. فكان الصلح فتحا وبابا من أبواب النصر وانتشار الدعوة. هكذا يكون التفاؤل، أن نرى ما وراء الحدث، وأن نثق بأن الخير قادم ما دمنا مع الله. فاللهم يا رب السماوات والأرض املأ قلوبنا نورا وأملا، اللهم ارزقنا حسن الظن بك، اللهم إن ضاقت الأبواب فافتح لنا أبواب رحمتك، وإن أظلمت الدروب فاجعل لنا من نورك هداية. اللهم اجعل التفاؤل رفيقنا، والثقة بك زادنا، واليقين بلطفك سكينة لقلوبنا، إنك على كل شيء قدير. وإذا عدنا إلى تفاصيل حياتنا وجدنا أن التفاؤل يبدأ من الأشياء البسيطة، يبدأ من كلمة طيبة نقولها، ومن محاولة جديدة بعد إخفاق سابق، ومن إيمان بأن الغد يمكن أن يكون أجمل من اليوم. فالمتفائل لا ينتظر الفرج وهو جالس، بل يسعى إليه، ولا يحلم بالنجاح فقط، بل يعمل من أجله ولا يستسلم للعقبات، بل يجعل منها دروسا وخطوات نحو الأمام. وهكذا يصبح التفاؤل أسلوب حياة. وفي ختام هذا اللقاء، إن التفاؤل ليس أن نخفي الألم، بل أن نؤمن أن بعده راحة، وليس أن نتجاهل الواقع، وليس أن ننتظر المعجزات، بل أن نزرع الخير ونتوكل على الله. فما دامت الروح في الجسد، وما دام باب الدعاء مفتوح، وما دامت رحمة الله تحيط بنا، فلا مكان لليأس في قلوبنا. فتفاءلوا، فإن التفاؤل نور يضيء الدرب، وقوة تعين على السير، ونافذة يدخل منها الأمل إلى القلوب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازناً وعمقاً ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بالحكمة والإيمان. نحب نسألك، تفيق ساعات الصباح وتحس اللي الدنيا رزينة عليك، تحس اللي ثم حاجة خنقتك في صدرك من غير حتى سبب واضح، وتحس شي بروحك محبوس وسط أوهامك والعالم يجري بيك وانت محتار وما تنجمش تتحرك، وعلاش تحس بروحك تصيح من داخلك وما يسمعك حد، باش تبقى ديما تتفرج في حياتك تتعدى من بعيد، ولا آن الأوان باش تتفكر اللي ربي معاك واللي ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في حلقة اليوم باش نتعلموا كيفاش نحاربوا القلق والضيق بخطوات إيمانية تقوي يقيننا وترجع لنا سكينتنا. أولا، الاقتناع بالقسمة وترك المقارنة. المقارنة هي اللي تفك لك بركة رزقك، كي تبقى تبت في اللي عند غيرك تنسى باش تشكر ربي على اللي عندك. في برنامج بالحكمة والإيمان نؤمن اللي الرضا لمن رضي. مثلا كي تشوف شكون ربي يفتح عليه بمال ولا بجاه، ما تحسش روحك موخر وتفكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن تزدروا نعمة الله عليكم. ثانيا، الرفق بالنفس اللي هي أمانة. ساعات نكون قاسين على أنفسنا بالكلام السلبي وننساو اللي نفسنا عندها علينا حق. نحبك تفهم اللي ربي رحيم، ما لعلاش انت تقسى على روحك. مثلا كي تغلط، في عوض ما تقعد تلوم في روحك، استغفر وتوب وقول ربي كريم وباش يعيني نصلح روحي. ربي يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثالثا، التوبة هي ولادة جديدة كل صباح. الماضي يتعب، واللي يبقى مكبش فيه يتحرم من الحاضر. كي تقوم كل صباح ربي يرد لك روحك، وهي فرصة باش تتصالح معاه ومعاها. مثلا كي تتوضى، تخيل اللي ذنوبك والفشل متاعك وخيبات الأمل متاع البارح قاعدين يهبطوا مع الماء. مالا أبدأ صفحة جديدة بالتوكل على الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رابعا، حقيقة الدنيا وصغر مشاكلها. كي نكونوا وسط الشدة الدنيا تظلام، أما كي تثبت فيها قدام عظمة الخالق تعرف اللي مشكلتك مقدور عليها. مثلا تفكر هم كان عنده عام، كيفاش ربي يفرجه ونساك فيه؟ نفس الإله اللي رحمك البارح باش يرحمك اليوم. برك قول حسبنا الله ونعم الوكيل. خامسا، الابتلاء مصنع الرجال. المؤمن كالشجرة الثابتة، ما تقوى جذورها كان بالريح والمطر. نحبك تفهم اللي كل عقبة هي رفعة ليك. مثلا كي تتحط في موقف صعيب ما تقولش علاش أنا، أما تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والابتلاء هذا يصنع منك نسخة أقرب من ربي. وقد ما يكون البلاء كبير، يكون الجزاء كبير والقرب من الله كبير. سادسا، الرضا بالتغيير ودوام الحال من المحال. الدنيا ما هي دائما الحد، والعسر يتبدل اليسر بإذن الله. مثلا كي تحس بالخنقة قول لروحك هذه مرحلة وباش تتعدى وإن شاء الله تنفرج، على خاطر ربي وعدنا وقال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. واليقين هذا يخليك تتنفس بالمرتاح. سابعا التسليم بقدر الله. العناد مع قداية الربي تضيع لك طاقتك وأجرك. والصدق في الإيمان هو أنك تقبل باش تنجم تتصلح. مثلا كيفوتك رزق ما تقعدش تتحسر، اقبل حكمة ربي وابدأ لوج على فرصة أخرى وتفكر وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ثامنا صيانة الأمانة البدن والروح. بدنك أمانة تتحاسب عليها، والحركة فيها بركة. نحبك تفهم اللي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. مثلا كي تحس أخوك تعب قوم امشي في ملكوت الله واستنشق هواء ربي. الحركة تنحي الطاقة السلبية وتفرح الروح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لجسدك عليك حقا، وقال إن لربك عليك حقا. تاسعا التأني ورباطة الجأش. الزربة من الشيطان والسكينة من الرحمن. لازمك تعرف ترجع للقرآن كي تتخلط عليك الأمور. مثلا كي تبدأ متغشش ما تجاوبش طول، استعذ بالله، فكر وقرر برزانة. النبي صلى الله عليه وسلم قال التأني من الله والعجلة من الشيطان. هذا هو الاتزان الرباني. وعاشرا حسن الظن بالله ونبذ الأوهام. مش كل فكرة خايبة هي حقيقة. مخنا ساعات يهول الأمور بتحريض من الشيطان باش يحزننا. نحبك تفهم اللي انت عندك سلطة على ظنونك. مثلا بعثت مساج وما جاوبوكش، ما تتخيلش اللي هما يكرهوك، التمست ليهم 70 عذر. ما تخلقش مشاكل من وهم، وخلي يقينك في الله أقوى من كل شيء. وفي ختام الحلقة نحبك تتفكر اللي يقينك في الله هو أقوى سلاح عندك، واللي راحت بالك تبدأ بالرضا وتكمل بالسعي لما يرضي الله. ندعوكم اليوم أعزائي المستمعين باش تاخذوا خطوات فعلية. أبداوا بصلاة ركعتين بيقين، وامشيوا في أهدافكم ومآربكم خطوة بخطوة متوكلين على الحي الذي لا يموت. أعمل اللي عليك وربي يوفقك. كنت معاكم باسم جبالي.
0: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى. بالحكمة وبالإيمان من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.

وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير

تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين

فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين

لهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما

يتفجأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم سجدا

وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون.

ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون.

ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: هو جيل ربي أودعه بيمينك غرسا تزرعه.
0: همسة في كل قلب، همسة في كل عقل.
2: فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي.
0: همسة إلى كل أم وأب.
2: يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا.
0: إلى كل ابنة وابن.
2: يعني صعب تصوروا أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت.
0: في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة.

0: أنتم في الاستماع إلى برنامج التربية السليمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج التربية السليمة، معكم مريم فجاري في تعويض للزميلة زهرة الضيفي. رافقنا اليوم في الإخراج ولمسة الفنية جميلة زهير المسعودي، تحية طيبة ليه. وكذلك ترافقنا سوسن فرجاني في التنسيق العام للحصة في الإخراج الرقمي، تحية طيبة لها. نذكركم بال 71 136 ألف، مرحبا باتصالاتكم باستشاراتكم، ومرحبا زادة كذلك بالاستفسارات متاعكم على صفحة رسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم، جاوبكم عليها بطبيعة الحال الاستشاري التربوي أسري كوتش خديجة بسيس. السلام عليكم، مرحبا بكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعيشك يفضلك،
0: مشكور على الحضور.
1: يعيشك مشكور على الاستضافة المجددة، يفضلك عايشك،
0: ربي يبارك لك
1: ان شاء الله. اليوم نواصلوا في حديثنا على الطلاق.
0: اي مواصلين في الحديث. احنا نهار الثلاث حكينا على الوقت الانسب والعبارات الافضل باش نعلموا بها الصغيرات وقت الوالدين يقروا انهم باش ينفصلوا على بعضهم. وكما قلت انت خديجه كلمه مهمه قلناها في الحصه الفارطه، قلت راه احنا ما نشجعوش على هذا، لكن وقت اللي يتحطوا هما في الظرفيه هذيك نعاونوهم باش ينجموا يلقاو المصلحه الفضلة للطفل. اليوم الحقيقه باش نمشيوا زاوية مهمة جدا، أنه إذا صار طلاق في العائلة، وربي يحفظ عائلتنا الكل ويديم عليهم السعادة ويديم عليهم المودة ويديم عليهم الرحمة، وإن شاء الله حتى كي تبدأ هكا فما مشاكل بسيطة يلقاو الحلول الأفضل، وديما يحطوا بين عينيهم مصلحة الصغيرات متاعهم. لكن اليوم باش نهزوكم أنه ربما تنجم فما كنقول أنا صدمة أما إيجابية، بلك شي ساعات كي يسمع الأب ولا الأم شنو اللي يصير في الجانب احتياجات النفسية والعاطفية للطفل بعد ما يصير الطلاق، بلك شي اليوم يعلى شوية الوعي. ودائما نحاول نلقى الحلول، مش دائما نتجه للحل ربما المباشر نمشي للطلاق. إذا كان عرف اليوم البو ولا الأم الوالدين بصفة أشمل أنه رو فما حاجات نجم تصير لصغيراتنا ربي يحفظهم بعد الطلاق، فأكيد ينجم يكون حذر ربما الولي. فالغاية من الحصة أنه نكونوا حذرين من أن الخطوة متاع الطلاق رو تنجم تكلفنا برشا احتياجات نفسية وعاطفية للطفل بعد الطلاق.
1: يعطيك صحة. هو راهو الولي ماذا بيه يخمم، اللي هو راهو ولاو فما أربعة دوائر، خلينا نقوله بعد الزواج وكيف فما صغار، ولاو فما أربعة دوائر مهمة.
0: واضح.
1: يعني فما الأب هو كشخص، الأم هي كشخص، الكوبل متاحهم ككوبل،
0: زوجين.
1: والأطفال كزوجين والأطفال، ما عندها العلاقة نتاعهم ككوبل، هذه الدائرة الثالثة، والأطفال اللي هي الدائرة الرابعة. فهمت؟ فمهم أنه هو الشخص كيجي يخمم في الطلاق أنه هو يغزر للجوانب الكل. يغزر لنفسه هو شنو اللي قاعد عليش يحب يطلق، معناتها شنو الضرر اللي حاصل له اللي هو. لكن مش هكاو، ما يقتصرش على يشوف روحه هو وعلاقته متاع العلاقة الزوجية مع الطرف المقابل فقط. ماذا بيه زادة يغزر للجوانب الأخرى، للدوائر الأخرى،
0: دوائر اللي حكيت عليهم.
1: يعطيك صحة. ماذا بيه إن هو زادة يشوف الدائرة الأخرى اللي هي الشخص المقابل، اللي احنا بالطبيعة معناتها تولي حرب أصلا. ما يوصلش الإنسان أنه يخمم في الطرف المقابل إذاك كيفاش بشي يعيش بعد الطلاق.
0: لا ما يهموش.
1: لكن هو هنا احنا دعوة للمستمعين اللي يخموا في الطلاق انهم يخموا زيادة في الطرف المقابل كيفاش بش يعيش، علاش مش هو كفرد كشخص يهمه، كهو يهمه في هو كيفاش بش يكون افضل نسخة منه كولي للطفل.
0: هذا كان واقعيا ممكن صعيب شوي، منعش كنت أتذكر
1: نعرف
0: أنا اللي أنا قعدت في بالي الأخت من سيدي بوزيد، وحكيت لنا على منعرش الوضعية بالضبط. أما حكيت لنا على الأم وتصرفاتها مع الأب وكيفش علاقته بأولاده متوترة، وقالت هي كلمة قالت حرف فيه. احنا ما نعرفوش الحقيقة القصة أو الرواية من عند الأم، لكن الرواية اللي حكيتها الأخت اللي من سيدي بوزيد تورينا أنه فما في الواقع متاعنا. أنا ديما نحب نمشي للواقع. الكلام اللي قلته مهم خديجة وممتاز على الاخر، اذا كان اليوم معنا
1: نظريا
0: ازواج ازواج لا يطبقوه، يعني يخمم في يعني الشريك اللي كان السابق نتاعو، يخمم انه ينجم يعيش مستقر اذا كان عنده الحضانة. واقعيا صعيب.
1: واقعيا صعيبة، ما احنا هنا دورنا ان احنا نجلب انتباه الاولياء شنو الانسب ليهم ولصغارهم، على خاطر الصغير شنو اللي يستحق، شنو اللي يحتاج في حياته باش يكبر يولي انسان متوازن. انا يظهر لي هذه هي الهدف نتاعنا احنا كاولياء، كي نجيبوا صغار ماذا بينا انهم صغارنا يكبروا اكثر توازن ممكن، انهم هما يكونوا انسان سوي نفسيا سوي، معناتها متفرحت في حياته، ايبانوي، لاقي راحته في حياته، في شخصيته، في نفسيته، في بدنه،
0: في علاقاته،
1: في فمهم جدا للتوازن نتاع هك الطفل نتاعو اليوم وفي المستقبل حتى كإنسان راشد، انه يكون متواجدين في حياته الزوز عرصات، احنا نقول العرصه الساس، الزوز سيسان نتاع حياته اليوم، الاب والام. فاذا كاني انا راني نقرر اللي علاقتي بالشخص المقابل مهما كان السبب شنو، معناتها ينجم يكون السبب راهو فقط حاجه بسيطه فقط ما تفهموش، مثلا مثال باش نعطي مثال هكاك، مثلا هو يحب مرته تقعد في الدار وهي تحب تخدم، فهي بالنسبه لها حاجه ما تنجمش
0: يتفهموا
1: انهم يطلقوا، لكن فما احترام بيناتهم الى ما ذلك. ونجموا زادا نوصلوا مثلا للخيانه، نوصلوا لللطف، معناتها فما برشا مشاكل، فما برشا مثلا فما طلاق باش الام تحمي صغيرها من الاب المتحرش مثلا، ولا العكس، فهمت، رغم اللي اقل نسبه العكس. فهنا مهما يكون السبب شنو، خمم انت
0: بغض
1: النظر عن السبب، ما تتوا ما نجد دورنا باش نحكيوا على الاسباب شنو، ما نتناقشوا فيهم، ما يكون السبب شنو، حاول انك انت تخمم صغيرك كيفاش الوجود نتاع بوه، خاطر تتوا وليت تغزر له كابوه والا كام الطرف الاخر، ما عادش كطليقك والا كزوج
0: سابق.
1: فهمت، تغزر له كيفاش باش ينجم يكون حضور الولي الآخر متاعه في حياته بطريقة أكثر توازن، واللي طفله بشي نجم أنه هو يعيش
0: أكثر
1: شيء، أكثر راحة وأكثر توازن، معناتها الطرف الآخر يكون حاضر في حياته، أنه هو يراه، أنه ما نسوقلوش كما حكينا المرة الحصة اللي فاتت، ما نسوقلوش صورته قدامه،
0: ما نهزهاش قدامه،
1: راهو التكوين النفسي تنجمه، توا احنا الوقت ما يسمحناش باش نقعدوا نفصلوا كل شيء، لكن نجمه تبحثوا على المعلومة في الانترنت، تمشيوا المختص، تبحثوا على أهمية الوجود نتاع كل من الطرفين في نفسية، في تكوين الطفل.
0: ما تنجمش تلغي طرف وتقول أنا باش نكون حاضر،
1: يعطيك الصحة،
0: كزوز أطراف، خاصة إذا كان الوالدين حيين، راه مش نحكيو في حالة الوفاة،
1: هذيك حاجة أخرى معناتها نخدموا عليها بطريقة أخرى، لكن توا الأب والأم الزوز موجودين.
0: صحيح.
1: فإن احنا نحاولوا كيفاش إن احنا ما نحرموش الطفل من الولي نتاعو، راهو نحرموه ساعات من الولي نتاعو، كيف احنا يبدا مازال معناتها الولي حاضر حتى من غير طلاق، راهو ساعات حتى مازالوا متزوجين وما همش يخموا في طلاق، لكن الام تبدا كما قالت الاخت جمع الحصه اللي تعديت، انها حتى كي كانوا معارسين كانت هي تحرض في الاطفال على ابوهم، فكانت تقول لهم في نعود خايبه على الاب، كانت تتكلم فيه حاجه، فهنا انت عباره على قاعده تلغي في وجود الاب،
0: حتى وهو حاضر في
1: وهو
0: البيت،
1: حاضر معاه في البيت، معناتها جسميا حاضر معاهم، لكن في نفسيا
0: حضوريا
1: وفي كل شيء قاعدة بالعكس مش ملغى بركة، قاعدة تشواله في صورته، عبارة على هو وحش عايش معهم في الدار، وإلا خايب، وإلا ما عندوش أهمية، وإلا فهو
0: وهذا الأخطر أختي،
1: هذه مخطر على الأخر، على خاطر هو الصغير تكوينه النفسي هو راهو مجعول باش أنه الصغير يرى روحه هو في الأب متاعه،
0: كما قلت أنت
1: يرى روحه في الأم متاعه،
0: يعني يشبه له،
1: يشبه له،
0: سوى تشبه، ما يشبهلوش،
1: أما هو فما معناتها في التكوين النفسي متاع الطفل راهو مهم جدا إنها صورة الأب ولا صورة الأم تكون محمية وثابتة. فما برشا يجيوني في الاستشارات، في الكوتشينغ والاستشارات بعد الطلاق، تجيني الأم ساعات تقول لي راهو طفلي ولا ياسر مثلا عنيف جدا، ولا عنده مشاكل سلوكية كبيرة، ولا حسي
0: فما مشاكل دراسية، زادة فما
1: مشاكل دراسية، فما لي ولا ومشاو للحاجات الأخرين اللي مثلا الإدمان على أنواعه، فما حتى إدمان على المخدرات، فهمت، فهنية كيف نجي نشوف ونرجع نلقى في جزء منهم اللي السبب طلاق، وطلاق تم فيه إلغاء الأب،
0: طلاق نوعا ما مؤذي، معناته
1: مؤذي. والفما حاجة أخرى نحب نذكرها، اللي هي الأم تقولي أنا راني الأم والبو فرد وقت،
0: وهذه تتقال برشا الحقيقة،
1: هذه ماشي في بالها
0: في حالة الطلاق،
1: يعطيك الصحة ماشي.
0: وساعات سامحني
1: كأنه أنت خوفي
0: حتى ما فماش طلاق تقول لك راني أنا الأم والبو في نفس الوقت.
1: باهي هذيك حاجة أخرى. لكن احنا توا بالنسبة للطلاق الأم ماشي في بالها أنها هي كيف هي واقفة وصعيبة وتتعامل معها بحزن
0: وحاضرة بقوة
1: وحاضرة بقوة وتوفر في المادي والمعنوي وكل شيء. ماشي في بالها هذيك هكيكة سكرت الدور نتاع الأب، قامت هي بدور الأب بالنسبة لصغيرها. لكن هنايا راهي هذه مشكلة وخطأ. خطأ كبير على خاطر نرجع نحكيه على دور هوني في الطلاق، مانيش نحكي على في الأب توفى وإلا الأم توفيت، هذيك حاجة أخرى.
0: أنا قلنا عليه هذيك
1: موضوع حاجة أخرى
0: ربما نبرمجوه في حصص أخرى
1: يعطيك صحة. لكن هوني كيف يبدأ هما الأب موجود وأنا نعم في كل شيء باش أنه صغير ما يحتاجش للترغيب في الآخر وباش أني أنا نرضي الغرور متاعي لأنا هاني أنا كفيت وأني أنا سديت الأدوار الأخرين الكل. وهنايا راك ماكش قاعد تعطي في الصورة السليمة الطبيعية اللي ربها اللي ربي خلقها في وسط العائلة اللي هو فما وجود متاع أب وجود متاع أم وأطفال
0: كما قلت أنت الركيزة. أنا باش نمشي معاك خديجة، سؤال مهم، شنو يحس الطفل كان عايش في عائلة بغض النظر عن ربما المشاكل والخلافات، فجأة صار الطلاق بين الوالدين ونعرفش إما حضانة عند الأم ولا عند الأب كيف شنو بالضبط يعني الظروف اللي كل، وإذا كان السكنة قريبة ولا بعيدة من الأب شنو اللي يحس الطفل، وهل تختلف من عمر لعمر؟ يعني تختلف من الصغيرات يعني كما نقول إحنا من 3 مثلا حتى 10 كيف فترة المراهقة في الشباب شنو أول إحساس يجيه يعني كي يسمع أن أبوه وأمه سينفصلوا وكل واحد بيعيش حياته وهو بش يقعد ما بينهم، معناتها إما في وسط الجمعة عند أمه آخر الأسبوع عند الأب.
1: هو فما راهو نوع آخر متاع حضانة المشتركة اللي احنا في تونس ما في باليش لي موجودة. عنا أما فما عنا برشة توينسا يعيشوا في فرنسا مثلا عندهم الحضانة المشتركة. شنو معناتها؟ معناتها الصغير هو اللي ينقل بين زوز ديار، جمعة عند الأب وجمعة عند الأم. فما نوع هذية زيادة من الحضانة
0: موجودة عنا في تونس،
1: موجودة مش منعش في تونس موجودة ولا لكن توينسا برشة خاطر نعمل استشارات حتى أونليني مع
0: المواطنين
1: بالخارج اللي تبدأ الطفل هو كل جمعة حويج وساكو وكرتابته وجمعة عند الأم
0: وجمعة
1: ومن بعد في الويكاند ينقل يمشي جمعة عند الأب. هذيك هما عملوها في إطار زعم المساواة ما بين الأبوين باش الزوز يكون عندهم الحق أنهم يربيوا أولادهم مع بعضهم بعد
0: يعني
1: الطلاق.
0: يعني إذا كان في تونس ما نعرفش عنه ولا ما عناش، أما يعني إذا كان الأطفال سامحني إذا كان الوالدين راضين معناتها بيناتوا بعضهم معناتها
1: هو راهو هذايا السيستم معناتها ينجم ينجح لكن ماهوش موصي به معناتها موصى به. علاش؟ على خاطر الصغير
0: اوتوماتيك
1: سبب هو احنا حكينا المره الاخرى وقلنا الامان العاطفي والنفسي نتاع الصغير هو اهم حاجه
0: صحيح،
1: وباش انه هو يوصل لهيك الامان هذاك لا سيكوريتي ايموشنال نتاعو
0: امان عاطفي ونفسي وكل
1: فلازم عنده الاستقرار في وين مش يسكن في السكن في العادات اللي قلنا نعمله دي العادات الحاجات اليومية المتكررة انه هو نحاوله أكثر شيء ممكن أن نحافظه له على الريتم متاعه ما قبل الطلاق. معناتها كان نفس المكتب يقعد في نفس المكتب نفس الأصدقاء
0: يقعد نفس الحومة مثلا
1: نفس الحومة إذا ممكن يقعد في نفس الأنشطة اللي كان يعمل فيهم مش على خاطر نقل مثلا ولا ولت الأم بركة اللي هي بيه الحضانة عند الأم فتقول لك أنا مشاكل فلوس ولا مشاكل لوجيستيك معناتها بتاع كيفاش باش نهزو ونجيب وكل شيء فتنحي كل شيء ولا تقول لك انا توا داخله بعضي وعيانه فباش نحيلو كل شيء وبعد توا يعمل لا دين. هنايا راهو نعرف متعبه على الام وصعيبه عليها لكن هنايا السلامه
0: اصعب على نفسيه الطفل.
1: الطفل باش انه هو ينجم يتعدى بالصدمه الاولى خاطر تحب ولا تكره راهو الطلاق صدمه. فهمت؟ حتى كان جينا هيئنا من قبل ولا ما هيئناش الصغير تقعد باقي كاني صدمه.
0: يعني الشعور الاول
1: باش يقعد باقي صدمه. وكيفاش صدمه؟ نرجع نجاوب فيسا على المثال اللي عطيته لي في فرنسا. كيف انت صغير باش يقعد ينقل جمعة في الدار هذه جمعة في الدار هذه فهو انت باش تشتو ماكش باش تخليه يشعر بالاستقرار في حتى بقعة
0: صحيح لانه عارف انه وقته باش يمشي باش يبدل
1: يعني حتى مثال حتى اللعب نتاعو شنو باش يقعد كل جمعه ينقل في اللعب نتاعو الكل من دار لدار باش يقراتي احنا كبار وكي تمشي تضيف في دار ولا تمشي خلاعه ولا تمشي حاجه كي تروح دارك تقولي الحمد لله
0: صحيح.
1: مهما تكون دار صغيره كبيره قلعه متواضعه ملك كري
0: صحيح.
1: كي تروح لدارك تقولي الحمد لله يا ربي يعطيك الصحه ترجع للي ريبير نتاعك للحاجات
0: لليوم نتاعك اللي مستانس بيه
1: الحاجات اللي مستانس بيهم الحاجات اللي تعرفهم فهمت
0: عاداتك احنا بالغين وكبار وفاهمين
1: فما بالك بالطفل فهمت الطفل مهم جدا ان نخدموا له اول حاجه باش نخدموها بعد الطلاق هي الاستقرار النفسي نتاعو
0: كما سميت انت الامان النفسي
1: الامان النفسي يعطيك الصحه فهنا نرجع على شنو اللي يشعر الطفل وكل شيء بعد الطلاق يشعر بالصدمه صحيح اما زيدا هنا تختلف انت وعمر الطفل انت وقديش عاش قديش عمره معناتها وقت الطلاق قديش عاش وهو واعي نوعا ما مع والدي إذا كان عمره مثال 7 سنين فهو عاش 7 سنوات كاملة يعني يمكن نجم نقوله من اللي عمره 3 سنوات يتفكر بوعي شنو اللي عاش وكيفاش عاش والعلاقات
0: اليوم متاعه ايه؟
1: فهمت فوقتها تولي صعيبة معناتها مش كيف ما طفل أقل من 3 سنوات اللي هو بيدو مازال ماهوش فاهم مش معناتها راهي باش تكون له سهلة وإلا السكال معناتها المخلفات النفسية باش تكون أقل لا لكن وقتها هو وعيه معناتها أصغر من الوعي متاع الطفل اللي عاش وشاف وفهم الدنيا وكل شيء فهمت فهوني الطفل معناتها باش يصاب بصدمة باش يشعر بالتهديد
0: مهما اختلف يشعر العمر معناته مهما اختلف قداش عاش مع والديه
1: ومهما اختلف زيدة هل انك انت حضرته ولا ما حضرتوش بالطبيعة اذا ما حضرتوش كان قاعد لبس عليه وماشي في بالك اللي انت بور لو بريزيرفي باش تحميه ماشي في باله الولي ساعات بغلطه ماشي في باله باش يحمي الطفل من المشاكل
0: ما نطلعوش
1: ما
0: على
1: نوري حتى شيء من المشاكل اللي بيني وبين الطرف الاخر
0: هذا قداش صحيح وقداش
1: غلط شو كل شيء فما ميزان في الوسط لازم واحد عينه ميزانه ولازم تخمم أي حاجة قرار باش تاخذه تخمم فيه تشوف الإيجابي والسلبي متاعه معناتها أنت تحب تحمي صغير يعطيك الصحة أما زيدا خمم كيف أنت حميته توا اليوم لكن وقت اللي علمته بالوقت وقلت له إيجا باش ننقلوا نمشيوا لدار أخرى وإلا فما الأولياء اللي ما يعلمهمش بالحقيقة يقول لهم لا فقط أي باش نمشيوا
0: باش نبدلوا
1: الجو أو كابوك باش يقعد في الدار ما يسميوهاش ما يقولوش طلاق مش يديرهم يغموا فيه الصغير
0: حتى إذا ما فهمش الطلاق نجم تقرب له هكا شوية
1: وإلا اللي يقول له لا مثلا بوك مشي خاطر بعد خاطر مشي يخدم مثلا ولا فهمت صغير يفهم ويحس فهمت
0: أكثر من إنه جيل اليوم ما شاء الله عليهم ربما أكثر من الأجيال السابقة يستشعروا بسرعة ويفهموا المواضيع بسرعة وحتى حاجات أكبر من أعمارهم يفهمها
1: الصغير مش لازم حتى يوصل يفهم يحس
0: توصل
1: الإحساس الشعور. فقط يعمل له معناتها الإحساس كيف ما الفهم يزرع فيه معناتها مشاعر خوف
0: شك
1: ألم شك حيرة
0: صحيح.
1: معناتها أمبيغويتي اللي يقعد يبدأ يحس روحه
0: مش مرتاح
1: أمبيغويتي معناتها كلي ما بين زوز حاجات ليلو فاهمها هكا ليلو ما فاهمهاش فهمت كلي هكا حس روحه ضايع ضايع ما هوش فاهم شنية الوضعية
0: وهذا الأصعب خديجة
1: أي هذا الأصعب
0: إذا كان ما جيناش كما قلت أنت هكا حوار يكون هادي ويحب ذي نجم يكونوا الأطراف الزوز موجودين وفما كلمات كما حكينا نهار ثلاثة كانت نجم تتقال باش يفهم أنه فما حاجة جديدة أفضل من أنه هكا الضبابية الكلمة الضبابية في العلاقة متاع الوالدين
1: أي حاجة أي فكرة مسكوت عنها نرجع نقول كلمة المسكوت عنه رأوا هذيك مشكلة كبيرة في نفسية الطفل على خاطر أي حاجة مسكوت عنها الصغير بشي يمشي في باله اللي هو السبب فيها فهمت معناتها إذا كان يرى أمه حزينة من نوصلوش للطلاق حس اللي أمه حزينة وكل ليامات ذمكة ولا راعي عينيها حمر كان تبكي ولا تخلي يلقاها متغشة ولا يلقاها في تليفون تعارك وكل شيء حتى كان هي ما وراتوش وحتى كان هي وهو سألها قالاش بيك أمي قالت له لا لبس دخلتي حاجة في عيني هو راهو باش يحس وباش
0: يصدق الكلمه اللي تقالت
1: مش باش يصدق باش يقول لك امي مغشه معناتها انا عملت لها مشكله معناتها انا ما قريتش بالكدا والا انا ما سمعتش كلامي بالكدا والا ما سمعتش كلامها بالكدا والا انا ما خملتش بيتي والا فهوني الطفل خاصه انه هو الطفل راهو بالفتره يكون امباتيك معناتها يكون عنده التعاطف الطفل بالفتره يتولد عنده التعاطف فهو يولي ما غير ما يشعر بنفسه يولي كانه يحب يحمي امه والا يحب يحمي ابوه في كيرا اللي عنده مشاكل ولا متقلق ولا حاجة فيولي لا توندانس عنده أكثر قابلية أنه يمشي أكثر في أنه هو يلغي نفسه كطفل ويولي رايض برشا يقول لك والله ولدي عاقل ملايكة ولا عاقل ملايكة ومحلي ويهبل وناس كل يشكروا فيه وغزر كيفاش الطفلة دي ما تخمل ورا
0: لكن فهم حاجة متخبي ورا هذا
1: فعلا يعطيك الصحة فهنا الطفل إذا وصل أنه هو بلا وعي بالطبيعة يحاول أنه هو يلغي نفسه باش أنه هو يوفر ظروف الأولم للولي باش أنه هو يكون خير وراه هنا راي
0: أصعب
1: صعيبة والنفسية متاع طفل راهي قاعدة معناتها
0: خاصة في عمر معين طيب
1: فما حاجة أخرى زادة مريم في تواصل الفكرة خاطر فما ليوصلوا الصغار بعد الطلاق إنهم هما إذا عاش مع أمه ولا مع أبوه وإحنا كان في تونس الصورة اللي عنا أكثر هي إنه طفل يعيش مع أمه
0: أي في الحضانة تقريبا
1: الأغلبية الحضانة عند الأم فهمت فكيف يرى الصغير اللي أمه حزينة ولا تعبة ولا متقلقة وكمل عاد اللي عاد أكثر كان هي تبدأ تشكيله وتفرخ في قلبها مش في بلا ذيك ولا صاحبها ولا صاحبتها ولدها هذه خطأ كبير برشا ما يلزمش الولي يتيح فيه إنه هو يسرر طفله ويشكي لطفله على أساس اللي هو زعمه بشي قربه لي وبشي حسه بمشاكله هنية فما تتنجم تكون مشكلة فيش أخرى معناتها إنه الطفل تصير حكاية اللي اسمها البارنتيفيكاسيون شو معناتها إنه الطفل يولي يعيش هو دور الأب دور الولي نتاع امه
0: متاع... يعني عباره بالغ طرف اخر وعايش المشاكل
1: هو عمره 10 ولا 12 سنه ويولي هو يحس روحه هو معناتها هو طفل ولا بنيه وليد ولا بنيه فهمت هو الطفل بصفه عامه يولي يحس روحه كانه هو المسؤول على الولي نتاعه فيولي تلقاه هو اللي يولي يخمل في الدار يولي ينظف الطفله تولي تحب تبدا تعرف تطيب تولي هي تجي لامها بسم الله عليك بسم الله عليك الام تبدا خاصه فما برشا يصابوا بحالة
0: اكتئاب
1: بعد الطلاق فهنا الطفل يولي كأنه هو الولي نتاع هذه زادة غلطة كبيرة وهذه تشكل مشاكل نفسية للطفل اللي توا تظهر كاني حاجة باهي والله طفلي واعي وراشد
0: الولي ما يفيقش بها
1: الولي ليه والولي يستحليها يقول لك والله طفلي
0: فجأة تحول
1: ولا بالعكس ولا ناضج فهمت تعلم

0: عاونك في حاجة فقط راني أنا نفرح واللي أنت حاس به تكفي فقط واضح. لكن دوري أنا وتعودها وتقولها راني أنا كولي كإنسان
1: أنا المسؤول,
0: أنا المسؤول على نفسي وعليك أنت
1: واضح.
0: مش مطلوب منك أنت مش تتلهي بيا
1: واضح. طيب مش نرجع نحكي زاد على الاحتياجات النفسية والعاطفية للطفل, أهم الاحتياجات أنت حكيت على الأمن وعلى الجانب العاطفي وعلى المسؤول, لكن مهم برشا أنه نرجعوا لهم باش نفهموا شنو يحتاجوا الأطفال بعد الطلاق. مش نحكي كيف كيف على دور الوالدين في حماية الأطفال متاعهم نفسيا, زاد دورهم مهم باش يكونوا حاضرين في حماية أطفالهم نفسيا. بعد هذا الفاصل نرجع معاك إن شاء الله خديجة, نذكركم بال 71 136 ألف ناخذوا استشاراتكم إن شاء الله, راجعين بعد الفاصل.

تستمعون إلى برنامج التربية السليمة عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية

0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم السادة المستمعين والمتابعين. معكم كالعادة في برنامج التربية السليمة، نذكركم بال 71 136 ألف. مازلنا نحكيوا على الاحتياجات النفسية والعاطفية للطفل بعد الطلاق. خلينا ناخذ المكالمات الهاتفية واستشاراتكم، كما قلت نذكركم بال 71 136 ألف، وحتى على الصفحة الرسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم نستقبل زادة استشاراتكم في البث المباشر. ألو، السلام عليكم.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: بارك الله فيك.
0: عايشك، ذكرنا بالاسم خوي.
1: على عبيد.
0: عود لي الاسم سامحني.
1: على العبيد.
0: باه، مرحبا بيك، تفضل نسمعوك.
1: ربي أختي، أنا مش عندي حكاية قصة غريبة شوية هي. والله أختي عندي شوية مشاكل مع المدام أختي. عندي يوم 2009 كنت أختي أنا نخدم لباس، وصار لي هكا في النقص في النظر. أختي مشيت نحاصل وعين نشوف بها شوي والأخرى تسكرت خلاص. مشيت معنا مش نعمل عدسة. نعمل عدسة رحم وديك، نعمل عدسة أختي. مشيت عملت عدسة، ثم معنا شكون عاوني هكا، عملت عدسة أختي وليت نشوف الحاجة دوبل. وليت أختي نحاول نشوف الحاجة دوبل، وليت لي معنا وليت أعصابي موترة ديما، وليت برشا مشاكل المدام. نتكلم على الأعصاب يا أختي، ولا حاجة دوب لك
0: تتقلق بالطبيعة، لطف عليك شال لباس.
1: والله أختي على الأخر على الأخر على الأخر، فهمتني أختي؟ أنا حكي المدام تتحمل تتحمل ديما، أنا ولت على الأعصاب، ولت مثلا ما عاش حب نبقى برشا في الدار،
0: فهمتني؟
1: والله يا أختي أنا آخر مرة سمع منا حصل مدام هكا ما عارف قاعد ما سمعنا في التليفون تو حاصلو
0: ميساج
1: بديل أختي. كتبت ما انا فما شكون مشى لها ولاباس، فهمتي؟ تو اختي اختي سنية كاك بعدين ظروف على الاخر، فهمتني اختي؟ ظروفي على الاخر، ما انا هي حكيت في النص، فهمتني؟ قالت لي ان شاء الله ترجع عينيك هذيك، ان شاء الله امكن خاطر عندي عروق ضعيفه على الاخر، ان شاء الله تتسرح اختي العروق هكا.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يشفيك. يعني المشكله الصحيه ولات عامله مشاكل في الدار هكا ولا؟
1: والله اختي على الاخر. مدام ولد ما عادش تحب تبقى برشا، صار اثنين تقول لي نمشي نرتاح لي في دارنا وانت يبقى. والله صار
0: عندكم اولاد؟
1: والله اختي حتى المشاكل غيرت لي مرتين
0: واضح.
1: ديما على حسابنا ديما على حسابنا.
0: والله
1: اختي انا اختي انا غالي نعمل اللي داب الليل احرار تونس، نساء تونس خاطر اسمعني اختي يسخف علي برشا نساء تونس. ماش فماش ناس فينا يرحم والدين والديهم يعاوني بالله اختي نمشي للطب البديل هذايا خلينا نشوف حله.
0: ربي يشفيك ان شاء الله، ربي يشفيك سيدي، شكرا لك، ربي يعاونك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. طيب ناخذوا المكالمه، فما كان فما مكالمات، ناخذوا المكالمات الهاتفيه، نذكركم بال 71 136 ألف. ودائما رجاء المساده المستمعين التزمونا بالموضوع، راهو دائما خلينا في صلب الموضوع في استشاراتكم، واذا كان في استشاراتكم دائما خلينا في هالمواضيع نتاعنا. اهم الاحتياجات النفسيه والعاطفيه خديجه قلنا الامان، الأمان العاطفي، الأمان النفسي، الاستقرار نتاع الأطفال داخل البيت اللي يصير فيه الطلاق الكل. دونك من أهم الحاجات، أعلى حاجة هو أنه يحس بالأمان حتى كان صار الطلاق والانفصال.
2: أي يعطيك الصحة، أنه يحس بالأمان كما قلنا قبليك، معناتها الشعور بالأمان راهو يتراكم من برشا تفاصيل صغيرة. اللي احنا يظهرون تفاصيل صغيرة ساعات، وهما هذمك هما اللي باش يعاونوا الصغير أنه يتأقلم خير مع الوضع الجديد. كيف ما مثلا أنت تحب، معناتها وصلت لمرحلة الطلاق، تحاول تفضل الإمكانية متاع أنك أنت تسكن ولو في فترة انتقالية في مكان قريب من كنت تسكن قبل. فشو معناتها؟ معناتها تحاول أنك تحافظ على نفس المدرسة متاع صغارك. نراه الصغير حاجته بش وقتها وقت الفترة هذيك متاع المرحلة الأولى ما بعد الطلاق، أنه هو يقعد يحافظ على نفس الأصدقاء، أنه يحافظ على نفس المعلمين،
0: يعني المحيط،
2: أنه يحافظ المحيط، مش خطر محيط وكهو، لا خطر الصغير بش يستحق وقتها انه يفضفض، باش يستحق انه يحكي، باش يستحق انه يلقى لشكون يحكي معناتها حتى كان صغير، باش يستحق انه يلقى المعلمه اللي هي الوجه المالوف نتاعو باش انه هو معناتها يحكي لها يفضفض لها يتشارك معها هكا الاحساس نتاعو. هي بيدها تكون معناتها تعاونك انت كأم ولا كأب،
0: كان فما ملاحظات ولا حاجات،
2: كان فما لاحظت عليه حاجات تعرفوا قبل كيفاش كان وتو كيفاش ولا، انه تحافظ له كما قلت قبيله على الانشطه نتاعو، انك تحاول تخليه انه باقي يزور العائله نتاعو، العائله نتاعو من جهتك ومن جهه الطرف الاخر،
0: ما تقطعوش معناتها على الصحة. العائله نتاع الطرف الاخر مثلا،
2: خاصه اذا عنده مثلا اكثر اصدقاء مقربين نتاعو هما اولاد عمه ولا اولاد خالته ولا انت والطرف الاخر شنو، فهمت؟ فما تحرموش منهم، ماشي في بالك باش تعاقب الطرف الاخر العائله الكل تولي مغضوبه عليها، خمم في مصلحه صغيرك،
0: مصلحه الصغير.
2: فهذم الكل هم يعاونوا في ان احنا معناتها نخليو التوازن يتم، معناتها يوصلوا التوازن جديد بطريقه اسرع للطفل.
0: التوازن. طيب باش ناخذوا تليفونات، نذكركم 71 136 1000. الو السلام عليكم.
3: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، ذكرنا بالاسم.
3: ام ياسمين من تونس.
0: مرحبا بك اختي الغاليه، تفضل نسمعوك.
3: يعيشك.
0: شكرا.
3: عندي شكون من العائله مطلق ومن بعد بعد 30 سنه زواج.
0: بعد 30 سنه
3: اي الخال بتاعو متزوجين مستقرين، وكيفاش يكون التصرف معاهم؟
2: من ناحيه
0: اعطينا الناحيه اللي تحب عليها.
3: من ناحيه العائليه صله الرحم، ما همش متقبلين الفكرة، ما همش متقبلين الأطفال بتاعو، مش أطفال هما من زوجين ومعارفين وعندهم أطفال.
0: أولادهم صار كبار ما شاء الله 30 سنة زواج.
3: أي أي
0: كبار. يعني شباب الأطفال.
3: لا مش شباب، مش شباب، من زوجين وعندهم أطفال. كيفاش يكون التصرف معهم؟ كيفاش يكون الطريقة الأمثل؟ على خاطرهم رفض الفكرة هذه تاع الطلاق.
0: يعني أولادهم رافضين الفكرة الطلاق هكا ولا؟ أي
3: أي أي.
0: بين الأولاد أعطينا أعمارهم على الأقل باش
3: خديجة تفهم. 35 سنة كبار.
0: 25 هكاكا؟
3: 35. أي أي أي.
0: واضح.
2: اي وشنو اللي معناتها منعرفش انت مطلعه بالحكايه بالقدا ولا؟ مي شنو على شنو المؤاخذات نتاع اولادهم عليهم؟
3: هو الطلاق، هو الطلاق، هو الطلاق.
2: معناتها ما شافوش هما اللي كانوا في حاله سوفرانس، معناتها فما لا الم، لا فما لا معاناه بيناتهم وهما قبل ما يطلقوا، ما حسوهمش.
3: هما تزوجوا وشافوا حياتهم وما بقاوش قراب للوالدين والوالدين اللي قعدوا في
2: اي الصغار، معناتها ما شافوش معاناه والديهم، ما فهموش،
0: استقروا بعاد، معناتها ماهمش قراب منهم هكا ولا
2: نحكي على الصور نتاعهم كي كانوا يعيشوا معاهم.
3: اي هاي شافوا، شافوا اكيد،
2: يعطيك الصحه،
3: شافوا اكيد. لكن راضين فكره الطلاق من بعد العمر هذايا ومن بعد الوضعيه هذيك.
0: هما طلقوا سيء هكا ولا؟
3: اي اي, أي.
0: كيف العلاقه ما بينات اولادهم مستمره ولا
3: موجودة. لا مش موجودة، مش موجودة.
2: وين يعيشوا الأم والأب اللي طلقوا؟ وين يعيشوا؟
3: في نفس المدينة.
2: معناتها كل واحد عايش في دار وحده.
0: في نفس المدينة.
2: في دار وحده، ما معاهش حد من أولاده ولا؟
3: لا لا لا، فين الأطفال متزوجين.
2: معناتها أولادهم متزوجين. معناتها الأم في دار وحدها.
3: إيه.
2: إيه فهمتك.
3: كيفاش الأب يتصرف هوني؟
2: والأم مستقلة مادياً، لاقية روحها.
3: إيه إيه إيه.
2: ماهيش مستحقة لأولادها معناتها.
3: لا مش
2: مستحقه. لا. والام والاب شنو معناتها رده فعلهم من اولادهم اللي ما همش قابلين الحكايه؟
3: كان رافضين الاب، اما الام علاقتهم معه طيبه.
0: هما رافضين علاقتهم على الاب هي اللي مش يعني هكا وكانها مقطوعه.
2: معناتها هو في الطلاق هذايا فما مؤاخذات اكثر على الاب. هو المسبب اكثر في الطلاق. فهمتك.
0: واضح. يعني البول هناك كيفاش يحب يتصرف مع اولاده باش يرجع العلاقه هكا اختي؟
3: صحيح صحيح.
0: واضح.
3: يعيشك.
0: شكرا. ابقى اسمعنا من الراديو ان شاء الله تجيك الاجابه ان شاء الله. شكرا لك اختي الغاليه.
3: طيب
0: نجاوبوها اختنا ام ياسين خاطر ديجا عندنا الفاصل معناتها.
2: باهي باهي نجاوبوها. دونك اول حاجه الاب معناتها اذا كان هو باش نجاوب ديريكت على السؤال الاخراني معناتها.
0: يعني هي حاجتها للاب.
2: اي الاب مهما كانت رده الفعل نتاع اولاده شنوما لازم يقبلهم. فأول حاجة ينجم يعملها إنه هو يقبل الغضب متاعهم، يقبل ردة الفعل متاعهم، فإنه هو ما يوليش هو يقلب الحكاية ويولي هو زعم الضحية وش بيكون ما قبلتوش وأنا معناتها يلزمكم تحسوا بي ويلزمكم يولي هو معناتها أصل المشكل، فهمت اللي يولي هو اللي زعم المتضرر الأولاني. أنا على ما فهمت هنية، علاش نقول هكا، خاطر على ما فهمت من التو بعض الأسئلة اللي سألناهم وراني باقي نذكر ونعاود، اللي راو أنا التفاعل متاعي يتم على ضوء شنو أنتم عطيتونا من معلومات.
0: صحيح.
2: يعني أنا مانيش مطلعة اطلاع تام على الوضعية كاملة ومن جوانبها الكل. صحيح. وما نعرفش الآراء الحقيقية والتفاصيل الحقيقية كيفاش، فننطلق من شنو اللي قالت الأخت أم ياسين. فهنية على ما فهمت اللي الأب هو كان معناتها غالط أكثر في العلاقة الزوجية هذه، وهو المسبب في الأم علاش طلبت إنها الطلاق وإنهم وصلوا للطلاق. فهنا نتفهم أولادهم اللي هما يشعروا بالغضب تجاه الأب متاعهم،
0: قد علاقتهم على الأم مستمرة لكن مع الأب اللي فما
2: هنا فما حالتين هنا، هل أني هي الأم هي اللي طلبت الطلاق باش ترتاح من مشاكل مع الأب وقتها هونية معناتها ما نفهمش الغضب متاع أبنائهم، نقول خاطر كان جيت الأم هي خذت القرار باش إنها هي ترتاح من مشاكل مع زوجها. نجمو نتفهموها، فما برشا عباد يطلقوا بعد 30 سنة زواج يقولك أنا وصلت أولادي كبرتهم أنا تحملت صغري الكل وصغر أولادي الكل تحملت ووصلت في الزواج فقط باش نوصل لأولادي، كيف وصلت أولادي ما عادش عندي علاش باش نصبر معاها الشريك هذا. وأنهم يطلقوا ونتفهموهم، فهمت؟ لكن هنية هل أني هي الأم هي اللي طلبت الطلاق ولا الأب هو بعدها سنوات هذوما الكل هو اللي طلب الطلاق وطلق؟ فهنية
0: إذا كان هو متسبب في الطلاق،
2: إذا كان هو الأب متسبب في الطلاق فيحاول أنه هو يتقبل ساعة المشاعر متاع أولاده ويتقبل الأفكار متاع أولاده.
0: طيب نرجعوا لها أم ياسين سمحني لأنه عنا الفاصل ونرجعوا لها إن شاء الله. نرجعوا ذكركم 71 136 ألف، راجعين إن شاء الله.
4: إشهار
5: فم ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: إشهار
6: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
7: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
8: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
9: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
7: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
6: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم من جديد سادة المستمعين والمتابعين كذلك على الصفحة الرسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم. مواصلين معكم في التربية السليمة، وموضوعنا اليوم الاحتياجات النفسية والعاطفية للطفل بعد الطلاق، وهو استكمال موضوع نهار الثلاثة. كنا نحكيه مع أم ياسين اللي تواصلت معنا في بالهاتف خديجة، واللي حكيت لنا على الوضعية متاع الأزواج اللي طلقوا بعد 30 سنة. وقفت أنت في النصيحة للأب اللي تواجهت بها للأب.
1: يعطيك صحة. أي نصيحة للأب إنه هو يتفهم أولاده، يحط روحه في بقعتهم، يحاول يشوف هما شنو ما المؤاخذات اللي عندهم عليه، شنو ما الحاجات اللي متقلقين منهم. إذا كانوا هو ما احنا مش ناخذوا الحالات الكل خاطر ما عندناش المعلومات الكل. فإذا كانوا هو معناتها عارف روحه وفاهم روحه ومتأكد من القرار متاعه كل شيء، فإنه هو يواصل في قراره خاطر هذه حياته هو الشخصية وحياة مرته معناتها طليقته، فهمت؟ فإنه هو يشد في فكرته، فهمت؟ يواصل فيها، يحاول إنه هو شنو اللي نجم يوفر كمشترك كتصليح، لكن كمعناتها حسن معاملة للطليقة متاعه. هل إنه معناتها ينجم يوفر لها أكثر مثلا فلوس، ولا إنه هو فهمت ما يخلقش مشاكل، هل إنه فيلوج هو شنو الممكن متاعه بش إنه هو يحسن العلاقة معها هي، فبطريقة غير مباشرة بشي صح يحسن العلاقة مع أولاده. إذا هما قاعدوا رافضين انهم باش يرجعوا يحكيوا معاه وكل شيء، فميسالش يعطيهم المساحه الكافيه، ولكن يوصل لهم ديما بطريقه معناتها حتى يشوف شكون وسيط بيناتهم، ولا يوصل لهم اللي هو
0: العائلة مثلا.
1: يعطيك الصحه، اللي هو باقي راهو متوفر وموجود،
0: ماده تجيه معناتها
1: ماده تجيه يجيه محلوله وقت اللي تحبوا ترجعوا مرحبا بيكم، انا فهمكم وعذركم وباقي نحبكم، وقت اللي باش ترجعوا مرحبا بيكم. فهذه أهم حاجة إنه ينجم هذا شيء نجم يعمل، وهذا اللي هما كيحسوا رواحهم أولاده اللي هو فهمهم وحس بهم وعذرهم. ما قعدش شدد صحيح في فكرته اللي هو لا هو صحيح وأنا اللي نعرف وانتم ما تعرفوش وش مدخلكم وش يهمكم وكل كلام ذاك الكبير زعمة، فهمت؟ فهما وقتها هما بيدهم بشوية بشوية بشي يرخوا بشوية بشوية بشي معناتها يسمحوا له باش انه هو يرجع يتواجد في حياتهم، ولو حتى بطريقه اخرى تو يلقاو معناتها توازن جديد.
0: طيب قلت كما قلت انت الباب نتاع يدخلوا منه،
1: يعطيك الصحه، لكن الصبر نوصيهم الكلهم بالصبر، وتو بشوي بشوي يلقاو كيفاش يرجعوا يتوازنوا. لكن فما حاجه اخرى مريم سامحني حتى كان قسيت عليك، راهو هنايا دعوه للصغار مهما كان عمرهم، الصغار ملي عمرهم معاه
0: ما شاء الله قلت 35
1: للي عمرهم 40 سنه، فهمت؟ راهو كيف والديكم يقرروا باش انهم يطلقوا، راهو قرارهم هما ماهوش قراركم انتوما. نعرف انتوما عندكم دخل، ونعرف اللي انتوما خاصه اذا كبروا معناتها وصلوا لسن الرشد اللي انطلاقا من 18 سنه، راهي ما عادش عندها علاقه بكم انتوما فقط. وزاده هنايا نرجع ونقول نتواصل في الفكره، في فكره اذا كان الاولياء المطلقين قرروا واحد منهم انه هو يعاود يعرس يعاود يتزوج
0: بحد
1: اخر، يعطيك الصحه، فهنايا راهي هذه قرار الولي متاعك ماهوش قرار
0: حاجة شخصية.
1: حاجه شخصيه، فهو بيدو من حقه انه هو معناتها يشوف شريك اخر اذا كان لقى شكون اللي بشي معناتها هو الولي من دوره انه هو يحرص على ايجاد شريك اللي باش يكون باهي مع صغاره واللي باش يعيش معها علاقه اللي تكون
0: متوازنه
1: للكل للاطراف الكل. وزيدا من دور الاطفال نحكي على الراشدين نحكي على الكبار اللي اكثر من 18 سنه، من دورهم انهم هما يتاخروا التالي شويه ويتركوا المساحه اكثر للولي نتاعهم باش انه هو يجرب يبني حياته بطريقه اخرى وكل شيء.
0: ما نعرفش فكره انه الانسان يعني بتكررت برشا مرات الحقيقه الحادثة هذه نذكرها في برشا تليفونات، انه يقطع والديه معناتها هما خذوا قرار باش يطلقوا بعد 30 سنه ما شاء الله كبرت وكل، فكره انه يعني الشاب الطفله ولا الطفل يعني اللي هو انك تقطع ابوك ولا امك، راهو هذه بالحق فيها برشا مهما كانت الاسباب، يعني اكيد فما اسباب اكيد نعذروهم وفاهمين، لكن انه توصل انه فما قطيعه لهنا، راهو نعرفوا قيمه الوالدين في ديننا وقيمه صله الرحم معاهم، وحتى اذا كان هما والدين صعاب في حاجات معينه، راهو من واجبك انك توصلهم، مش واجبك انك تكلم ابوك وتسال على ابوك وعلى امك، هذيك حاجة في إطارها، لكن إنه علاقتك بوك والديك راهو دينا ينهان على إنه نقطع والدينا، وهذا باب عظيم جدا يلزمنا نردوا بينا، ما نخليوش الحاجات النفسية تهزنا ندخلوا في أبواب خطيرة برشا. نقطع والدينا راهو من الحاجات الكبيرة والخطيرة برشا. أتو نرجع لك خديجة، خلينا ناخذ خاطر عنا الأذان، ناخذ الاتصال نعطيك الكلمة إن شاء الله. ألو السلام عليكم.
2: ألو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا
2: بك. عايشك.
0: ذكرنا بالاسم؟
2: حنان.
0: مرحبا بك يا حنان، مين تكلم فينا حنان؟
2: من نابل.
0: تحية ليك والأهالينا في نابل، نسمعوك يا حنان تفضل.
2: أنا عندي صغار واحد يقرأ في المدرسة وليخذ تحديدي بنية تحديدي
0: في المدرسة قدي عمره دي معطيونا العمار مش نفهم
2: احنا مناش نطلقي لكن هو يجي مرة في 20 يوم مرة مرتين في الشهر مع تكليبات ويمشي.
0: انتو مش مطلقين منفصلين كيف
2: هي الوضع؟ هو يحب يعيش في داره احنا بس مخهريف شوية ويحب يعيش مع داره. جينا مرتك مطب أكل 20-15 يوم يجي نهار لكن أولاده ويسر خاصة لما تعلق عليه برشا معناتها ديما تقول لي مصابة بيجي مصابة. أنا ما حرت حكيت معه باللغات الكل معناتها شفت حتى شكون يحكي معه حكيت حتى أمه حكيت معه ما وصلتش حتى الحل.
0: سامحني حنين، الدار اللي عايشين فيها هي اللي تزوجتوا فيها معناتها؟
2: احنا دار كري
0: اي هي اللي يعني تزوجتوا فيها معناتها؟
2: لا نقلنا برشا برشا برشا حتى انا نزيد ولدي المختص نفساني معناتها ديجا من معلمته وبالخاص ولدي بحث للمعلم معلمته قالت لي زور نفساني خاطر تحس نفسيته مش عادية معناتها
0: اللي في التحضيري هذاك الوليد اللي في التحضيري.
2: لا الولدي بيقرأ
0: في المدرسة. قديش عمره؟
2: عمره طويل 10 سنين.
0: 10 سنين سنة خامسة تقريبا.
1: ايش قالت لك الطبيبة؟
2: الوليد تحكي مع بديت حاسم خير كان ديما من زوي ديما ما يحبش يخرج يلعب ديما يولي
1: ايش نوع فما تشخيص فما قالت لك حاجة؟
2: عدت ثلاث مرات نزل طويكة ديجا شارفي عن طوعد.
0: ايه شنو تقول لك؟ شنو تقول لك يعني الخلاصة؟ شنو تقول لك الطبيبة؟
2: قلت لي عنده شوية معناتها محام لازم معناتها بو معناتها لازم بو يتهيب نحكي هو ذا وراني وحكيته له قلت له راه قاعد معناتها ديجا هو في بيله معناتها
1: بو شنو يعمل في الدنيا مدام يخدمه؟
2: خدام عادي خدام.
1: اي وهذه وقتاش بديت الحكايه انه هو خرج من الدار ولا يعيش في دار والديه؟
2: حكيت 4 سنين لتالي.
1: فما سبب معين صار؟ فما مشكله صارت؟
2: مشاكل برشا مشاكل.
1: فما بيناتكم خلافات كبيره؟
2: والله هو انا نتجوز ديما نحب نتجوز ديما بضحك قمت باش نطلق حكيت مع ولدي قلت له كيفاش نطلق كل قال لي يا ماما عيشك يا ماما خليه يجينا مره الشهر الاخير اللي ما كنت نطلق ما عادش يجينا جنبها.
3: اي والله ريت
2: هو ديجا راجل عنده صغار قبل معناتها عايشين معاه في دار ام.
0: هو كان متزوج قبل؟
2: اي ولدو عنده
0: هو تو ولدو من قبل عايشين معاه مع في دار امه هكا؟ واضح.
1: وتوا هو متكفل بيكم ماديا وقايم بواجباته؟
0: فما صوت بحذاك مدام حنان كان تبعد شوي خاطر احنا في المباشر.
2: انا نحب نعرف شنو انا عمل باش نحاول نلبي لولادي
0: احتياجات
2: ولدي معناتها قرا وكله متوفق في قرايته نحب حاول كيفاش نحافظ على نفس السيستم على خاطر معلمته قالت لي راهي النتائج نتاعو بدات تتدهور.
1: هو الاب قايم بكم ماديا موفر لكم؟
2: لا انا
0: هي تشتغل. انت تشتغل هكا مدام حنان؟
2: انا نخدم نصرف عليهم هو يصرف ما مش برشا
0: واضح
2: بحكم خاطر مش ديما معانا.
0: يصرف في البريود اللي يجي بحذاكم؟
2: يجي نهار ويمشي
1: وما يمشيوش حذاه في درب عزيز هما؟
2: لا نبعثهم انا ما عنديش حتى مشكله نبعثهم.
1: اي تبعثهم معناتها باستمرار ديما في الويكاند ولا مره في الفيل؟
2: مره هكا مره في الشهر مره في 15 يوم كي يبدو يقروا ما نبعثهمش خاطر الحكم مخطريتها كل عام
0: في السلاع
1: وكيف يمشي ويراوه ويقعد معاهم وكله؟
2: اي يراوه يراوه
1: ما انت هو يكون متوفر لهم يقعدوا معاهم.
2: ليه خليهم يمشي القهوة.
0: واضح واضح أختي حنان. هذا هو شو عندك إضافة أختي حنان؟ خاطر معاش نجم نواصل برشا عنا الأذان متاع الظهر، نجاوبوك بعد الأذان إن شاء الله. شكرا، ربي يبارك لك أختي الغالية. سامحني خاطر عنا أذان، باش نرفع أذان صلاة الظهر ختيجة ومن بعد نرجع إن شاء الله نجاوبوها. نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها، رجاء مراعاة الفوارق في التوقيت، ولا نعود إن شاء الله.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب إلى القلب. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تستمعون إلى برنامج التربية السليمة عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

الزيتونة للقرآن إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أصالة وانفتاح تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب.

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعنا لكم من جديد سادة المستمعين والمتابعين، نذكركم في تربية سليمة. اليوم حديثنا عن الاحتياجات النفسية والعاطفية للطفل بعد الطلاق، ووقفنا عند أختنا حنان، تحية لها اللي من نابل. حكتنا على الظرفية اللي قاعدة تعيشها، الأب عنده 4 سنين تقريبا غادر محل الزوجية ويعيش في دار الوالدين متاعه، هي عندها 2 صغار، فما في التحضيري وفما في تقريبا سنة 5 10 سنين. قالت خاصة اللي عمره 10 سنين توا ولات تباشر فيه عند مختصة نفسية منطوي وظروف نفسية صعيبة. قالت كيفاش نجم نتصرف مع الصغيرات خاصة البعد وهما متعلقين برشا بالوالد متاعه.
1: هو راه في الوضعية هذه من المستحسن أنها الأم تمشي المختص باش يخمم معها، معناتها تطرح عليه الوضعية كاملة بالتفاصيل الكل، خاطر احنا نرجع نذكر اللي رينا وسمعنا من عندها كان اللي قالته هي، فما برشا تفاصيل أخرى اللي ما نعرفوهاش، فماذا بها تمشي المختص تطرح عليه الموضوع من جوانب الكل، هو باش يبدأ عنده الوقت أكثر باش يسأل أسئلة بالقدا، فهو المختص باش يعاونها أنها تخمم خير، تلوج وين مصلحة الصغار في الوضعية هذه، هل أني مصلحتهم توا أني معناتها شنو الحلول اللي تنجم تكون موجودة؟ مثلا تنجم أنها توا تحافظ على الوضعية اللي هما فيها، أنها معناتها لا هي معرسة ولا هي مطلقة، اللي الأب عايش مع عائلته، أما تحاول أنها توفر أكثر وقت أنهم صغار يمشيوا لبهم، فهنية تولي هي تخمم في كيفاش تنجموا الصغار يتمتعوا بهم أكثر، فهمت؟ تولي كأني هي هز المسؤولية متاع صغارها اللي الأب متخلي عليها، اللي الأب ما هوش ملوج عليهم بكل وما هوش سائل، ومعتها كأنه متخلي عن مسؤوليته تماما في الموضوع هذا.
0: حتى كما سألتها أنت الجانب المادي
1: ذاك علاش سألت، على خاطر ذاك مؤشر يوريك هل الأب مسؤول أو غير مسؤول. فهنية ما نعرفوش احنا هل الأب أصلا سليم نفسيا وإلا عنده قلق نفسي وإلا مرض نفسي وإلا فنبرها ظروف معينة، هاي كيفاش عاش هو قبل، علاش طلق قبل وعنده 2 صغار عايشين معه في الدار، فما برشا تساؤلات معناتها. فهونية تحاول إنها هي تخلي الصغار تتفاهم معه، هو ولا كانوا هو ما تنجمش تتفاهم معه، تتفاهم مع مماتهم حماتها انهم رام كل نهار سبت مثلا
0: يمشيوا بحذبهم،
1: كان هي تستأمنهم انهم ينجموا يمشيوا يبيتوا كل سبت، يمشيوا يبيتوا سبت يروحوا نهار الاحد، حقيقة هي تسمح للأولاد بش أنهم
0: يقربوا أكثر
1: لبوهم، يراو بوهم أكثر، تخلق الظروف بش أنه هو يتلاقى أكثر مع صغاره، حتى كان هو مع داس أنها قالت كي يمشي للقهوة ويخليهم، فكيف بش يبيتوا يعديوا أكثر وقت في النهار لازم بش يتقابلوا أكثر، فهمت؟ فما جانب آخر اللي يقول لك الضرر النفسي اللي حاصل للصغار أكبر وأعمق من اللي بشي يربحوه كيف بشي يمشيوه في الويكاند تريف البوهم. علاش نقولك تبشي المختص خير، هو اللي بشي يقدر على حساب النفسية،
0: التفاصيل الكل خاطر احنا في مكالمة نجموش ناخذ التفاصيل الكل الحقيقة، معناتها
1: على ضوء نفسية الطفل والضرر النفسي اللي حاصل له الطفل،
0: ويعطيها الصحة عملت خطوة هزت ولدها الكبير للمختص نفسي،
1: فهونية تم إثبات اللي صغير متضرر نفسيا من الوضعية فهمت؟ فهونية إذا الطبيب النفسي باش يقول لها راهو مصلحة الصغير انه انت باش توصل انك انت يصير الطلاق فعليا، فهونية ماهوش من دور الصغير انه هو باش يقول لك لا بربي اقعد ولا لا بربي طلق،
0: قالوا لها لا
1: هونية يعطيك الصحة انت سألت حاجة باهية هي، اما راهو انت المسؤولة على صغارك، معناتها انت ادرى بالاحتياجات نتاع صغيرك، انت ادرى بنفسية صغيرك، هو الطفل يظهر له وقتها في الوعي متاعه، هو في النضج متاعه توا متاع عمر الطفل عمره 10 سنوات انه يظهر له لي نقعدوا هكا خير باش نرى بابا حتى تريف، لكن انت الكبيرة، انت الراشدة، انت اللي مطلوب منك انك تبحث عن معلومة، انك تمشي المختص باش هو يعاونك انك تفهم، تحط ميزان قدامك
0: الحل الافضل والانسب
1: لك الصغير هذاك، لعل شكون يعرف، لعل كيف يصير طلاق فعلي، ولعل كيف يلقى روح بامر من المحكمة اللي هو راه صغار عنده هو في الويكاند، لعل تصير معناتها بريز دو كونسيونس، وعي اكثر من الاب انه هو يولي
0: يكون حاضر ماديا ومعنويا
1: مثلا، حتى ماديا لعل انه هو يولي ماديا عنده النفقة يلزم يخلصها، يخلص احنا ما لوجوش على الماديين أكهو، رغم اللي هي زادة الماديين مهمة جدا باش نوصلوا للتوازن متاع العائلة ما بعد الطلاق. علاش أنا ديما ديما نفكر حتى كي نعمل ستوريات نفكر كي نحكي على الطلاق نفكر الولي خاصة الأب، احنا في ظروف في تونس انه هو راهو كي طلقوا كي أنت تحرم المرأة من النفقة راك تحرم في صغارك من عيش كريم، ماكش تحرم فيها هي، خاطرك الفلوس اللي حكم بهم القاضي راهو هذاك لأولادك باش يعيشوا
0: عيش كريم،
1: عيش كريم وباش يعيشوا أقرب شيء للي كيفاش كانوا عايشين صحيح. قبل الطلاق
0: ما يحسش بالنقص مع أصحابه،
1: راك أنت كي تقص عليها النفقة ماشي في بالك باش هي توجعها باش هي كل شهريتها تتمرج بها تتقصت، معناتها باش ما تشيخش في مخك أنت لا باش ما تعمل الجو هيك عندها بزيد فلوس شيخة في حياتها، مش في بالك تؤذي في المرارك أنت تؤذي في أولادك تعيش فيهم في الحرمان، لا يزيد الحرمان من العائلة
0: والمعنوي
1: والعاطفي وتزيد الحرمان المادي. فهمت؟ فهونية ندعوها أنها تمشي للمختص تحكي معها بالقدية، نجم أنها هي تاخذ حصة مع تطلب حصة مع طبيبة النفسية اللي تهز صغيرها ليه، خاطر هذيك ديجا ملمة تعرف
0: عندها الملف تقريبا،
1: فتطلب منها حصة اللي هي باش تمشي وحدها وباش تحكي معها في الموضوع هذا
0: بالتفاصيل الملمة الكل،
1: فهي تنجم تنصحها أكثر مني.
0: واضح.
1: في بعض الحالات احنا من الأول حكينا وحتى الحلقة الأخرى حكينا اللي قلنا احنا ما شجعوش على الطلاق، لكن في بعض الحالات راهو كيف تولي نفسية الطفل تتضر راهو هنايا نوليو الأسلم والأنسب ان نوصلوا للطلاق، خاطر كان جاي الطلاق ديما خايب راهو ربي سبحانه ما شرعوش. فهمت؟ ففما حالات اللي الطلاق يكون أرحم للصغير.
0: نعم. من عاش هي قالت شفت على العلامات على ولدها، قالت انه كان نوعا ما يعني منعزل ما يحكيش برشا مع الكل. انا مش نسألك من خلال قصة اختنا حنان اللي هي في حالة انفصال مهمش مطلقين، شنو العلامات اللي تدل انه الطفل هذاك بعد حالة الطلاق يحتاج لدعم نفسي صغير اللي من الام ولا الاب شافه وشاف فما علامات كما لاحظتهم اختنا حنان، قالت ولدها منعزل، ولدها ما يحكيش، ما يحبش يلعب، ما عندوش برشا اصحاب، ديما في بيته، ديما في هكا مسكر على روحه. فهي مشات وهزته يعطيها الصحه،
1: اي والله نشكره،
0: عندها وعي كبير، نزلت المختصه وتقريبا قالت ثلاثة حصص او كل حاجه. فشنو العلامات خديجه اللي وقت اللي يصير الطلاق والبو ولا الام ما يعرفش وما هوش هكا مركز مع صغيره وما فما علامات تقولوا اشارات اقف باش نجم تشوف صغيرك المآلات قبل ما تكبر العلامات هذيك؟
1: اول علامه اذا كان الولي ماهوش، اذا كان الولي غاطس برشا في مشاكله هو الشخصيه ومشكله الطلاق وكل شيء، اول علامه باش يفطن بها انه هو باش يلقى روحه مره يقول تشبيك وليت هكا، انت ما كنتش راك هكا. كيف توصل انك انت تقول لصغيرك شبيك تبدلت ولا شبيك وليت هكا؟
0: اول علامه هذه،
1: هذه أول علامة
0: وأهم تقريبا،
1: هذه أول علامة وأهم علامة إذا كانك أنت ماكش مركز مع صغيرك. فإذا كان لاحظت أي حاجة تغيرت على السلوكيات، على التصرفات، على أمراض جسمانية
0: جديدة
1: ما كانتش جديدة، ما كانتش موجودة وولات موجودة لتتكرر، أي حاجة باش تراها تغيرت في الصغير راهو هذيك ينجم يكون السبب متاحها مباشرة هو الطلاق. فهنايا دعوة للولي مهما كان أب وإلا أم، مهما يكون هو الولي الحاضن للطفل وإلا لا اللي هو يجي فقط في العطل وفي عطلة آخر الأسبوع، فإنك أنت تحاول أنك أنت تكون ملاحظ،
0: عندك عين هكا واضحة،
1: يعطيك صح أوبسيرفاتور، تكون أنت تنظر لصغيرك وتحاول أنك أنت تشوف فماشي حاجات، فماشي علامات صغيرة، فماشي مؤشرات تقول اللي صغير مثلا ولا منزوي ولا يأكل برشا ولا يأكل ظوافره ولا فمالي ناتشو شعرهم ولا وديما كرشو توجع فيه ولا يتبول إراديا في الليل في فرشه
0: ولا عنيف ساعات مع أصحابه ولا مع أخواته
1: ولا مثلا فما صغار اللي معناتها يولي نجم يطلع له كلا الارجي معناتها في بدنه
0: الحبوب، معناتها
1: الحبوب الطفح جلدي هكاكا، فما معناتها برشا مؤشرات،
0: برشا
1: علامات تنجم تظهر توري اللي راه صغير هذاك متقلق. فهنايا دعوه انكم انتم فقط تنتبهوا لك المؤشرات هذيك وما تسكتوش عليهم، إذا الحاجة تكررت أكثر من مرة
0: صحيح.
1: ما كانتش فقط ما تعارض مش تعدى مرة وفات الحكاية، فهمت؟ أي فما زادة صغار اللي يعملوا ما يتقهقروا في النمو متاعهم،
0: مثلا يرجع نعرفش ما عادش يتكلم مثلا لغة الكبار يرجع لغة الصغار،
1: أي فما يتكلم كما يرجع يتكلم كما البيبي، فما يرجع مثلا يولي يقول لك اللي لبسني كوش، يولي هيك يتبول على روحه حتى في النهار وهو واعي معناتها مش كان في النوم في الليل. فما اللي ولي يحب ياكل كيما صغار يجي ياكل يطيح فما اللي هذيك
0: فما يرجع يحبي ربما
1: يرجع يحبي يعطيك الصحة. فما اللي في قرايته ويوخر بالتوالي فهمت هذيك راهو بطريقة غير واعية على خاطر هو وقتها الطفل كينه معناتها نفسيا يحب يرجع للمرحلة اللي كان أصغر اللي كانوا عائلة مع بعضهم
0: بشكل بالذكريات
1: كينه معناتها لعلك يرجع بالتوالي هو في تصرفاته لعله يرجع لهك الوسط اللي كان فيه وكل عائلة اللي كان فيها وكل شيء. فهذه بطريقة غير واعية فأنت هنا تكون منتبه إذا كان صغير وصل إنه هو يحب يرجع يوخر بالتوالي وكل شيء معناتها راهو توا متقلق برشا راهو متوحش هك اللمة متوحش هك العائلة حتى كان يراي بمشاكلها حتى كان بالصياح والعياط والمشاكل الصغير ماذا بيه إنه عائلته تكون زوز مع بعضهم
0: نرجع لك الاستقرار
1: يعطيك الصحة
0: بحكي عليه من البداية من عاش خديجة. فما جانب مهم هي حكيت عليه اختنا حنان وقت اللي العائلة توصل للطلاق وكل نعش هالنقعد ونسنوا العلامات هذوما أو في رأيك به أنه يكونوا عنا وعي أنه نمشيوا المختص نفسي حتى قبل ما نشوفوا هالعلامات الوالدين اللي اليوم عندهم منسوب متاع وعي واللي اليوم يخاف على صغيره واللي اليوم يحس أنه فما حاجة معناتها هو اختارها كخيار لكن صغيري ما عندوش دخل فيه. فأنا أول خطوة نعملها مسيش نهز صغيري المختص نفسي للي نعرف أنه نجم يعاوني للكوتش اللي هو المفيد نجم أنا نمشي نهز صغيري باش يطمني باش كان فما كما قلت علامات نجم تظهر حلو باهي الخطوة هذه قداش مهمة باش نجم
1: مهمة
0: نعاون رواحنا كوالدين
1: مهمة على الأخر. جاوني قبل كوبل مع بعضهم زوج وزوجته مقررين مع بعضهم اليوم باش يطلقوا لكن مازالوا كلي حاطين لروحهم كأنهم وقت جوست باش نكملوا السنة الدراسية هذه حتى شلين بنتهم تكمل المرحلة الدراسية هذيك باش من بعد يطلقوا بالقليلة التغيير يكون ضغط. أقل فجاو كيفاش نحضروا أولادنا للطلاق كيفاش نهيئوا رواحنا كيفاش نبدأوا نعلموهم بشوي بشوي راجعوا لبعضهم في الاخر
0: سبحان الله
1: بطل الطلاق
0: فهمت يعطيك الصحه عندك
1: يعطيهم الصحه هما على وعيهم وعلى رغبتهم في انهم هما يخدموا على
0: المختص زيد عاطي الصحه انه رجع العلاقه
1: خاطر هما فطنوا اللي فما مشاكل ماشي في بالهم اللي المشاكل هذوم كان الحل الوحيد نتاعهم هو الطلاق كي بداو يخدموا على انهم هما باش يهيئوا الطلاق بالكدا

0: أخرى ربما
1: أنا نقول لهم راه اللي باش تستثمرها الحصة هذيك باش تستثمرها لصغيرك معناتها راك أنت تنجم تربح بها سنوات معاناة
0: تفتح لك أبواب أخرى
1: سنوات معاناة تنجم يعانيها صغيرك ومن بعد تلقى روحك يلزمك تصلح معناتها المختص تلقى روحك نهار آخر لا يقدر باش ترسيلك ترجع له وأنت عندك ضرر كبير في شخصية الطفل
0: صحيح
1: وقتها الحصة ولا الحصتين اللي كنت باش تعملهم قبل وما عملتهمش ترسيك تدفع فيهم ثاني ومثلث مع المعاناة النفسية الكبيرة
0: صحيح
1: فهنا هي مهم جدا كيف ما تمشي المحامي خمم أنك تمشي المختص
0: نفسي
1: أنه هو يدلك ينصحك يوريك كيفاش تتعامل مع صغير وقتاش تعلمه كيفاش ما تعلموش أنت بيدك نهار آخر ما تشعرش بال بالكيبابيليتي بال
0: الحيره ولا ذبابيه ولا
1: اي باش ما تشعرش بانك انت تحس روحك انت مذنب فوالا باش ما تحسش روحك انت مذنب او حقني راني
0: عملت الخطوه هذه
1: عملت وحقني راني خممت في صغيري اكثر
0: لا فما شكون وحقني راني مشيت قبل علاش
1: وحقني راني مشيت قبل فهمت فراهي من اكبر المشاكل اللي تعترض الاولياء في مرحله الطلاق ما بعد الطلاق هي الاحساس بالذنب
0: بالذنب باش نرجع لك الاختنا ام ياسين كاريت قلت لك راه مش نرجع لك ونرجع لك راه ما نسيتك فكره انه ساعات الصغار كي يكبروا والوالدين ربما يختاروا انهم يطلقوا من عشان هي قالت بعد 30 سنه فتصيرك القطيعه ما نعرفش انا قلتها من البدايه قلت راه هما هذيك تجربتهم وهما قرارهم لكن ما عندكش الحق باش تقطع ابوك ولا امك
1: ما عندكش الحق
0: في ديننا راهو في في أخ في ديننا في تربيتنا في اخلاقنا ما تنجمش تقطع على ابوك ولا امك راهو هذه حاجه مقدسه وربي سبحانه وتعالى كي نقراو القران راهو ربط رضابي انه والديك راضين عليك فانك باش تقطع والديك هذا امر عظيم الحقيقه برشا
1: صحيح هو نمشي معاك الاكستريم الاخرى معناتها الجهه الغالطه من غادي بوكل اللي هو كيف يبدا فما للاسف نسبة ضئيلة برشا لكن موجودين الاولياء السامين يتسموا حاشاكم اللي هو الوليد توكسيك تتسمى اللي توا لا موضه الكلمه توكسيك توكسيك يعطيك الصحه لكن فما للاسف اولياء توكسيك
0: ديما ما نعموش لكن
1: مش الزوز الاكثر تبدا الام توكسيك لكن موجودين حتى الاباء توكسيك وراهي نسبه ضئيله جدا معناتها اللي يسمعوا فيا مش كل ما امك تعكسك والا
0: تحس احنا عندنا الفكره نولوا نتبعوا معاها وتمشي مع الناس
1: كل حتى في الحاله معناتها القصوى هذه انه الولي بالحق توكسيك
0: ومؤذي ولا
1: مؤذي ويؤذي فيك مباشره وظاهرين واضحين طرق الايذاء فانت ماكش باش تقطعوا تماما حتى كان باش تمشي المختص باش يقول لك راهو لازم واجب عليك انك تحمي نفسك من وري نتاعك من التصرفات نتاعو لكن عمرنا ما نقولوا اقطعوا تماما فانت هنايا هذايا اختيار نتاع الولي نتاعك يلزمك تفصل ما بين حياتك انت الخاصه وحياه الولي نتاعك الخاصه فالولي اذا هو وصل لقرر باش انه هو يطلق راهي حياته هو يلزمك تحترم الخيار هذاك
0: وعلاقتك معاه
1: وتحاول انك انت تحط روحك في بقعته وتحاول تتخلى تتجرد من فكره انت طفل وهو الولي نتاعك تحط روحك في بقعه الولي نتاعك تحاول تتخيل شنو اللي عاش في حياته
0: شنو الاسباب اللي
1: خلاه انه هو ينجم
0: ربما يختار يعطيك الصحه شكرا لك خديجه بسيس الاستشاريه التربويه الاسريه ان شاء الله ربي يديم الموده والرحمه والمحبه على بيوتنا يا رب كل السعاده وكل الخير يا رب العالمين شكرا لك طارق الطيب زهير المسعودي كذلك سوسن فرجاني ربي يحفظكم الناس الكل تحيه مريم فجيري حفظكم الله ورعاكم شهيه طيبه والسلام
2: الله
0: تعالى وبركاته

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا

وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا.

سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على

الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
4: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
2: إذاعة الزيتونة للفرقان.
5: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها، وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
2: إذاعة الزيتونة للفرقان من القلب.
6: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
7: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب، من القلب إلى القلب.
8: قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.

القصص في القرآن سرد للوقائع وبيان للسياقات ووقوف عند العبر من أجل أن نهتدي بها وننال بذلك رحمة الله. القصص في القرآن من أعداد وتقديم الدكتور الهادي روشو.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الآيات الكريمات التي كنا نسمعها تحدثنا عن خروج محمد صلى الله عليه وسلم هو والمؤمنين معه من أجل أن يتوجهوا إلى قافلة، وهذه القافلة هي قافلة تمر قريبا منهم، قريبا من المدينة. كي نقولوا قريبا منهم بطبيعة الحال بحسابهم هما مش بحسابنا احنا، خاطر هي تقريبا بعيدة نحو 140 كيلومتر، يعني بالنسبة لهم هما 140 ما هيش حاجة كبيرة، وخاصة وأنهم يحسبوا بمسيرة الأيام والليالي. وشوفوا معايا، هل الآية الكريمة ربي سبحانه وتعالى يؤاخذ المؤمنين رغم أنهم اجتهدوا اجتهادا معينا، وقت اللي قال بعد ما تبين يجادلونك في الحق، هذه يجادلونك في الحق يجادلون، علاش هم يجادلون؟ لأنهم صحيح متأكدون أن الله سبحانه وتعالى سينصر نبيه صلى الله عليه وسلم وسينصر المسلمين، لأن الله وعدهم قال لهم ستنصرون، لكن على شنو سينصرون؟ يا هل ترى ينصرون على العير وإلا على النفير؟ أشنو معناها؟ معناها ربي سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ المؤمنين، جماعة من المؤمنين يذهبوا لملاقاة مجموعة من قريش في مكان ما. نرجع لصحيح مسلم. صحيح مسلم عن أنس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة، هذا يا راجل، عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن، فحدثه عن الذي حصل. فنبينا عليه الصلاة والسلام إذن كان يترصد القافلة. ثم بعد وقت اللي جد جد ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمر المسلمين بأن يخرجوا معه، ولكن شكون مش يخرج؟ لا يخرج معه إلا من كان ظهره حاضرا. وشو معناها كان ظهره حاضرا؟ يعني هو مستعد جاهز، وقتها جاهز للخروج. يعني ما قعدش النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر حتى باش يجيبوا الزاد متاعهم، والآخر مش يجيب سلاح، وربما والآخر مش يجيب الدابة، لا، اللي عنده دابة حاضرة يخرج مباشرة. وفعلا هذا الذي حصل. وقال إذن من كان ظهره حاضرا فليركب معنا. أيوة، فما شكون قالوا يا رسول الله راهو عندي قضية في المكان الفلاني، ومع عبارتهم اللي عبروها قال إن لنا طلبة، يعني عنا شأن معين باش نمشي ونأتي بهذا الظهر، يعني الحيوان الذي سيستعمل كوسيلة نقل. فنبينا عليه الصلاة والسلام قال لهم لا، من كان حاضرا يتوكع على الله معنا. أيوة، إذن ماذا تلاحظون معي؟ أن هذا النفير لم يكن عاما. شنو معناها؟ معناها ما يشكي ما غزو التبوك هذه وقال لهم راني أنا ماشي للمكان الفلاني، الناس الكل تخرج وما يبقى حتى حد أبدا. هذا يقال لهم من سيخرج معنا، ما هوش معناها من تخلف سيكون منافقا، حاشا وكلا، ردوا بالكم أبدا. هذه افهموها عيشوا خياني، خطر للأسف بعض من أراد أن يقرأ التاريخ مزورا للأسف اتهم سيدنا عثمان بن عفان، يتهمون عثمان قالوا كشنو تخلف عن بدر، تخلف عن بدر، بالله عليكم يخي تخلف الواش، هل تخلف بإرادته؟ تيموش مريته مسيكنا مريضة، من هي زوجته؟ ألم تكن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم ألم يستشر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يا رسول الله مش نخرج معاك، قالوا إن لك شغلا اتلها بمريت. وثم نزيدكم زيادة، ألم تمت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة عثمان بن عفان والنبي في بدر وما خلطش حتى على دفينتها؟ لما رجع دفنوها، انتهى، صلوا عليها ودفنوها، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزيدكم حاجة أخرى زادة مهمة جدا جدا جدا، لما انتهت الحرب وانتصر المسلمون، يا أخي قولوا لي مش النبي صلى الله عليه وسلم قرأ حساب عثمان في الغنيمة وأعطاه حسابه؟ علاش؟ لأنه اعتبره حاضرا، لأنه منعه مانع، وما كان لعثمان أن يتخلف أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وين الكلام هذا يلموه مع بعضه ممن مشى يتهم في عثمان؟ أك جماعة كان تذكروهم أك الخوارج اللي هجموا على دار عثمان وقته وضربوه ودوخوه بعد قتلوه، قالوا شنو منافق هذا ما تخلف عن النبي في غزوة بدر؟ معقول الكلام هذا؟ هكا علاش يلزم أك العقلية الغوغائية وإلا عقلية القطيع ما يلزمش يكون فينا أبدا، يلزمنا نحكم العقل ونحكم المنطق ونحكم التاريخ زادة وننظر شنو اللي صار باش احنا ناخذ الدرس من غيرنا، ما يلزمش نقعوا في هالغلط هذا. فنبينا عليه الصلاة والسلام وقت اللي قال شكون يخرج معنا، ما يخرج معنا إلا اللي هو جاهز إلى هذه المهمة. المهمة شنية؟ تذكروا مليح قلت لكم في الحصة الماضية وخياني، مهم جدا، واللي ما حضرش الحصة الماضية وإلا نساء هاني نذكركم، راه نبينا صلى الله عليه وسلم أراد بهذه الخرجة إلى بدر أراد أمرين اثنين. الأولانية أن قريشا بعثت رسالة تهديد إلى من له سلطة ومن له قوة ومن له قدرة على توجيه الرأي العام في المدينة المنورة إلى قتال محمد صلى الله عليه وسلم وإخراجه معه، اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول. وكاد هنا عبد الله هذا يا صاحب كلمة مسموعة، عنده 2000 واحد راه تحت أمرته، 2000 واحد بإصبعه يحركهم على اليمين وعلى الشمال، وثلث الجيش كانت تذكروا في غزوات مقبلة إن شاء الله توتراوها رجحهم، ثلث الجيش مشاء. فرجل مسموع الكلمة كان يهيئ نفسه، إذن هناك فتنة داخلية لابد أن تقبر، وثم كسروا شوكة هؤلاء المشركين الكفار لحاسبين رواحهم. شنو معناها؟ فما واحد بربي يحترم روحه يبعث الإنسان صاحب سلطة في بلاده ويقول له إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لنقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. فما واحد بعقله يقول هذا لكموش عن جاهية وتهور مبالغ فيه؟ ألا ينبغي أن تكسر شوكة هؤلاء؟ هذه الأولانية. لكن حاجة أخرى مهمة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مش هو وحده، وأبو بكر وعمر وصهيب وكل من خرج من المهاجرين، كل من خرج من المهاجرين من قريش خرجوهم بلغتنا أحنا التونسية بديهم على رؤوسهم. قدش بالله واحد ما خرجوا سرا وهاربين في ليل أو في وقت الناس راقدة وما ما يخرجوش، فكل القوايل المقيلة يخرجوا أشنو ينجم يهزوا معاهم من أثاثهم وإلا من ممتلكاتهم وأرزاقهم وديارهم وسوانهم؟ ما عندهم حتى شيء يهزوا معاه. ألا ينبغي، وهذه النقطة مهمة عيشوا خياني حطوها في بالكم، ألا ينبغي، ألا يحق، خليني أقول ألا يحق لهؤلاء الذين استضعفوا وغلبوهم وقهروهم، ألا يحق لهم أن يسترجعوا بعض مالهم المنهوب؟ بعض مالهم أقل حاجة، هذا أقل كرامة، أقل كرامة أن استرجاعك الأموال المنهوبة التي نهبها قريش. وزعيم قريش أشكون هو؟ أبو سفيان. ها وسيدي مو عندهم رحلة الشتاء والصيف، وبطبيعة الحال اللي مش يمشي من مكة إلى الشام وجوبا يزم يتعدى جهة المدينة المنورة، مش يتعدى على المدينة، يتعدى من جهته، يتعدى من جهة الجحفة واللي هي تعرفوها كل واحد منكم عمل حجة وإلا عمرة من هناك، من هناك الإحرام، فيمرون من ذلك المكان. أيه ألا ينبغي، ألا ينبغي أن يأخذوا شيئا شيئا ولو يسيرا من ماله المنهوب؟ وخصوصا وأن ربي سبحانه وتعالى وعدهم كما كنا نسمع في الآية الكريمة، وعدهم إحدى الطائفتين، وبطبيعة الحال قال لهم يا إما مش تأخذوا راهو الغنائم وما معها، وإلا راكم مش تقابلوا أناسا يقاتلون. المؤمنين وقتها ما كانوش يتصوروا، ما همش حاطين في بالهم ومستحيلة أنهم يقابلون جيشا، أخذتوا بربي قافلة متعدية ماشية إلى الشام وإلا مروحة من الشام، قداش مش يكون فيها القافلة؟ 30 40 واحد اذا طارت، اذا طارت 40 واحد، وهما ما شاء الله خرجوا 300 واحد تقريبا على اختلاف في العد ما بين الرواة، ما نش ندخل في برشة تفصيل. إيه ألا يكون ذلك كافيا للانتصار عليهم؟ أكيد يكون كافيا للانتصار، لكن ما هو العمل عندما تنقلب الموازين فجأة وإذا بنا نجد أنفسنا أمام جيش؟ هذه بالحق مش تكون صعبة على المؤمنين. هم مش راو كيف تعاملوا مع هذه القضية بعد الفاصل إن شاء الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما

0: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي إذا اعتزيتونا الكرام نرجع إليكم. انظروا إلى الآية الكريمة: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. كلمة الطائفة إحدى الطائفتين، الطائفة راهي هي المقصود بها جماعة من الناس، مكمة عنا آية قرآنية: فلتقم طائفة منهم معك، يعني جماعة. قال: تودون أنها لكم، أنها لكم يعني مصير إحدى الطائفتين سيكون لكم، يعني النصر والغلبة لكم أيها المؤمنون. لكن أنتم يا مؤمنين تودون، يعني تحبون بودكم، ماذا هو بود؟ أن غير ذات الشوكة تكون لكم. أش تحبوا معناه أكل غير ذات الشوكة؟ يعني الذين ليس لهم بأس ولا لهم قدرة، يعني بلغة أخرى اللي هما ما همش مسلحين، لأنهم وقت اللي يحسبوها يقول لك احنا قد شعددنا، وثم شنو اللي هازينه معانا؟ راهو خياني. كان ترجع الكتب السيرة والله تلقاو العجب، سبحان الله يا اخي. شوفوا اللي في السيرة النبوية، كان الاثنان والثلاثة يتعقبون على بعير واحد، واثنية هذه مش قصيرة، مش قالوا انت مش تمشي من وسط العاصمة المونفلوري، ولا مش تهبط لجبل الجلود، ولا مش تطلع على قلعة الاندلس. راهي مسافة متاع 140 كيلومتر مشينا على رجليهم. انا في وقتنا هذا حكاية متاع بال، حكاية ما تتصورش ابدا، لكن بالنسبة لهم هم تعودوا عليها. وكان الاثنان والثلاثة راهو يتعقبون: ايا اركب انت، ايا امشي بشوية، امشي على ساقيك، تري ايا اخويا راني انا تعبت تركبوني امشي، وهكذا. فيقول عبد الله بن مسعود: كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير، وكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقال: نحن نمشي عنك. فقال: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكم. شوفوا سبحان الله، منها وقت اللي جاء دور النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: يا رسول الله، يا سيدي ما تمشيش انت على ساقك، ومش ناخذ احنا عليك المشية، انا مش نمشي واحنا في بلاستيك، اقعد انت راكب. قال لهم: لا، ما انتما باقوى مني ولا انا باغنى عن الاجر منكم. يا الله، راه سيد النبي راه صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه، ما أروع وما أحلى رسول الله وما أحلى صحابة رسول الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم يجريوا له ويحبوه دائما، هو مفرهد لأنه رئيسهم سبحان الله، يحبوه ونبيهم ومنهم. ولكن مع ذلك هو ما يحبش يتميز عليهم بحتى أي شيء في أي حاجة، راهم اللي مش يحبوا هما يعلوا بيها مقامه أكثر من اللازم، إلا وسيد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل ذلك. وأرجعوا للبعض، مش معناها ما هزوا إلا كل واحد بعير، لا، فما شكون أخذها معهم فرس، لكن الأفراس كانت قليلة جداً. حتى أن لو ترجعوا للروايات يقول: لم يكن معهم من الخيل إلا فرسان فقط، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود الكندي، أكاو والبقية الكل. لا يفهم حرب تكون بخيلين فقط، معقولة هذه؟ باش تحطوا في بالكم أنهم ما خرجوا إلا لاسترداد أموالهم المنهوبة أساسا، وباش يكون لهم درس. خطرتوك أبو سفيان وقت اللي مش يسمع أن القافلة قد أخذت، مش يقولك هذو مش يقواوا علينا، إذن بما أنهم مش يقواوا يولي يقرأ لهم حساب، ويولي على الأقل ينقصوا أكل حرب وأكل رسالة للفضة الغليظة اللي بعثينها إلى زعيم المدينة سابقا اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، وما عادش يبعثوا له تهديد بمثل هذا الأمر. وثم توجهوا فعلا إلى المكان المطلوب. لكن ما يخفكمش الذي حصل وهو أن أبا سفيان هو رجل عربي وذكي ياسر، رجل دبلوماسي قوي قوي قوي من اللي كان في عهد الجاهلية، والعائلة الأموية هذه بكلها كانت من أقوى العائلات في قريش، ولها عصبية كبيرة وفيها أناس يعرفوا كيفاش يفهموا الوضع الاجتماعي كما هو. وانظروا حتى حديث أبي سفيان اللي مش يحصل فيما بعد مع هرقل عظيم الروم بعد صلح الحديبية، وكيفاش يقول له حدثني عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، وكيفاش يتحدث معه بكل لباقة، وفي الأخر بكل خلص بالنتيجة وأن ملك ملك ابن أبي كبشة. قال لهم معناها قرأ الحدث السياسي قبل ما يقع. فأبو سفيان في هذه الواقعة اللي احنا نتحدث فيها حصتنا اليوم أنه نظر عجيبة، والله العربي قدش ذكي، نظر إلى بعرة بعير فتتها بين يديه فوجد فيها آثار النواة، يعني القلوب متاع التمر. قال لهم هالتمر القلوب هذا ما يجي إلا من المدينة، يعني يثرب هما يقولوا، ولهذا قالهم ردوا بالكم أنا نشم في ريحة محمد هنا في البر هذا، أنجوا بقافلتكم. وفعلا هذا الذي حصل، وهو أنهم قالوا إذن ننجو بها، ونجوا بها فعلا. وقت اللي خلطوا سيد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان المقصود لم يجدوا هناك أحدا. هنا وقتها سمعوا وجاهم الخبر بأن قريشا قد أعدت عدة. كيفاش أعدت عدة؟ وقتاش سمعوا؟ وشنو اللي يحصل؟ علاش وهجري هذا يا الكل؟ يا سيدي القافلة نجت، لكن للأسف فما واحد كان حاضر مع هؤلاء مباشرة رجع إلى قريش وعمل عملة هي بيدها، عملة بالحق أشعل الفتنة وأشعل الحريق في مكة. بطبيعة الحال قلت لهم الحريق في مكة يعني بالمعنى المجازي. أش عمل؟ أولا جاء يصرخ في بطن الوادي وواقف على بعير، قد جدع بعيره، خيان يتصوروا معناها بك السيف اللي هو بالخنجر اللي في يده ضرب الخشم متاع الجمل متاعه وقصه، والدم شرشارة، وبدا يعيط وقطع حوايجه ويقول يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. وبدا يغوث ويعيط من هنا من هنا. بطبيعة الحال شعلها فتنة في البلاد، وكلهم قالوا إذن نتوجه بالحرب إلى محمد ومن معه. هذه البداية حطوها في بالكم، وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. جزاكم الله تعالى خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع القصص في القرآن للدكتور الهادي رشو.
2: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: أحاديث نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أخرجه مسلم.
0: أحاديث نبوية.

0: الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: إنسان نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب.
0: ماهر في الأرض وفي السماء.
3: ماهر في الأرض وفي السماء. اللهم إني أرجو لقاك.

0: فكيف أسير إليك وأنا على الأرض؟ كيف أعرج إليك وأنا على الأرض؟ كيف أفتح سبل المهارة على الأرض توقا إلى السماء؟
1: ماهرا في الأرض، ماهرا في السماء،
0: ماهر في الأرض وفي السماء،
1: ماهر في الأرض وفي السماء،
0: ماهر في الأرض وفي السماء. تعده وتقدمه مليكة جسام الشريف.

بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله افتتحت، على الله توكلت، إن الله بصير بالعباد. أحبتي في الله تعالى، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، أحييكم أينما كنتم بالسلام والرحمة والبركات، وأحرص على إفشاء هذه التحية الجميلة كما علمنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقرأها على من أعرف ومن لا أعرف، كيف لا، وهي سبيلنا للتحابب في الله. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية السلام والرحمة والبركات موصولة إلى أخي العزيز طارق التايب، أملنا الإخراج الإذاعي لهذا اللقاء في هذا الموعد الصيفي. كذلك أختي العزيزة كريمة عتيق، أحييها من القلب وأرجو لها كل الخير، تؤملنا التنسيق العام على امتداد ساعتين من الزمن في هذا البث المباشر. كذلك تؤملنا الإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذن مرحبا بكم أحبتي في الله تعالى في هذا اللقاء الجديد لنهتم بهذه النفس التي بين جنبينا، نريد أن نهتم بها الاهتمام الناجع والاهتمام المفلح بإذن الله، عسى أن نسير خطوة خطوة في درب المهارة. كيف لا، ولقاؤنا تحت هذا العنوان ماهر في الأرض وفي السماء. فهيا أحبابي، أينما كنتم في تونس أو خارج حدود هذه الأرض الطيبة، نسير على درب المهارة، عسى أن نلقى الله تعالى وهو راض عنا، عسى أن نلقى الله عز وجل ونحن أحبتي في الله تعالى ننعم بجمال جنة الرحمن. فهيا أحبتي في الله نرسم هذا الهدف ليكون هدفا واضحا كما فعلت زكية. نعم، وهذه بدايتنا أحبتي في الله مع هذه المرأة التونسية الحاملة لهذا الاسم القرآني زكية. اشتغلت على نفسها ونجحت والحمد لله، وفلحت والحمد لله تعالى. وكما تعلمون الفلاح أوسع من النجاح، لذلك غايتنا أحبتي في الله هو تحقيق الفلاح. فهيا نستجيب للقرآن الكريم ونكون في هذه الحياة الفانية من المفلحين ومن المفلحات. بدايتنا كما تعودت في مشروعنا الصيفي ماهر في الأرض وفي السماء مع زكية، حتى نجوس بإذن الله تعالى في عمق جمالية القرآن الكريم، وبالتالي تكون لهذه الجمالية الأثر العملي على نفوسنا. إذن البداية معها بإذن الله تعالى، عسى أن نرسم ملامح زكية بإذنه تعالى.

0: رجاؤنا أن ندخل جنة القدير. وهذه هي زكية أحبتي في الله تعالى، تعرفت عليها وتبعنا مسلسل زكية عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم كل يوم، والحمد لله منذ انطلاق البرمجة الصيفية في تمام الساعة السادسة مساء. وقد ودعنا زكية في الجزء الأول يوم الاثنين الفارط، إلا أننا لن نودعها عبر هذا الأثير الزيتوني، لأننا نحرص على أن نسير على درب زكية كيف لا، وهي ولات مراية للناس والحمد لله تعالى، بعد ما كانت ضايعة، بعد ما كانت تايهة هي وأولادها وزوجها وجيرانها، إلا أنها والحمد لله تعالى لقات والحمد لله البوصلة الحقيقية، ولقات الطريق الصحيح بالقرآن الكريم. أستاذتنا العزيزة طبعا الأستاذة منيا الناصفي بن سميدة، نحييها من القلب، كاتبة سيناريو هذا المسلسل، نرحل معها ونجوس خطوة خطوة مع زكية في عمق هذا الجمال. أحييك يا منيا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك يا عزيزتي منيا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لك على الاستضافة، وأهلا بكل مستمعي إذاعة الزيتون.
0: بارك الله فيك أختي العزيزة، انطقت اللقب صحيح هكا ولي؟ وأعتذر على الخطأ الأسبوع الفارط. السيدة مديرة المعهد طبعا امرأة، طبعا أنا تشرفت بمعرفتك، امرأة فاعلة في مجتمعها والحمد لله تعالى، وفي معهدها الأستاذة والسيدة الكريمة منيا الناصفي بن سميدة، أحييك من القلب. وكاتبة سيناريو زكية، كيف ما قلت أستاذة منيا، نحن ودعنا زكية، يعني تبعنا الجزء الأول من المسلسل يوم الاثنين الفارط، كملنا 15 حلقة، وهذا هو الجزء الأول من سورة الفاتحة إلى سورة إبراهيم اللي هي اليوم موعدنا، وتنقلوا عليش سورة إبراهيم اليوم موعدنا. وإن شاء الله طبعا نقول للسادة المستمعين لن نودع زكية، وإنما باش تكون حاضرة في حياتنا بإذن الله تعالى، لأنه نبشروهم باش يكونوا على موعد مع جزء ثاني بإذن الله تعالى في القريب القريب إن شاء الله.
1: إن شاء الله حاضرة، نحن بصدد أعداد الجزء الثاني، إن شاء الله يكون حاضر
0: يا رب
1: ويسمعوا كيف على موجات إذاعة الزيتونة.
0: نعم، هي مشروع حياة زكية يا منيا.
1: أكيد
0: أكيد
1: مشروع حياة، وكما قلنا المرة اللي فاتت هي زكية خلتنا نشوف القرآن بطريقة أخرى، واللي هو كتاب حياة، وكما قلنا ما فات جي بي اس وجيد وكل اللي تحب، معناتها الإنسان وقت اللي يشتري حتى آلة جديدة إذا ما يتبعش الكتاب ذاك المود دمبلوا والجيد نتاعو ينجم يتلف الآلة نتاعو. دونك نحن ربي كي خلقنا أعطانا القرآن اللي هو كتاب حياة، وهو معناتها فيه دليل حياة ودليل عيش، باش نجمو نعيشو وباش نجمو نكونوا بالحق خليفة الله على الأرض.
0: نعم، وهذا أنت حيرتوا فينا الأسبوع الفارط، لازمنا نذكروا يعني نذكروا دورنا في الحياة، احنا خلفاء طبعا لله عز وجل، الخليفة يعني لازموا ملامح خاصة، لازموا صفات خاصة، لازم يكون عنده رؤية خاصة. والحمد لله تعالى زكية يعني غيرت نظرتها، بعد ما كانت كما قلت منذ قليل كانت ضايعة، كانت تايهة، لكن الحمد لله لبست نظرات جديدة، مرايات جديدة، والحمد لله خليتها تشوف القرآن بالطريقة الصحيحة.
1: أي، وخليتها إنه وقت اللي تقرأ سور القرآن لازمها توقف عند بعض الآيات، حتى القرآن غني جدا، بحر يعني لا قرار له، يعني تبحر فيه. لكن احنا في المسلسل في زكية يعني سور ناخذ ساعات حاجة، يعني آية معينة أو معنى معين، وبنين عليه إشكال من مواقفنا اليومية في حياتنا، كما في حلقة إبراهيم هذه اللي فما آية من المفتاح اللي هي بعد بسم الله الرحمن الرحيم، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة إلى آخر الآية، اللي هنا ركزنا عليها في الحلقة تاع اليوم تاع الحلقة 15 تاع ذكية، اللي هي كما قال في الجنيريك اللي هي مراية. وصعود نحن الكلمة الطيبة معناتها موجات في القرآن، نحن مع الأسف معناتها زكية تورينا معناتها ظاهرة ولا تصويرة خايبة في المجتمع متاعنا اللي هي استسهال الكلام الفاحش.
0: صحيح، للأسف الشديد.
1: نعم، واللفظ الهاب اللي للأسف ما عاد في دقيل، كان في الوقت الغش أو في زكية حتى في وقت غش لكن توا راهو كنا ندور وكنا عايشين في المجتمع بتاعنا يعني، ولا يتقال في كل وقت حتى في الفلك حتى صحيح. في الترحيب
0: نعم.
1: والأسف كان قبل على الأقل احنا صغار نحكي على روحي هنا في عمر معين ما كناش نسمعوه حتى فرضا سمعناه مرة هكا غلطة في عمر معين وفي رجال وفي حالة معينة. هو لينا في يعني الشرائح العمرية الكل وخاصة دخلت الجيل الصغير هذا
0: نعم.
1: الفتيات وخاصة في المدارس في الفتيات يعني شيء يندى له الجبين صراحة.
0: صحيح صحيح سيدة منيا نعم.
1: دونك زكية جت باش تذكرنا بقيمة الكلمة، الكلمة اللي ربي عظمها في القرآن، الكلمة اللي ربي قال معناتها في سورة آل عمران، قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم. ربي عظم الكلمة يعني الكلمة وقوة تأثيرها، الكلمة تبني ولكن زادت لازم تهدم
0: أكيد،
1: وبالكلمة تداوي لكن لازم تجرح.
0: نعم الكلمة هي فعل
1: أكيد.
0: فعل إنساني هكا ولا لا؟ أي أي
1: أي. وأنت سلم عليك تو كنا في حياتنا ما ننسوش واحد مثلا في وضع ما نحن في حزن ولا في وضعية ما وقال لنا كلمة طيبة وأثرت فينا ياسر.
0: نعم.
1: وعلى العكس كنا في حياتنا عنا واحد ولا واحدة قلت لنا كلمة جرحتنا وكبرنا وما نسيناهاش. يعني الكلمة ونحن سبحان الله عنا حتى في أمثالنا الشعبية أنا برشا أمثال اللي يعني تعظم وتعطي قيمة للكلمة الطيبة. عنا مثلا كلام الزيني بتاع في الدين اللي هي أي، وعنا كلام آخر يقول لك واحد آخر يقول لك لسانه يغزي الحرير.
0: أي أي
1: أي دونك ومعناتها ساعات راهو مع المفارقات إنه هما نفس الحروف راهو كما نكتبوا ألم كما نكتبوا أمل راهو يعني نفس الحروف ثلاثة حروف كيف الكلام كما نقول لك يعطيك الصحة كما نقلبها يعني نفس الحروف نجم نعمل بها كلمة تجرح.
0: صحيح بالحق أي. أي.
1: دونك هذه هي معناتها رسالة ذكية
0: رسالة أخلاقية بالتكية.
1: نعم؟ هيك
0: هي رسالتها أخلاقية وهذا اللي حيرته فينا زاد الأستاذة لطيفة شاقوني باش تكون معانا كالعادة بعد باش نتمموا هالمشروع هذايا اللي بنحبوه يمس قلوبنا يمس جوارحنا يمسنا من داخلنا لأنك أنت اليوم حيرت فينا أستاذة منيا وأنت صوت من أصوات هذا المجتمع اليوم للأسف الكلام البذيء والكلام الفاحش اليوم للأسف ولا عادي في شوارعنا عادي في بيوتنا عادي للأسف حتى في مكان العمل متاعنا للأسف
1: تخرج يعني
0: للأسف
1: وحبيب ولا ولدك أي. ولا أبوك ولا أمك
0: الكلنا نتعرضوا للموقف هذا اليوم تحشم صحيح تحشم ربي زينا بخلق الحياة إن شاء الله
1: اللهم آمين
0: آمين آمين آمين يعني علش اليوم مسؤوليتنا كبيرة علش قلنا اليوم عطلة الصيف فصل الصيف اليوم والعطلة الصيفية لولديتنا نحبوا نستثمروها أحسن استثمار وزكية استثمرت في نفسها واستثمرت في أولادها وفي عائلتها من القرآن وبالقرآن ومع القرآن خليته جي بي اس حياتها كيف ما قلت لنا أنا رجائي من الناس توا اللي يسمعوا فينا في تونس وخارج تونس وين ما كانوا في كرهبهم في ديارهم في الشارع وين ما كانوا اليوم بالحق نكونوا كالبنيان يشدوا بعضه بعضا باش نحققوا ثنائية التخلية والتحلية نقفوا قدامك المراية هكا ولا يا منيا
1: حاجة أخرى بالنسبة للصغيرات والله ندائي للأمهات وللأباء راني أنا ساعات ملومش على الصغار خاطر هما يسمعوا فيه مش ساعات يتسلي صغير علاش ما يعرفاش اللي هي فاحشة هو يبدأ هكاك وبعد حتى يعرفها سيستانس بها دونك لازم الأباء والأمهات يفسروا لأولادهم راهو هذاك كلام عيب راهو هذيك نستبدلوها بكلمة طيبة راك حتى متغشش راهي ما تفرهدش الكلمة الخايبة راهو بالعكس الكلمة الطيبة كيما أنت دول محليك ولا مسكيك ولا ما شاء الله على ولدي ولا يعني نحاولوا نبدلوا فوكابيولير معناتها
0: المعجم نتاعنا
1: يعطيك الصحة معجمنا اللغوي اليومي اللي نستعملوه راهو تشوف قداش معناتها تتبدل حياتنا
0: وهذا ما يليقش بينا كمسلمين ما يليقش بينا واحنا بين يدينا القرآن أكيد. الكريم يا منيا
1: أكيد
0: نعم
1: أكيد. كما قلنا احنا معناتها لسان يغزل الحرير خلينا لساناتنا كلها تغزل الحرير وخلينا طيبين، والله راهو ما يتكلف حتى مليم.
0: صحيح
1: احنا مزيين يا اخي، يتكلف ما يتكلف
0: ما يتكلفش
1: والله ما يتكلف.
0: لازم
1: كلمة
0: اي لازم نفس سويه، يلزم النفس الزكية.
1: أيه.
0: واللي صاحب نفس زكية ما يخرجش الكلمة البذيئة وما يخرجش الكلمة الخبيثة، ما يخرج كان الكلمة الطيبة.
1: والله والله صدقا، يعني حتى في حياتنا اليومية، حتى في مثلا نحن في عطار، في أنت مثلا تغلطي ولا حاجة، بعد حتى واحد يسوق في كهرباء يغلط ولا يهز يده يقول سامحني الآخر يبرد. كان واحد يهز يده وسبه بتولي عركة، وهذاك هبط من الكهرباء ولا هبط من الكهرباء.
0: وهذه من المشاهد المتكررة توا، خاصة مع حرارة الطقس يا مونيا. ما الكلمة الطيبة تبردنا هكا وليت تنعشنا.
1: يرحم ويجزي.
0: كنا نسمع.
1: ويخليك معناتها تضحك وتبدا نهارك طيبة. معناتها خلينا نبدا برواحنا ونبدا بروحي وانت بروحك.
0: أكيد يا مونيا.
1: يبدا نعسوا على لساناتنا شنو تخرج.
0: نعسوا.
1: ونحاولوا نستبدلوا. الحمد لله نحن ما نقولوش كلام فاحش، اما نعديوها للصغيرات ونعديوها حتى الواحد نسمعوه، دونك باش نتبدل، باش تبدل المرايه، تبدل التصويره نتاع المرايه نتاعنا، وتكون تصويره مزيانه وتكون بالرسمي معناتها كما ربي حب هالكلمه الطيبه كشجره طيبه.
0: نعم.
1: اصلها ثابت وفرعها في السماء. ان شاء الله.
0: نعم.
1: يا ربي نكونوا معناتها
0: كما
1: يحب هو
0: يا ربي. أكيد
1: كما ربتنا زكية.
0: نعم أكيد أكيد، إن شاء الله نكون كيف ما حبنا الله سبحانه وتعالى تحقيقا لمراده الجميل. شكرا لك يا أستاذة مونيا الناصفي بن سميدة طبعا. نعم. على هالرسائل الزكوية هذه إن شاء الله ربي تتحقق فينا، وإن شاء الله نكون يعني أصحاب يعني لسان طيب، لسان رطب بذكر الله تعالى، رطب بالكلمة الطيبة. نعم. وإن استقام اللسان طبعا تستقيم كل الجوارح، وإن أعوج هذا اللسان طبعا كل الجوارح تمشي في طريق معوج. فربي يسترنا إن شاء الله، وربي وعينا، وربي بصرنا بإذن الله تعالى. شكرا لك من جديد يا مونيا، ولنا موعد إن شاء الله تعالى كل خميس ونتمم هذا المشروع الزكوي إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لك، شكرا على الاستضافة الجميلة، وإن شاء الله كلامنا اللي هو يخرج من قلب سايوس قلوب المستمعين الكل.
0: أمين.
1: وإن شاء الله يا ربي نشوفه معناتها شوارعنا الطيبة بكلام طيب
0: يا رب. هذا رجائنا من الله تعالى، وهذه مسؤوليتنا، وطبعا قادرين على هذا إذا تحكمنا في لساننا بإذن الله، وتشبعنا بمعاني القرآن وأخلاق القرآن الكريم من باب التأسي بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا الأستاذة مونيا الناصفي بن سميدة، كاتبة سيناريو مسلسل زكية. يعني كيف ما قلت لكم ودعنا الجزء الأول، لكن ما زلنا معها بحول الله في جزء ثاني إن شاء الله عبر أثير إذاعة زيتونة للقرآن الكريم. ابقوا معنا أحبتي في الله تعالى، سنستمع إلى العبرة من سورة إبراهيم التي ختمنا بها مسلسل زكية يوم الاثنين الفارط، وسنستقبل بكل حب الأستاذة لطيفة شقرون صاحبة فكرة زكية. عسى أن تتأصل فينا هذه المعاني الزكوية، وبالتالي نصنع بإذن الله تعالى نفسا زكية بأتم معنى الكلمة.

0: احترط باش نسميه إمامهم ولا أبوهم ولا أمه. صيفة القرآن نعتها به، هو اللي سمانا وهو اللي في صلاتنا بعدنا بينا نصلوا عليه، وهو اللي بناها وهو دعوة بالأمن لها خلاها. لبى سبحانه ما هو الخليل ما يرفض لخليله دعوة دعاها. السورة تحكي على الحق وعلى الباطل يحارب فيه. سنة ربك في الكون مهما تغل باطل في الأخر الحق يعليه. إسلامك تاج على راسك وفوق التاج تاجين، تاج النبي اللي بعثلك وعزاز القرآن فسرلك، حتى اللغة تتقنها ما تحتاج يترجملك. يا ولدي لا تلعب بها، الكلمة سيف قبل ما تقولها خمم فيها، والكلمة راهي كلمتين. كلمة الحق تعليه، تزرعها في القلب تزهيه، تنشرها ربك ترضيه. الكلمة القرآن بدت بيه، وآدم بها ربي عفعليه، سيدنا إبراهيم تمها ومريم حبلت بيه. الكلمة سبب الحرب بين الحق والباطل وماليه. والثانية كلمة الباطل نشروها في بالهم غرسوها، تكبر وعلى الحق يعلوها. كلمة الشرك يا ولدي كي يريد ربك جثة يرموها، أهل الباطل من الأول بلا عروق زرعوها. ما زالت أخرتهم، ما زالوا يحاولوا ويعاودوا باش تتبع جرتهم. مرة يكلموك جهار ومرة يبدلوا لغتهم، يزينوا ويلبسوا الباطل جبت الحلال صنعتهم. قرآنك يا ولدي نبهك لا تكون فريستهم، حلالك وحرامك بين، ثنيتك غير ثنيتهم. كل واحد فينا يا ولدي عنده حال مع ربي، أيام فيها هداه ولا أعطاه من فضله، حتى الكافر كمحا راهو الكل من عدله. لا تنساها يا ولدي، هي دليلك الحب.
1: هذه هي العبرة الجميلة من سورة إبراهيم بلهجتنا التونسية الجميلة للأستاذة طبعا بصوتها السيدة منية الناصفية بن سميدة، جزاها الله كل خير. ومع أستاذة العزيزة الأستاذة لطيفة شقرون نتمم هذه الملامح الأساسية لهذا المشروع الزكوي بأتم معنى الكلمة، وهي صاحبة فكرة مسلسل زكية. أحييك من القلب أستاذتي العزيزة، جزاك الله خيرا وتقبل الله منك سيدتي لطيفة شقرون.
2: شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية خاصة لك ولكل المستمعين.
1: بارك الله فيك سيدتي لطيفة، وسنواصل السيرة في هذا الدرب الإيماني الجميل، عسى أن نكتشف أنفسنا بإذن الله تعالى. إذن قلنا علينا أن نستثمر هذه الصائفة لنشتغل على هذه النفس التي بين جنبينا، وزكية والحمد لله تعالى وفقها الله في هذا الباب فأصبحت ماهرة والحمد لله تعالى بتوجيهات القرآن، إذ قالت سمعنا وأطعنا، قالت لبيك اللهم لبيك سيدتي لطيفة.
2: نعم، احنا الغاية من مسلسل زكية باش كل مسلم خاصة السادة المستمعين اللي باش يسمعوا مسلسل زكية باش نقدحوا فيهم البذرة والشعلة باش يرجعوا للقرآن ويكونوا علاقة شخصية مع صور القرآن. كل حلقة من حلقات زكية تتناول صورة من صور القرآن وتركز على المحور الأساسي اللي فيها، اللي هو بالأساس يعالج مشكلة من المشاكل الاجتماعية اللي تعيشها كل عائلة ويعيشها كل مسلم ويعيشها كل تونسي. فاليوم من فضل الله وصلنا لسورة إبراهيم، وهي من أروع السور. كل سورة هي تقول هذه اللي قبلها ولا بعدها، أما سورة إبراهيم فيها ما شاء الله معاني عميقة جدا، وكل مسلم عندما يسمع كلمة سورة إبراهيم الأصل فيه أن يتبادر إلى ذهنه المعاني الأساسية والمحاور الأساسية اللي هي موجودة في سورة إبراهيم، واللي هي بصراحة ترسم معناتها الطريق وترسم خريطة الطريق لكل مسلم بإذن الله.
1: نعم، هذه هي خريطة الطريق، كل واحد يرسم نفسه خارطة الطريق خاصة به بالقرآن الكريم. ونحن في الجزء الأول من مسلسل زكية، وإن شاء الله يا ربي يعني على قريب نبدأ في الجزء الثاني إن شاء الله سيدة لطيفة.
2: نعم،
1: الله لا يحرمنا من زكية بإذن الله تعالى،
2: لأن إن شاء الله بش نواصله بنت الغالية حتى نكملوا 114 سورة إن شاء الله مع زكية.
1: ما شاء الله، يعني حبيت نقول سيدة المستمعين اللي ربما ما اكتشفش زكية نقول له أرجع يعني أدخل على قناة اليوتيوب لإذاعة الزيتونة، وبإذن الله تعالى تكتشف إن شاء الله تعالى هذه الأنوار وهذه اللطائف. يعني بدينا من سورة الفاتحة ثم سورة البقرة وآل عمران بالترتيب وصولا إلى سورة إبراهيم. العظيم اللي ختمنا بها يوم الاثنين واليوم حابين نقفوا يعني هذا من ترتيب المولى عز وجل قدر الله انه اليوم نقفوا عند سورة ابراهيم سيدتي لطيفة. والأستاذة منيا وقفت عند الكلمة هالسلاح هذايا هالسيف هذايا اللي بين يدين كل واحد فينا، لكن كل واحد كيفاش يستعمله سيدتي لطيفة؟
2: نعم نعم، لكن نقول كلمة إبراهيم فقط لابد أن نتوقف عند سيدنا إبراهيم. رأوا سيدنا إبراهيم واجب على كل مسلم أن يكون علاقة شخصية مع سيدنا إبراهيم ليصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربي سبحانه قرن اسم سيدنا إبراهيم باسم رسول الله في الصلاة الإبراهيمية اللي احنا نقولوها 9 مرات في اليوم فرضا. إذن علاقتنا بسيدنا إبراهيم راهو ماهوش علاقة عشوائية ولا علاقة سطحية، هي علاقة عميقة على خاطر هو البطل وهو الإمام وهو ربي قال عليه أمة كاملة وهو المهاجر وهو خليل الرحمن هو أبو الأنبياء. إذن نبدأ بسيدنا إبراهيم علاقة وطيدة باش نخلطه بعلاقة سليمة رسول الله خاطر مربوطين ببعضهم. وسورة إبراهيم هي اللي توضح لنا الشيء هذا، خاطر في سورة إبراهيم البداية والنهاية هو الصراع بين الحق والباطل اللي بدأ به سيدنا إبراهيم وطردوه قومه وبعد مرموه في النار وخرج من عندهم. يعني بدأ الصراع بين الحق والباطل ويستمر إلى قيام الساعة. من خلال سورة إبراهيم اللي هي ترسم لنا خريطة الطريق لابد لكل مسلم أن يحدد مكانه. ما عندكش الحق تقعد في الوسط وما عندكش الحق تقول لا ما عنديش مكان ولا مانيش مطلوب، لا لابد أن تختار لنفسك مكان مع الفريق، فريق جميل. الحق ولا فريق الباطل أو ما فماش فريق في الوسط، يعني فريق في الجنة وفريق في السعير، أهل الحق وأهل الباطل. ولابد أن يستمر هذا الصراع وتزيد توضحون سورة إبراهيم بوضوح معناتها سواء أنا السادة المستمعين يستمعوا فيها وكل واحد منا يقعد مع روحه يقول أنا مع شكون. حدد أنت مع شكون، ما تنجمش تقول أنا مانيش مطلوب أنا ماني مع حتى حد، ما مستحيل كلمة أنا ماني مع حتى حد تسمى أنت مع الباطل. خاطر لابد أن نصطف خلف سيدنا إبراهيم ونصطف خلف رسول الله ونصطف خلف الأنبياء والصالحين باش نعرفوا احنا وين نحددوا مكاننا.
1: جميل، حملتنا مسؤولية كبيرة يعني كل واحد فينا توا يسمع فيك كلامك هذا نحبوه يكون حجة لنا مش علينا سيدتي لطيفة.
2: نعم.
1: يعني
2: نعم.
1: أين توا المطلوب مني أني نحدد مكاني أنا وين هكا ولا
2: مع هذا ولا مع هذا،
1: مع شكون مع شكون، نعم
2: مع شكون، مع منظومة الحق ولا منظومة الباطل. ولو منش الوقت ما يسمحش باش نعطيه تعريفات الأهل الحق وأهل الباطل، الناس الكل يعرفوهم كلهم يعملوا على شاكلته. أنت بنتي توا الغالية البرنامج هدايا يشهد الله أنك مصطفى خلف سيدنا إبراهيم وخلف رسول الله وخلف أهل الحق لأنك تنشر معاني القرآن، ومعاني القرآن اللي هي نور لكل مسلم تقوده إلى في الطريق الصحيح وتقوده إلى المآل الحسن. إذن احنا توا هالحوار اللي قاعد يصير بيني وبينك والسادة المشاهدين اللي ربي كرمهم باش حلوا الراديو قاعدين يسمعوا في إذاعة الزيتونة، نحن توا كلنا في معناتها مصطفين في خلف الأنبياء وفي فريق الحق. علاش؟ على خاطرنا متمسكين بالنور. ما قالنا سيدنا قال القرآن طرفه بيد الله والطرف الآخر ممدود. يعني أنا وياك توا شدينا بطرف القرآن، شدين بطرف سورة إبراهيم. إذن حددنا مكاننا. لفيت لي أنا وياك نتكلم على القرآن سي حددنا مكاننا، نحن مع أهل الحق بإذن الله.
1: يا رب يا رب ربي ثبتنا سيدة لطيفة وكلامك هاني عاود نقولها يحملنا اليوم مسؤولية. خلي الرؤية تكون واضحة. أنت أول لقاء في مشروع زكية قلت لنا بدلوا المرايات، البسوا المرايات هذيك الإيمانية هكا ولا اللي باش تعاوننا على تحديد مكاننا بإذن الله. ونربط زيدا باللي قلته لنا الأسبوع الفارض، يا نكون مع اللي قالوا سمعنا وأطعنا، يا نكون مع اللي قالوا لطف يا ربي سمعنا وعصينا. سيدتي لطيفة
2: ريتهم كي زوج فريقان، ريتهم
1: فماش ثالث،
2: ما فماش سمعنا ونغمض. نعم نعم
1: أي ما فماش سمعنا ونسكت هكا ولا يا تلبي يا ما تلبيش.
2: نعم
1: مال اليوم الخطوة العملية اللي تعلمناها اليوم معاك، حدد مكانك. وإذا أحسن تحديد المكان شنو الخطوة اللي ربما تخليني ثابت في مكاني سيدة لطيفة مع هالمستجدات اللي نعيشوها مع شهوات الدنيا مع متاع الدنيا.
2: فعلا هاني باش نقولك، مادام حددت مكان اخترت سيئة الخطوة الأولى عملناها. إذا الحمد لله أنا وإنتي والسادة المشاهدين أكيد جدا اخترنا باش نكونوا مع أهل الحق. شنو باش نعملوا؟ وظيفة أهل الحق واضحة وجلية. شنو هي الوظيفة نتاعهم؟ مدينا يدينا وخذينا المشعل من عند سيدنا إبراهيم ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوظيفة الأساسية هي إخراج أنفسنا وإخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. سيئ أنت حددت مكانك مع أهل الحق بس تتعدى مباشرة للعمل اللي هو لابد أن نخرج من الظلمات إلى النور ونخرج غيرنا.
1: ما تخرج روحك وحدك اللي لفتت انتباهي. قلت لي أخراج أنفسنا وغيرنا والآخرين.
2: وانت بعد تخرج تهز بيد غيرك. سيدنا أبو بكر وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإسلام واستجاب مباشرة أتى بخمسة خدمة معناتها مباشرة انضم لفريق رسول الله ومر مباشرة للعمل. إذن أهل الحق رهم ما يقعدوش قاعدين. أهل الحق دي ما عندهم خدمة. الخدمة لا هي إخراج نفسك وإخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم.
1: نعم. وزكية هذا اللي عملته، خرجت نفسها ومن بعد اهتمت بزوجها بولدها بنتها، ومن بعد وسعت الدائرة، ما اكتفتش بأسرتها الضيقة الصغيرة وإنما بأسرتها الكبيرة بصفتها مسلمة. هكا ولا؟
2: نعم. كيفاش نجم الزكية تخرج الناس من الظلمات إلى النور وخرجت هي؟ فما بوابة واحدة لا ثانية لها، بوابة الوحي هي اللي نجم نخرج من الظلمات إلى النور. تنقولوا ظلمات، راهو المعصية ظلمات، راهو اللهو ظلمات، اللغو ظلمات، الإعراض عن الله ظلمات، عدم الالتزام بالشرائع ظلمات، وعكسهم الكلهم سمعنا وأطعنا لكل تفصيلة دقيقة هذيك نور. إذن من خلال بوابة الوحي نعبر بإذن الله من الظلمات إلى النور. ومسكين اللي ما عندوش النور، ومسكين اللي ما عندوش القرآن في حياته.
1: نعم نعم. ربي يجعلنا من أهل هذه البوابة، بوابة الوحي، والحمد لله. مثلا على صفحة الإذاعة أختنا فاتن بن شعبين قالت لك نعم حددنا مكاننا، نحن في صف أهل الحق، سمعنا وأطعنا. هيا معانا على صفحة الإذاعة تفعلوا معانا، حدد مكانك أخي المستمع أختي المستمعة. سيدة لطيفة، ربما نكتفي بعد إذنك بالخطوتين الأساسيين لأنه بالحق مهمين ويستوجبوا برشا تركيز. احنا نخلي سيدة المستمعين يركزوا مع الخطوة الأولى، حدد مكانك، ثم يخرج الخطوة الثانية العمل. كيف ما قلت، المسلم ما يقعدش جامد في بقعته، العمل ثم العمل. دق بوابة الوحي وخرج نفسك والآخرين من الظلمات إلى النور. خطوتين مهمين منا للجمعة الجاية نكون إن شاء الله تعالى حققناهم كما ينبغي. سيدة لطيفة،
2: نعم بإذن الله. نعم.
1: كلمة ما نقولش كلمة الختام، دائما الكلمة الأولى سيدة لطيفة.
2: نعم، هي بالحق بهش كلمة الختام، هي البداية والنهاية. نعم. هي الكلمة الطيبة، هي كلمة التوحيد، هي شجرة الإيمان، هي التي تندرج تحتها الأقوال والأفعال. كما قالت أختنا منيا وقبل ما نعمل أنا المداخلة متاعي، قالت الكلمة الطيبة في بالك، الكلمة الطيبة والناس ملوحية والعبارات الطيبة ما تكون عندها قيمتها إلا ما تكون تحت غطاء الوحي. ما كانش راي ما عندها حتى قيمة. إذا كلمة طيبة أصلها ثابت، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، تندرج تحتها كل الكلمات الطيبة وتعطي أكلها وتعطي الثمرة متاحة بإذن الله، على عكس الكلمة الخبيثة اللي هي كلمة الشرك، وتندرج تحتها كل الأقوال الخبيثة. ربي بعدنا عليهم خاطر سيئة، حددنا احنا مكاننا، ليس لنا علاقة بالكلمة الخبيثة ولا بالشجر الخبيثة ولا بالألفاظ الخبيثة ولا بالأفعال الخبيثة. إذا نحن من فضل الله حددنا مكاننا باش نتعداو ونخدموا على رواحنا. القانون الأساسي متاعنا كلمة التوحيد، ونخدموا كل واحد والشجرة متاعه، وكل واحد والغلة متاعه، وكل واحد وبنة الغلة متاعه.
1: يا رب يا رب نكونوا كالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. آمين. يا رب العالمين. قديش كلامك صدقني سيدة لطيفة يعطي قوة بالحق، نحس هكا نستشعر بقوة جميلة جدا. بارك الله فيك سيدتي العزيزة. أخونا شهير عيادة لصفحة الإذاعة يقول لك احنا مصطفين في طريق الحق، ونسأل الله الثبات. ملا هيا مع بعضنا، مع بعضنا بإذن الله
2: حتى نلقى رسول الله على الحوض باش يفرح بينا إن شاء الله.
1: أمين أمين أمين. ربي يسعد قلبك دنيا وآخرة سيدتي العزيزة. آمين. بارك الله فيك ودمتي زكية. شكرا. آمين. من القلب سيدتي لطيفة شقرون، ونودعك بكلمة طيبة بكلمة التوحيد. الكلنا نقول بصوت واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: ماهر في الأرض وفي السماء، تؤده وتقدمه مليكة جسام الشريف.
1: إلى القلب. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. جوص في سماحة الإسلام. توقا إلى حلاوة الإيمان.
2: من مشكات الزيتونة.
3: يا مشكاتنا الزيتونية أحبتي في الله تعالى، دائما والحمد لله حاضرة بخيراتها بلطائفها بأنوارها مع صاحبها الأستاذ محمد أيمن القربي المهتم بتراجم أعلام الزيتونة. أحييك أخي العزيز بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أهلا وسهلا.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية قلبية لك أستاذة مليكة ولكامل الفريق العمل معك ولكافة المستمعين والمستمعات لإذاعتنا الغراء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: جزاكم الله خير أخي العزيز. ومشكاتنا الزيتونية مشروع بناء بامتياز، كيف لا، وعلماء الزيتون رحمهم الله تعالى أسسوا طبعا لنا هذا الخير وأسسوا لنا هذا الطريق الذي ينبغي أن نواصل السير فيه بكل ثبات وبكل إيمان. واليوم بإذن الله تعالى سنقف عند اسم جليل قدم الكثير طبعا لأبناء وطنه وخدم دينه، يعني خدمة جليلة نكتشف تفاصيلها معكم أستاذ محمد أيمن القربي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم أستاذ مليكة،
3: وفيكم بارك الله،
4: وفتح عليك بفتوح العارفين العاملين.
3: اللهم أمين.
4: نعم، كما تفضلت في إطار برمجتنا الصيفية وضمن فقرتنا من مشكات الزيتونة، نجدد اللقاء في هذه الحلقة الثالثة. نعم. التي أردناها وقفة إجلال واستحضار لقامة علمية تونسية ممن غيبتهم صفحات التاريخ ولفهم صمت النسيان، حتى صار أمرهم مقتصرا على ثلة قليلة من العارفين.
3: نعم.
4: نسلط الضوء اليوم على شخصية الشيخ الجليل يوسف بردقيز الزغواني.
3: نعم.
4: ذلك العالم الذي يمثل في جوهره نموذجا حيا لمدى ثراء تونس بالعقول النيرة والعلماء الأجلاء.
3: نعم.
4: الذين تعج بهم ذاكرة هذا الوطن عبر الأجيال. وإن هذه الالتفاتة ليست مجرد سرد لمسيرة علمية، بل هي دعوة صريحة لنعترف بمدى تقصيرنا في التعريف بأعلامنا وتخليد ذكراهم.
3: نعم.
4: مقارنة بما تحظى به قامات الحواضر العلمية الكبرى كالأزهر والقرويين والأموي من احتفاء وتدوين، آملين في أن تكون هذه الحلقة خطوة متواضعة لإنصاف هذه القامات التي تركت بصمات لا تمحى في سماء العلم والمعرفة التونسية
3: بإذن الله. نعم.
4: مترجمنا سيدتي مليكة هو يوسف بن محمد بن سليمان بن عبد الله بردقيز أو بردقيز الزغواني. ولفظة بردقيز أطلقها أتراك تونس على من كان أصله من البرتغال. وقد كان عبد الله أول من أسلم من هذه العائلة.
3: نعم.
4: وأما الزغواني فنسبة إلى مدينة زغوان الواقعة جنوب تونس العاصمة، لذلك عرف الشيخ بردقيز بالإمام الزغواني أو يوسف الإمام.
3: جميل.
4: وزغوان هذه الأرض المباركة كانت ولا زالت أستاذة مليكة أرضا للقرآن الكريم.
3: نعم.
4: يرحل إليها الطلبة فيجد فيها ضالتهم من العلوم الشرعية، كما يجدون المأوى والعناية الكاملة
3: ما شاء الله
4: بفضل أهل الخير الذين أجرى المولى سبحانه وتعالى على أيديهم الرحاب الطاهرة في مؤسسات القرآن الكريم. ونذكر من تلك المدارس والزوايا التي كان لها دور ومنارات في هذا السياقات، المدرسة القيسية وزاوية سيدي علي عزوز. يقول سيدي فضيلة الدكتور الهادي روشو من خلال كتابه طبقات القراء والمقرئين، وقد عرفت زغوان شيوخا أجلاء إلى زماننا هذا.
3: نعم.
4: وذكر منهم سيدي الهادي روشو الشيخ أحمد جبلله.
3: نعم.
4: والشيخ أحمد عمارة والشيخ أحمد قويسم المتوفى سنة 2006. والشيخ جمعة الزغواني والشيخ سالم الحاج طاهر المتوفى سنة 1963
3: رب يرحمهم،
4: والشيخ صالح النابلي المتوفى سنة 1976 والشيخ عبد المجيد الحاج حميدة والشيخ عمر جاب الله والشيخ محمد المنزلي وغيرهم ما شاء الله
3: رب يرحمهم.
4: ولد الشيخ بردقيس بزغوان سنة 1092 هجري الموافق ل 1682 ميلادي، وبها حفظ القرآن الكريم وأتقن تجويده بقراءة الإمام نافع على يد الشيخ حسين الزغواني بزاوية سيدي علي عزوز، وهذه الزاوية هي معلم ديني وتاريخي، وقد حظيت بزيارتها بمعية ضيفنا في النصف الثاني من حصتنا. وكان معي يومها، لو تعلمين من كان معي يومها، صديقنا الأستاذ هيثم الإمام مدير الإذاعة. ودخلت إلى زاوية سيدي علي عزوز فأحسست والله شاهد على ذلك بفتوحات من السكينة والطمأنينة مع روحانية عالية تسللت إلى أعماق النفس أستاذ مالك.
3: سبحان الله.
4: نعم،
3: شوقتنا للزيارة، شوقتنا.
4: أي أنصحكم بزيارة هذا المكان الذي يرشح قرآنا وإيمانا وتقوى.
3: ما شاء الله، محلى توصيفك، يرشح
4: نعم
3: إيمانا وتقوى، ما شاء الله. نعم.
4: رحل الشيخ يوسف بردقيس إلى باجة بعدما استكمل دراسة العلوم الشرعية على مشايخها، ثم رحل إلى مصر فتتلمذ على مشايخ الأزهر وأخذ عليهم الفقه الحنفية والأصول، ثم في سنة 1713 أدى فريضة الحج وجاور الحرمين الشريفين المكي والمدني، وأخذ نبذة من المعقول والمنقول على مشايخها وجمع علما غزيرا، ورجع بكتب كثيرة برغم أن بعض قراصنة البحر قد أغاروا على السفينة التي هو فيها ونهبوا كتبه ومكاسبه بالإسكندرية مع جميع ما يملك. بعد عودته اتخذه الأمير حسين بن علي إماما لنفسه في الصلوات الخمس ولتعليم أبنائه وخدامه، وأغدق عليه الخيرات وقدمه للخطط العلمية لما رأى عليه من النصح في تعليم أبنائه وحسن عنايته بهم،
3: ما شاء الله،
4: حتى بلغوا به مراتب العلماء، تقلد منصب الإفتاء على المذهب الحنفي وإماما ومدرسا بجامع محمد باي، وكان مترجمنا يوسف بردقيس فاضلا عفيفا ورعا ظريفا بشوشا محبا للصالحين عطوفا على الفقراء. لكن لما ثار علي ابن محمد على عمه الباي حسين بن علي، نكل به ونكل بكل من تربطه صلة بأبناء عمه، وقتل يوسف بردقيس سنة 1735 ميلادي. وفي هذه المسألة هناك تفاصيل يمكن لمن يريد الرجوع إليها، وسنذكر تباعا المراجع والمصادر لمن يريد أن يتعمق في هذه الشخصية.
3: شكرا لكم. نعم.
4: ومن آثاره ومؤلفاته حتى نعلم براعته في العلم، تلخيص التراجم الواردة في الطبقات الكبرى للشعراني، اختصار لكتاب الطبقات الكبرى للإمام الشعراني المتضمن لتراجم الصوفية وأخبارهم، تيجان الأقيان في تجريد جامع مسانيد النعمان، تجريد وتلخيص لمسند الإمام أبي حنيفة النعمان، رياض الفنون في شرح رسالة ابن زيدون، شرح أدبي وبلاغي لرسالة ابن زيدون الشهيرة، المعالم في ألقاب ملوك العالم، كتاب تاريخي يبحث في ألقاب الحكام والممالك عبر العصور، منظومة في العبادات، نظم تعليمي يسهل حفظ مسائل العبادات في الفقه، نظم متين هداية الصبيان وهو نظم تعليمي للمبتدئين في أحكام المذهب الحنفي، مذكور بكتاب مسامرات الضريف بحسن التعريف، وغيرها ما شاء الله. وكما قلنا أستاذ مليكة، لمن أراد التعمق والتعرف على هذه الشخصية له أن يعود إلى كتاب التعريف بالمفتين الحنفيين لبيرم الثاني، ذيل بشائر أهل الإيمان لحسين خوجة، الحلل السندسية للوزير السراج، إتحاف أهل الزمان لابن أبي الضياف، تراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ، كتاب العمر لشيخ المؤرخين حسن حسني عبد الوهاب، مسامرات الظريف بحسن التعريف لمحمد بن عثمان السنوسي، طبقات القراء والمقرئين في تونس وإفريقيا لسيدي فضيلة الدكتور الهادي رشو حفظه الله.
3: حفظه الله.
4: في آخر هذه المداخلة حول شخصية الشيخ يوسف برديس سريعا نخلص إلى أن تونس تزخر بقامات علمية مرموقة، ومن البشارات التي نسوقها أن ضيفنا في النصف الثاني من حلقتنا اليوم يستعد بمعية أهل زغوان الأخيار لإقامة يوم دراسي حول شخصية الشيخ يوسف برديس، وهي خطوة نراها مهمة وضرورية لإنارة عقول الأجيال الجديدة وإعادة الاعتبار لمجد هؤلاء الكبار.
3: جميل جميل، خطوة نثمنها طبعا ونرجو لها كل التوفيق. في هذا المقام تبقى معنا أستاذ محمد أيمن القلبي، جزاكم الله خيرا وشكرا لكم على هذا الحديث الجميل عن شيخنا العالم الجليل يوسف برديس الزغواني رحمه الله تعالى، رجل من رجالة زغوان. وحضرتك قلت أنه زغوان أرض مباركة، أرض القرآن الكريم، ولا زالت والحمد لله تعالى. ونحن سنتمم حديثنا عن هذا الخير مع رجل شاب من رجالات زغوان، وهو السيد المهندس الشاب ياسين بن تركيا، عضو الهيئة المديرة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم ورئيس الفرع الجهوي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم بزغوان، علما وأنه سيد محمد أيمن القربي هو أصغر رئيس فرع جهوي في تونس. هذا يفرحنا برشا برشا. هذو هما شباب تونس والحمد لله تعالى ليتحملوا هذه المسؤوليات، والحمد لله يخدموا في القرآن الكريم يعني بصدق وإخلاص، فربي يتقبل منهم إن شاء الله وربي يوفقهم. وهو كذلك مسؤول لجنة الأعلام بالرابطة الوطنية للقرآن الكريم. نرحب بالمهندس الشاب ياسين بن تركيا. أهلا وسهلا ياسين، السلام عليكم ورحمة الله.
5: ورحمة الله وبركاته، تحية من القلب إلى القلب لكافة مستمعي ومشاهدي إذاعة الزيتونة الغراء في هذا الوطن الحبيب وخارج حدوده، وحياكم الله وبياكم أستاذة مليكة الإعلامية القديرة ومحبة القرآن وأهله.
3: ربي يحفظك.
5: نعم، وأنا يعني أشعر بسعادة بالغة أن أكون حاضرا بينكم اليوم في فقرة الزيتونة التي لها عظيم الأثر في تنوير العقول وإحياء الجذور وربط الجسور. وأحيي أيضا أخي الحبيب الباحث المجتهد سيدي محمد أيمن القربي الذي أبدع في إعادة تخريج أثر علماء بلادنا الحبيبة وتحقيق الاستفادة القصوى بما يحث واقعنا ويشيد دعائم المستقبل. وقد شرفنا في زيارة لزغوان كما قيل، وهي من أفضل ما كانت من أجوائها، فشكرا جزيلا لكم على هذه الاستفادة.
3: الشكر لكم ياسين، جزاكم الله خيرا. ونحن أسعد طبعا بحضورك بيننا في مشكاتنا الزيتونية في هذا اللقاء، كيف لا، وحضرتك يعني شاب نفتخر به، وما تقدمه طبعا خدمة للقرآن الكريم في زغوان يشهد لك بذلك، فأرجو لك طبعا القبول والتوفيق. إذن الأستاذ محمد الأيمن القربي مشكور، حدثنا اليوم وعرفنا بشيخ زغواني الشيخ يوسف برديس الزغواني، وبشرنا أنه حضرتك ستشتغل إن شاء الله تعالى على ندوة علمية يعني تعرفنا أكثر على هذا العالم الجليل الذي قدم الكثير لمدينة زغوان، ونريد أن نربط الماضي بالحاضر يعني بما تقدمونه أنتم اليوم حفاظا على هذه الثروة وعلى هذا الثراء القرآني في زغوان ياسين.
5: نعم، هو في الحقيقة أستاذة مليكة لقد تابعت باهتمام الحلقتين الماضيتين مع سيدي أيمن إبراهيم وسيدي معتز جراد في ثلاثية معاني الشباب والقرآن الكريم وعلماء الزيتونة.
3: نعم.
5: والتي أراها في الحقيقة مفاتيح يجب الوقوف عندها ليتوج منذ قليل أخي الحبيب محمد أيمن حديثه عن علم تونسي جديد. سعدت كثيرا للحديث عنه في هذه الحصة واستضافتي ارتباطا به وبنشأته.
3: نعم.
5: فقد بدأ حياته بتعلم القرآن الكريم في مدرسة سيدي علي عزوز في زغوان، وهي نفس المدرسة التي تحتضن اليوم طلبة القرآن الكريم. وهنا نربط الماضي بالحاضر
3: طبعا.
5: فكما ركز القرآن الكريم دعائم النبوغ فإنه يواصل رسالته في البناء وتنوير العقول. وهنا أردت أن أشير إلى نقطتين في الحقيقة. أولا يعني كهيئة مديرة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم والتي تعاضد يعني وجهود وزارة الشؤون الدينية التونسية في تعليم القرآن الكريم ونشر علومه، فإننا في فروعنا القرآنية مدركون بأهمية الاعتزاز بمرجعيتنا الزيتونية العريقة وبعلمائنا الأزاز، وأننا نتاج لما بذلوه ومواصلة لمنهجهم في خدمة الوطن ودوام إشعاعه. والحقيقة نحن في زغوان خاصة من خلال مدرسينا والقائمين على شأن القرآن نزرع في أبنائنا إجلال علمائنا واقتفاء آثارهم لصناعة حاضر ومستقبل متميز قيامه الوعي والبناء، وهو ما أثمر الآن ويثمر حقيقة تألقا لطلبة القرآن الكريم في جميع المجالات وقبالا هاما على الحفظ والتعلم وسورة ناطعة مضيئة. أيضا ثانيا أريد أن أعرج أن الماضي والحاضر هما متماهيان في الحقيقة، فنحن لا نبرز أعلام بلادنا لمجرد السرد التاريخي، بل لتأكيد أن تونس بلد العلماء والقرآن الكريم كما قال السيد محمد تيمن، بلد العراقة والسمو الذي يحقق لنا بل يحق لنا أن نفتخر به وأن نجعله محركا لإصلاح واقعنا وبناء المستقبل. فالمطلوب نعم فالمطلوب منا تعلم القرآن لنتبع منهجه في نشر الخير وبناء الأوطان كما دأب عليه علماء جامعنا الزيتونة. نعم لقد

0: الكثير من أبناء زغوان يعني في الحقيقة حققوا في مسيرة هذا العالم الهمام، وقد ذكرت عدة مراجع أن هذه الشخصية بحجمه تستحق منا عناية أكبر.
1: نعم.
0: أيضا شكرا جزيلا لإذاعة الزيتونة يعني ومشكلة الزيتونة على هذا الاهتمام. ونحن كما قال سيدي محمد أيمن نحن نعد إن شاء الله لتظاهرة بحول الله يعني ستوفي هذا العلم حقه.
1: نعم.
0: ومكانته العلمية، وهي فرصة للتعرف
1: صحيح.
0: عليه حقيقة يعني من أبناء زغوان ومن أبناء كل تونس إن شاء الله.
1: إن شاء الله ياسين، جزاكم الله خيرا، أحييكم من القلب على كل كلمة ذكرتها، فكلامك يعكس رؤية إيمانية جميلة، كلامك كلام بناء، كلامك كلام إعمار، كلام إصلاح، وهذه هي الوظيفة المنوطة بينا. يعني جميل أن نستمع لمثل هذا الكلام الهادف يعني من شاب مهندس أصغر رئيس فرع جهوي في تونس. يعني وفقكم الله وحفظكم الله ياسين، وربي كثر من أمثالك، ونحن نفتخر بك وبشباب تونس أمثالك، فالحمد لله رب العالمين على هذه النعمة اللي تستوجب منا حمدها وشكرها بداية، تستوجب منا طبعا كل يعني دعمكم وتحفيزكم في هذا المقام. أستاذي محمد أيمن القربي، أكيد عندك ما تقول في هذا الباب، لأنه كلام ابن ياسين بن تركيا عضو الهيئة المديرة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم ورجل من جلالة زغوان طبعا يؤكد أنه زغوان أرض مباركة بامتياز والحمد لله، وهي أرض القرآن وولادة والحمد لله تعالى، كما طبعا أنجبت الشيخ يوسف بردقيس الزغواني أنجبت كذلك ياسين بن تركيا. أستاذ محمد، أستاذ محمد أيمن القربي، نعيد الاتصال به خاطر يلزم أنه نختم معاه هذه الفقرة. السلام عليكم أستاذ محمد، نحن في الاستماع، نحبك تقول لي بالحق كلام جميل كيف ما الخلاصة اللي قدمتها لنا منذ قليل فيما يتعلق بتونس الحبيبة، هذه الأرض المباركة بكل مدنها بكل ولاياتها بكل شبر من أرض تونس والحمد لله تعالى، فهي أرض مباركة وأرض القرآن وأرض أهل القرآن وهم أهل الله تعالى وخاصته. نحب نرجع لك ياسين في الأثناء نعيد الاتصال بأستاذنا محمد أيمن القربي، أكيد هذا الحديث عن شيخنا يوسف بردقيس زغواني يفتح لكم آفاقا جميلة أهل زغوان هكا، ولا خاصة أنت حمال لهذه المسؤولية خدمة للقرآن الكريم في الرابطة الوطنية للقرآن ياسين.
0: نعم، هو الشخصيات والعلماء بصفة عامة في يعني ما قدموه حقيقة هو مثال للبذل والعطاء وخدمة الوطن، هو حقيقة في خدمتهم وجهدهم القرآني يعني امتداد لمسيرة العطاء، ونحن نستلهم من ذلك.
1: نعم.
0: الكثير في تربية أبنائنا، في تحفيزهم على بناء أوطان، في تحفيزهم على التميز، ولكل عصر ولكل
1: نعم.
0: عصر يعني رجالاته ونسائه، فهذا يعني مهم جدا يعني، ونحن الحقيقة بسعادة غامرة نحن عندما نتحدث عن القرآن وعندما نتحدث عن المستقبل تغمرنا سعادة، لأن الرغبة المتأتية والشعلة الإيمانية لخدمة وطننا متأتية منبعها قرآني بحت، منبعها
1: الإسلام.
0: نعم، هذا
1: ربي
0: ما
1: يبارك لك.
0: نعم
1: ياسين،
0: نعم.
1: ربي يبارك لك.
0: ما نجده في قرآننا.
1: نعم. أكيد والحمد لله نجده في قرآننا، وحضرتكم طبعا تشتغلوا على إخراجه والحمد لله ليكون ممارسة وسلوكا. أستاذي محمد أيمن القربي، صدقا كلامه فيه شعلة إيمانية بالحق نستشعرها كلنا، ونلمس في كلام ياسين بن تركيا نلمس فيه فخر واعتزاز بانتمائه لمدينة زغوان وانتمائه لأرض تونس يعني عموما والحمد لله تعالى. أستاذ محمد، أستاذ محمد أيمن، أين أنت أخي الكريم؟
2: أستمع إليكم.
1: تفضل.
2: في ثلاث نقاط سريعة.
1: نعم.
2: بعدما تفضل به أخي العزيز ياسين بن تركيا، أقترح أن تكون من مشكاة الزيتونة من تقديمه لأن كلماته كانت ضافية وشافية وكافية، وقد عبر على ما نصب إليه عمليا على أرض
1: صحيح.
2: الواقع.
1: نعم.
2: والأستاذ ياسين هو حقيقة شعلة نشاط لا تخبو، فهو يبذل جهودا سخية لمستها عن قرب تتجاوز حدود العمل الإداري الروتيني لتلامس جوهر التنشئة القرآنية، وإن عينه ومحبته لزغوان ليست بوصفها موقعا جغرافيا، بل هي منطلق لنهضة قرآنية متجذرة.
1: الله، هذه هي البشائر. نعم، عاود قول لنا هالكلمة الجميلة.
2: هي منطلق لنهضة قرآنية متجذرة
1: الحمد لله
2: يسعى

0: مع الأخيار من مدينة زغوان لتكون منارة قرآنية تضيء دروبنا، وهذا هو المشروع ليصنع من منطقة زغوان ومن كل مناطقنا في جمهوريتنا نموذجا مشرقا يقتدي به السالكون على نهج أهل العلم والقرآن. وكما تفضل وكما تفضلتي، والمقصد هذه ثمرات عملية لمقصدي من مشكات الزيتونة.
1: ما شاء الله، نعم، جميل جميل، الحمد لله. يعني كلامنا ما هوش مجرد كلام يقال، وإنما هو يطبق على أرض الواقع بدليل ضيوفنا الكرام في مشكاتنا الزيتونية، والحمد لله تعالى. هنيئا لنا بشباب تونس، والحمد لله، من أمثال ياسين بن تركيا، عمر إبراهيم، ولدنا مهدي كذلك، والحمد لله تعالى، اللي تعدوا في هذا البرنامج وحكينا معهم وبين على رؤيتهم العلميه والعمليه والقران اللي هي منبعها القران الكريم، كيف ما اكد ابن ياسين بن تركيا، ربي يجازيها كل خير. اذا هكذا نختم لقاءنا بهذه الافاق القرانيه الجميله استاذ محمد ايمن.
0: نعم، وهو كذلك الحمد لله رب العالمين، اننا باذن الله في برمجتنا الصيفيه، وكان هو ترجمه تطبيقيه عمليه لما نقدمه في البرمجه الشتويه، فهناك تواصل بين هذا وذاك، وهناك وصال علمي فكري قلبي وجداني بين هذا وذاك، سائلين المولى ان يوفقنا لما يحب ويرضى.
1: الحمد لله، هذا هو حصادنا، والحمد لله تعالى. فتحيه شكر نجددها لكم ياسين بن تركيا، وارجو لك كل التوفيق في هذه المسؤوليه خدمه للقران. علمائنا رحمهم الله تعالى يعني ثنيوا الركبة خدمة القرآن، وانتم اليوم شبابنا ثنيتوا الركبة خدمة القرآن بدليل الثمرات التي تحققت في زغوان وفي كل مدن تونس الحبيبة. فجزاكم الله خير ياسين،
2: بارك الله فيكم، شكرا جزيلا،
1: في أمان الله تعالى وحفظه. والشكر موصول لأخي العزيز الأستاذ محمد أيمن القربي، بارك الله فيكم. وهذه هي مشكاتنا، هذا هو المشعل الذي نريد طبعا أن نحمله وأن نعض عليه بالنواجذ، تأسيا ومحبة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ماهر في الأرض وفي السماء، تؤده وتقدمه مليكة جسام الشريف.
5: إلى القلب، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، جوص في سماحة الإسلام، توقا إلى حلاوة الإيمان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي

فجعله والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك

يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي ويتجنب

يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا

0: موسى. صدق الله مولانا العظيم.
1: ماهر في الأرض وفي السماء، تؤده وتقدمه مليكة جسام الشريف.
2: إلى القلب. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. جوص في سماحة الإسلام. توقا إلى حلاوة الإيمان.
3: مع بعضنا البعض أحبتي في الله تعالى نواصل طرق بوابة الوحي. هذا ما حرصنا عليه منذ بداية مشروعنا ماهر في الأرض وفي السماء، كيف نسير إلى الله ونحن على الأرض. ينبغي أن نطرح هذا السؤال يعني من باب إيجاد حلول بإذن الله تعالى تعيننا إن شاء الله على السير السليم والقويم في هذه الحياة الفانية توقا إلى جنة الرحمن. ومع أستاذتي العزيزة نواصل مع هذه المشاريع البناءة وتفاعلا مع القرآن الكريم ومع سورة العلق ومع فعل اقرأ، نتمم مع دورتنا التدريبية الزيتونية عبر أثيرنا الزيتوني القرآني مع أستاذتي العزيزة سنية علي النفزي، وهي استشارية أسرية وخبيرة تربوية وأستاذة لغة إنجليزية. معها نمشي خطوة خطوة في درب هذا الفعل القرآني اقرأ. سيدتي سنية علي النفزي أحييك من القلب وأرجو لك كل الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا
3: يا مرحبا أستاذة
4: مليكة، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة الزيتونة.
3: بارك الله فيك سيدتي العزيزة، وحضرتك طبعا صاحبة هذه المبادرة النافعة، هذه المبادرة القيمة جعلها الله تعالى في ميزان حسناتك، قارئ في كل بيت ويريد أنه تتحقق إن شاء الله تعالى. لذلك نحن طبعا نتفاعل معك عبر هذا الأثير، قارئ ماهر في كل بيت، أعلناها دورة تدريبية إذاعية، وإن شاء الله رب الناس الكل تشاركنا بإذن الله وتتفاعل معنا إن شاء الله تعالى حتى نتعلم هذا الفعل. حضرتك قلت لنا يجب يكون عادة وهو يرقى إلى مستوى العبادة سيدتي سونيا، وهذا اللي أكدناه على امتداد هذه الحلقات والحمد لله.
4: فعلا أستاذة مليكة، نحن أكدنا أنه هي عادة وتوجيه رباني عظيم. نذكر أنه إحنا في الحلقات الفارطة يعني كنا تحدثنا عن قيمة القراءة في أول حلقة، وذكرنا أنه يعني هي أول توجيه إلهي، واستدللنا أيضا على قيمة هذا الفعل بالعلم وما توصلت إليه أبحاث الدماغ ونتائج أبحاث الدماغ حول القراءة. واليوم إن شاء الله نواصل يعني الحديث في هذا الموضوع، وحلقة اليوم مهمة جدا جدا جدا للأباء والأمهات الذين رزقوا بأبناء وبنات يعني ما يزالون في الطفولة الأولى.
3: نعم جميل، هنيئا لهم هذه الفرصة أستاذة سونيا. يعني عنوان لقائنا اليوم القراءة تبدأ قبل الحروف، لكن بعد إذنك سريعا سريعا كل من التحق بنا في هذا الوقت يقولنا شنية الدورة التدريبية، شنو الهدف متاعها، شنو موضوعها، شنو الفكرة، نقول لهم أنه الهدف متاعنا أن نصنع قارئا ماهرا، هكا ولا سيدتي؟ يعني خلاصة القول أن نصنع قارئا ماهرا، وانت علمتنا أنه المسؤولية الأولى عنا أحنا الكبار باش
4: نعم
3: نبدأ باش نكون
4: يعني
3: قدوة. نعم قدوة نافعة.
4: هدفنا أن نبني يعني داخل بيوتنا ثقافة جديدة، ثقافة تجعل القراءة يعني أسلوب حياة وليس فقط يعني
3: صحيح.
4: شيء موسمي يمكن أن نقوم به من حين لآخر. وأكدنا يعني في الحلقة الفارطة أننا نحن القدوة لأبنائنا، فبدأنا بنا نحن، واليوم نبدأ مع الأطفال يعني حال ولادتهم إن شاء الله سنتعلم ونتعرف على أهمية هذا الموضوع حياتهم.
3: جميل، إذا نحن نستمع إليك طبعا، كلنا أذان صاغية وقلوب بإذن الله تعالى صاغية ومنتبهة لك حتى ننجح ونفلح مع فعل اقرأ. لمن حبوهش يكون فعل جامد في حياتنا، وإنما حي على الدوام بإذن الله.
4: نعم إن شاء الله.
3: نعم سيدتي.
4: طيب سنبدأ على بركة الله يعني ونقول يعني يعني نحن لو نطرح سؤال الآن ونقول متى يبدأ يعني تبدأ القراءة، فربما سنقول قبلها متى يبدأ بناء الإنسان عموما، يعني متى يبدأ هذا الطفل الذي بين أيدينا نحن يعني بصفتنا والديه، متى نبدأ التفكير في أن نبنيه نفسيا عاطفيا عقليا؟ يعني دعونا نفكر في هذا الموضوع، يعني كل أب وكل أم يستمع إلينا يطرح على نفسي هذا السؤال، متى أبدأ في هذا الطفل؟ ليس فقط يعني هو مشروع نمو جسمي، يعني أنا دوري كأم أو كأب أن أبنيه جسميا، بل هو يعني هو إنسان يجب أن يبنى عقليا عاطفيا ذهنيا نفسيا على كل الأصعدة.
3: صحيح.
4: إذا كان يعني هذا الجسم الذي سيبنى لا يجوز أن نؤخر يعني بناءه ولو يوم، يعني حالما يولد الطفل نحن علينا أن نغذي هذا الجسم يعني حتى يبقى هذا الطفل بخير وعلى قيد الحياة ونضمن نموه الجسدي.
3: نعم.
4: كذلك الحال يعني في البناء النفسي والعاطفي والعقلي للطفل، يعني كل تأخير لن نقول أنه يعني مسألة حياة أو موت مثل ما هي يعني الحال بالنسبة للبناء الجسمي، ولكن كل تأخير فيه خسائر. وكل لحظة نستثمرها في مرحلة الطفولة الأولى ومرحلة الطفولة المبكرة يعني هي لحظة نكسب فيها عديد المكاسب. أيه. إذا قمنا بالاستثمار يعني.
3: لحظة
4: نعم
3: ربح
4: نربح.
3: حكا ولله به. لكن
4: نعم.
3: خلي نبعث بعض الأمل سيدتي سونيا ونخليك طبعا باش نواصلوا معاك خطوة خطوة حتى اللي يتأخر، يعني قلت كل تأخير فيه خسائر به، وأكيد فما منا برشا الذي تأخر وللأسف وقف على هذه الخسائر، ينجم يدارك أمره كيف ما قلت لنا الحلقة اللي فاتت، باب الأمل مفتوح في هذا الباب إن شاء الله.
4: أكيد يعني هو يستطيع التدارك، ولكن نحن اليوم لأنه قلنا يعني الكلام اليوم يعني هو موجه للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال ما يزالون يعني في مرحلة ما قبل النطق، ما قبل
3: هذه فرصة
4: يعني المرحلة
3: يعني.
4: الأولى هذه فرصة. لأن اليوم أستاذة مليكة لو نلاحظ يعني نجد هناك ظواهر أصبحت متفشية أكثر في مجتمعاتنا، مسألة تأخر النطق، مسألة صعوبات التعلم، مسألة طيف التوحد.
3: صحيح.
4: كل هذه الأمور يثبت اليوم يعني العلم الدور الكبير للوالدين يعني في إما التفطن لها في وقت مبكر وإما حتى في تجنبها. يعني اليوم نحن نتحدث عن أنه بإمكاننا أن نجنب أبنائنا مسائل عديدة في نموهم الذهني والعقلي والعاطفي فقط لو ننتبه إلى مسائل بسيطة.
3: جيد.
4: فاليوم نحن لا نتحدث يعني عن أمر ثانوي في حياة الطفل، نحن
3: طبعا
4: نتحدث عن نموه النفسي، نموه العاطفي العقلي، ذكاءه المتعددة
3: به يكون يعني
4: نعم التي بها يكون يعني
3: صحيح.
4: الإنسان هو جملة كل هذه المهارات.
3: أيه.
4: مستقبله مرتبط يعني أساسا بنموه العقلي، توازنه النفسي، العاطفي، كل هذا.
3: نعم.
4: فاليوم يعني مشروع القراءة هل يبدأ يعني عندما يبدأ طفل الدخول للمدرسة ويتعلم الحروف؟ وقتها يعني نفكر في أن نعوده على هذا الفعل. الإجابة التي يقدمها لنا العلم اليوم، أبحاث الدماغ وعلم الأعصاب، تقول لا، تقول أن نبدأ قبل ذلك بكثير جدا. فمتى نبدأ؟ نبدأ حالما يولد الطفل.
3: نعم. لحظة ولادته، لحظة خروجه
4: نعم.
3: للدنيا.
4: أي. نعم. يعني لحظة خروجه للدنيا يبدأ بناؤه النفسي، وسنثبت ذلك يعني اليوم بالعلم كيف يكون الأمر وما هي الأدلة عليه. ولكن أولا نحن يعني دائما نربط الأمر بالتوجيه الشرعي، يعني لأنه يجب أن نفهم يعني عظم المسؤولية. الله سبحانه وتعالى التي يعني هذه الأمانة التي وضعها بين أيدينا يعني يثبتها قول رسولنا الكريم يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذه المسؤولية هي ليست فقط بناء الجسم، ولكن هي أساسا بناء هذا الإنسان بما هو يعني عقل وعاطفة وتفكير وكل ذلك.
3: نعم.
4: طيب لنقل يعني حتى المستمعين الكرام يفهموا قيمة هذه السنوات، لنأخذ الأمر يعني من منظور علمي. دماغ الإنسان أستاذ مليكة يعني حالما يولد هيأه الله عز وجل أو وضع فيه نظاما معينا للتطور. يعني هناك الجانب الفيزيولوجي، هذا الدماغ بما هو خلايا هو ينمو ويتطور وفق البيئة التي يعيش فيها الإنسان. وحتى نعرف يعني أهمية المرحلة الأولى من عمر الطفل، يجب أن نتعرف إلى 5 معلومات أساسية سنذكرها وفي الأثناء يعني نذكر التوجيه الذي نحتاج أن نتعرف عليه اليوم.
3: نعم.
4: إن شاء الله يعني ربي يبارك في الدقائق القادمة.
3: أمين.
4: لنلخص
3: بإذن الله.
4: لأنه ما سأقوله الآن يعني هو يعني يقدم في الدورات المباشرة في ساعات طويلة بالشرح والأدلة، ولكن إن شاء الله يعني نحن سنحاول يعني اختصاره.
3: نعم.
4: طيب، المعلومة الأولى التي تثبت لنا أهمية هذه السنوات الأولى هو أن نتعرف على وزن دماغ الطفل يعني حالما يولد. دماغ الطفل يزن يعني ما بين 350 إلى 400 غرام فقط حالما يولد، ولكنه ينمو في السنة الأولى يعني بسرعة مذهلة.
3: سبحان الله.
4: حتى أنه في نهاية السنة الأولى فقط يصل إلى 60% من حجم دماغ إنسان مكتمل. وفي عمر سنتين يصل إلى 80%، ويصل إلى 90% في حدود 5 سنوات. يعني لننظر إلى هذا التطور الرهيب في نمو عقل أو نمو الدماغ، عفوا الدماغ بصفته يعني تشكله المادي في دماغ الإنسان، فنفهم إذا كان يصل إلى 90% من حجمه الطبيعي للإنسان الكبير في ظرف 5 سنوات فقط، فهذا يؤكد لنا يعني قيمة هذه السنوات.
3: صحيح.
4: الذهبية، هذه المرحلة هي مرحلة
3: يعني
4: ذهبية.
3: الفترة العمرية هذه حتى الخمسة سنوات تعتبرها أنت يعني الفترة الذهبية.
4: العلم، نعم، العلم يقول أنه صح. ينمو بهذه الصفة، ويثبت أن هذه المرحلة حتى ليس فقط في وزن الدماغ، ولكن في تشكله وتكونه يعني هي سنوات ذهبية فعلا. لأن المعلومة الثانية التي سنتعرف عليها اليوم يعني تقول لنا ما الذي يحدث في الدماغ بالضبط. المعلومة الثانية هي أن دماغ الإنسان يعني يولد بما يسمى بالخلايا العصبية بعدد كبير ومهول، يصل إلى 100 بليون خلية عصبية. هذه الخلايا لو أردنا أن نبسطها ونحن على الإذاعة سنقول هي مثل النجوم التي نراها في السماء، يعني متناثرة هكذا بعيدة عن بعضها، ولكن دورها وقيمتها يعني حين تتصل فيما بينها وتحدث تشابكات فيما بينها. حين تبدأ يعني إحداث التشابكات، هذا يعني أن الطفل بصدد النمو، دماغه بصدد النمو، ذكاءاته بصدد التطور وهكذا. والمعلومة الثالثة هي أن هذه الخلايا حتى تتشابك تحتاج إلى مثيرات خارجية. يعني كل خبرة يعيشها الطفل في محيطه هي عبارة عن مثير خارجي. كل كلمة يسمعها منا، كل حضن، كل ابتسامة، كل قصة، كل أغنية، كل نظرة حب، كل يعني شيء يلمسه تدفع الخلايا في دماغه إلى أن تتشابك فيما بينها.
3: يعني تغذيها، تغذي الخلايا العصبية، يعني كل هذه المثيرات الخارجية
4: تتشابك. نعم. المصطلح العلمي هو تتشابك. يعني وكأنه هناك ممرات ما بين الخلايا، مش نعمل طرقات، طرقات ما بين الخلايا فيما بينها. فهذه يعني الذكاء اليوم علميا ما هو؟ هو كم عدد التشابكات في دماغ الإنسان. هذا تعريف الذكاء بطريقة علمية. يعني صرنا نتحدث عن دماغ يعني فيه شبكة غنية وكبيرة، ودماغ يعني فيه شبكة محدودة. فالإنسان شبكته الدماغية أو الطفل شبكته الدماغية تكون يعني مزدهرة وغنية بقدر ما في حياته من تجارب، من مثيرات حسية، ومن وبقدر ما تعرض له من خبرات. فالقراءة هي أحد أهم هذه الخبرات. وحين نقول نعم، حين نقول قراءة فهي لا تبدأ من الكتاب. يعني القراءة المعلومة الخاطئة يعني، وهذه هي المعلومة الرابعة، أن القراءة يعني علميا مثبت أنها أقوى المثيرات على الإطلاق. نقول مثيرات أستاذة مليكة، فنحن نقصد كل شيء يتعرض له الطفل، من بينها القراءة. وإذا أثبت العلم اليوم أن القراءة هي من أكثر المثيرات التي يعني تشكل دماغ الطفل، فالسائل يعني يسأل أي طفل عمره بعض أيام، بضعة أيام أو بضعة أسابيع،
3: إيش معناها القراءة في العمر هذا؟
4: نعم، كيفاش نقرأ له؟ القراءة هنا يعني يجب أن نصحح مفهومنا لها. هي ليست لا تبدأ من القراءة بالحروف، القراءة تبدأ يعني عندما نتحدث مع الطفل، عندما نتواصل معه، عندما يعني نصف له الأشياء، نكلمه، ننظر في عينيه، نبتسم له، نستجيب يعني للطلبات التي يشير بها بعينيه برغبته في الاستماع لنا، نغني له، نحكي له قصة، نريه صور، نقرأ له نحن بأنفسنا. يعني هو لا يفهم الحروف بعد.
3: يعني التواصل معه، وقت تتواصل معه بأي شكل من الأشكال،
4: فعلا يعني التواصل بما هو تواصل لفظي أو جسدي أو بملامح الوجه، كل ذلك هو نوع من أنواع القراءة.
3: جميل.
4: يعني هو القراءة الأولى. وهنا يعني لو نستحضر سبحان الله العظيم، يعني رسولنا الكريم عندما نزلت عليه الصلاة والسلام، يعني عندما تنزل عليه جبريل بكلمة اقرأ، وهو النبي الأمي الذي لا يتقن الحرف، فهنا يعني أنا بقيت أتأمل، قلت سبحان الله، أنا عندما وضعت عنوان الحلقة القراءة تبدأ قبل الحروف، ونبينا الكريم يعني نزلت عليه هذه الآية وهو الذي النبي الذي لا يقرأ يعني الحروف. فالقراءة بالنسبة للطفل أيضا هي لا تبدأ من الحروف، ولكن تبدأ قبل ذلك بكثير. الطفل يقرأ، يعني يقرأ صوتنا، يقرأ ملامحنا، يقرأ مشاعر البيت
3: من خلال يعني جريحة الأذن بالسماع،
4: من خلال الأذن ومن خلال ما نعطيه من حب، من مشاعر، هو يقرأ مشاعر البيت، يقرأ العلاقات، يعني يقرأ هذا كله مهم جدا قبل أن نبدأ القراءة الفعلية، يعني التي هي تكون من خلال الكتاب،
3: من خلال يعني البصر والسمع.
4: نعم فعلا، لأنه هو كيف يستقبل العالم، يعني هذا الدماغ اللي قلنا أن التشابكات فيه يجب أن تتشابك، من خلال ماذا الطفل من خلال حواسه يستقبل المعلومات من العالم ويمررها، فيعني التشابكات تحدث يعني بهذا الشكل.
3: صح.
4: طيب.
3: هذوما الأربع خطوات نجم نقوله، أو أربع معلومات.
4: هذا أربع معلومات.
3: أربع معلومات.
4: نعم.
3: يعني إذا الأربع معلومات هذية كي تكون واضحة في أذهان، في ذهن الأم وفي ذهن الأب وفي ذهن حتى المحيطين، يعني بذلك الطفل الرضيع، يعني الأربع معلومات هذية كي تكون واضحة عنا، في بإذن الله ستنتج، يعني باش تخلينا نركزوا على المثيرات. أي وعي بالمثيرات الخارجية، شو باش نقدم الابني أنا هكا واللي
4: بالضبط. يعني وخاصة يعني نحن نتوجه حتى للأمهات الجدد، الجيل الجديد يعني اللي لا يدرك يعني قيمة هذه المرحلة، ثم بعد ذلك يعني يفاجأ أنه الطفل تأخر في النطق أو صار عنده نوع من الصعوبات، يعني لأنه كثرة التعرض للشاشات في هذا العمر هو تقريبا ممنوع، يعني التعرض للشاشات هو ممنوع، فما ذلك يعني بطفل يعني نضعه بالساعات وهو في عمر سنة أو سنتين،
3: نعم،
4: يعني أمام شاشة التلفاز، الضرر الكبير الذي سيحصل لهذا الطفل يجب أن نتجنبه.
3: نعم.
4: وسنسأل عليه، يعني
3: أكيد.
4: يجب أن نكون على وعي أنه هذه مسؤولية، وهذا الطفل هو دماغه أمانة.
3: نجم نقول هنا يعني من باب استيعابي أنا سيدة سونيا وأنا نستمع ليك بالأربع معلومات، المعلومة الثالثة اللي هي تخص المثيرات الخارجية، الشاشات هي يعني مثيرات خارجية سلبية،
4: هي مثير خارجي،
3: مثير خارجي.
4: يمكن
3: نعم.
4: أن نستثمره إذا أحسننا ترشيده وأحسننا اختيار المحتوى وكذا، يمكن أن نستثمره كمثير إيجابي.
3: إن الطفل رضيع يعني كان حطه قدام شاشة ولا يعني هذا سيضره طبعا، ما فيه حتى فايدة لي في العمر هذيك، في المرحلة العمرية هذية اللي انت تعتبرها، يعني من اللي هو رضيع إلى 5 سنوات الفترة الذهبية، لازم احنا الكبار نعرفوا شنو نقدمه من مثيرات خارجية، بالحق ننتبهوا لك التفاصيل يلزم.
4: أحسنت، يعني حتى وإن كان الأمر متعب، حتى وإن كانت الأم والأب يعني في عمل وكذا، ولكن وقت يدركوا الأضرار اللي يمكن تحصل والخسائر اللي إحنا يعني ما نتحسبوش على، يعني يمكن أن تحدث في حياة الطفل، والغنائم اللي يمكن فوتنا في هذه المرحلة، بالتالي وقتها نستيقظ ونبذل كل غالي ونفيس، لأنه حتى يعني إحسان التصرف في هذه المرحلة سيجنبنا الكثير من التعب في حياته الدراسية، في سلوكياته، في قيمه، يعني كل شيء مرتبط ببعض. يعني هذه المرحلة الأولى كما قلنا ذهبية بامتياز.
3: صحيح أستاذة سونيا، هناك من تفاعل معنا بعنوان قارئ في كل بيت، ما نعرفش شنو هي الصله، لكن اللي كتب وقال القراءه للطفل في سنواته الثلاثه الاولى هي بمثابه غرس هادئ لجذور اللغه والخيال والذكاء، وكل ما ياتي بعد ذلك ليس الا امتدادا لتلك الجذور.
4: ممكن هو ادمن في صفحتنا الخاصه بالقارئ في كل بيت.
3: ممتاز، ما هذه الصفحه الخاصه ان شاء الله تدخلوا ليها بتنزيدوا ثبتوا ان شاء الله.
4: لكن القارئ في كل بيت فهي الصفحه.
3: نعم جيد، لكن الكلام اللي تقال يعني بالحق يلخص ما يعني ما ذكرته سيدتي سونيا.
4: نعم
3: بي.
4: طيب
3: نعم نواصل.
4: نعم نواصل. يعني هنا هناك إشارة خاصة لأطفالهم رضع، يعني اليوم أيضا العلم أثبت أشياء نحب نستفيد منها ونمررها للأباء والأمهات. اليوم في الأشهر الأولى في الغرب يعني اكتشفوا أن الطفل، وهو يعني هذا معلوم، أنه في الأشهر الأولى هو لا يرى الألوان، يعني لا يميز الألوان، يميز أكثر اللونين الأبيض والأسود، يعني القيم الضوئية الأبيض والأسود. فبالتالي يعني يعني يوجهون الآباء والأمهات لأن يضعوا في محيط نظر الطفل رسومات أو أشكال تكون بهذين اللونين في الأشهر الأولى. يعني تكون هناك رسومات متباينة وتكون باللونين الأبيض والأسود. يعني اكتشفوا أن الجهاز البصري في بدايات نموه يلتقط يعني التباين القوي بين هذين اللونين بسهولة، وبالتالي هذا يحفز الخلايا لكي تتشابك وينشط المسارات البصرية في عقل الطفل.
3: نعم. يعني مهمتنا في الفترة العمرية هذه تحفيز الخلايا العصبية.
4: نعم هو مهمتنا. نعم. هو تعريض الطفل لكل مثيرات إيجابية تساهم في بناء دماغ.
3: ممتاز.
4: وكنقول بناء الدماغ رانا نقصد بناء جهازه العاطفي، بناء ذكاءاته المتعددة، بناء توازنه النفسي، كل هذا يعني المقصود، ماهوش فقط مقصود الذكاء المنطقي أو كذا، لا، هو الدماغ، هو كل هذا، هو المشاعر، هو الأفكار، هو الذكاءات، يعني كل هذا.
3: نعم والله إن ماذا بيا لو كان يتفاعلوا معنا توا من يسمعوا فينا الأمهات اللي عندهم يعني أطفال رضع وإلا في الفترة العمرية الذهبية هذية حتى الخمسة سنوات، يعني يعطيونا من تجاربهم وحتى ينجموا حتى يطرحوا لنا بعض الأسئلة سيدتي سونيا، هكا ولا حتى ننجح في هذا المشروع بإذن الله تعالى
4: إن شاء الله.
3: نعم إذن نواصل، مازال عنا ما شاء الله والحمد لله بعض الدقائق، نواصل معك فيما يخص هذه الفترة القراءة، يعني إن شاء الله تعالى تبدأ قبل الحروف كما قلت لنا به.
4: نعم هي تبدأ قبل الحروف. خلينا ناخذ خطوات عملية، يعني المستمع الآن يقول أي على المستوى التطبيقي ماذا أفعل، يعني تحديدا ماذا أفعل. هو أشياء بسيطة جدا ولكن هي أشياء طبيعية وكانوا أبائنا وأجدادنا يعني يقوموا بها بشكل تلقائي، وهي أن هذا الطفل يعني نكلمه، يعني هو مازال طفل صغير، نحكي معه، ننظر في عينيه، نبتسم له، يعني نحاوره. نعم. يعني الأم وهي تغير حفاظات ابنها أو تطعمه أو يعني في أي وضعية من الوضعيات يمكن أن نتحدث، أم أو أب نتحدث مع هذا الطفل، نتفاعل يعني ببصرنا وبصوتنا وباللمسة وبكل اللغات يعني الممكنة نتفاعل مع هذا الطفل. هو التواصل كما قلت يعني أستاذة مليكة وكما اختصرتها، التواصل هو أول خطوات القراءة.
3: جميل.
4: هو الذي سيجعل الطفل فيما بعد شغوف بالكلمة، شغوف باللغة، لأنه تعود. نعم. أن يسمع منا، يعني تعود.
3: جميلة العبارة.
4: نعم
3: نعم الشغف بالكلمة. جميل.
4: نعم
3: به،
4: والإنسان هو كائن الكلمة، يعني هو الكائن.
3: صحيح.
4: الذي يتأثر بالكلمة ويعبر بالكلمة ويشعر بالكلمة ويفكر بالكلمة، يعني كل شيء.
3: نعم.
4: يعني نحن الكلمة، الإنسان هو كلمة.
3: أحسنت.
4: أيضا يعني كما قلنا في الأشهر الأولى نضع رسومات بالأبيض والأسود.
3: نعم.
4: إذا أمكن. كل هذا يعني إلى حدود يعني الشهرين.
3: بيه.
4: ثم بعدها نبدأ بالتواصل أكثر مع هذا الطفل، بالحديث معه أكثر، ونبدأ بقراءة القصص، يعني نحن سنقرأ، إما أن نقرأ أو أن نخترع قصة يعني من أذهاننا ونتحدث مع هذا الطفل.
3: نعم.
4: نسمعه صوتنا، نتلو قرآن، نسمعه قرآن، نسمعه قصة مسموعة حتى عندما لا يكون لدينا وقت فراغ يعني كبير وتكون الأم منشغلة أو كذا وترغب في أن تستثمر هذه الفترة، يمكن أن يسمع قصة طبعا أختارها وأتأكد من محتواها.
3: نعم.
4: قبل كل شيء.
3: نعم.
4: ثم يعني عندما يصبح الطفل قادرا على الجلوس نضعه بين أيدينا ونتصفح معه القصة والكتاب. وفي هذه المرحلة يعني العمرية هناك نوعية معينة من الكتب، هناك الكتب التي تكون يعني في شكل كتب قماشية مصنوعة من القماش، نجدها يعني بكثرة في الأدوات المستعملة والألعاب المستعملة وحتى في الجديد. هناك الكتب الكرتونية التي تكون يعني يكون غلافها غريب.
3: صحيح. نعم.
4: يعني تتناسب. نعم. مع المرحلة العمرية. أي. تكون. أي. فيها رسومات أكثر من الكتاب. أي. يعني الكتاب في المرحلة الأولى هو كتاب فيه الرسومات أكثر من الكلام.
3: نعم.
4: وأيضا نجعل الكتاب يعني شيء عادي من بين ألعاب الطفل، يعني ونحن نقتني له الألعاب نقتني هذه الأشياء ونضعها في سلة ألعابه حتى. نعم. يتعود. صحيح. دائما أن الكتاب يعني يكون موجود أمامه.
3: نعم.
4: والأهم من كل شيء أستاذة مريكة هو ما قلناه الحصة الفارطة أنه نقرأ نحن
3: أمامه.
4: الكبار.
3: نعم. ينبغي أن يرانا أمامه. صحيح. أطفالنا. نعم. ونحن نقرأ هذه هي
4: بالضبط يعني. جميل. تتخزن هذه الصورة، صورة أمه وأبيه وهما يقرأان، تتخزن في ذاكرتي ويصبح أسهل فيما بعد دعوته للقراءة.
3: جميل أستاذة سونيا، ربي يبارك لنا فيك إن شاء الله تعالى. تحتاجين إلى دقيقة ربما.
4: نعم. دقيقة تفضل. واحدة يعني نطلع فيها الأخوة على تحدي الأسبوع، لأنه من هنا فصاعدا سيكون هناك تحدي أو شيء عملي نقوم به، يعني تحدي بسيط. إذا كان لديك يعني طفل رضيع صغير حتى 3 سنوات يعني وحتى أكثر، يعني ليكون التحدي لكل الأعمار، ولكن نحن نخصص هذه الفئة لأن الحلقة مخصصة لهذا العمر. خصص 10 دقائق يوميا للتواصل معه دون هاتف دون شاشة. يعني ابدأ بهذه 10 دقائق، أغلق الشاشة، أبعد الهاتف وتحدث مع هذا الطفل وقرأ له، قص له يعني الأشياء ما حوله، يعني اخترع أي موضوع للحديث معه، تصفح. نعم. معه كتابا يعني يناسب العمر الذي هو فيه. وإذا كان الأبناء أكبر سنا يعني حتى لا يكون الموضوع مختصر على هؤلاء، يعني لنجعل هذه 10 دقائق من يومنا هي للقراءة معهم أو لهم حسب العمر. يعني هذه 10 دقائق لا يجب أن ننظر لها على أنها يعني وقت وجيز، لكنها مع الأيام تبني يعني روابط عاطفية وتغذي اللغة وتثري خبرات الطفل وتزرع في البيت عادة جديدة ستكون مثمرة إن شاء الله تعالى.
3: إن شاء الله. إذن نعلنه تحدي إن شاء الله عبر أثير إذاعة زيتونة في هذه الدورة التدريبية تحت إشرافك أستاذة سونيا علي النفزي، نعلنها تحدي 10 دقائق للتواصل مع أطفالنا دون شاشات دون يعني هواتف بإذن الله، عسى أن نحقق إن شاء الله تعالى هذا التحفيز للخلايا العصبية كما علمتنا. فبارك الله فيك، والتحية موصولة بمعيتك أستاذة سونيا علي النفزي لأستاذنا الكريم طارق القلعي حاضر معنا كذلك على الصفحة يتفاعل معنا. الشكر طبعا لكم أستاذ طارق القلعي، يعني كتب على هذه المرحلة أدعوكم إلى يعني التفاعل مع كل ما كتبه. كتب وقال أستاذ سونيا الطفل وهو يستمع إلى أحد والديه يقرأ له يستمتع بذلك، نحن وقتها نقوم بما يسمى التشجير اللغوي، نملأ خزانه وحتما سيبقى ذلك في رصيده.
4: ما شاء الله.
3: جميل، شكرا أستاذ طارق القلعي. أستاذة سونيا بارك
4: الله
3: فيك.
4: يعني وهنا يعني أستاذ طارق أشار إلى الشجرة اللغوية، يعني التشجير هنا بمعنى أننا بدأنا زرعنا وبدأنا نغذي هذه الشجرة اللغوية في دماغه، اللي قلنا هو فيما بعد سيحتاجها وسيبدع بها وسيسهل علينا ونسهل عليه كثير من الأمور التي نكتشفها فيما بعد.
3: إن شاء الله يا ربي وفقنا بإذن الله. شكرا شكرا شكرا سيدتي سونيا للنفسي على هذه الدورة التدريبية المتميزة، يعني هذه اليوم الحلقة الثالثة، وأنا أكد لك أني تعلمت منك الكثير في هذا الباب. شكرا لك، جزاك الله خير، جعل الله تعالى هذه الدورة التدريبية في ميزان حسناتك، ولنرفعه شعار عالي على أرض تونس: قارئ ماهر في كل بيت. بارك الله فيك على أنه تحدي إن شاء الله، وإن شاء الله نفوز في هذا التحدي سيدتي سونيا.
4: نعم عزيزتي، إن شاء الله أيضا لك جزيل الشكر يعني على هذا البرنامج الرائع وعلى هذه المواضيع التي نحتاجها، ولنا لقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم. والسلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا طبعا نرفع فيه لواء الصناعة، صناعة يعني شخصية مسلمة سوية تمشي بإذن الله تعالى بهذه الأنوار وبهذه الملامح السوية، عسى أن نكون إن شاء الله تعالى خلفاء لله في الأرض. وطبعا فعل اقرأ ينبغي أن نتصالح معه، أن يكون بإذن الله تعالى عبادة تتحقق بإذن الله تعالى في كل بيت تونسي.
1: ماهر في الأرض وفي السماء، تؤده وتقدمه مليكة قسام الشريف.
2: إلى القلب. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. جوص في سماحة الإسلام. توقا إلى حلاوة الإيمان.

0: صدق الله مولانا العظيم. كنا في الإنصات إلى سورة الفجر بصوت الشيخ القارئ منير السليتي جزاه الله عنا كل خير. ونحن أحبتي في الله تعالى نتمم على هذا الدرب القرآني الإيماني كيف لا، وتونس الحبيبة والحمد لله تعالى زاخرة بأفكار جميلة، بأفكار متميزة، بأفكار مبدعة تجعلنا نعرض أنفسنا على القرآن الكريم. فنرجو أحبتي في الله تعالى أن نحسن عرض أنفسنا على كلام رب العالمين، وبالتالي نحقق ثمرات القرآن في نفوسنا وعلى هذه الأرض الطيبة. ومن العاصمة تونس إلى عاصمة الجنوب صفاقس، طبعا نتمم مع هذه الأنوار ومع سيدي فضيلة الشيخ زاهر معالج نائب رئيس الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، وكذلك نائب رئيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم وعلى الأخلاق الفاضلة بصفاقس الجميلة. تحية من القلب لكم سيدي زاهر معالج، السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالكم؟
1: تحية لك أختي مليكة ولكل مستمعي إذاعة الزيتونة. هذه الإذاعة المباركة الحمد لله تنشط وتتابع كل البرامج التي تهم شبابنا وأبنائنا وكل فئة العمرية، من حفظ القرآن الكريم ومن حفظ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطيرة.
0: نعم.
1: والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة سيدي زاهر، وأنا سعيدة جدا بأن أجدد اللقاء معكم. تواصلنا في أول حلقة من برنامج ماهر في الأرض وفي السماء، ويسعدني برشا أن نجدد اللقاء معك في الحلقة الثالثة كيف لا، وقد تحدثنا في الحلقة الأولى عن مسابقة جميلة جدا في جمعية في مركز التنوير، تحديدا جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة مركز التنوير. تحدثنا عن مسابقة صناعة محتوى في الأخلاق، المسابقة هذه موجهة للشباب، وحبينا اليوم أن يعني نتابع معاك ما الجديد في هذه المسابقة سيدي زاهر، خاصة لأنه زاد فما برنامج آخر، مسابقة في حفظ الأحاديث النبوية، مسابقة جهوية متميزة. يعني جميل هل الأنشطة الرائعة هذه اللي فيها خير إن شاء الله لأطفالنا وشبابنا شيخ زاهر.
1: والله الحمد لله جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بصفاقس تكثف من نشاطها في مناسبة العطلة الصيفية. نجد أغلب المراكز وأغلب الفروع المحلية كلها تجتهد وتنشط، أولا لإقبال التلاميذ. الحق نلقى إقبال كثير من التلاميذ في عطلة الصيف، كيف يتفرغوا، كيف يولي عندهم
0: وقت فراغ،
1: وثم توجيه من الأولياء ربي يبارك فيهم كيف يوجهوا صغيراتهم باش يملي وقتهم في البرامج هذه، في حفظ القرآن، في حفظ الحديث، في كذلك أنشطة مرافقة اللي هي كذلك تنمي من مواهب التلاميذ. والحمد لله
0: الحمد لله ربي يبارك لنا فيكم،
1: كل الأولياء وكل الأسر والعائلات. نعم. اللي توجه أبنائها باش تعرف الصغير والابن والطفل كيف ينشأ على حسن إدارة وقته، ويعرف كيفاش يتكيف ويعرف كيفاش يتصرف في الوقت نتاعه. هذه ميزة طيبة، وهذا بالفعل التلميذ والطالب والطفل ينشأ على مبدأ هام أنه يعرف شو معناتها قيمة الوقت.
0: صحيح.
1: الحمد لله تولي يدفعنا هذا الإقبال باش احنا نبحث عن الوسائل المتطورة على متجددة، كذلك برامج أنشطة.
0: نعم.
1: اللي هي بالطبع ينتظرها التلميذ وتلبي رغبات التلميذ.
0: طبعا سيدي زاهر إن شاء الله ربي موفقين.
1: مع مسابقة
0: صناعة محتوى في الأخلاق.
1: نعم. وكانت الحمد لله الدعوة، وخاصة بعد نشر هذه الدعوة من قبل إذاعتكم وقرة، والحمد لله الحق قد صدى، سمع بها الكثير. احنا حددنا مجال موعد للتسجيل، كان يوم 5 جويلية.
0: نعم.
1: آخر يوم تسجيل نهار 5 جويلية، نهار أحد 5 جويلية نص الليل، وقفنا عملية التسجيل. وقد سجل في هذا البرنامج 36 مجموعة.
0: جيد. كانت 36 مجموعة
1: بين مجموعات، بين مشاركة فردية ومشاركة فرق، أي مجموعات تلاميذ.
0: الحمد لله. يعني وشارك. كأفراد أكثر ما شاء الله، العدد أكثر. يعني
1: العدد أفراد أكثر مش يكون أكثر.
0: هذا هو. نعم. ممتاز. وفرحانين بهذا التفاعل، يعني جيد يعتبر شيخ زاهر.
1: كمبادرة
0: أولى يعني.
1: بداية. كانطلاقة تعتبر جيدة جدا.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: ما شاء الله.
1: كيف نلقاه كان 36 محتوى حقيقة يلبي الغرض.
0: أي.
1: وفيه إبداع وفيه حقيقة إضافات وفيه عمل فني راقي. احنا هذا بالطبع مش يكون سبب بإذن الله تعالى معناتها لمشاهدة واسعة من قبل التلاميذ ومن قبل الطلبة اللي هم مش يشوفوا محتويات اللي ما كانوش يراوها وما كانوش يتابعوها إن شاء الله. وهذه الانطلاقة حتى تبدأ بعدد قليل، ولكن بإذن الله
0: جيد ستثمر. ستثمر إن شاء الله شيخ زاهر. جميل إن شاء الله. أكيد يعني حديثك حملي بشائر جميلة، وبالحق شيء يسعدنا أنه تنجح مثل هذه المسابقات في صفوف شبابنا، خاصة أنه المحتوى يعنى بالأخلاق الكريمة والأخلاق المحمدية وما أحوجنا ليها طبعا في زماننا هذا سيدي زاهر. إذن ثم تذكير حضرتك، يعني تذكير هام تحب تبلغه للمشاركين في مسابقة صناعة محتوى يعني في الأخلاق، المحتوى هذا التذكير سيدي زاهر؟
1: التذكير هو معناتها نشرناه في المراسلة اللي فصلت كل عناصر المسابقة وكل ما احتوت عليه المسابقة. ثم نقطة اللي هي باش التلميذ، لأن المشروع مش يدوم 60 يوم.
0: نعم.
1: 60 من البحث ومن صناعة المحتوى، بين البحث وبين، فقلنا نعمل موعد لنشوف المرحلة الأولى. خليناها موعدها يوم 25 جويلية.
0: أي
1: المجموعة اللي اختارت محور قاعدة تنشط عليه وتشتغل عليه، نحب تبعث لنا تخطيط لمشروعها، شنية الخطوات التي بدأت بإنجازها في إطار إرسال تقرير.
0: نعم.
1: ملف تبعثوه عبر بالطبع عبر البريد الإلكتروني.
0: واضح. يعني نقولوا احنا تقرير تعريفي يعني للفكرة اللي باش يقدموها هكا ولا سيدي زاهر؟
1: بالضبط. هو حتى حتى باش الصغير مثلا يكون، حتى إذا افتراضا أنه ما فهمش الهدف من المسابقة أو ما لم يتكيف كما يجب مع شروط المسابقة، يوقع توجيه، والتوجيه الصحيح.
0: ممتاز.
1: لأن احنا هيك التذكير أرسلناه مباشرة لكل مشارك.
0: نعم. وهذا يعاونهم.
1: بعثنا له رسالة خاصة.
0: جميل.
1: عبر البريد الإلكتروني ووصلتهم الكل.
0: ربنا يوفقهم.
1: إن شاء الله باتصال بهم إن شاء
0: ممتاز.
1: الله.
0: ممتاز. شكرا لكم على هذه الفكرة المتميزة سيدي زاهر، وأكيد باش نتابع معك إن شاء الله في برنامج ماهر في الأرض في السماء نتيجة إن شاء الله هذه المسابقة بإذن الله، ولما لا نبث إن شاء الله تعالى المحتوى الفائز على صفحة الإذاعة بإذن الله تعالى. ربي يوفقنا إن شاء الله شيخ زاهر. ومع هذا زاد فما والحمد لله تعالى برنامج آخر على غاية من الأهمية، المسابقة الجهوية للحديث النبوي إن شاء الله التي قام يومي 27-28 جويل يا سيدي زاهر. وفما زادة بشرة جميلة جدا، قناة اليوتيوب اللي تم افتتاحها لمركز التنوير للقرآن الكريم، اللي إن شاء الله باش تعاون الأسرة التونسية على إنها تلقى زادة محتوى هادف فيما يتعلق بأحاديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم.
1: بارك الله فيك أختي مليكة، ربي يبارك فيك
0: وفيكم، بارك الله
1: على هذا الإعلام، لأن القناة هذه مشي تكون عندها دور كبير.
0: أكيد.
1: على مستوى الحمد لله متابعة أبنائنا واللي يحب يتابع حتى عن بعد برامج جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة. بدأنا الحمد لله إعداد 30 حديث من الكتاب الذي وبين أيدي أبنائنا لحفظ الحديث النبوي الشريف.
0: نعم.
1: مع أن مصنف أعدته جمعية المحافظة على القرآن الكريم، وهو في طور الإعداد كذلك والإتمام.
0: ما شاء الله.
1: ما التو مازال ما كملش، ما زلنا قاعدين نواصلوا في إن شاء الله مع بإذن الله مع هذه السنة والسنة المقبلة بإذن الله يكون قد أتممنا إن شاء الله جمع هذه الأحاديث وأعدادها.
0: نعم.
1: حاولنا باش نتناول كل الأبواب في هذا الكتاب، بدأنا بباب الإخلاص.
0: ممتاز. نعم.
1: وباب الإخلاص هذه تحديد وتجديد النية، وحتى لأن النية هو شرط من شروط قبول الأعمال، تصحيحها ضروري والتفكير بها ضروري. فجمعنا قرابة 5 أحاديث في باب الإخلاص، ثم باب فضل العلم، باب فضل القرآن، ثم بدينا من الحديث 17 إلى تقريبا الحديث 150 كلها على الأخلاق.
0: جميل.
1: بخلق خلق.
0: نعم.
1: بدينا بخلق الصبر وخلق الرحمة وخلق العفو وخلق التسامح والسماحة والغيرة والحياة والتواضع والإيثار إلى غير ذلك، ثم الأحاديث التي فيها كذلك التحذير من الأخلاق الذميمة مثل الغيبة والنميمة والكبر إلى غير ذلك. هذه من الأخلاق التي يجب الذميمة الذي يحذرها المسلم.
0: نعم.
1: وثم اختمنا الباب هذا بباب الأداب. باب الأداب، وإحنا توا بدينا فيه إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله مازالت مجموعة من الأحاديث تكمل ونغلق باب الأداب، ويبقى لنا باب العبادات، باب الأذكار والأدعية، باب الأحاديث الجامعة، هذا باب فضل بعض الصحابة ذكرت في أحاديث صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله استعدادا للاحتفال بالمولد النبوي.
0: الله الله. نعم. ربي يبارك لنا فيكم. جميل والله. جميل. سيدي زاهر، بعد إذنك أنا دخلت على قناة اليوتيوب لمركز التنوير للقرآن الكريم، بالحق نحييكم ونقولكم مباركة هذه القناة إن شاء الله تعالى. أنا نحمس المستمعين تاوى الكل يسمعوا فينا ياخذوا تليفوناتهم يدخلوا على اليوتيوب ويكتبوا مركز التنوير ويدخلوا على قناة اليوتيوب الخاصة بكم سيدي زاهر، ومحليهم الأحاديث. والله فرصة، أنتم قاعدين تقدموا لنا في مشروع أعتبره بديل، لأنه بالحق عنا عركة يومية مع أولادنا على التليفونات وعلى يشوفوه على اليوتيوب. فجميل جدا نشوف أحاديث سيدنا صلى الله عليه وسلم، سيدنا وحبيبنا، بالألوان الزاهية هذية، وفما تفسير حتى يعني للعبارات. بالحق حاجة مزيانة برشا برشا. أنا حليت لحديث 30 هكا تحت عنوان جميل، إنارة العقول بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدي زاهر،
1: نعم، هذا هو الكتاب الذي بين أيدي أبنائنا، إنارة سميناه إنارة العقول بأحاديث. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا بدينا من الحديث الأول إلى الحديث 30 توا على مستوى العرض هذاك كما اللي شفتوا. الأعداد عافي وعبر البرمجة وعبر الحمد لله التسجيل والتصوير،
0: ما شاء الله عليكم يعني.
1: الحمد لله. والتركيب والمونتاج والمعالجة الإلكترونية هيك الكل.
0: تحية لكل اللي واقفين على العمل الجميل هذا. تحية العميل في قناة يوتيوب.
1: عمل كبير،
0: شباب هذوما سيدي زاهر، شباب
1: عمل متاع التصوير متاع إعداد متاع تركيب.
0: نعم.
1: حقيقة ما كيف تشوف أنت العمل تشاهد ويعجبك هكا وراء عمل كبير.
0: مزيان برشا العمل.
1: باش نخرجوك 3 دقائق ولا 4 دقائق من الأحاديث، كيفية تناول الحديث هذاك بالأسلوب هذاك، هكا وراه ساعات عمل.
0: أكيد جدا. نعرف نعرف سيدي، نعرف ماهوش بالسهل. يعني ما شاء الله. هاو نشوف الحديث 22 في 3 دقائق، الحديث 21 فيه دقيقتين، الحديث 23 فيه دقيقة و44 ثانية. أكيد وراه عمل يعني جبار في هذا الباب. الألوان المحليها، الإخراج ياسر مزيان سيدي زاهر. يعني ترى شباب اللي يقوموا بالعمل هذا في قناة اليوتيوب لمركز التنوير؟
1: أغلب شباب.
0: ما شاء الله.
1: ربي يبارك لنا فيكم. الكهول كيف نحن دور إشرافي فقط.
0: ربي يبارك لنا فيكم سيدي زاهر.
1: الحمد لله. المادة صحيح، المادة إعداد الكتاب ومراجعته الحمد لله من طرف مشائخ، والحمد لله وناس مختصة اللي راجعت وحققت في الحديث واختارت الأحاديث. في الأثناء نشكر الشيخ الحبيب القلال، ربي يبارك فيه في المراجعة وفي التحقيق وفي الإصلاح، كذلك الأختنا فاتن داود كذلك في المراجعة والرقن والتثبت،
0: ربي يباركنا فيه،
1: والحمد لله رب العالمين. والفريق الآخر الذي أشرف على هذا العمل الكامل أختنا هنا الشلي، أخونا كريم بأرادة، محمد التونسي، المربي الفاضل أحمد المرزوقي، والحمد لله فريق عمل الحمد لله بكل نشط في مركز التنوير، وعند المكان يقوم بالتسجيل وبالتصوير وبالتركيب، والحمد لله وصلنا النتيجة هذه. إن شاء الله مش نواصل مع بقية الأحاديث الكل بإذن الله تعالى.
0: يا ربي بالتوفيق. طبعا أشكر كل اسم ذكرته سيدي زاهر معالج، وطبعا ربي بركلنا فيكم، عمل جبار صدقا، وهذه بشرى نسوقها للتوينس الكل، فما قناة يوتيوب محتواها رائع جدا.

0: المحتوى في محور اللي مش يختاره التلميذ. هو مثال فقط، أما يجب يكون إبداع كبير، يبدأ يكون عمل فيه، لأن الإبداع نعتبر أن هي ملكة.
1: ملكة، نعم نعم سيدي زاهر، يبدو أن الخط انقطع يا طارق. نعيد الاتصال بسيدي زاهر المعالجي، نختم معه إن شاء الله. إذا نقول لكم ادخلوا توا على قناة اليوتيوب لمركز التنوير، بالحق حاجة مزيانة برشا برشا برشا، بلمسات تونسية جميلة جدا، بإبداع تونسي، بالحق هذا اللي احنا محتاجينه، صورة جميلة وألوان زاهية والحمد لله، ومحتوى رائع كيف لا، وهو أحاديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم. إذا هذا في رحاب حديثنا عن مسابقة حفظ الأحاديث، هي مسابقة جهوية تنظمها جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بصفاقس، مركز التنوير للقرآن الكريم تحديدا. إذا فرصة باش نحفظوا لذاتنا هذه الأحاديث ويفهموها حتى تكون سلوك وأخلاق يتحركوا به في دار الدنيا. سيدي زهر معالج انقطع للأسف الاتصال، لكن نشكره من القلب وربي يجزيها كل خير. الفكرة واضحة، أرجو كل التوفيق والسداد لشبابنا ال 36 فريق اللي تواصلوا مع هذه الجمعية القرآنية المباركة باش يتشاركوا ويتنافسوا في مسابقة صناعة محتوى في الأخلاق. إن شاء الله بالتوفيق والسداد. ادخلوا على صفحة جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة، اكتبوها هكا ولا اكتبوا مركز التنوير للقرآن الكريم، تلقاو صفحة التواصل الاجتماعي، تلقاو قناة اليوتيوب لمركز التنوير، وهكا تستفادوا من المحتوى الموجود صغارا كبارا. إذا هكذا أختم أحبتي في الله تعالى، إن شاء الله كنت وفقت في الحلقة الثالثة في مفتتح شهر صفر. ما تنساوش التاريخ الهجري، اليوم أول يوم في شهر صفر من سنة 1448 هجري. إذا نردوا بالنا على رواحنا، على صغيراتنا، عسى أن نعمر أوقاتنا بما يفيد وينفع، عسى أن ننال رضوان الله تعالى. طارق التاي بارك الله فيك، لما أعطيك شكرا جزيلا، في أمان الله تعالى وحفظه. إلى اللقاء.
2: ماهر في الأرض وفي السماء، تؤده وتقدمه مليكة جسام الشريف.
3: إلى القلب. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، جوص في سماحة الإسلام، توقا إلى حلاوة الإيمان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه،

0: قريب. صدق الله العظيم.
1: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذ

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين.
2: منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج منهاج السالكين، هذا البرنامج الذي يتناول كتاب رياض الصالحين، هذا الكتاب الذي يشتمل على أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن وصلنا إلى باب اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى. خلينا في بداية هذا اللقاء وهذه الوقفة نرحب بالأستاذ يوسف الكشاو. السلام عليكم أستاذ.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذنا. أهلا وسهلا بكم وبكافة ساداتنا المستمعين والمستمعات على أثير إذاعة الزيتونة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يرقينا في مدارج الفهم والعلم والحلم، وأن يبصرنا بأحاديث سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا. نحن بعون الله سبحانه وتعالى أستاذ كما أشرتم في ختام باب اليقين والتوكل، نعم، من كتاب رياض الصالحين، هذا الباب الذي تحدث فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوجيهات نبوية جليلة،
3: نعم،
4: عن فضائل وشروط ومهمات عبادتي اليقين والتوكل.
3: نعم.
4: والإمام النووي في هذا الباب كان له عرض منهجي لأحاديث هذا الباب بالذات،
3: نعم،
4: فهو في الأحاديث الأولى لهذا الباب عرض أحاديث تعرف مفهوم اليقين والتوكل،
3: نعم،
4: فنستطيع أن نقول أن الأحاديث الأولى هي أحاديث مفاهيمية مصطلحية،
3: نعم،
4: الأحاديث التي أوردها هي أحاديث تعرف هذين المفهومين،
3: نعم.
4: ثم في وسط هذا الباب أتى بمجموعة من الأحاديث التي تقرب شروط ومهمات ومقتضيات هذين المفهومين،
3: نعم.
4: ثم في ختام هذا الباب أتى بمجموعة من الوقائع النبوية التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم في صورة المتوكل المتيقن بربه سبحانه وتعالى،
3: نعم.
4: ففي الأحاديث الأولى أتى بالجانب المصطلحي لليقين والتوكل،
3: نعم.
4: وفي الأحاديث التي كانت في وسط هذا الباب أتى بمجموعة من الأحاديث التي تعبر عن الشروط والمقتضيات والمهمات والثمرات، نعم، التي نجنيها من هاتين العبادتين اليقين والتوكل،
3: نعم.
4: وفي آخر هذا الباب ختم وتوج هذا الباب بأحاديث تؤكد على وقائع نبوية مادية من السيرة النبوية الشريفة،
3: نعم،
4: تؤكد على هذا على هذين المفهومين اليقين والتوكل،
3: نعم.
4: فنستنتج أن هناك منهجية بارزة واضحة للإمام النووي من خلال عرضه لهذه الأحاديث،
3: نعم.
4: وهذا قد أشرنا إليه في مفتتح كل باب ندرسه من أبواب هذا الكتاب. دليل ذلك هذا الحديث، وهو حديث يروي لنا واقعة من وقائع السيرة النبوية،
3: نعم.
4: هذا الحديث تمثل في واقعة نبوية جليلة،
3: نعم،
4: هي من أشهر الوقائع النبوية عند المسلمين، وقد وقعت عند هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. وهذا الحديث هو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالي بن القرشي التيمي رضي الله عنه، وهو وأبوه وأمه صحابة، هذا ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهم، قال. والآن سوف نأتي على قول الإمام سيدنا أبي بكر الصديق، قال، وهو الآن يعبر ويوصف لنا ويشخص لنا واقعة نبوية عاشها مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال، وهذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه سيدنا أبي بكر الصديق، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما.
3: سبحان الله،
4: هذا شعار نبوي أستاذ، ما ظنك باثنين الله ثالثهما.
3: نعم شيخ،
4: وهو شعار يؤكد معنى التوكل واليقين على الله في القلب النبوي الشريف.
3: نعم،
4: ونستطيع أن نقول أن هذه العبارة النبوية الشريفة، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، هي ترجمة إيمانية نبوية لمفهوم التوكل واليقين على الله سبحانه وتعالى.
3: نعم،
4: وهي عبارة تؤكد كمال التوكل ونهاية اليقين بالله سبحانه وتعالى في القلب النبوي الشريف. ويريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا من خلال هذه العبارة الشريفة أن جميع مضائق الدنيا وصعوباتها وكرباتها إنما تفرج بالتوكل على الله سبحانه وتعالى.
3: نعم،
4: لأن هذه الواقعة أستاذ،
3: نعم،
4: هي من أعظم ابتلاءات الله سبحانه وتعالى للمسلمين عامة وللنبي صلى الله عليه وسلم.
3: نعم،
4: لأن الهجرة هي اختبار إيماني قد اختبر به الله سبحانه وتعالى صحابته، وهي من أعظم وقائع النبوة.
3: نعم،
4: ومن أعظم المحطات التي تعلمنا ما لليقين والتوكل في كامل وقائع السيرة النبوية من عظيم المكانة.
3: نعم،
4: فلنتصور هذا المشهد النبوي الجليل من مشاهد الهجرة النبوية.
3: نعم،
4: النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه سيدنا أبو بكر الصديق في غار.
3: نعم،
4: في غار أثناء هجرتهما إلى المدينة المنورة، والمشركون يقتفون آثارهما في الصحراء.
3: نعم،
4: يعني المشهد مشهد عصيب، مشهد صعب على كل إنسان، والناس يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم الدوائر ويبحثون عنه في أرجاء الصحاري.
3: نعم،
4: وهو صلى الله عليه وسلم عاكف في هذا الغار يحمل هم هذه الأمة، فالمشهد عصيب.
3: نعم،
4: وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن الخروج من صعوبة هذا المشهد إنما هو التوكل على الله سبحانه. نعم، وتعالى. وهذه واقعة إيمانية من وقائع التوكل على الله. فبالرغم من ثبوت هذه العبادة الإيمانية الجليلة،
3: نعم،
4: وهي التوكل على الله سبحانه وتعالى في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قد اتخذ الأسباب لحصول مقصده، وهو تحقيق الهجرة إلى المدينة المنورة.
3: نعم،
4: وهذا دليل على أن التوكل ليس قطعا للأسباب الدنيوية المادية للوصول إلى الحاجات والغايات.
3: نعم،
4: ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يصحح لنا مفهوم التوكل. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى أستاذ ليس انزواء في مكان معين.
3: نعم،
4: وليس أن يكون الإنسان مكتوف الأيدي لا يساهم في تحقيق مقصده ويقول أنا متوكل على الله وستأتي غايتي تحت أقدامي، فهذا مفهوم خاطئ للتوكل.
3: مش هذا ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم المتوكلون،
4: وهذا هو التواكل.
3: التواكل، نعم،
4: ونحن قد أشرنا إلى أن ما بين التوكل والتواكل فرق عظيم، بالرغم من أن الفرق اللفظي يسير.
3: نعم،
4: الفرق اللفظي بين التوكل والتواكل يسير، فالفرق أن ما بين الكاف والواوي ألف.
3: نعم،
4: الفرق اللفظي يسير، لكن الفرق المعنوية والإيمانية. نعم، عظيم.
3: نعم،
4: فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن التوكل على الله سبحانه وتعالى ليس قطعا للأسباب الدنيوية التي تحصد بها الغاية ويحصل بها المقصد، إنما التوكل نقطة انطلاقه القيام بهذه الأسباب من أجل حصول المقصد.
3: نعم.
4: فلنتبصر هذه الواقعة، النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بمهمة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وعلاوة على قيامه بهذه المهمة وهو توكله ويقينه بالله سبحانه وتعالى، لأنه أخذ أسباب هذا التوكل، فخرج من مكة المكرمة ليلا.
3: نعم.
4: ووضع في فراشه سيدنا علي بن أبي طالب.
3: نعم.
4: ثم بعد ذلك أخذ الرفيق والصاحب والأنيس الذي يؤنسه في رحلته هذه، وهو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
3: نعم.
4: وجعل مولى سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عامر بن فهيرة في رحلتهما يمحو آثار أقدامهما بالغنم.
3: نعم.
4: ويأتي لهما باللبن، فهذا من أخذ الأسباب لحصول الغاية بالرغم من حصول التوكل.
3: نعم.
4: والسيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق تأتي لهما بالطعام.
3: نعم.
4: ولذلك سميت ذات النطاقين.
3: نعم.
4: وأخذ مرشدا ودليلا يدلهما في مسالك الصحار. نعم. الوعرة، وهو عبد الله بن أريقط.
3: نعم.
4: فهذه كلها أسباب.
3: نعم.
4: اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تحقيق غايته وهي الوصول إلى المدينة.
3: نعم.
4: بالرغم من توكله على الله سبحانه وتعالى.
3: نعم. منهج كامل.
4: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم منهج نبوي جليل.
3: سيد النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ كثيرا من الأسباب.
4: نعم.
3: حتى ينجح هذه العملية، حتى الرسالة نتاعه توصل، أو نقول الرسالة نتاعه يوصلها إلى بر الأمان أو شاطئ الأمان، اتخذ كثير من الأسباب.
4: نعم. ولذلك قلنا أن التوكل له مفهومان، مفهوم.
3: نعم.
4: خاطئ.
3: نعم.
4: ومفهوم إيماني نبوي صحح المفهوم الخاطئ.
3: نعم.
4: المفهوم الخاطئ هو أن التوكل سيصبح تواكلا.
3: نعم.
4: وسيصبح انزواء في مكان معين دون أخذ بالأسباب، وهذا.
3: نعم.
4: مفهوم إيماني خاطئ.
3: نعم.
4: والمفهوم النبوي الذي صحح هذا المعنى الخاطئ هو أن التوكل نقطة انطلاقه كعبادة وكمفهوم إيماني أرساه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى.
3: نعم. وصمناش الشيخ مازالوا مش فاهمين هذا الكلام، مش فاهمين هذا ما معنى التوكل. مدة التالي طلبتني أخت، قالت لي أنا نخدم هكا، قالت لي نخدم في الفلاحة ربي يبارك لها وربي وتحية للفلاحين الكل، قالت لي نحب نبطل من الفلاحة ونشد الدار ونطلب ربي وربي يرزقني.
4: هذا مفهوم خاطئ للتوكل.
3: قلت كيفاش؟ قلت لها فدلكت عليها، قلت بربي كان تنجح في العمل يقول لي خلنا نعمل كيفك أنا. قلت ثم إنسان هو يقعد في الدار وربي يعطيه، قلت له ربي سبحانه وتعالى في هذه الحياة كل حاجة له ربي جعلها سبب.
4: نعم.
3: الرزق نتاعك لو ربي
4: له سبب دنيوي لا بد من اتخاذه.
3: اتخذي الأسباب، امشي اخرجي اشتغلي.
4: نعم استاذ.
3: وقتها وتوكل على ربي.
4: نعم.
3: وقتها ربي يرزقك،
4: وهذا هو المفهوم النبوي.
3: نعم.
4: للتوكل الذي نحن بصدد دراسته.
3: نعم. شكرا شيخ، خلينا نمشي وفاصل احبابنا الكرام ثم نواصل.

0: حبيبي.
1: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج منهاج السالكين، وما زلنا نتحدث في باب اليقين والتوكل. نعم شيخ نوصل.
2: نحن أستاذ الآن في حضرة واقعة جليلة من نعم. وقائع النبوة،
1: نعم،
2: وحادثة ولحظة نبيلة من لحظات الهجرة المحمدية.
1: نعم.
2: هذه اللحظة هي لحظة صعبة،
1: نعم،
2: أصيب فيها سيدنا أبو بكر بالجزع والخوف،
1: نعم،
2: فأتى الجواب النبوي بطمأنته،
1: نعم،
2: مستعينا في ذلك على توكله بالله سبحانه وتعالى. فهذه اللحظة هي لحظة عصيبة ولحظة جزع ولحظة خوف، كان فيها التوكل على الله سبحانه وتعالى المطمئن والمهدئ لقلب سيدنا أبي بكر الصديق.
1: نعم.
2: ولذلك نتأكد أن التوكل على الله سبحانه وتعالى كان ثابتا في الشخصية النبوية الشريفة.
1: نعم.
2: النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من وقائع النبوة كان يعلم أصحابه عن طريق غرس بذرة التوكل واليقين على الله سبحانه وتعالى في قلوبهم.
1: نعم.
2: وهذه الواقعة هي أبرز وأظهر دليل على ذلك.
1: نعم.
2: وما إراد الإمام النووي لها في آخر بابه،
1: نعم،
2: إلا تأكيد منه على أن هذا التوكل علاوة على أنه عبادة إيمانية استشعارية، إلا أنه كذلك عمل ميداني تطبيقي.
1: نعم.
2: وقد فسرنا ذلك بأن التوكل هو في مهماته الأولى الأخذ بالسبب من أجل حصول المقصد.
1: نعم.
2: ويكون التوكل نقطة انطلاق هذا هذا هذا المقصد.
1: نعم.
2: الدنيوي. فإجابة النبي صلى الله عليه وسلم هنا أستاذ هي إجابة الواثق بربه،
1: نعم،
2: المطمئن لصاحبه، وفيها نوع من استشراف تحقيق النصر وحصول الغاية، وهي الوصول إلى المدينة واستكمال الدعوة المحمدية.
1: نعم.
2: فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما.
1: نعم.
2: وهذا تأكيد على ما لاستشعار التوكل بالله سبحانه وتعالى من مفهوم إيماني، وهو استشعار المعية الربانية الإلهية في حياتنا، وهو مقام عرفاني عال أستاذ وجليل.
1: نعم.
2: إذا استطاع الإنسان والعابد والمسلم أن يتحقق به، فإن جميع الوساوس والخطرات والصعوبات الدنيوية سوف تضمحل تدريجيا عنده، لأنه، نعم، مستشعر بقدرة الله سبحانه وتعالى، ومستشعر بقوة الله سبحانه وتعالى في تسخير الأسباب وفي تقدير المقادير.
1: نعم.
2: ولذلك هذا معنى هذا التصريح النبوي، وهو، نعم، ما بالك باثنين الله ثالثهما، هو أنه لا خوف على كل متوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن الله بهذا التوكل سوف يكون معينا وذخرا لهذا المتوكل عليه.
1: نعم.
2: ولذلك هذه الواقعة الشريفة قد صحبها وحي قرآني جليل،
1: نعم،
2: وهي الآية الكريمة التي قال فيها الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله،
1: نعم،
2: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم.
1: نعم.
2: هذه الآية أستاذ هي ترجمة لهذا الحديث الشريف،
1: شريف، نعم،
2: ولهذه المقولة النبوية الشريفة، وهي، نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. إذن هذه الآية قد أرست فوائد هذا الحديث.
1: نعم.
2: ما هي هذه الفوائد؟ هي إنزال السكينة على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلب صاحبه سيدنا أبي بكر. فنستنتج أن من فوائد التوكل وثمراته،
1: نعم،
2: إنزال السكينة على قلب المتوكل بالله سبحانه وتعالى، أي أن قلبه سيكون مطمئنا لما استشعر به من حضور القدرة الإلهية في تقدير أمور حياته.
1: نعم.
2: قال: فأنزل الله سكينته، أي الله سبحانه وتعالى ينزل سكينته وطمأنينته على المتوكل به سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: والفائدة الثانية قال: وأيده بجنود لم تروها، وهي الملائكة.
1: نعم.
2: أي أن الله سبحانه وتعالى أيد نبيه في كامل مسيرة هجرته بملائكته، وهذا كذلك يمكن أن يقع عندنا نحن البشر المكلفين.
1: نعم.
2: أن يؤيدنا الله سبحانه وتعالى، نعم، بجنود له لا نعرفها،
1: نعم،
2: كملائكته، وأن يسخرهم لنا في في طمأنتنا وتهذيب نفوسنا.
1: نعم.
2: وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في هذه الكريمة إذ يقول لصاحبه لا تحزن، هذا دليل أن التوكل على الله سبحانه وتعالى طارد للحزن والهم،
1: أكيد،
2: ويستحضر السعادة والهناء.
1: نعم.
2: فالذي يتوكل على الله، القلب المتوكل على الله قلب محصن من آفات الحزن والهم والغم.
1: نعم.
2: لأن التوكل على الله سبحانه وتعالى دواء.
1: نعم.
2: إيماني وعلاج نبوي للهم والحزن والأمراض النفسية.
1: نعم الشيخ، وهذه الخصلة، خاصة التوكل على الله سبحانه وتعالى، هي ما هيش خصلة خاص بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض العباد، هي ينجم كل إنسان يوصل نفسه ويوصل روحه إلى مرتبة التوكل على الله سبحانه وتعالى.
2: نعم أستاذي، هو هذا الخطاب النبوي كان.
1: نعم.
2: هو موجه لسيدنا أبو بكر الصديق، ومن خلال سيدنا أبي بكر.
1: نعم.
2: موجه لنا نحن.
1: نعم. لأن نأخذ منه العبرة ونأخذ منه الرسائل الجميلة،
2: وهذا قد أكد عليه المشتغلون بعلم السيرة، أن السيرة النبوية أستاذ لو تبصرنا في وقائعها.
1: نعم.
2: منذ سطوع شمس النبوة.
1: نعم.
2: إلى انتقال النبي صلى الله عليه وسلم.
1: سلم.
2: ففيها من الدرر، وفيها من المعاني، وفيها من التوجيهات ما يستطيع أن يؤسس لإنسان مسلم سوي ولمجتمع متماسك.
1: نعم.
2: لأن هذه السيرة النبوية الجليلة التي هي علم من علوم الشرع.
1: نعم.
2: وفن من فنون الدين الذي اشتغل به العلماء الأولون منهم والمعاصرون.
1: نعم.
2: اشتغالهم بهذا الفن وهو السيرة النبوية دليل على ما وجدوه في خزائنها من المعاني التي تؤسس وتبني للشخصيات.
1: نعم.
2: السيرة النبوية بناء لمجتمع متماسك، وبناء لشخصية إسلامية سوية مهذبة متصفة بالأخلاق وبالكمالات.
1: نعم.
2: فلذلك لا بد لنا حقيقة أستاذ أن نقرأ السيرة النبوية، وهذه دعوة من خلال هذا البرنامج.
1: نعم.
2: أننا لا بد لنا أن نعتني بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها وبدراستها وباستخراج معانيها
1: وبفهمها.
2: كذلك أستاذ، حتى أهل العلم يقولون أن كثرة مدارسة السيرة النبوية.
1: نعم.
2: وكثرة الاشتغال بها يولد فينا محبة النبي
1: صلى الله عليه وسلم. أكيد.
2: ويقربنا إلى شخصيته الشريفة.
1: نعم.
2: ويعرفنا بتفاصيل حياته. يعني نحن إذا سألنا شخصا عن شخصية عامة.
1: نعم.
2: فإنه سيقول لك مكان ولادتها وظروف حياتها وموعد وفاتها وإنجازاتها، هذه.
1: نعم.
2: شخصية عامة.
1: نعم.
2: وإذا سألنا شخصا عن تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومكان ولادته وكيفية هجرته وكيفية حياته وتفاصيلها، فإنه ربما لن يجيب إجابة تستحق مقام النبوة الشريف.
1: أكيد.
2: فلذلك هذه دعوة من خلال برنامجنا، أننا لا بد لنا أن نصافح السيرة النبوية من جديد.
1: نعم.
2: وأن لا تكون قراءتنا لوقائع السيرة قراءة تاريخية ننظر إليها كأنها تراث قديم.
1: نعم.
2: السيرة النبوية هي وقائع حية تعلمنا كيفية الحياة وكيفية العيش السليم.
1: نعم.
2: وكيفية معالجة المشكلات الحياتية، لما فيها من توجيهات عظيمة ولما فيها كذلك من مخاضات. فالسيرة النبوية جاءتها مخاضات عسيرة.
1: نعم.
2: كمخاض الهجرة، كمخاض الدعوة المحمدية في أوائل أمرها.
1: نعم.
2: فهذه كلها ظروف نبوية، هي ليست مجموعة من الوقائع المادية التاريخية. ليس علينا أن نقرأ السيرة بهذا المنحى، بل لا بد لنا أن نقرأها بمنحى تبصري، بمنحى تجديدي. ودراستنا لهذا الحديث الذي يعبر ويجسد الهجرة المحمدية ويربط هذه الهجرة ونجاحها بثمرة التوكل هو من مقاصد التبصر في السيرة النبوية، التي تحتاج مزيدا من الفهم والمعالجة حتى نرصد ما فيها من الدرر.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. نتوقف عند هذا الحد في باب التوكل واليقين على الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في حصة جديدة من هذا البرنامج، برنامج من هذا السالكين. إلى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين. منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاب.
3: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها، بإذن ربها، بإذن ربها.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: ماش عندك حجة؟ وماذا بينا؟ باش نحفظ الكتاب.
5: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله

0: العبادة.
1: لكن إخوان أخوات ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
0: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
1: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
3: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
2: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعهد القرآن، تعهد القرآن مع الشيخ معز بن زايد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سنشرح بابا جديدا من المقدمة الجزرية لمؤلفها ابن الجزري رحمه الله تعالى، وهذا الباب يسميه الناظم باب اللامات وأحكام متفرقة. معناها باش نتعرضوا برشا أحكام في هذه المقدمة إن شاء الله. هنا عندنا حكم ديما مشهور اللي هو تفخيم اللام، تفخيم حرف اللام. اللام الأصل فيها الترقيق، يعني نحن نقوله حرف لا، ما نقولوش لا، لكن استثناء في لفظ الجلالة في كلمة الله. هنا عندنا كيبدأ مسبوق، معناها مسبوق حرف اللام بفتحة أو ضمة، فنقوله الله، يعني نغلظوا الحرف ذاك، نفخموه زيادة عن اللازم. الله عبد الله، يعني كيبدأ عندنا ضمة قبل اللام أيضا نفخمه. وكيبدأ تو عنا كسرة كما بسم الله أعوذ بالله، هنا الرق اللام واضحة، يعني يبدأ عنا كسرة الرق اللام، يبدأ عنا فتحة أو ضمة نفخم اللام. أيضا تعرض الناظم يعني في هذا الباب، قال يبين في مسائل يعني متفرقة، قال واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. عنا السكون في كلمة مثلا جعلنا أو ضللنا، احنا كي نقرأه في القراءة العادية ولا حتى نزل بشوية نقوله جعلنا، جعلنا كلام تتاكل، هذيك تتاكل مع حرف النون، معناها يصير إدغام بعضهم. نحن لازم نوضحه، نعمله البينية متاع اللام لأنها من حروف لن عمر، نقوله جعلنا ضللنا، نقوله جعلنا ضللنا، جعلنا ضللنا. أيضا نحرص على السكون في كلمة كما تعرضنا كل يوم في الفاتحة في صلواتنا كما المغضوبي، نقول المغضوبي مش نقول المغ مغ، خاطر الغين مش من حروف القلق، لا ما نعملوش كالقلق هذيك ترعيدة، المغ لا، نعطيه صفة الرخاوة. المغضوبي نقول غير المغضوب عليهم، واضحة ذي به. نتعديه أيضا نظم مش بد هنا، قال والخلف في نخلكم وقع. عندنا كلمة في سورة المرسلات مشهورة، سورة المرسلات برشا نحفظوها، ألم نخلقكم من ماء مهين. هنا نخلقكم فيها وجهين، نجم نقولوا يا إما ألم نخلقكم، يعني القاف نحيوها تماما ما ننطقوهاش، نمشي مباشرة لحرف الكاف، هذا يتسمى إدغام كامل. ألم نخلقكم من ماء مهين، هذا الوجه الأول إدغام كامل. الوجه الثاني يتسمى إدغام نقص، هنا باش تقعد كالصفة متاع القاف اللي عنده صفة الاستعلاء وصفة التفخيم حرف القاف، نقوله ألم نخلق، نخلق ننطقوها القاف، يعني ألم نخلقكم، ألم نخلقكم، واضحة. إذا عنا وجهين في حرف القاف يعني في كلمة ونخلقكم. أيضا يعني الناظم تعرض

0: مسألة أخرى يعني كما قال وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهي بمحظورا عصى. هنا عندنا كلمة عسى وعصى، السين والصاد هما من نفس المخرج، لكن اللي يفرق بيناتهم هي الصفة. الصاد من حروف الاستعلاء من حروف الإطباق، لكن السين من حروف الاستفال. عندنا هنا الصاد والسين، خاطر انت تصورها في عثقل، في عثقل مثلا هي الآية وعصى آدم وربه فغوى، ترى واحد يقول وعسى يعني يتبدل المعنى أصلا، ويتم اللحن هذا جلي ويغير المعنى وحكمه حرام، يعني لازم نجنبوه، نحاولوا نجتهدوا في يعني تخليص الحروف بين السا بين حرف السين وحرف الصاد. عسى عصى أيضا في كلمتين، أو في كلمتين محذورا ومحظورا، كيف كيف عنا الذال والظاء من نفس المخرج، لكن نفس الشيء الصفة هي التي تفرق بيناتهم، عن الظاء حرف مستعلي لكن الذال حرف مستفل، يعني لازم نبينوا الصفة هنا التفخيم وهنا غادي الترقيق، يعني محذورا وغادي محظورا. يعني مستمعينا الكرام استمعنا إلى بعض القواعد يعني مهمة جدا باش نفرقوا بين اللحن الجلي واللحن الخفي وعدة أحكام متفرقة، ونتعرض إن شاء الله في حصص أخرى إلى أخطاء أخرى يقع فيها القارئ. والآن نحن مستعدين يعني لاستقبال اتصالاتكم وتلاواتكم إن شاء الله، نتوكل على الله مع أول متصل لهذه الحصة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكون معنا؟
1: ليلى وسلاتي من بوسالم جندوب.
0: أي أهلا بيك، أهلا بيك أختنا ليلى، من أهلا بجميع أهلنا في بوسالم، أهلا بيك. قداش تحفظ أختنا ليلى؟
1: إن شاء الله 15 نحز.
0: 15 ربع ما شاء الله. بيه تفضل، مين بتقرأنا؟
1: ما تيسر من سورة آل عمران.
0: تفضل تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عود لو أن
1: ماذا بينا أختنا ليلى؟ شوف هنا المعنى وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيد، معنى تحب هي بين السوء وبينها أمد، تخلي أمد بعيد ما نخفوش. وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها
0: وما

ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني.

0: عليم.
1: ربي يبارك لك، يعطيك الصحة. قلت لي على هذه التلاوة ما شاء الله، تلاوتك باهية، يعطيك الصحة. واصل عاد، واصل إن شاء الله يعني القدام، إن شاء الله تكمل تختم إن شاء الله القرآن بإذن الله.
0: الله الله
1: الله
0: يبارك.
1: عايشك، ربي يبارك، يعطيك الصحة. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام
1: مرحبا
2: ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بك، أهلا بك، عرفنا عليك الأخت
2: رفقة.
1: منين مين تكلم فينا رفقة؟
2: ولاد بن عروس مرناء.
1: أهلا بيك، أهلا بيك رفقة، أهلا بيك.
2: مرحبا.
1: قداش تحفظ رفقة؟
2: إن شاء الله نصبت 10 حزاب طبعا قدمت.
1: 10 من الأحقاف للناس ولا؟
2: إن شاء الله هكاك بالضبط.
1: باهي، تفضل. لأني مش تقرأنا
2: من صوت محمد إن شاء الله
1: صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أي تفضل. أي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله الناس أمثالهم.
1: قلنا ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. نحاول نظهر الكسرة متاع الميم، مش من ربهم، مي مي ومن ربهم، مي نظهر الكسرة.
2: وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض.
1: والذين قاتلوا
2: في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
1: ربي يبارك لك أختي رفقة، يعطيك الصحة.
2: عايش عادلك أختي سيدي.
1: إيش قلت لي يا أختي رفقة؟
2: عادلك أختي.
1: أي فقط نقول لك حاجات صغار هكا.
2: أقول
1: إيه رد بالك. شوف عنا لاحظتك عندك كما يقولوا إمالة شوية الحروف. معنى الإمالة إنك مثلا تقول أوزارها أو زي زي، هو عنا حرف الزاء مش زي.
2: وتصير إيه قالت لي هذا حنان زي.
1: رد بالك هذا وتصير لك في برشا حروف. ديما شنو هي القاعدة؟ نحاولوا نفتحوا فمنا فتح وسط. ما يكونش مسكر فمنا، نفتحوا فمنا فتح وسط، معناها باش نطقوا الحروف هذوكم. هي باذن الله بالتكرار وبالتعود روحك باذن الله تجيبها. اوزارها الله، مش الا الا اوزا الا، فهمت؟ حاولوا ديما تعود كرر يعني اللسان نتاعك باذن الله تتنحى ان شاء الله الحكايه هذه
2: ان شاء الله. عايشه هالبرك.
1: تفضل. مش عديلي اختك، قلت لي تفضل.
3: ألو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
3: اسمي فاطمة.
1: اسمك فاطمة يا فاطمة، مرحبا. أهلا بيك فاطمة. صباح لبس عليك بخير.
3: لبس عايش.
1: هيا قداش تحفظ فاطمة؟
3: 4 حزاب.
1: هاي تفضل. هاي مش تقرأنا
3: صوت الحق.
1: هاي تفضل أقرأنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فأهلكوا
1: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.

0: معي.
1: أعطيك الصحة يا فاطمة، أعطيك الصحة، ما شاء الله عليك، يعني تقرأ بقديه ما شاء الله. قديش عمرك فاطمة؟
0: 10 سنوات.
1: ما شاء الله 10 سنوات تقرأ هكذا ما شاء الله، مستقبل إن شاء الله باهر بإذن الله. فقط هنا لاحظت عندك فرق بينك أنت وأختك، شنو أختك تميل في الحروف وأنت تبالغ فيها في التفخيم شوي، أنت تفخم شوي، أنت قلت أعوذ بالله بالله بسم الله، فهمت؟ رد بالك نطيحوا شوي، أعوذ بالله لا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله، فهمتني؟ فهمتني يا فاطمة؟
0: يا ربي يبارك لك، عايش
1: فيك يبارك الله، يعطيك الصحة، عايشك بارك لك. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام خولتي.
1: أهلا بيك.
2: السلام خولتي، ربي يحييك ويبارك لك.
1: فيك يبارك الله، فيك بارك الله، عايشك، مرحبا بك،
2: عايشك، الله يزيدك في علمك وفي قرآنك.
1: السلام، ربي يبارك لك أجمعين، عايشك، عرفنا عليك.
2: عايش. سعاد من الجم.
1: أيه ربيك أختنا سعاد، أهلا بيك،
2: عايشك، الله يبارك لك،
1: عايشك. منين باش تقرانا إن شاء الله؟
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله، جزء من سورة الكهف.
1: تفضل، أي من سورة الكهف، مرحبا.
2: تفضل لك الخير والجنة ويعطيك.
1: بارك الله فيك، عايشك أجمعين إن شاء الله.
2: عايش وليدي، متعتوني ونحب نصلح جزء من القرآن.
1: تفضل، أي تفضل، مرحبا، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
1: ولم يجعل له عوجا.
2: ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثا.
1: أن لهم، مش أن لهم، أن لهم.
2: أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين اتخذ الله
1: ولدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا.
2: وينذر الذين الله
1: وينذر ولدا. الذين قالوا اتخذ الله ولدا.
2: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم.
1: ولا لآبائهم، مش آبائهم، ولا لآبائهم.
2: ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم.
1: من أفواههم.
2: من أفواههم. إن يقولون إلا كذبا. إن يقولون إن يقولون إلا
1: إلا إلا كذبا. إلا كذب. تك صحة سعاد، تك صحة،
2: الله يبارك لك،
1: ربي يبارك لك.
2: أمية وراني متعلم من عندكم،
1: ما شاء الله عليك. أنت ما عندك جمعية، ما عندكم جمعيات بحذاكم؟
2: لا أتلال ما فيهاش، بعد الريف.
1: فهمتك، بعيد بعيدة، فهمتك. ديما حاول انت استماع، يعني ديما استماع الحصص، انا برشا حصص هكا نتاع ربي يبارك لك.
2: اي ما شاء الله، ما شاء الله، سورة الملك ونقرا سورة البقرة،
1: ما شاء الله، كلها بركة، كلها بركة. شوف
2: ولادي يظل الكتاب قدامي في دماغي، ما نجمش نسجل.
1: فهمتك، ديما اسمع، ديما تبعنا على بتاع القرآن، عندنا برشا حلقات يعني في الأسبوع. وديما يعني تبع معانا، شوفوا حل حتى وسائل التواصل الاجتماعي، وترقى حتى كل فرصة باش تتعلم هكا، ديما استغلها.
2: هذيك أختي، هذيك أختي، هذيك أمي، هذيك عائلتي، أختك أمية
1: ما شاء الله عليك،
2: ولا نقول لك الله يبارك لك،
1: ربي يبارك لك،
2: يبارك لكم ويعطيكم النور ومحبة الرسول
1: أجمعين، عايش موفق إن شاء الله، يعطيك الصحة
2: ويبارك لكم،
1: فيك بارك الله، يعطيك الصحة وربي يبارك لك وربي يوفقك
2: في علمك، يبارك في رزقك أجمعين، عايشك وفي قرآنك،
1: عايشك
2: وفي إسلامك،
1: بارك الله فيك،
2: زيارة الرسول بجامني
1: أجمعين أجمعين أجمعين، بارك الله فيك، عايشك عايشك. السلام عليكم. ناخذ اتصال آخر.
3: ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك.
3: أهلا بيك. أنا مش نقرأ أخي، بنتي قد لي خل نقرأ، أنا بالله خلاي تقرأ سيدي الشيخ.
1: مازالش قرأوا الزوز، علاش لا، تفضل مرحبا.
3: ربي يبارك لك سيدي الشيخ، هاي
1: عرفنا عرفنا عاد عرفنا عاد.
3: محمد اليزيدي من منوبة.
1: من منوبة، أهلا بيك خويا محمد.
3: وفاطمة اليزيدي زاد بنتي من منوبة.
1: أي منوبة، تفضل. أي تفضل.
3: هاي تقول له عسلامة
4: سيدي.
1: عسلامة. عسلامة، مرحبا بيك، عسلامة. قداش تحفظ؟
3: قداش تحفظ؟ سورة التكاثر، مازالت كي بدات في
1: مدرسة. مازالت كي بدات، باهي، ما شاء الله. ما باش تقراي سورة التكاثر مال؟
3: نعم.
1: اي تفضل. اي مرحبا تفضل.
3: اعوذ بالله الشريف.
4: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهيكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: ما شاء الله ما شاء الله عليك، قريتها ما شاء الله بدون أخطاء، ما شاء الله عليك.
3: الشيخ ربي يبارك لك.
1: ربي يبارك لك، ربي يبارك لك فيه،
3: يرحم والديك. كيف نقرا ما تيسر من سوره المائده؟
1: اي تفضل. قداش تحفظ يا اخوان محمد؟
3: ربي يبارك لك يا سيدي.
1: قداش تحفظ من القران انت؟
3: 20 حز.
1: 20 باي ما شاء الله. اه كلمتنا كلمتنا حصه كدي متكلم فينا.
3: اي تفضل معك.
1: اي تفضل. اي مرحبا تفضل.
3: عايشك سيدي عايشك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتلوا عليهم
1: نبأ ابن آدم. واتلوا واتلوا ما تعيطش، واتلوا عليهم مش واتلوا.
3: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا.
1: إذ قرب إذ هما اثنين ابني آدم زوز، قرب مش قرب.
3: إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك
1: لتقتلني. محمد ركز معايا في ذي البساطة، باهي تعرضوا لها فرصة. هنا عندنا عرضنا حرف الطاء اللي هو حرف مطبق، وحرف التاء اللي هو حرف مرقق مستفل. هنا كي باش نجيو ننطقوا هذايا لئن بسطت، يعني نركزوا على الطاء من الاول، نعطيه القوه لكل الطاء، ثم نمشيوا للتاء. لئن بسطت الي بسطت بسطت. واضح هنا محمد؟
3: ان شاء الله.
1: تفضل.
3: لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك.
1: عودينا مره اخرى الايه ما يسالش.
3: لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط،
1: ما انا ما انا مش ما تعيطش انا هذيك،
3: ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان.
1: قلنا في تعرضنا لها المره ذي من الحصه الماضيه،
3: قلنا اني اريد
1: بالضبط. ترد بالك ديما انت تبع في حفص، تبع تسمع في تلاوات المشارقه.
3: لا ولا قانون ولا قانون.
1: اي رد بالك، خاطر كي تسمع كيكه تولي يعني تولي
3: تتخلط عليك. لا لا لا نقرا به،
1: فهمت؟ تتخلط عليك خاطر فهمت. اني عندنا نحن
3: اني اريد ان، اني اريد
1: ان تبوء باثمي
3: اني

0: ليريه
1: شوف
0: كيف
1: شوف انا محمد،
0: يواري.
1: انت ما شاء الله طبعا حافظ 20 حزب هكا ولا ايه؟
0: نعم
1: دونك كي نقفوا نحن على كلمه نقفوا عليها، العرب كانت تقف بالسكون، ما توقفش على المتحركه كيكه، فهمت؟
0: نعم
1: لي انت
0: بالفتح
1: بتوقف مثلا، نقولوا انفاس تسكر عليك في ليوريا، توقف ليوريه
0: ليوري
1: مش تقول ليوريه هو، فهمت؟
0: نعم
1: ديما مهمين جدا هذوما.
0: لا
1: هاي
0: يا سيدي
1: عاود لنا فبعث الله، وكي يوقف يسكر عليك انفاس في اي بلاصه اوقف ديما بالسكون.
0: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة
1: لا
0: أخيه.
1: كيف يواري،
0: كيف يواري سوءة أخيه.
1: بالمد يواري.
0: كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثله. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من
1: يعطيك الصحة
0: النادمين.
1: أخويا محمد،
0: نعم
1: يعطيك الصحة، ربي يبارك لك.
0: عايش ترحم والديك.
1: فقط كما قلت لك، رد بالك من المدود، قاعد برشا مدود قاعدين ناكلوا فيهم، لاحظت؟ يواري، ما أنا ذيك عملناها زي ما قلنا ذيك غلطة، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، وكيف كيف يدي، رد بالك ديما من المدود، ديما أي حاجة عندها هي ترافية مقصورة ولا حكاية نعطيه حقها في المد. ما يا
0: ربي
1: أخويا
0: يبارك
1: محمد
0: لي
1: ديما عندنا
0: يا رحمة الله
1: حركتين هذوك مهمين جدا، راه يعني من روش ناكلوهم
0: إن
1: والله.
0: شاء الله.
1: كانت نقص شويه في المد لاربع حركات ميسيرش تنجم، اما هذوما الحمد الطبيعي ممنوع نقص فيهم بتاتا.
0: يرحم والديك
1: واضح، ربي يبارك
0: يا
1: لك،
0: ربي
1: ربي
0: يبارك
1: يبارك لك في الصغرونه. يا صح.
0: لي.
1: ناخذ اتصال اخر.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: عبد السلام من نابل.
1: اهلا بيك خويا عبد السلام، اهلا بيك واهلا باهالينا كل في نابل، اهلا بيك. قداش
0: يرحم
1: تحفظ،
0: والديك.
1: قداش تحفظ خويا عبد السلام؟
0: والله مازلت مبتدئ، مازلت ما عنديش برشا.
1: ما يسالش، باهي كله باهي الحمد لله. دام خطيت خطوه باش تتعلم وتقرا، هذيك
0: هاي
1: تسمى
0: دخلت في جمعية قرآنية وبديت نتعلم.
1: اساس. ما شنو الجمعيه القرانيه
0: طاهر بن عاشور في نابل.
1: هاي؟ باهي باهي، ربي يوفقك ان شاء الله. هاني باش تقرا انا مال
0: مش نقرأ من أول سورة الشورى.
1: الشورى. تفضل تفضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سينقاف.
1: باهي باش نعاودوها توازية، انت عملت سين قاف صحيحة الاخفاء، اما في العين سين ما عملتوش بالكدا، لازم نقولوا هكا. شوف ركز معايا باش نعاودها انا.

0: واضحه عبد السلامه،
1: واضحة.
0: حتى الاخفاء يكون قد قد ما ديش، انت الاولى عملتها هكا دون مسيتها والاخرى عملت اعطيتها حقها، واضحه عاود هنا.

0: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن.
1: لا هنا عنا النون فيها غنة، أنت كي تقرأ تقول إن هكا ولا كيف كيف، حتى في الوقف تقعد الغنة ذيك من فوقهن.
0: يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن.
1: لا زيدوها زيدها زيدها زيد، أعطيها حقها زيد أعطيها
0: من فوقهن
1: هكاك.
0: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض.
1: بيعنا هنا يستغفرون، نفخموا الراء شوية، ويستغفروا رو مش رو، ويستغفرون لمن في الأرض.
0: ويستغفرون لمن في الأرض. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم.
1: حفيظ الله
0: عليهم
1: صحيح هكاك.
0: وما أنت عليهم بوكيل.
1: ربي يبارك لك عبد السلام،
0: يرحم
1: ما شاء
0: والديك.
1: الله عليك، لبيك خطوة أولى ما شاء الله، يعني قراءة طيبة يعني ما شاء الله، ربي يبارك لك.
0: عايشك ربي يبارك لك يرحم
1: موفق
0: والديك.
1: موفق إن شاء الله.
0: عايشك بارك
1: ناخذ
0: الله فيك.
1: ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا بك أخ، أهلا بك، عرفنا عليك.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عرفنا.
2: العروسي زمزمي.
1: منين تكلم فينا أخونا العروسي؟
2: واد الليل من نوبة.
1: هاي أهلا بك، أهلا بك، مرحبا
2: مرحبا
1: بك. قداش تحفظ إن شاء الله؟
2: إن شاء الله صبح حزاب.
1: صبح
2: حزاب
1: باهي ما شاء الله. مين باش تقرانا؟
2: سورة الرحمن إن شاء الله.
1: سورة الرحمن، إيه سورة الرحمن، تفضل. مرحبا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن علمه البيان.
1: لا لا علم القرآن، عود لي الرحمن، عودوها
2: الرحمن.
1: أنا في الراء بنحاولوا نقصوا من التكرير، جبنا عليها في أول حصص، ما نقولوش الرحمن دوب ما نعملوا التكرير الأول. الرحمن الرحمن مش الرحمن.
2: الرحمن علم القرآن علمه البيان.
1: خلق الإنسان قبل.
2: خلق الإنسان.
1: خلق الإنسان.
2: خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان.
1: طيب تعد القمر لا، والقمر بحسبان مش الشمس والقمر.
2: والقمر بحسبان.
1: ركز معي. الشمس والقمر بحسبان.
2: الشمس والقمر بحسبان. بحسبان. والشمس والقمر
1: والنجم والنجم
2: والنجم والشمس
1: والنجم والشجر
2: والنجم والشجر يسجدان.
1: لا هنا يا اخي رد بالك، مش يج، لازم نعملوا نخلصوا الحروف، مش يسجدان، يس وبعد يجي الجيم، لازم نعطيه حرف السين الرخاوة نتاعو. يسجدان. قول معايا، قول هكا يس
2: يس
1: يس
2: يس.
1: بالضبط قول يسجدان.
2: يسجدان.
1: هاي عودة والنجم والقمر. والنجم والشجر.
2: والنجم والقمر.
1: والنجم والشجر والشجر. والنجم والشجر.
2: والنجم والشجر يسجدان.
1: هكاك يعطيك الصح.
2: فبأي
1: لا والسماء مازال مازال والسماء مازال.
2: والسماء خلقها
1: والسماء رفعها.
2: والسماء رفعها ووضع الميزان. فبأي آلاء
1: ألا تطغوا.
2: ألا تطغوا في الميزان فبأي آلاء
1: وأقيموا الوزن بالقسط
2: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
1: ربي يبارك لك خويا العروس، يعطيك الصحة،
2: ربي يبارك،
1: بارك الله فيك على هذه التلاوة، يعطيك الصحة، موفق إن شاء الله،
2: عايشك ربي يعافيك،
1: عايشك
2: ربي يبارك فيك، عايشك.
1: وصلنا إلى فاصل، المستمعين الكرام نأخذ فاصل ثم نعود إن شاء الله.
3: إشهار
4: فم ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام لاستقبال تلاواتكم العطرة ومشاركاتكم. مرحبا بكم، نعود إلى استقبال ونستقبل أول متصل إن شاء الله. السلام عليكم.
1: السلام الله عليكم وبحمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
0: الحمد لله.
1: السلام عليك يا أخي، أخي أسامة.
0: لا أنا معزري مش أسامة.
1: كيف كيف كل مرحبا بكم شيوختنا العزيز.
0: أي مرحبا فيك عايشك. منين الأخ، من الأخت تكلم فينا؟
1: عايشة من جلمة.
0: من جلمة، يا أهلا بيك. أهلا بأهلنا في جلمة، أهلا بيك، مرحبا يا أختنا عايشة. منين بتقرأنا يا أخت؟
1: إن شاء الله ما يتيسر من سورة الواقع.
0: من سورة الواقع، إيه تفضل مرحبا.
1: أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة.
0: عاود لنا من الأول ما سمعتكش بجد. إذا وقعت،
1: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا.
0: بهباء هذه كان مدوها شوية هباء. اسمع فيا أختنا عايشة،
1: أصحاب الميمنة.
0: أخت عايشة تسمع فيا،
1: أصحاب الميمنة.
0: أخت عايشة تسمع فيا،
1: أصحاب المشأمة. ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين.
0: يا رب يبارك لك أخت عائشة، يعطيك الصحة. رب يبارك لك.
1: يعطيك الصحة.
0: بارك الله فيك. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا. أم قبر مشتاقة بيك.
0: عايشك، أهلا بيك، أهلا بيك.
2: وبيك الله يفضلك.
0: منين تقرأنا إن شاء الله؟
2: سورة لقمان.
0: سورة لقمان، أي سورة لقمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله.
0: يا بني، ظهر الكسرة، يا بني لا تشرك بالله.
2: يا بني لا تشرك،
0: لا ظهر الكسرة ما غير مد، مش يا بني، يا بني لا تشرك بالله.
2: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وهنا على وهن وفصاله في عامين.
0: فقط المرة القادمة وهنا على وهن فيها وقفة، نجم تقف غادي وتكمل وفصاله باهي. الأفضل أنك تكمل معناه كما قفت لك وهنا على وهن بعد تبدأ وفصاله.
2: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.
0: ربي يبارك لك، يعطيك الصحة.
2: بارك
0: الله فيك على التلاوة، يعطيك الصحة.
2: عايشك الله يبارك فيك، جزاكم الله كل خير.
0: رد بارك فقط كما شوف عنا كما قلنا قبل الأخت قبيلة عندك الإمالة في شوية حروف. كما تقول قلت ولقد آتينا، إي مش حرف إي هي أ أ. ولقد آتينا، عاودها، عندناش تعاودها.
2: ولا قد اتينا.
0: زيد لا زيد فرد فمك افتحه اكثر. ولا قد اتينا اتينا
2: ولا قد اتينا
0: هكاك اخير صحيح. كيف كيف قرات مش لوق لوق مانا لوق لوق لوق الخاء القاء يقعد حرف يعني مفخم ما نجيبش انت ترقوا في القرقله لوق لوق لوق مانا
2: لوق مانا لوق مانا. الله يجزيك الخير. الله يبارك فيك
0: يعطيك الصحه
2: عايشك. السلام عايش. عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وجزاك
0: السلام عليكم. وجزاك كل خير. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكون شكون معانا يكلم فين؟
3: تقوى من الكافة.
0: تقوى منين من الكافة؟ أهلا بك يا تقوى. قداش عمرك تقوى؟ قداش قلت لي عمرك؟ خمسة. هاي بي. قداش تحفظ تقوى؟
3: نحفظ لكم سورة النبأ.
0: سورة النبأ تحفظها؟ هاي تفضل اقرأنا مالها. هاي
3: بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا.
0: ازاي ما قلتلوهاش؟ شوف وخلقناكم أزواجا مش أزواجا. أزواجا لا أزواج.
3: وخلقناكم أزواج.
0: أز شوف ركز معي. أزواج نعطيه وقتها. أز مش أزواج. أزواج
3: أزواج
0: هكك.
3: وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا.
0: كما عرضتنا اليوم كي حكينا على الدرس من الاول قلنا وجعلنا مردبنا منها ذوما جعلنا. ما نقولوش جعلنا نقولو جعلنا. لازم نفصلوا بين اللام والنون باش ما يدخلوش في بعضهم. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا
3: وجعلنا الليل لباسا.
0: لا مش لباسا. شو ركز معي. شوف لباسا معاشا
3: معاشا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا.
0: كيف كيف كيف كيف شوف كيف كيف ديما شدادا. اعطي المد ديما اعطيه المد ذاك شدادا
3: شدادا. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات أنسابا.
0: يعطيك الصحة ربي يبارك لك عايشة. يعطيك الصحة القراية ذي ما شاء الله ربي يبارك. قداش تحفظ قداش تحفظ قلت تحفظ رزة عامة كهو ولا تحفظ النبأ؟ تسمع فيا
3: يوم ينفخ في الصور.
0: تسمع فيا ولا
3: دون أفواجا.
0: ها قلت تسمع فيا. أتيك الصحبه ربي يبارك لك. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: مرحبا بك أخت. أهلا بك.
4: عايشة سيهم من ولاية منستير.
0: سيهم أهلا بك أخت. سيهم مرحبا. قداش تحفظ قداش تحفظ القرآن؟
4: مازلت مبتدئ.
0: باهي كلنا بدينا مبتدئين لاباس بإذن الله.
4: إن شاء الله نواصل.
0: هاي تفضل. باش تقرأ؟
4: نقرأ ما تيسر من سورة الكهف.
0: سورة الكهف هاي تفضل مرحبا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين.
0: قيما لينذر بأسا
4: قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.

0: كبرت كلمة تخرج من
1: كيف؟ الباب
0: أفواههم.
1: الأخفاء. كبرت كلمة تخرج من أفواههم.
0: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما
1: كيف
0: على
1: هذا قلنا عليها
0: الأرض
1: من اول حصه هذيا.
0: إن
1: جعلنا جعل
0: واضح. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها
1: عودوها ما اشوف
0: لنبلوك.
1: نعود الارض كانك الهمزه ضميتها شوي ارضي الى الاء الارضي.
0: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإن

0: بونجور وزاء.
1: ربي يبارك لك اختي هام، يعطيك الصحة.
0: بارك الله فيك
1: لا
0: عايش
1: تيارتك باهية ما شاء الله، يعني اختي مبتدئة لا ما شاء الله تيارتك باهية.
0: عايش، بارك الله
1: موفقة
0: فيك
1: ان شاء الله ربي تكمل، المهم
0: عايش
1: واصل، اهم حاجة انك
0: ان
1: تواصل
0: شاء
1: لقدام.
0: الله. وانا قرسمي في الدار، ما تعلمتش في الجامعية
1: اي
0: عندنا
1: ما
0: ولا
1: اي
0: قريت شعير
1: ما
0: وكذا.
1: معكم ما عندكم جمعية بحذاكم
0: فما جمعية في المكنيه
1: بعيدة شوية معناها؟
0: بعيدة،
1: انت في المنستير، ثم جمعية في المنستير في بالي ثم.
0: مش المنستير الولاية، تابعين معتمدية المكنية.
1: واضح فهمتك. هي
0: أنا قريت عمنا
1: تجب تمشي معناها تو الجمعية، تجب تمشي تقرا غادي.
0: النجم عندنا معنا مواصلات نمشوا.
1: اي مش ديما تشجع احسن حاجه راهو ولازمه، معناها مش حاجه كيما نقولوا هي اختياريه، ديما لازم القران نتلقاه على شيخ لازم.
0: ثم شوي ظروف خاطر ولدي قيدته في جمعية قريبة للدار، إلا الصغار تاعو ما عندناش لنمشي، ما نجمش
1: فهمتك
0: نمشي مربوطة بولي صغير.
1: فهمتك فهمتك
0: أما نتعلموا في الدار ومن الإذاعة ديما نحط إذاعة الزيتون ديما.
1: الحمد لله ربي يوفقك ان
0: الحمد
1: شاء الله
0: لله
1: يعطيك الصحه.
0: عايش، بارك الله فيك شيخ
1: فيك بارك الله عايشك.
0: عايش.
1: السلام
0: السلام
1: عليكم.
0: عليكم ورحمة الله. عايش.
1: ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بك اختنا، اهلا بك.
2: زينة من كيف؟
1: زينة منين اخت، منين اختنا زينة؟
2: من كيف؟ من كيف؟
1: اهلا بك اهلا بك مرحبا بك.
2: عايش كده في دار غريبة تحافظ ومش نتعلم فيها حتى جمعية، في الريف نسكن وما احتناش حتى جمعية قرآنية.
1: فهمتك فهمتك. باهي ديما حاول تبع على الاقل الاذاعه وتبع
2: انا متابعه في الاذاعه
1: حل
2: ديما
1: حتى
2: على
1: اليوتيوب
2: الاذاعه
1: وحل تبع المشايخ يعني موجودين تو موجودين الحمد لله في برشا موجود كل
2: وما
1: شيء موجود
2: عنديش
1: تو.
2: ما عنديش اليوتيوب وما عنديش، عندي تليفون صغير باش نكتب عليه حقيقة.
1: فهمتك فهمتك.
2: يعني نقرا نتابع في الاذاعه وكاهو
1: ديما تبعنا انا برشا عايز تبعنا فيه.
2: عايز كيف والديك
1: عايش عاملين باش تقرانا ان شاء الله
2: نقرا من سوره الاحزاب ان شاء الله.
1: سوره الاحزاب اي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما.
1: عليما حكيما.
2: عليما حكيما.
1: لا هذاك الحكم يتسمى إظهار. إن الله كان عليما حكيما.
2: إن الله كان عليما حكيما.
1: فهمت ايش نقصد ولا؟ شوف عليما حكيما اقراها كيما ما تستقرا في حياتك العادية، عليما حكيما مش عليما، لا عليما حكيما.
2: إن الله كان عليما حكيما.
1: هكاك بالضبط.
2: واتبع ما أوحي إليك.
1: لا واتبع ما يوحى مش أوحي.
2: واتبع ما يوحى إليك من ربك.
1: لا أعطيها المد، أعطيها المد يوحى ومن ربك، ما تقول النون ما تقولهاش. واتبع ما يوحى إليك من ربك.
2: واتبع ما يوحى إليك من ربك. إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللاتي
1: أزواجكم، لا مش أزواجكم، وما جعل أزواجكم،
2: وما جعل أزواجكم اللاتي،
1: لا اربطها وصلها ببعضها، وما جعل أزواجكم اللائي،
2: وما جعل أزواجكم وما جعل أزواجكم اللائي
1: تظاهرون، عمل مدعت
2: اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم.
1: لا وما جعل أدعياءكم أبناءكم. رد بالك من ضم فتحة هنا مش ضم.
2: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
1: ربي يبارك لك يعطيك الصحة ما شاء الله عليك. مدام انت تقرا من الاذاعه تو هكا ما شاء الله يعني باهي.
2: من الاذاعه نقرا
1: اي ما شاء الله
2: حتى جمعي.
1: باهي ما شاء الله. رد بالك رد بالك من الحركات تاع الحروف، الضمه والفتحه مهمين جدا.
2: أنا نحاول نزيد نتابع في الشيخ نتاع إذاعة الزيتونة في سورة البقرة ونحاول.
1: يرد ثبت ديما في المصحف حتى في الحركات الفتحة والضمة والكسرة مهمين جدا، ما تخليش روحك يلتبسوا عليك يتخلطوا عليك. باهي يعطيك صحة ربي يبارك لك، موفقة إن شاء الله.
2: إن شاء الله يرحمك.
1: الله فيك. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بك.
3: أهلا بك. بارك الله فيك.
1: شكون معنا؟
3: سمية.
1: أهلا بك أخت سمية، مين تكلم فينا؟
3: المهدية.
1: من المهدية، إيه أهلا بك.
3: بارك الله فيك.
1: قداش منين باش تقرا لنا إن شاء الله؟
3: إن شاء الله مطلع سورة مريم.
1: سورة مريم، تفضلي.
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد.
1: أنت جبتها تقريبا باهية، أما نقصي المدود. هنا كاف والعين والصاد يتمدوا ستة حركات. اسمعني.

0: فهمتني؟ انت المد ناقص شويه، نحاولوا نزيدوا في المد.
1: كاف يا عين صاد
0: صاد في القلقلة في الآخر. صاد.
1: صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت والموالي من
0: وإني
1: ورائي
0: وإني
1: وإني خفت والم
0: لا مش والمو... وإني خفت الموالي.
1: وإني خفت وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل
0: يرثني
1: يعقوب
0: يرثني
1: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا
0: يعطيك الصحة، ربي يبارك لك أخت سمية،
1: عايش بارك
0: ربي
1: الله
0: يبارك.
1: فيك
0: فقط ربي يبارك على الغنان، ديما نعطيهم حقهم الغنان، ما مش ندم هكا نشدوا فيهم، خاطر النون والميم من أبرز الصفات نتاعهم هي الغنة،
1: إن شاء
0: والغنة
1: الله
0: لازم ياخذوا إن إم، ديما نعطيهم الغنان. كما قلنا المدود في من الأول في سورة مريم في أوائل الكلمة المتقطعة، الكلمة المتقطعة ستة حركات، يعني مش أربع، أنت عملت تقريبا 4 حركات. واضح؟ فعط معلومة هكا للإفادة الناس كل، العين فيها وجهين، نجم نمدوها 6 حركات ونجم نمدوها 4 حركات، زوج صحاح. أما الآخرين كيما الكاف والصاد لا، نمدوهم 6 حركات. واضح
1: عايش
0: واضح
1: بارك
0: أخت
1: الله
0: سمية،
1: فيك شكرا عايش بارك الله فيك
0: فيك بارك الله، يعطيك
1: السلام
0: الصحة،
1: السلام
0: موافقة إن
1: عليكم
0: شاء الله، الله يبارك لك.
1: السلام عليكم
0: ناخذ اتصال موالي. السلام
1: السلام
0: عليكم.
1: عليكم
0: وعليكم
1: عليكم
0: السلام
1: السلام
0: ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك
1: أيوب من تونس
0: أيوب، أهلا بك هنا أيوب.
1: نقرأ من سورة ما تيسر من سورة القمر
0: اي تفضل، مرحبا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية
0: ديما الغنة، الغنة
1: يعرض
0: ايوب، الغنة نعطيه حقها.
1: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر
0: الغنة هنا
1: وكذب
0: صحيحة متاع، اما مش حاسة، مش بالخشم نسمع فيها كأنها من الفم، الغنة هنا لازم تكون بالخشم، و ما تنزلش برشا عالية، وإن يروا آية يعرضوا. تفضل.
1: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر
0: هكاك بالضبط، تو حسيتها من الخشم ولا يعطيك الصح.
1: وكذبوا واتبعوا
0: واتبعوا
1: أهواءهم
0: المد، واتبعوا
1: وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من
0: كيف كيف المد عاد
1: الأنباء
0: 4 حركات. ولقد جاءهم،
1: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر وحكمة
0: لا ثم شواء، ثم شواء حكمة.
1: حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم
0: لا مش
1: يوم
0: فتولى، يا رب انا هنا فتولى ما تعيطش هذايا. طب انا كنت كي نقول لك جيب المد، طب ما تجيبوش، يقول لك ما تجيبش، تجيب المد بزيت. هنا فتولى ما فيهاش مد، فتولى عنهم.
1: فتولى
0: لا لا
1: عنهم
0: ركز معايا، فتولى عنهم، تولى عنهم مش تولى،
1: فتولى عنهم
0: لا ما نمدوهاش، فتولى عنهم
1: فتولى عنهم
0: باه
2: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خشعًا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم.
2: لأنهن مكلفات بمهمة تاريخية لم تكلف بها امرأة قط،
1: ولأنهن شاهدات وعليهن واجبات تفرد بها البيت النبوي، أمهات المؤمنين،
2: أمهات المؤمنين،
1: لمحات من سير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
2: يرويها لكم عبد الرحمن رشاد،
1: والنجوم
2: أشرف عبد الغفور،
1: سميرة عبد العزيز.
2: الموسيقى والألحان
1: أحمد نور.
2: أمهات المؤمنين،
1: أمهات المؤمنين،
2: رؤية درامية
1: يسري علي.
2: الإخراج

0: أسامة سمير.
1: سيدتي سودة، سيدتي سودة.
2: تشعر السيدة سودة بنت زمعة أن زوجها السكران ابن عمرو وراء هرولة الجارية، فتقول: هو سيدك قد عاد، أليس كذلك؟
1: بلى بلى سيدتي.
3: فيما جريك يا وعد كلما عدت إلى الدار؟
1: لا لا شيء سيدي، فقط أريد أن أخبر سيدتي سودة بقدومك. عفوا، سأذهب لإعداد الطعام.
2: تقول السيدة سودة: دعنا من وعد وهرولتها، أخبرني لماذا عدت مبكرا؟ عفوا، هل أصابك مكروه؟ أنت بخير.
3: بل الخير كله يا ابنة العم، لقد لامس الإيمان شغاف قلبي، لقد رأيت وسمعت ووجدت نفسي أنطق بها.
2: تقول سودة: ما هذه التي تنطق بها يا ابن عمرو؟
3: إنها الشهادة يا سودة، الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
2: تقول سودة: مرحى، لقد أسلمت إذا مثلي.
3: ماذا؟ أسلمت يا سودة؟ الآن علمت لماذا تهرول الجارية كلما رأتني.
4: وما هي إلا ساعات معدودة حتى شاع خبر إسلام السكران بن عمرو، أخي الصحابي الجليل سهيل بن عمرو، وزوج ابنة عمه سودة بنت زمعة رضي الله عنهم جميعا.
5: صبوا عليهم ألوان العذاب صبا، احبسوهم مقيدين بالأغلال، فإما الضرب والجوع والعطش برمضاء مكة، وإما الرجوع والعدول عن دين محمد.
3: سيدي يا رسول الله، لقد أصاب أصحابنا من البلاء والتعذيب ما أصابهم، ونقف عاجزين أمام منعتهم مما يتعرضون له من أذى قريش وصناديدها، فماذا ترى؟
6: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه.

0: وتسأل السيدة سودة بنت زمعة زوجها: أيطول بقاؤنا في الحبشة يا ابن العم؟
1: لقد أحسن النجاشي ملك الحبشة جوارنا نحن المسلمين المهاجرين إليه، فأمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه.
0: فتجيبه السيدة سودة: لا أنكر أننا نعيش في رحاب النجاشي، ذلكم الملك العادل، أطيب حياة في ظل الإيمان والتوحيد، ولكن شوقي إلى مكة لا يعادله شوق، أريد أن ننعم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنني لأستعذب العذاب في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الراحة والنعيم بعيدا عنه.

0: إنه مهاجر جديد، هيا بنا نستمع منه أخبار مكة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أراك متهلل الوجه يا أخ الإسلام، هات ما عندك.
1: بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام الفاروق عمر بن الخطاب وأسد الله حمزة بن عبد المطلب.
2: وتفرح السيدة سودة لهذه الأخبار فتقول: العودة إذن يا أبناء العم، العودة إلى مكة لننعم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هو ذاك، هو ذاك يا سودة.
2: وتشعر السيدة سودة بأن أمرا ما يخفيه زوجها وابن عمها السكران بن عمرو، فتقول: فيما كان حديثك الطويل مع هذا الرجل؟
0: لا عليك يا ابنة العم، لا عليك، لقد أخبرني أن قريشا ما زالت تعلن العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وأن علينا أن نستخفي عند دخول مكة.
2: وتخشى السيدة سودة أن يكون زوجها يرغب في العودة للحبشة، فتقول متوجسة: أتريد العودة إلى الحبشة؟
0: بل أريد العودة إلى مكة، فلئن صدقت رؤياك التي قصصت علي لم ألبث إلا يسيرا، وأريد أن أموت بمكة بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
3: وصدق تأويل السكران بن عمرو رضي الله عنه لرؤيا زوجته سودة بنت زمعة، فمرض من يومه ذلك مرضا شديدا، ولم يلبث إلا قليلا حتى فاضت روحه إلى بارئها فمات في مكة. وحزنت سودة رضي الله عنها على فراق زوجها حزنا شديدا.
4: إنه الحزن الشديد والوحدة التي أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رحيل زوجته الحبيبة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. فماذا لو تزوج رسول الله؟
5: فيما تفكرين يا خولة بنت حكيم السلمي؟ هل ستحدثين زوجك عثمان بن مضعون ليعرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
4: بل أسعى إليه بنفسي.
3: أمهات المؤمنين،
6: أمهات المؤمنين.
3: غدا بإذن الله
6: يتجدد اللقاء.
3: صور الشخصيات:
6: خالد الذهبي،
3: أحمد خليل الشرقاوي،
6: بشرى القصبي،
3: أمل عبد الله،
6: ومديحة إبراهيم.
3: الهندسة الصوتية:
6: محمود صبري.
3: أمهات المؤمنين. الرؤية الدرامية:
6: يسرية علي.
3: الإخراج:
6: أسامة سمير.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.

0: فالإنسان في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

0: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية. نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة. كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.
1: الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم العقيدة النورية، هذه الحصة التي أقدمها بمعيد فضيلة الشيخ سيدي محمد بن جمعة عياد حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: الله يحفظكم سيدي. إذا نواصل هذه الرحلة المباركة مع هذا الكتاب الصغير في حجمه والكبير في معانيه لسيدي علي النوري الصفاقسي التونسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ. ووصلنا لمن يتابعنا على كل في الطبعة الجديدة على في الصفحة رقم 16، وحيث قال الشيخ: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، ويستحيل في حقه تعالى كل ما ينافي صفات الجلال والكمال، وذلك المنافي كالعدم والحدوث والفناء والمماثلة للحوادث والافتقار للذات أو الفاعل، والتعدد في الذات والصفات أو وجود الشريك في الأفعال، والموت والجهل وما في معناه، ووقوع ممكن بدون إرادته تعالى، والعجز والصمم والعمى والبكم، وأضداد الصفات المعنوية معلومة مما تقدم. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا سهل إلا ما سهلته، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل الحزن سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبارك الله يومي ويومكم. آمين. وأعمالي وأعمالكم. آمين. ونفعني الله وإياكم بهذا اللقاء بجاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الشرفاء. وصلنا إلى مبحث جديد، وهو مبحث ما يستحيل في حقه تعالى. ولماذا دائما بعد الحديث عن الصفات الواجبة يتكلمون عن الصفات المستحيلة، ولماذا لا يتكلمون عن الصفات الجائزة قبل المستحيلة؟ قالوا يتكلمون عن الصفات الواجبة ثم قبل الجائزة يتكلمون عن الصفات المستحيلة، من باب وبضدها تتمايز الأشياء. فيسهل على القارئ بعد إدراكه الصفات الواجبة، يسهل عليه مباشرة إدراك أضداد هذه الصفات. فكل صفة واجبة لها ضد. فنحن إذا أثبتنا القدرة إذن نحن ننفي العجز، إذا أثبتنا العلم نحن ننفي الجهل، إلى غير ذلك. لذلك يقول رضي الله تعالى عنه: ونفعنا بعلومه في الدارين. آمين. ويستحيل في حقه تعالى. نذكر ما معنى ويستحيل. الاستحالة بمعنى ما لا يقبل الثبوت بحال.
1: نعم، ما يمتنع عقلا، بحيث يعني لا يمكن
2: لا يتصور العقل وجوده.
1: صحيح.
2: نعم. معدوم لا يقبل الوجود أبدا، هو معدوم يستحيل وجوده. ما لا يقبل الثبوت بحال. إذا كانت الصفات الواجبة ما لا تقبل النفي بحال، لأنها موجودة لا تقبل العدم، إذن أضدادها معدومة لا تقبل الوجود. ويستحيل في حقه تعالى كل ما ينافي صفات الجلال والكمال.
1: نعم.
2: عموما، كم هي صفات الجمال والجلال والكمال؟ لا عد لها ولا حصر. إذن أضدادها لا عد لها ولا حصر. لكن هذه الصفات العشرين اللي هي أمهات الصفات لها أضدادها، وذلك المنافي كالعدم. العدم ضد ماذا؟
1: الوجود.
2: الوجود.
1: نعم.
2: احنا قلنا ان اول صفة نثبتها للمولى سبحانه وتعالى صفة الوجود. ضد الوجود العدم. قال والحدوث. الحدوث ضد ماذا؟ القدم. فإذا أثبتنا قدمه أي لا بداية لوجوده فقد نفينا حدوثه، أي أن لوجوده بداية أو سبق وجوده عدم، هذا منفي في حقه تعالى. والفناء ضد البقاء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والمماثلة للحوادث، صفة المماثلة للحوادث ضد ماذا؟ ضد المخالفة للحوادث.
1: يعني كأنك أنت هنا تقول أنواع المنافات من بينها تنافي النقيضين، يعني هذه من أنواع المنافات، هي أربع أنواع ذكرها علماء، ونتو نحكي على تنافي النقيضين
2: لهنا. نعم. نحكي على عموما، نحكي. نعم. على تنافي الأضداد مش النقيضين. لأنه كما قلت هي
1: أربعة،
2: أنواع التنافي أربعة ترجع إلى قسمين أساسيين.
1: نحن لن نخوض في هذا
2: الأضداد. لا، هذا الأضداد أعم.
1: قاعد أنا أسترجع معك ما
2: لا هذه من قبيل الأضداد.
1: أيوة.
2: والضد هنا المقصود به الضد اللغوي.
1: نعم نعم
2: مش
1: نعم.
2: مش ضد
1: نعم،
2: الاصطلاح. نعم، لأنه نعم. يشمل الضد اللغوي، يشمل الضد الاصطلاحي والنقيض الاصطلاحي. قال والمماثلة للحوادث، قلنا ضد المخالفة.
1: نعم.
2: قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، أو كليس.
1: نعم.
2: نفي.
1: نعم.
2: ليس كمثله شيء. والافتقار للذات أو الفاعل، الافتقار للذات أو الفاعل ضد ماذا؟
1: نعم.
2: ضد صفة القيام بالنفس، لأن القيام بالنفس عدم الافتقار إلى شيء من الأشياء.
1: نعم.
2: بالتحديد عدم، أو إذا أردنا أن نخصص، عدم الافتقار إلى محل وإلى مخصص. إلى محل يعني عدم الافتقار إلى ذات وإلى فاعل كما قال.
1: كما قال الشيخ.
2: إذن ضد. نعم. عدم الافتقار هو الافتقار، تعالى الله عن ذلك. والتعدد في الذات والصفات.
1: نعم. يعني
2: التعدد ضد ماذا؟ الوحدانية
1: المطلقة.
2: نعم.
1: الله سبحانه
2: التعدد
1: وتعالى.
2: في الذات والصفات أو وجود الشريك في الأفعال، هذه مع بعضها.
1: صحيح.
2: التعدد في الذات والصفات أو وجود الشريك في الأفعال، إما أن نقول التعدد في الذات والصفات والأفعال.
1: نعم.
2: ولكن هنا قد يتوهم أن الأفعال غير متعددة.
1: صحيح.
2: وأحسن رضي الله تعالى عنه جعل الأفعال أو نفي الشريك لا بمعنى التعدد بل بمعنى وجود الشريك في الأفعال.
1: صحيح.
2: لأن الأفعال الله متعددة كما سنرى في المبحث القادم، الخلق والرزق والإماتة والإحياء والإعزاز، هذه كلها أفعال متعددة. فالوحدانية لا تنفي التعدد في الأفعال، إنما تنفي وجود شريك لله في فعله.
1: صحيح.
2: إما بالاستقلال أو بالمشاركة.
1: فلا مؤثر في شيء إلا ربنا سبحانه.
2: قاعدة
1: وتعالى.
2: لا مؤثر في هذا الكون إلا الله. هذه عقيدتنا.
1: نعم نعم.
2: هذه عقيدتنا السادة الأشاعرة والماتوريدية المنزهة، لا يوجد مؤثر في هذا الكون إلا الله.
1: يعني كل شيء مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. بلغة بتبسيط العبارة ربما،
2: أي حاجة تظهر وتوجد في هذا الوجود إنما هي من فعل من؟ من فعل الله سبحانه وتعالى حقيقة. وإن ظهر الفعل على يديك يا سيد، أنت هو اللي هزيت الماء، شكون اللي هز في الظهر؟ أنت. لكن من الذي خلق لك الآلة والسبب والقدرة والاختيار؟ حتى إذن لا فاعل على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. قال والتعدد في الذات والصفات أو وجود الشريك في الأفعال، هذه ضد الوحدانية.
1: نعم.
2: في الذات والصفات والأفعال. قال والموت
1: ضد الحياة.
2: ضد الحياة.
1: واضح.
2: نعم. والجهل وما في معناه.
1: نعم. يعني هذا تنافي بينه وبين العلم.
2: بين العلم. ولماذا قال والجهل وما في معناه؟ أي الجهل بنوعيه، أولا الجهل البسيط والجهل المركب. والجهل البسيط هو عدم العلم بالشيء.
1: صحيح.
2: والجهل المركب هو الجهل بالجهل، أو نقول هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع.
1: صحيح.
2: الجهل البسيط أنك لا تعلم، هذا طبعا يستحيل في حق الله تعالى. طيب والجهل المركب كيما شنو؟ الجهل المركب مثلا كاعتقادي غير المسلمين، أنت كي تجي إلى نصراني تقول له من هو الله ولا صف لي الله، ماذا سيقول لك؟ سيقول لك الله عندنا ثالث ثلاثة، صح؟ وعنده أقانيم ثلاثة إلى غير ذلك، أقنون إلى غير ذلك، على اختلاف المدارس النصرانية. طيب هل عنده شك في ذلك؟ لا، هو نصراني جازم بعقيدته. إذن هو إدراك جازم هذا النصراني مخالف ولا مطابق للواقع؟ مخالف للواقع، لأن الله واحد أحد فرد صمد. إذن هذا الإدراك الجازم المخالف للواقع جهل مركب. لماذا جهل مركب؟ لأنه جاهل بالحقيقة ويجهل بأنه جاهل بالحقيقة.
1: صحيح.
2: فكان جهلا مركبا من جهلين فسمي جهل مركب.
1: مركب
2: والجهل وما في معناه أيضا من الذهول والغفلة. صحيح. والنسيان إلى غير ذلك
1: والسنة
2: هذا كله ضد.
1: صحيح.
2: العلم.
1: نعم.
2: ووقوعي وأيضا من الشك والوهم والظن هذا كله أيضا يستحيل في حقه تعالى.
1: صحيح. صحيح.
2: أكل والجهل وما في معناه. أي. من ظن وشك ووهم إلى غير ذلك.
1: هذا هو قلنا. نعم. إحنا وغفلة ونهوان
2: قلناها في دروس.
1: نعم.
2: سابقة.
1: صحيح.
2: نعم. قال ووقوع ممكن بدون إرادته تعالى.
1: نعم.
2: هذا ضد ماذا؟ الإرادة.
1: إرادة. صحيح.
2: ويعبرون عنها أيضا بالكراهة. ما معنى الكراهة؟ أن يفعل الله شيئا وهو مكره عليه،
1: يعني لا يكون في ملكه ما لا يريده سبحانه وتعالى. نعم.
2: كل ما وقع في ملك
1: يعني.
2: الله فقد أراده الله.
1: هذا هو.
2: كل ما وقع في ملك الله فقد أراده الله.
1: صحيح.
2: لأنه إذا باش نقولوا إنه ظهر شيء في ملك الله لم يرده الله، تعرف معناه لم يرده الله مش لم يحبه الله.
1: فرق.
2: فرق.
1: فرق.
2: لم
1: فرق.
2: يرده الله أي لم يخصصه ولم يختره، لأنه لهنا الإرادة بمعنى الاختيار والمشيئة. لم يختره منذ سابق الأزل، لأنه قد يختار الله شيئا لم يأمر به ولا يحبه ككفر أبي جهل.
1: نعم.
2: قلنا أبو جهل كفر ولا مش كافر؟
1: نعم.
2: كافر.
1: نعم.
2: أبو لهب كيف كيف. طيب.
1: نعم.
2: هل كفر أبي جهل في هذه الحياة لما ظهر في هذا الوجود سبق في إرادة الله واختياره أم لا؟ طبعا. وإلا سيكون
1: في ملك
2: أبو جهل.
1: نعم.
2: فعل فعلا.
1: نعم.
2: غصبا باش يعني
1: سهلوا نوضحوها
2: غصبا عن إرادة الله.
1: نعم.
2: لا لا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. كليش قال ووقوع ممكن بدون.
1: نعم.
2: إرادته،
1: يعني خلافا لمن يخصص إرادة ربنا في الخير دون الشر.
2: لا.
1: أنا فهمت هذا الأمر
2: بالضبط.
1: من كلامكم. نعم.
2: أحسنتم. يعني نحن نعتقد أن الخير من إرادة الله والشر من إرادة الله، لكن الله يحب الخير ويبغض الشر. الإيمان من خلق الله والكفر من خلق الله، لكن الله أمر بالإيمان ورضي به ولم يأمر بالكفر ولم يرضى به. احنا نفرق بين الإرادة وبين المحبة والرضا والأمر. قال والعجز.
1: نعم.
2: العجز ضد
1: القدرة.
2: القدرة. نعم. وطبعا العجز يكون إذا كانت القدرة تتعلق بالممكنات فالعجز أيضا يتعلق بالممكنات.
1: نعم.
2: نعم. فالله قادر على كل شيء أي على كل ممكن يصح.
1: صحيح.
2: وجوده وعدمه. والصمم وهو ضد ماذا؟ الصمم ضد السمع.
1: صحيح.
2: نعم.
1: نعم.
2: والله سميع بصير.
1: أو قال والصمم والعمى والبكم. يعني
2: سميع
1: ذكر.
2: إذن. نعم. بما أنه يسمع سبحانه فيستحيل في حقه ماذا؟ الصمم. والعمى.
1: نعم.
2: وهو ضد البصر. والبكم وهو ضد
1: الكلام.
2: الكلام. وهنا أريد أن أقف وقفة صغيرة صغيرة.
1: نعم.
2: وقصيرة.
1: وقت. نعم.
2: والبكم. البكم وما في معناه من السكوت، لأننا نعتقد.
1: صحيح.
2: أن الله متكلم أزلا وأبدا، لا يتصف بالبكم ولا يتصف بالسكوت. لا كمن لا كمن يقول بأن الله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، فجعل صفة الكلام من صفات الأفعال، والحق أن صفة الكلام من صفات الذوات، وصفات الذوات قائمة بذاته تعالى المتصفة بالقدم ومتصفة أيضا بالبقاء. إذن لا يعتريها حدوث ولا فناء. فبما أن الله متصف بصفة الكلام وصفة الكلام قائمة بذاته، فالله متكلم أزلا وأبدا.
1: نعم.
2: فلا تقل لي أن الله إذا شاء تكلم وإذا شاء سكت.
1: نعم.
2: لماذا؟ لأنه إذا بش تقول لي هيك إذن وهذا الذي يقول نفسه الذي يقول الله إذا شاء تكلم وإذا شاء سكت هو نفسه يقول صفة الكلام صفة قديمة. طيب كيف ذلك؟ كيف تكون صفة الكلام قديمة؟
1: نعم.
2: ثم يعتريها عدم، لأنه عدم الكلام ماذا؟ سكوت. نعم. السكوت هو عدم الكلام. لا يا سيدي، إذا قلت أن صفة الكلام قديمة فيجب عليك أن تعتقد أن صفة الكلام ليس لها بداية وليس لها نهاية، وإذا قلت أن الله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء فأنت جعلت صفة الكلام من صفات الأفعال، وهذا بدع من القول لم يقل به أحد من أهل السنة. قال: وأضداد الصفات المعنوية معلومة مما تقدم. احنا الصفات المعنوية على من يقول بها، احنا قلنا عاد خلاف حتى داخل المدرسة الأشعرية.
1: صحيح صحيح.
2: الإمام الأشعري يقول الصفات المعنوية لا أعتقد كونها صفات، بل هي مجرد أحكام وأمور اعتبارية في الذهن. الإمام الرازي ومن تبعه وغيره يقولون أن هذه الصفات المعنوية صفات زائدة على صفات المعاني على من قال بها.
1: نعم.
2: ما احنا قلنا الذي ينفي الصفات المعنوية يعتبر أن أمهات الصفات عددها 13، واحدة نفسية، خمسة سلبية، وسبعة معاني. ومن يقول بنظرية الحال والصفات المعنوية يقول 20 ويزيد 7. طيب ما هي أضداد الصفات المعنوية؟ قال: معلومة مما تقدم. إذا علمت أضداد الصفات المعاني ستعلم أضداد الصفات المعنوية. طيب نبدأ. قال: وكونه تعالى حيا، هذه الصفات الصفة المعنوية. ما هو ضد هذه الصفة؟ كونه تعالى ميتا. وكونه تعالى عالما، إذن ما هو ضدها؟ وكونه تعالى جاهلا.
1: نعم.
2: وكونه تعالى مريدا، ضدها وكونه تعالى مكرها.
1: نعم.
2: وكونه تعالى قادرا، ضدها وكونه تعالى عاجزا. وكونه تعالى سميعا، ضدها وكونه تعالى أصما. وكونه تعالى بصيرا، ضدها وكونه تعالى أعمى. وتعالى الله عن ذلك طبعا.
1: طبعاً.
2: وكونه تعالى متكلما، ضدها وكونه تعالى أبكم. تعالى الله عن كل هذه الأضداد.
1: صحيح.
2: فالله متصف بصفات الجلال والكمال ومنزه عنه جميع صفات النقص من بينها هذه الأضداد. والآن سيتكلم عن مبحث جديد كالعادة نقرأه ولعلنا نتوقف هنا إن شاء الله تعالى.
1: قد لا يسمح، لا مش قد، هو الأصل أن لا يسمح لنا الوقت للوقوف.
2: هما سطرين، لأنه بعد أن تكلمنا عن الصفات الواجبة والصفات المستحيلة سنتكلم عن الصفات الجائزة في حقه سبحانه. صحيح. وتعالى.
1: هو قال الشيخ رحمه الله ورضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، قال: ويجوز في حقه تعالى الفعل والترك لكل ما يحكم العقل بجوازه وإمكانه. ثم قال: وبرهان ذلك أنه لو وجب عليه شيء لما كان فاعلا بالاختيار.
2: طبعا هذا هو القسم الأخير.
1: نعم.
2: من الصفات
1: بالضبط.
2: تحدثنا عن الصفات التي لا تقبل النفي بحال وهي الصفات الواجبة، وتحدثنا عن الصفات التي لا تقبل الثبوت بحال وهي الصفات المستحيلة. الآن سيتحدث عن الصفات.
1: صحيح.
2: التي تقبل الثبوت والنفي.
1: هذا هو.
2: يجوز أن يتصف بهذه الصفة كما يجوز أن لا يتصف بهذه الصفة.
1: نعم.
2: ما هي هذه الصفات؟ هي صفات الجائزة التي سنتحدث عنها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
1: وسيدي معناها هذا كتاب ديما نرجع نقول راه مختصر 20 صفحة، يعني راه ما توسعش
2: 20 صفحة بالتعليق.
1: أي إذا
2: يعني هو لا يتجاوز ممكن السبع صفحات ممكن.
1: احنا تويك هو بالتعليق طبعا. لكن 20 صفحة بالطبعة الجديدة.
2: الطبعة الجديدة.
1: الطبعة الجديدة اللي فيها بعض التعليقات كما أضافها الشيخ نزار حفظه الله.
2: بارك الله فيه.
1: نحن الآن وصلنا تقريبا 38 حصة. كل حصة يعني طولها أقصر الحصص طولها 17 أو 18 دقيقة.
2: نعم.
1: وأطوالها 23 أو 24. يعني شوف هذه الكلام، وكذلك الشرح الذي نذكره في الإذاعة مختصر مبسط، ما توسعناش ما طولناش
2: طبعا.
1: ولأهمية
2: هذا العلم أردنا أن نتوسع فيه من حيث الشرح.
1: أي نعم.
2: والتبسيط
1: تبسيط.
2: يعني نحب نحاول نفهم قدر. صحيح. الإمكان يعني السادة المستمعين، وإن شاء الله نكون قد وفقنا
1: هذا
2: إلى
1: هو.
2: ذلك إن شاء الله.
1: وأذكرهم سيدي أن هذه الحصص يجدونها على صفحة اليوتيوب إذاعة الزيتون للقرآن الكريم.
2: نعم.
1: على اليوتيوب، من يريد أن يراجعها من أول حصة إلى ما وصلنا إليه اليوم يلقاها موجودة إن شاء الله. ونسعد.
2: نعم.
1: بملاحظاتكم وتعليقاتكم.
2: نعم.
1: في ختام هذه الحصة الشكر موصول لفضيلة الشيخ سيدي محمد بن جمع عياد، زادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم
2: أجمعين.
1: والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى ختام حصة اليوم. إلى أن ألقاكم أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية. نحيي معاني التوحيد. نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة. ونغوص في صفاء العقيدة. كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
5: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس

وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الخمسين من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، نسيم يعطر روحاً.

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فضل صلاة الجماعة.
2: فضل صلاة الجماعة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
3: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. بسم

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب.
1: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: ارحم.
1: والله اسال الله انني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما اجلس اقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها انا بين يديك يا حبيبي يا الله، ان دفعتني عن خدمتك فالى خدمة من ارتجي، وان طردتني عن بابك فالى باب من التجي، وعزتك وجلالك لن ابرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
4: لك الحمد سبحان الله العظيم.
1: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
3: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
6: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
7: الله أكبر الله أكبر.

0: استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا ويرحمنا ويرحمكم الله. بلى منا يا كريم. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: هو أكبر.
1: الله أكبر.
2: سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك
0: الحمد. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
1: ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: ألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
0: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
1: ألو،
2: ألو،
1: السلام عليكم.
2: السلام يا شيخ،
1: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
2: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
0: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم، كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
1: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، في حفظ الله دمت، والسلام عليكم.
0: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
1: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
2: والحمد
1: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
0: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
5: تعليم القرآن الكريم.
6: تعليم القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
7: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله سنبدأ اليوم في حصة جديدة من قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا، الآية 76 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: وإن يأتوكم أسارى، الآية 85 من نفس السورة. قبل أن نبدأ، نحن قلنا في الحصة الماضية إن شاء الله سنأخذ من الأحكام الميم والنون المشددتان، هي حكم جديد باش نأخذه مع بعضنا إن شاء الله. يقول: الغنة في اللغة، الغنة في اللغة صوت في الخيشوم، والغنة في الاصطلاح صوت لذيذ مركب في جسم الميم والنون. إن الغنة لازمة للميم والنون المشددتين، سواء أكانتا ساكنتين أو متحركتين، ظاهرتين أو مدغمتين أو مخفيتين، لملازمة صوت الغنة لهما في كل حالة، إلا أن الغنة يقل صوتها فيهما نسبيا عند إظهارهما. والغنة الكاملة تقدر بحركتين، والحركة الواحدة تقدر بمقدار إصبع اليد الواحدة قبضا أو بسطا بحالة متوسطة بين السرعة والبطء، والحركتان بمقدار ألف، فمقدار الغنة في الزمن يساوي تماما مقدار الزمن الذي تستغرقه ألف المد من قال، أو ياء من قيل، إلى آخر ما جاء في هذا السياق. إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

احنا قلنا ما نقولش يحاججون، هذه ما هي ليست فيها الشدة، قلنا التعطيش ليحاججوا، هذا هو أصل التعطيش، اسمعوها جيدا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم.

0: أتخذتم عند الله عهدا
1: فلن يخلف الله عهده أم تقولون

0: اتخذتم
1: قل اتخذتم أي لا اسمعوها جيدا قل الذال هنا عند التاء لفظ اتخذ سواء تجرد من الضمير اتخذت اتخذت أو اتصل بضمير مثل اتخذتم في كتاب الله. إذن من يقرأ بالإظهار؟ سؤال يتطرق إلينا، من يقرأ بالإظهار في لفظ اتخذ سواء تجرد من الضمير أو اتصل بضمير؟ حفص وابن كثير المكي من قوله اتخذتم أخذتم وفي الإفراد عاشر دغفلة، فالعين رمز لحفص والدال رمز للمكي، والباقون يقرؤونها بالإدغام كما قلنا قل اتخذتم. إذن حفص وابن كثير المكي يقرآن بالإظهار قل اتخذتم، قل اتخذتم بإظهار الذال، والباقون يقرؤونها بالإدغام قل اتخذتم، لأن قالون ومن معه يقرأ بالإدغام. وهنا نجد أن الذال مجردة من السكون والتاء مشددة مضاعفة دلالة على الإدغام. إذن قالون يقرأ بالإدغام قالون ومن معه من الباقين طبعا. أعيدوها

0: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده وقالوا لن تمسنا النار إلا
1: نار رام فخمه

0: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده
1: أعدها
0: فلن يخلف الله عهده
1: فلن

كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب

0: خالدون.
1: أنا أقول خطي خطي خطي خطي
0: خطيط.
1: طاء. اسمعوها جيدا. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب

0: معرضون.
1: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم.
0: وإذ

0: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم
1: وإذ

0: أموالكم
1: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون.

وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان

أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم

أنتقل إخواني أخواتي إلى القراءة الفردية، كما قلنا نطبق أحكام النون الساكنة والتنوين، الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. قلنا الإظهار والإدغام مع الغنة، والإدغام بلا غنة طبعا ينقسم إلى قسمين، والإقلاب مع الغنة والإخفاء مع الغنة. ثم نطبق إن شاء الله أحكام النون والميم المشددتان التي أخذناها في أول الحصة. تفضل اقرأ.

0: يعني ده
1: وكم
0: بيطول.
1: خفاء مع الغن اللي يسمى الميم عند الباء، سيأتي بيانها إن شاء الله. كامل الميم الساكنة سيأتينا بعد ذلك إن شاء الله بعد ما نطبق ليحا

0: إذا بتوء ده كما قلنا من قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هنا نون مشددة حكمها ماذا؟ الإدغام، إدغام مع الغن. إحنا أخذناها كل نون فكمنها شدة وإلا ميم فكمنها شدة، الحكم هو الإدغام مع الغن.
1: أولا
0: بعضهم إلى بعض قالوا، الضاد عند القاف، بعض قالوا، هنا تنوين متتابع في الضاد بعده حرف القاف، إيه حكمه ماذا؟ الإخفاء مع الغنة، كما قال ابن الجزري كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ. ونعلم أن القاف هو من جملة الحروف، حروف الإخفاء 15، من قوله من لفظ قد سمع، القاف من قد، عليكم به عند النون عند الدال. النون عند الدال ما حكمه؟ نون ساكنة مجردة من السكون بعدها حرف الدال، حكمه الإخفاء مع الغنة، الإخفاء
1: مع الغنة،
0: الإخفاء مع الغنة. انتبه جيدا، أي الدال هو الدال من دم، ما قلنا معروفة وعودناها مرارا، نقول عند ربكم. واصلت
1: أولا يعلمون أن الله يعلم
0: أني أن الله
1: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلم ما يسرون.
0: ما قلوش يعلم، أولا يعلمون أن الله يعلم، يعلم هكذا.
1: أولا

0: الله يعلم ما يسرون وما يعلنون.
1: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلم ما يسرون وما يعلنون.
0: أي تفضل بعده.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون
0: سدد
2: لا
0: الياء. ومنهم أميون لا يعلمون. أعدها.
2: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإن هم
0: أمانية. لا لا يا لم تمنش إلا أمانية نية نون ليس فيها مد، الياء مشددة مضاعفة منها التضعيف من غير أن ليس فيها مد، نقول أمانية لا أمانية أمانية يا، إيش معنى شددها فقط. أعيدها.
2: ومنهم أميون لا
0: أميون شدد الياء.
2: ومنهم أميون لا يعلمون.
0: ومنهم أميون أميون إيو أميون.
2: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم
0: إلا أمانيا أمانيا وإنهم
2: إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون. فويل
0: ومنهم استخرج الأحكام، أحكام نون الساكنة والتنوين من هاته الآية.
2: إدغام بغنة.
0: الأول هو ومنهم، أي
2: ومنهم
0: نون
2: الميم.
0: ساكنة غير مجردة من السكون، يعني منها سكون بعد حرف الهاء، لا وهو حرف من حروف الحلق الست حكمها الإظهار. أحسنت الشاهد، فعند حرف الحلق أظهر، والهاء كما نعلم أنها من حروف الحلق الستين. واصل.
2: فويل لله.
0: وإنهم كذلك تكررت النون ساكنة في لفظي، وإنهم كذلك حكمها الإظهار. واصل.
2: فويل لله.
0: لا نقول فويل، فويل فويل. ما هو الإدغام لغة واصطلاحا؟ لغة لغة الإدخال، واصطلاحا إدخال بمعنى ذلك حرف ساكن في حرف متحرك بعد حذف الساكن من اللفظ مع بقاء الثاني مشددا من جنسه، معناها رائحة التنوين تنتفي تماما. لا نقول فويل لهم فويل للذين، لا فويل فويل. أعدها.
2: فويل.
0: أحسنت. أيوه. أعدها.
2: فويل للذين.
0: فويل قالك إدغام بلا غنة. فويل للذين فويل للذين
2: فويل للذين.
0: باقي تعمل فيها هكا كأنك تشير إلى تجعل فيها رائحة الغنة أو رائحة النون أو رائحة نون ساكنة.
2: فويل للذين.
0: لا يا سيدي، فويل هذه حركة التنوين، حركة نضم اللام ثم ننتقل مباشرة إلى اللام الثانية متاع للذين. نقول فويل للذين فويل للذين
2: فويل للذين
0: فويل للذين
2: فويل

0: ليشتروا بي.
1: ليشتروا هك، ليشتروا راء رو مفخمة لأنها متحركة بالضم، سنبين ذلك في بابها إن شاء الله، توجيهنا إن شاء الله.
0: ليشتروا به،
1: ليشتروا، ليشتروا
0: ليشتروا به
1: ارو
0: ثمن،
1: ارو ليشتروا
0: ليشتروا.
1: ارو، انت قاعد تقول ارو هي رو، فرق بين رو وبين ارو، ارا ارو را رو، ريت كيفاش ارا رو، ليشتروا مفخمه،
0: ليشتروا به ثمنا قليلا،
1: ثمنا قليلا، ثمنا فاخم شوية.

0: هيا استخرج الاحكام، خلي الاخ الفاضل بعد يقرا من قوله تعالى: فويل للذين، تنوين في اللام في لفظ فويل، تنوين متتابع معنى واحده بعد واحده، بعد حرف اللام. شو حكم
1: حرف
2: الادغام بلا غن؟
0: ادغام بلا غن احسن،
1: ثم حرف الميم.
0: ايوه الشاهد شنو هو؟ والدغم في اللام والراء الى بغنة الازم. راح نعاودوا الساده المستمعين والمستمعات باش يتبعوا، باش يقول او يتخيلوا على الاقل الدليل او الشاهد من متن الجزئيه هي في البيت، باش يعينهم على استحضار الحكم، يعينهم على استحضار الحكم ان شاء الله. اي فوي ثم هذا منعي، النون ساكنه في لفظ من
2: بعد حرف
0: الحلق، عند العين من عندي، النون غير مجرده من السكون، معناها فوق منها سكون، او لاحظوا فيها في المصحف
2: اظهار بلا
0: غنه، لا اظهار، قولوا اظهار انتهى الامر. اذا قلنا الاظهار ما تماش قلنا، لانه حرف من حروف الحلق، شاهد عند حرف الحلق اظهر يشتروا به ثمنا قليلا. اي النون هذايا التنوين متتابع واحده بعد واحده، جاء بعد حرف من حروف الاخفاء لا وهو القاف،
2: يعني اخفاء بغنه،
0: الاخفاء مع الغنه او اخفاء بغنه كذلك. إيه؟ بعد ذلك
2: فويل لهم،
0: قولوا كذا الاخفاء لدى باقي الحروف اخذ فويل لهم. إيه؟
2: في فني
0: كذلك هو في الحقيقه تقدم ذكره، فويل للذين، لام تنوين متتابع في لفظ فويل، بعده حرف اللام مشدد، حكمه الادغام بلا غنة.
2: بلا غنة.
0: بلا غنة كما قال الجدري في اللام والراء إلى بغنة لازم.
2: عن سيدي لهم.
0: وويل لهم كذلك تكرر ذكره. مما الميم الثانية هي المشددة، أو الميم الثانية هذاك إدغام. إدغام حكمهما ماذا؟ لهم مما. هما الإدغام مع الغنة. يتفضل بعد. وقالوا.
2: وقالوا لن
0: وقالوا
2: وقالوا لن تمسنا النار إلا
0: النار
2: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم
0: قل أتخذتم
2: عند
0: معناها قالون، ومن معه قالون يقرأ بالإدغام، رد بالك.
2: قل أتخذتم عند الله عهدا
0: رد بالك هنا لا قلقلة في الميم، لا نقول أتخذتم عند، لا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا.
2: قل أتخذتم أتخذتم عند الله
0: عهدا
2: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون.
0: استخرج الأحكام
2: عنا وقالوا لن تمسنا،
0: لن أحسنت، النون ساكنة مجردة من السكون بعدها التاء، كيفاش؟ هذا حرف من حروف الإخفاء.
2: الإخفاء.
0: هذا حرف من حروف الإخفاء.
2: يعني عن إدغام.
0: اللي هي التاء من تقى.
2: نفس الشيء عن النار.
0: أياما ما قبلها. أيوة أحسنت.
2: وفي قولي
0: أياما ما. هذا حكمها ماذا؟
2: إدغام بغنة.
0: أحسنت. اللي هي من حروف يؤمنوا.
2: يؤمنوا.
0: كما ابن الجزري وأدغم بغنة في يؤمنوا معدودة قل.
2: عنا كذلك قوله قل أتخذتم عند الله،
0: قل هنا إخفاء مع الغنة، التنوين في تاء من معدودة بعد حرف من حروف الإخفاء وهو القاف
2: عند الله.
0: النون عند الدال حكمها ماذا؟
2: الإدغام،
0: الإخفاء مع الغنة،
2: مع الغنة.
0: دم طيبا، الدال اللفظ في اللفظ هو الدال من دم،
2: لكن سيدك يقول عند، واللي قبل أن، يعني نفس الشيء مش إدغام
0: لا لا هذاك أن، وهذه عن مش عن، رد بالك
2: مش عن نطق، نحكي عن الحكم،
0: لا الحكم هذيك النون مشددة يعني فوق منها شدة، وقلنا إذا كان كل ما جينا نون مشددة، نون فوق منها شدة معناها، أو ميم فوق منها شدة، الحكم متاعهم حكمهما الإدغام بغنة وكذا نجد النون ساكنة مجردة من السكون بعدها أحد حروف الإخفاء 15 اللي هما كما قلنا في أوائل كلمات البيت التي مرت، نجد ذلك عند النون عند الدال، في عند الدال من دم صف ذا ثناء إلى آخر ما جاء حكمه ماذا؟ الإخفاء مع الغنة. أحسن عهدا فلن، الدال في لفظ عهدا أي
2: عن عهدا فلن،
0: التنوين متتابع بعد حرف الفاء حكمه شنو ماذا؟
2: إدغام بغنة،
0: لا إخفاء مع الغنة،
2: مع الغنة عفوا،
0: الفاء من في فلن يو، النون الساكنة غير مجردة من السكون، فكون سكون بعدها الياء مشددة، هذا قلنا راهي في الحقيقة هي تكون مجردة، لكن استثنوا الياء والواو سيأتي بيانهما في إبان ذلك معناها في بابهما إن شاء الله. فلن يو مع النون إذا كان فيها إدغام نقاها مجردة من السكون إلا عند الياء وعند الواو، سنبين ذلك. إذن فلن يو فلن يخلف الله عهده، هذه حكمها الإدغام مع الغنة،
2: مع الغنة.
0: إن شاء الله أعيد الآية.
2: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحسن

0: يا رامو فخمة إذا أنا باش نقفوا عليه.
1: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
0: استخرج الأحكام من هذه الآية.
1: بلى من كسب
0: النون عند
1: نون ساكنة
0: عندك حكم ماذا؟
1: الإخفاء بغنى
0: الإخفاء مع الغنى سيئة و
1: سيئة وعفنا إدغام بغنى
0: إدغام بغنى وإدغام بغنى في يومن والواو من حروف يومن. إخواني أخواتي إن شاء الله بهذا نكون قد أتينا على أحكام النون الساكنة والتنوين. لابد يجعلوا ملخص صغير الإنسان أمامه يلخص وكأنه يراجع معنا ويبين ذلك لاستقبال ما يقال أو امتحان أو شبه امتحان ويجعل الحكم كذا كذا فيه كذا كذا اللفظ كذا فيه كذا إن شاء الله حتى يعين نفسه إن شاء الله على الحصص القادمة إن شاء الله. ننتقل إن شاء الله إلى الحديث الشريف. كما قلنا دائما نحن في فضائل القرآن. الله ساعات الإنسان يستشعر حقيقة نحن نقول نحن في جنة في روضة من رياض الجنة. شوفوا الحديث مع بعضنا بعضا إن شاء الله. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. شنو هو الماحل؟ بكسر الهاء المهملة أي ساع وقيل خصم مجادل. معنى نقول نحن كلمة قياسية نقول إما إليك أو عليك أم يكون حجة لك يا عبد الله يكون حجة لك ويلي يكون إن شاء الله ما يكونش منهم حجة عليك رد بالك. أي يقولوا وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة بمعنى طبقه أتقن تلاوته وطبقه أحسن تطبيق. ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار معنى أهمل تلاوته ولم يطبق أحكامه. أو أهب حبان في صحيح من عاود الحديث مع بعضنا. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. رواه ابن حبان في صحيحه. نحن قلنا بهذا ما معنى شافع مشفع. ما أكثرش من شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون لابد بعد أن يذوقوا أو يرون النار. لكن القرآن كما قال الشاطبي رحمه الله: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وأن كتاب الله أوثق شافع قيل جاء في الأثر أن القرآن لما لينشق القبر على الإنسان ما هو من يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ينشق القبر أنا النبيون والمرسلون. وبعد ذلك حملة القرآن المجيدين لتلاوته المطبقين لأحكامه قالوا أنه يأتيه وينشق عليه القبر يأتيه القرآن فيجد صاحبه أصفر اللون شاحب الوجه فيقولوا وما عرفتني قلوا ما عرفتك قلوا القرآن الذي كنت تعمل به كنت تسهر الليالي ذوات العدد وكنت تعمل به وتطبقني إيه؟ قالوا فيأخذه من يمينه ويقوده إلى الجنة. في رواية المولى سبحانه يعمل لهم جناحان يطيران إلى الجنة من غير بين يقولوا الحساب. قوله تعالى: أولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قالوا يرزقون فيها بغير حساب قالوا أهل العلم بغير حساب معناها كناية على الكثرة من غير حساب وفي معناها القياسي من غير حساب من غير أن يرون العذاب من غير أن يرون الحساب إن شاء الله. هذه إخواني كما قلنا معنى حقيقة الإنسان لما يكون هي ساعة من 24 ساعة معناها تكون فيها مع الله تكون فيها مع القرآن تقرأ القرآن كلنا نستشعر بأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد لا شريك له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. نحن قلنا إخواني ننتقل إلى لفظ أل أي إلى لام التعريف في لفظ الحمد ونبين ذلك. احنا قلنا توقفنا عن الحمد المجرد وماذا قاله الطبري وما استدل به، وكذلك معه ابن عطية، وكذلك ابن عطية والقرطبي ماذا قال. إذن بعد البحث وبالبحث والتمحيص والتحقيق العلمي نجد أن جهة الخلاف بين الطبري في هذا الصدد منفكة، وذلك لأن للحمد تعريفا لغويا وآخر عرفيا، كما أن للشكر أيضا تعريفا لغويا وآخر عرفيا. فالحمد اللغوي هو الثناء باللسان، هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على قصد التعظيم، سواء تعلق بالفضائل وهي الصفات اللازمة أم بالفواضل وهي الصفات المتعدية. فدخل في الثناء الحمد كالمدح، والمراد باللسان كما ذكره الشهاب قوة التكلم وليس العضو المخصوص، وإلا لم يكن الله تعالى حامدا لنفسه أو غيره، وهو باطل لصريح قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم في كتاب الصلاة صحيح مسلم شرح النووي. إذن فالثناء هاهنا إنما هو بحقيقة التكلم التي هي الإفاضة والإعلام مع شعور الفيض وإرادته. معناها كما قلنا الإنسان لما يقول الحمد لله هنا تستجيب كما دائما نكررها جميع الجوارح. لذلك وعلم يا عبد الله أنك بين يدي العظيم الذي أجزل عطاء، الذي أعطاك النعمة، الذي سخر لك جميع الكائنات لاستمرارية الحياة. لك يا عبد الله جعل لك القمر، جعل القمر والشمس آيتان من آيات الله. هذوما لاش جاو، وتو نشوفوا إن شاء الله ندخل رويدا رويدا نشوفوا هذه الشمس الكوكب هذا الذي جعله الله سبحانه وتعالى لاستمرارية الحياة، بدونها لا نعيش. هاكو نشوفوا طبقة الأوزون كما نعلم اللي هي تو فيها أمور بين الدول وكذاش، شوف كيفاش اللي هي هك الأمور التي جعلها الله سبحانه وتعالى لحياتنا. ما لا جعلتا، أي آيتان من آيات الله جعلتا.

الله العظيم، وإلى لقاء إن شاء الله في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزودها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله. بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.

الأصوات وبرزوا لله الواحد القهار.

تلك آيات الكتاب وقرآن

وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقع

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب ونحن نتربص

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:

0: له الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:
0: أعوذ

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

0: ماهر في الأرض وفي السماء،
1: ماهر في الأرض وفي السماء. اللهم إني أرجو لقاك، فكيف أسير إليك وأنا على الأرض؟ كيف أعرج إليك وأنا على الأرض؟ كيف أفتح سبل المهارة على الأرض طوقا إلى السماء؟
0: ماهرا في الأرض، ماهرا في السماء،
1: ماهر في الأرض وفي السماء،
0: ماهر في الأرض وفي السماء،
1: ماهر في

بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله افتتحت، على الله توكلت، إن الله بصير بالعباد. أحبتي في الله تعالى، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، وحييكم أينما كنتم بالسلام والرحمة والبركات، وأحرص على إفشاء هذه التحية الجميلة كما علمنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقرأها على من أعرف ومن لا أعرف، كيف لا، وهي سبيلنا للتحابب في الله. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية السلام والرحمة والبركات موصولة إلى أخي العزيز طارق التايب، أمننا الإخراج الإذاعي لهذا اللقاء في هذا الموعد الصيفي. كذلك أختي العزيزة كريمة عتيق، أحييها من القلب وأرجو لها كل الخير، تؤمننا التنسيق العام على امتداد ساعتين من الزمن في هذا البث المباشر. كذلك تؤمننا الإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذن مرحبا بكم أحبتي في الله تعالى في هذا اللقاء الجديد لنهتم بهذا النفس التي بين جنبينا، نريد أن نهتم بها الاهتمام الناجع والاهتمام المفلح بإذن الله، عسى أن نسير خطوة خطوة في درب المهارة. كيف لا، ولقاؤنا تحت هذا العنوان ماهر في الأرض وفي السماء. فهيا أحبابي، أينما كنتم في تونس أو خارج حدود هذه الأرض الطيبة، نسير على درب المهارة، عسى أن نلقى الله تعالى وهو راض عنا، عسى أن نلقى الله عز وجل ونحن أحبتي في الله تعالى ننعم بجمال جنة الرحمن. فهيا أحبتي في الله نرسم هذا الهدف ليكون هدفا واضحا كما فعلت زكية. نعم، وهذه بدايتنا أحبتي في الله مع هذه المرأة التونسية الحاملة لهذا الاسم القرآني زكية. اشتغلت على نفسها ونجحت والحمد لله، وفلحت والحمد لله تعالى. وكما تعلمون الفلاح أوسع من النجاح، لذلك غايتنا أحبتي في الله هو تحقيق الفلاح. فهيا نستجيب للقرآن الكريم ونكون في هذه الحياة الفانية من المفلحين ومن المفلحات. بدايتنا كما تعودت في مشروعنا الصيفي ماهر في الأرض وفي السماء مع زكية، حتى نجوس بإذن الله تعالى في عمق جمالية القرآن الكريم، وبالتالي تكون لهذه الجمالية الأثر العملي على نفوسنا. إذن البداية معها بإذن الله تعالى، عسى أن نرسم ملامح زكية بإذنه تعالى.

هذا رجاؤنا أن ندخل جنة القدير. وهذه هي زكية أحبتي في الله تعالى، تعرفت عليها وتبعنا مسلسل زكية عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم كل يوم، والحمد لله منذ انطلاق البرمجة الصيفية في تمام الساعة السادسة مساء. وقد ودعنا زكية في الجزء الأول يوم الاثنين الفارط، إلا أننا لن نودعها عبر هذا الأثير الزيتونة.

0: لأننا نحرص على أن نسير على درب ذكية، كيف لا وهي ولات مراية للناس والحمد لله تعالى، بعد ما كانت ضايعة، بعد ما كانت تايهة هي وولادها وزوجها وجيرانها، إلا أنها والحمد لله تعالى القات والحمد لله البوصلة الحقيقية والقات الطريق الصحيح بالقرآن الكريم. أستاذتنا العزيزة طبعا الأستاذة منيا الناصفي بن سميدة، نحييها من القلب، كاتبة سيناريو هذا المسلسل، نرحل معها ونجوس خطوة خطوة مع زكية في عمق هذا الجمال. أحييك يا منيا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك يا عزيزتي منيا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لك على الاستضافة وأهلا بكل مستمعين إذاعة الزيتون.
0: بارك الله فيك أختي العزيزة، انتقت اللقب صحيح هكا ولا؟ وأعتذر على الخطأ الأسبوع الفارط. السيدة مديرة المعهد طبعا، امرأة طبعا أنا تشرفت بمعرفتك، امرأة فاعلة في مجتمعها والحمد لله تعالى، وفي معهدها الأستاذة والسيدة الكريمة منيا الناصفي بن سميدة، أحييك من القلب. وكاتبة سيناريو زكية، كيف ما قلت أستاذة منيا، نحن ودعنا زكية، يعني تبعنا الجزء الأول من المسلسل يوم الاثنين الفارط، كملنا 15 حلقة، وهذا هو الجزء الأول من سورة الفاتحة إلى سورة إبراهيم اللي هي اليوم موعدنا، وتنقلوا عليش سورة إبراهيم اليوم موعدنا. وإن شاء الله طبعا نقولوا للسادة المستمعين لن نودع زكية، وإنما باش تكون حاضرة في حياتنا بإذن الله تعالى، لأنه نبشروهم باش يكونوا على موعد مع جزء ثاني بإذن الله تعالى في القريب القريب إن شاء الله.
1: إن شاء الله صعبة، نحن بصدد أعداد الجزء الثاني، إن شاء الله يكون حاضر ويسمعوا كيف على موجات إذاعة زيتونة.
0: نعم، هي مشروع حياة زكية يا منيا.
1: أكيد مشروع حياة، وكما قلنا المرة اللي فاتت هي زكية خلتنا نشوف القرآن بطريقة أخرى، واللي هو كتاب حياة، وكما قلنا معرفة GPS وجيد وكل يتحب، معناتها الإنسان وقت اللي يشتري حتى آلة جديدة إذا ما يتبعش الكتاب ذاك المود أمبلوا والجيد نتاعو ينجم يتلف الآلة نتاعو. دونك نحن ربي تخلقنا أعطانا القرآن اللي هو كتاب حياة، وهو معناتها فيه دليل حياة ودليل عيش باش نجمو نعيشو وباش نجمو نكونو بالحق خليفة الله على الأرض.
0: نعم، وهذا انت حيرتوا فينا الاسبوع الفارط، لازمنا نذكروا يعني نذكروا دورنا في الحياه، احنا خلفاء طبعا لله عز وجل، الخليفه يعني لازم ملامح خاصه، لازم صفات خاصه، لازم يكون عنده رؤيه خاصه. والحمد لله تعالى زكيه يعني غيرت نظرتها، بعد ما كانت كما قلت منذ قليل كانت ضايعه، كانت تايهه، لكن الحمد لله لبست نظرات جديده، مرايات جديده، والحمد لله خليتها تشوف القران بالطريقه الصحيحه.
1: أي وخليتها إنه وقت اللي تقرأ سور القرآن لازمها توقف عند بعض الآيات، حتى القرآن غني جدا، بحر يعني لا قرار له، يعني تبحر فيه. لكن نحن في المسلسل في زكية يعني سور ناخذ ساعات حاجة، يعني آية معينة أو معنى معين، وبنين عليه إشكال من مواقفنا اليومية في حياتنا، كما في حلقة إبراهيم هذه اللي فما آية من المفتاح اللي هي بعد بسم الله الرحمن الرحيم، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة إلى آخر الآية اللي هنا ركزنا عليها في الحلقة بتاع اليوم بتاع الحلقة 15 بتاع ذكية، اللي هي كما قال في الجنيريك اللي هي مراية. وصعود نحن الكلمة الطيبة معناتها موجات في القرآن، نحن مع الأسف معناتها زكية ورينا معناتها ظاهرة ولا تصيرة خايبة في المجتمع متاعنا اللي هي استهال الكلام الفاحش.
0: صحيح، للأسف الشديد.
1: نعم، واللفظ الهاب اللي للأسف ما عاد يتقال، كان في وقت الغش أو في زكية حطيناه في وقت غش، لكن توا راهو كنا ندور وكنا عايشين في المجتمع بتاعنا، يعني ولا يتقال في كل وقت، حتى في الفلكة، حتى صحيح. في الترحيب.
0: نعم،
1: والأسف كان قبل على الأقل احنا صغار، نحكي على روحي أنا في عمر معين، وكناش نسمعوه. حتى فرضا سمعناه مرة هكا غلطة في عمر معين وفي رجال وفي حالة معينة، سوى لينا في يعني شرائح العمرية الكل، وخاصة دخلت الجيل الصغير هذا الفتيات، وخاصة في المدارس في الفتيات، يعني شيء ينزله الجبين صراحة.
0: صحيح صحيح سيدة منى. نعم
1: هي. دونك زكية جد باش تذكرنا بقيمة الكلمة، الكلمة اللي ربي عظمها في القرآن، الكلمة اللي ربي قال معناتها في سورة آل عمران، قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم. ربي عظم الكلمة، يعني الكلمة وقوة تأثيرها، الكلمة تبني ولكن زادت نجم تهدم
0: أكيد،
1: وبالكلمة تداوي لكن نجم تجرح.
0: نعم الكلمة هي فعل فعل إنساني هكا ولا لا؟ أي أي
1: أي. وأنت سلم عليك، لو كنا في حياتنا ما ننسوش واحد مثلا في وضع ما، نحن في حزن ولا في وضعية ما، وقال لنا كلمة طيبة وأثرت فينا ياسر.
0: نعم.
1: وعلى العكس كنا في حياتنا عنا واحد ولا واحدة قلت لنا كلمة جرحتنا وكبرنا وما نسيناهاش. يعني الكلمة، ونحن سبحان الله عنا حتى في أمثالنا الشعبية أنا برشا أمثال اللي يعني تعظم وتعطي قيمة للكلمة الطيبة. عنا مثلا كلام الزيني تدفع في الدين اللي هي أي، وعنا كلام آخر يقولك واحد آخر يقولك لسانة يغزل الحرية.
0: أي أي
1: أي. دونك ومعناتها ساعات راهو مع المفارقات إنه هما نفس الحروف، راهو كما نكتبوا ألم كما نكتبوا أمل، راهو يعني نفس الحروف ثلاثة حروف، كيف كيف الكلام كما نقول لك يعطيك الصحة كما نقلبها، يعني نفس الحروف نجم نعمل بها كلمة تجرح.
0: صحيح بالحق. أي. أي. أي.
1: دونك هذه هي معناتها رسالة ذكية،
0: رسالة أخلاقية. نعم؟ هي رسالتها أخلاقية، وهذا اللي حيرته فينا زاد الأستاذة لطيفة شاقولي باش تكون معانا كالعادة بعد باش نتمموا هالمشروع. هدايا اللي بنحبوه يمس قلوبنا، يمس جوارحنا، يمسنا من داخلنا، لأنك أنت اليوم حيرت فينا أستاذة مونيا، وأنت صوت من أصوات هذا المجتمع. اليوم للأسف الكلام البذيء والكلام الفاحش اليوم للأسف ولا عادي في شوارعنا، عادي في بيوتنا، عادي للأسف حتى في مكان العمل متاعنا للأسف.
1: تخرج يعني أنت للأسف وحبيب ولا ولدك أي. ولا أبوك ولا أمك،
0: الكلنا نتعرضوا للموقف هذا اليوم. تحشم صحيح تحشم. ربي زينا بخلق الحياة إن شاء الله.
1: اللهم أمين
0: أمين أمين أمين. هذاك علش اليوم مسؤوليتنا كبيرة، علش قلنا اليوم عطلة الصيف، فصل الصيف اليوم العطلة الصيفية لولديتنا، نحبوا نستثمروها أحسن استثمار. وزكية استثمرت في نفسها واستثمرت في أوليدها وفي عائلتها من القرآن وبالقرآن ومع القرآن، خليته جي بي اس حياتها كيف ما قلتنا. أنا رجائي من الناس توا اللي يسمعوا فينا في تونس وخارج تونس، وين ما كانوا في كرهبهم في ديارهم في الشارع، وين ما كانوا اليوم بالحق نكونوا كالبنيان يشدوا بعضه بعضا باش نحققوا ثنائية التخلية والتحلية، نقفوا قدامك المراية هكا ولا يا مونيا.
1: حاجة أخرى بالنسبة للصغيرات، والله ندائي للأمهات وللأباء، راني أنا ساعات ملومش على الصغار خاطر هما يسمعوا فيه، مش ساعات كتسألي صغير علاش ما يعرفاش اللي هي فاحشة، هو يبدأ هكاك وبعد حتى يعرفها سيد سانس بها. دونك لازم الأباء والأمهات يفسروا لأولادهم لو هذلك كلام عيب، راهو هذلك نستبدلوها بكلمة طيبة، راك حتى متغشش راي ما تفرهدش الكلمة الخايبة، راهو بالعكس الكلمة طيبة. كما أنت دول محليك ولا مسكيك ولا ما شاء الله على ولدي، ولا يعني نحاولوا نبدلوا فوكابولير
0: المعجم متاعنا،
1: يعطيك الصحة. معجمنا اللغوي اليومي اللي نستعملوه راهو تشوف كدش معناتها تتبدل حياتنا،
0: وهذا ما يليقش بينا كمسلمين، ما يليقش بينا واحنا بين يدينا القرآن الكريم يا مونيا.
1: أكيد.
0: نعم.
1: أكيد. أكيد كما قلنا احنا معناتها لسان يغزل الحرير، خلينا لساناتنا كلها تغزل الحرير وخلينا طيبين، والله راهو ما يتكلف حتى مليم.
0: صحيح.
1: الكلام الزين يا اخي يتكلف ما يتكلف
0: ما يتكلفش
1: والله.
0: لا يتكلف.
1: كلمة
0: اي اي لازم نفس سوية، يلزموا النفس الزكية.
1: أيه.
0: واللي صاحب نفس زكية ما يخرجش الكلمة البذيئة وما يخرجش الكلمة الخبيثة، ما يخرج كان الكلمة الطيبة.
1: والله والله صدقا، يعني حتى في حياتنا اليومية، حتى في مثلا في نحن في عطار، في أنت مثلا تغلطي ولا حاجة، بعد حتى واحد يسوق في كهرباء يغلط ولا يهز يده يقوله سامحني الآخر يبرد، كان واحد قبض يهز يده وسبه بتولي عركة، وهذاك هبط من الكهرباء ولا هبط من الكهرباء.
0: وهذه من المشاهد المتكررة توا، خاصة مع حرارة الطقس يا مونيا، ما الكلمة الطيبة تبردنا هكا وليت معاشنا.
1: يرحم ويجزي
0: كنا نسمع.
1: وخليك ويخليك ويخليك معناتها تضحك وتبدا نهارك طيبة. معناتها خلينا نبدا برواحنا ونبدا بروحي وانت بروحك.
0: اكيد يا مونيا،
1: وكل يبدا نعسوا على لساناتنا شنو تخرج ونحاولوا نثبتوا. الحمد لله نحن ما نقولوش كلام فاحش، اما نعديوها للصغيرات ونعديوها حتى الواحد يسمعوه، دونك باش نتبدل، باش تبدل المرايه، تبدل التصويره نتاع المرايه نتاعنا، وتكون تصويره مزيانه وتكون بالرسمي معناتها كما ربي حب هالكلمه الطيبه كشجره طيبه.
0: نعم.
1: اصلها ثابت وفرعها في السماء. ان شاء الله.
0: نعم.
1: يا ربي نكونوا معناتها كما يحب هو
0: يا ربي. أكيد
1: كما ربتنا زكية.
0: نعم أكيد أكيد، إن شاء الله نكون كيف ما حبنا الله سبحانه وتعالى تحقيقا لمراده الجميل. شكرا لك يا أستاذة مونيا الناصفي بن سميدة طبعا. نعم. على هالرسائل الزكوية هذه إن شاء الله ربي تتحقق فينا، وإن شاء الله نكون يعني أصحاب يعني لسان طيب، لسان رطب بذكر الله تعالى، رطب بالكلمة الطيبة. نعم. وإن استقام اللسان طبعا تستقيم كل الجوارح، وإن أعوج هذا اللسان طبعا كل الجوارح تمشي في طريق معوج. فربي يسترنا إن شاء الله، وربي وعينا، وربي بصرنا بإذن الله تعالى. شكرا لك من جديد يا مونيا، ولنا موعد إن شاء الله تعالى كل خميس ونتمم هذا المشروع الزكوي إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لك، شكرا على الاستضافة الجميلة، وإن شاء الله كلامنا اللي هو يخرج من قلب سايوس قلوب المستمعين الكل.
0: أمين.
1: وإن شاء الله يا رب نشوفه مع شوارعنا الطيبة بكلام طيب
0: يا رب. هذا رجائنا من الله تعالى، وهذه مسؤوليتنا، وطبعا قادرين على هذا إذا تحكمنا في لساننا بإذن الله، وتشبعنا بمعاني القرآن وأخلاق القرآن الكريم من باب التأسي بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا الأستاذة مونيا الناصفي بن سميدة، كاتبة سيناريو مسلسل زكية. يعني كيف ما قلت لكم ودعنا الجزء الأول، لكن ما زلنا معها بحول الله في جزء ثاني إن شاء الله عبر أثير إذاعة زيتونة للقرآن الكريم. ابقوا معنا أحبتي في الله تعالى، سنستمع إلى العبرة من سورة إبراهيم التي ختمنا بها مسلسل زكية يوم الاثنين الفارط، وسنستقبل بكل حب الأستاذة لطيفة شقرون صاحبة فكرة زكية. عسى أن تتأصل فينا هذه المعاني الزكوية، وبالتالي نصنع بإذن الله تعالى نفسا زكية بأتم معنى الكلمة.

0: باش نسميه إمامهم ولا أبوهم ولا أمه. صفة القرآن نعتها به، هو اللي سمانا وهو اللي في صلاتنا بعدنا بينا نصلوا عليه، وهو اللي بناها وهو دعوة بالأمن لها خلاها. لبى سبحانه ما هو الخليل ما يرفض لخليله دعوة دعاها. السورة تحكي على الحق وعلى الباطل يحارب فيه. سنة ربك في الكون مهما تغل باطل في الأخر الحق يعليه. إسلامك تاج على راسك وفوق التاج تاجين، تاج النبي اللي بعث لك وعزاز القرآن فسر لك، حتى اللغة تتقنها ما تحتاج يترجم لك. يا ولدي لا تلعب بها الكلمة سيف، قبل ما تقولها خمم فيها. والكلمة راهي كلمتين، كلمة الحق تعليه تزرعها في القلب تزهيه تنشرها ربك ترضيه. الكلمة القرآن بدت بيه وآدم بها ربي عفعليه، سيدنا إبراهيم تمها ومريم حبلت بيه. الكلمة سبب الحرب بين الحق والباطل وماليه. والثانية كلمة الباطل نشروها في بالهم غرسوها تكبر وعلى الحق يعلوها. كلمة الشرك يا ولدي كي يريد ربك جثة يرموها، أهل الباطل من الأول بلا عروق زرعوها. ما زالت أخرتهم، ما زالوا يحاولوا ويعاودوا باش تتبع جرتهم. مرة يكلموك جهار ومرة يبدلوا لغتهم، يزينوا ويلبسوا الباطل جبة الحلال صنعتهم. قرآنك يا ولدي نبهك لا تكون فريستهم، حلالك وحرامك بين، ثنيتك غير ثنيتهم. كل واحد فينا يا ولدي عنده حال مع ربي، أيام فيها هداه والله أعطاه من فضله، حتى الكافر كمحا راهو الكل من عدله. لا تنساها يا ولدي هي دليلك الحب.
1: هذه هي العبرة الجميلة من سورة إبراهيم بلهجتنا التونسية الجميلة للأستاذة طبعا بصوتها السيدة منية الناصفية بن سميدة، جزاها الله كل خير. ومع أستاذة العزيزة الأستاذة لطيفة شقرون تمم هذه الملامح الأساسية لهذا المشروع الزكوي بأتم معنى الكلمة، وهي صاحبة فكرة مسلسل زكية. أحييك من القلب أستاذتي العزيزة، جزاك الله خيرا وتقبل الله منك سيدتي لطيفة شقرون.
2: شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية خاصة لك ولكل المستمعين.
1: بارك الله فيك سيدتي لطيفة، وسنواصل السيرة في هذا الدرب الإيماني الجميل، عسى أن نكتشف أنفسنا بإذن الله تعالى. إذن قلنا علينا أن نستثمر هذه الصائفة لنشتغل على هذه النفس التي بين جنبينا، وزكية والحمد لله تعالى وفقها الله في هذا الباب فأصبحت ماهرة والحمد لله تعالى بتوجيهات القرآن، إذ قالت سمعنا وأطعنا، قالت لبيك اللهم لبيك سيدتي لطيفة.
2: نعم احنا الغاية من مسلسل زكية باش كل مسلم خاصة السادة المستمعين اللي باش يسمعوا مسلسل زكية باش نقدحوا فيهم البذرة والشعلة باش يرجعوا للقرآن ويكونوا علاقة شخصية مع صور القرآن. كل حلقة من حلقات زكية تتناول صورة من صور القرآن وتركز على المحور الأساسي اللي فيها، اللي هو بالأساس يعالج مشكلة من المشاكل الاجتماعية اللي تعيشها كل عائلة ويعيشها كل مسلم ويعيشها كل تونسي. فاليوم من فضل الله أنا وصلنا لسورة إبراهيم وهي من أروع السور، كل سورة هي تقول هذه لقبلها ولا بعدها. أما سورة إبراهيم فيها ما شاء الله معاني عميقة جدا، وكل مسلم عندما يسمع كلمة سورة إبراهيم الأصل فيه أن يتبادر إلى ذهنه المعاني الأساسية والمحاور الأساسية اللي هي موجودة في سورة إبراهيم، واللي هي بصراحة ترسم معناتها الطريق وترسم خريطة الطريق لكل مسلم بإذن الله.
1: نعم، هذه هي خريطة الطريق، كل واحد يرسم نفسه خريطة الطريق خاصة به بالقرآن الكريم. ونحن في الجزء الأول من مسلسل زكية، وإن شاء الله يا ربي يعني على قريب نبدأ في الجزء الثاني إن شاء الله سيدة لطيفة.
2: نعم،
1: الله لا يحرمنا من زكية بإذن الله تعالى،
2: لأن شو نقعدوا باش نواصلوا أختي، باش نواصلوا بنتي الغالية حتى نكملوا 114 سورة إن شاء الله مع زكية.
1: ما شاء الله، يعني حبيت نقول سيدة المستمعين اللي ربما ما اكتشفش زكية نقول له أرجع يعني ادخل على قناة اليوتيوب لإذاعة الزيتونة، وبإذن الله تعالى تكتشف إن شاء الله تعالى هذه الأنوار وهذه اللطائف. يعني بدينا من سورة الفاتحة ثم سورة البقرة وآل عمران بالترتيب وصولا إلى سورة إبراهيم اللي ختمنا بها يوم الاثنين، واليوم حبينا نقفوا يعني هذا من ترتيب المولى عز وجل قدر الله أنه اليوم نقفوا عند سورة إبراهيم سيدتي لطيفة. والأستاذة منيا وقفت عند الكلمة هالسيلية الرياح هذية هالسيف هذية اللي بين يدين كل واحد فينا، لكن كل واحد كيفاش يستعمله سيدتي لطيفة؟
2: نعم نعم، لكن نقولوا كلمة إبراهيم فقط، لابد أن نتوقف عند سيدنا إبراهيم. رأى سيدنا إبراهيم واجب على كل مسلم أن يكون علاقة شخصية مع سيدنا إبراهيم ليصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورب سبحانه قرن اسم سيدنا إبراهيم باسم رسول الله في الصلاة الإبراهيمية اللي احنا نقولوها 9 مرات في اليوم فرضا. إذا علاقتنا بسيدنا إبراهيم راهو ماهوش علاقة عشوائية ولا علاقة سطحية، هي علاقة عميقة، على خاطر هو البطل وهو الإمام وهو ربي قال عليه أمة كاملة، وهو المهاجر وهو خليل الرحمن، هو أبو الأنبياء. إذا نبدأ بسيدنا إبراهيم علاقة وطيدة باش نخلطه بعلاقة سليمة رسول الله، خاطر مربوطين ببعضهم. وسورة إبراهيم هي اللي توضح لنا الشيء هذا، خاطر في سورة إبراهيم البداية والنهاية هو الصراع بين الحق والباطل اللي بدأ به سيدنا إبراهيم وطردوه قومه وبعد مرموه في النار وخرج من عندهم. يعني بدأ الصراع بين الحق والباطل ويستمر إلى قيام الساعة. من خلال سورة إبراهيم اللي هي ترسم لنا خريطة الطريق، لابد لكل مسلم أن يحدد مكانه. ما عندكش الحق تقعد في الوسط، وما عندكش الحق تقول لا ما عنديش مكان ولا مانيش مطلوب. لا، لابد أن تختار لنفسك مكان مع الفريق، فريق الحق ولا فريق الباطل. أو ما فماش فريق في الوسط، يعني فريق في الجنة وفريق في السعير، أهل الحق وأهل الباطل. ولا بد أن يستمر هذا الصراع، وتزيد توضحون سورة إبراهيم بوضوح معناتها. سواء أنا السادة المستمعين يستمعوا فيا، وكل واحد منا يقعد مع روحه يقول أنا مع شكون. حدد أنت مع شكون، ما تنجمش تقول أنا مانيش مطلوب، أنا ماني مع حتى حد، ما مستحيل. كلمة أنا ماني مع حتى حد تسمى أنت مع الباطل، خاطر لا بد أن نصطف خلف سيدنا إبراهيم ونصطف خلف رسول الله ونصطف خلف الأنبياء والصالحين باش نعرفوا احنا وين نحدد مكاننا.
1: جميل، حملتنا مسؤولية كبيرة. يعني كل واحد فينا توا يسمع فيك كلامك هذا نحبوه يكون حجة لنا مش علينا سيدتي لطيفة. يعني
2: نعم.
1: أنا توا المطلوب مني أني نحدد مكاني، أنا وين هكا ولا
2: مع هذا ولا مع هذا،
1: مع شكون، مع شكون، نعم،
2: مع شكون، مع منظومة الحق ولا منظومة الباطل.
1: ولو
2: مانيش الوقت ما يسمحش باش نعطيه تعريفات الأهل الحق وأهل الباطل، الناس الكل يعرفوهم، كلهم يعملوا على شاكلته. أنت بنتي توا الغالية البرنامج هدايا يشهد الله أنك مصطفى خلف سيدنا إبراهيم وخلف رسول الله وخلف أهل الحق، لأنك تنشر معاني القرآن، ومعاني القرآن اللي هي نور لكل مسلم، تقوده إلى في الطريق الصحيح وتقوده إلى المآل الحسن. إذن احنا توه الحوار اللي قاعد يصير بيني وبينك والسادة المشاهدين اللي ربي كرمهم مش حلوا الراديو قاعدين يسمعوا في إذاعة الزيتونة، نحن توه كلنا في معناتها مصطفين في خلف الأنبياء وفي فريق الحق. علاش؟ على خطرنا متمسكين بالنور. ما قالنا سيدنا قال القرآن طرفه بيد الله والطرف الآخر ممدود. يعني أنا وياك توشدين بطرف القرآن، شدين بطرف سورة إبراهيم. إذن حددنا مكاننا، لفيت لي أنا وياك نتكلم على القرآن سيئ، حددنا مكاننا، نحن مع أهل الحق بإذن الله.
1: يا رب يا رب يا رب ثبتنا سيدة لطيفة، وكلامك هاني عاود نقولها يحملنا اليوم مسؤولية. خلي الرؤية تكون واضحة. أنت أول لقاء في مشروع زكية قلت لنا بدلوا المرايات، البسوا المرايات هذيك الإيمانية هكا ولا اللي باش تعاوننا على تحديد مكاننا بإذن الله. ونربط زيدا باللي قلته لنا الأسبوع الفارض، يا نكون مع اللي قالوا سمعنا وأطعنا، يا نكون مع اللي قالوا اللطف يا ربي سمعنا وعصينا. سيدتي لطيفة
2: ريتهم كيزوز فريقان، ريتهم
1: فمش ثالث،
2: ما فمش سمعنا
1: ونمضعيننا.
2: نعم نعم،
1: ما فمش سمعنا ونسكت هكا ولا، يا تلبي يا ما تلبيش.
2: نعم،
1: مال اليوم الخطوة العملية اللي تعلمناها اليوم معاك، حدد مكانك. وإذا أحسن تحديد المكان، شنو الخطوة اللي ربما تخليني ثابت في مكاني سيدة لطيفة، مع هالمستجدات اللي نعيشوها، مع شهوات الدنيا، مع متاع الدنيا؟
2: فعلا هاني باش نقولك، مادام حددت مكان اخترت سيئة الخطوة الأولى عملناها. إذا الحمد لله أنا وانتي والسادة المشاهدين أكيد جدا اخترنا باش نكونوا مع أهل الحق. شنو باش نعملوا؟ وظيفة أهل الحق واضحة وجلية. شنو هي الوظيفة نتاعهم؟ مدينا يدينا وخذينا المشعل من عند سيدنا إبراهيم ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوظيفة الأساسية هي إخراج أنفسنا وإخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. سيئ أنت حددت مكانك مع أهل الحق، بس تتعدى مباشرة للعمل اللي هو لابد أن نخرج من الظلمات إلى النور ونخرج غيرنا.
1: ما تخرجش روحك وحدك، أيوة لفتت انتباهي. قلت لي أخراج أنفسنا و
2: غيرنا
1: وغيرنا والآخرين.
2: وانت بعد تخرج تهز بيد غيرك. سيدنا أبو بكر وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإسلام واستجاب مباشرة أتى بخمسة خدمة معناتها مباشرة انضم لفريق رسول الله ومر مباشرة للعمل. إذن أهل الحق رهم ما يقعدوش قاعدين. أهل الحق دي ما عندهم خدمة. الخدمة لا هي إخراج نفسك وإخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربها.
1: نعم. وزكية هذا اللي عملته، خرجت نفسها ومن بعد اهتمت بزوجها بولدها بنتها، ومن بعد وسعت الدائرة، ما اكتفتش بأسرتها الضيقة الصغيرة وإنما بأسرتها الكبيرة بصفتها مسلمة. هكا ولا؟
2: نعم. كيفاش نجم الزكية تخرج الناس من الظلمات إلى النور وخرجت هي؟ فما بوابة واحدة لا ثانية لها، بوابة الوحي هي اللي نجم نخرج من الظلمات إلى النور. كنقول ظلمات، راه المعصية ظلمات، راه اللهو ظلمات، اللغو ظلمات، الإعراض عن الله ظلمات، عدم الالتزام بالشرائع ظلمات، وعكسهم الكلهم سمعنا وأطعنا لكل تفصيلة دقيقة هذيك نور. إذن من خلال بوابة الوحي نعبر بإذن الله من الظلمات إلى النور. ومسكين اللي ما عندوش النور، ومسكين اللي ما عندوش القرآن في حياته.
1: نعم نعم. ربي جعلنا من أهل هذه البوابة، بوابة الوحي، والحمد لله. مثلا على صفحة الإذاعة أختنا فاتن بن شعبين قالت لك نعم حددنا مكاننا نحن في صف أهل الحق، سمعنا وأطعنا. هيا معانا على صفحة الإذاعة تفعلوا معانا، حدد مكانك أخي المستمع أختي المستمعة. سيدة لطيفة، ربما نكتفي بعد إذنك بهالخطوتين الأساسيين، لأنه بالحق مهمين ويستوجبوا برشا تركيز. احنا نخلي سيدة المستمعين يركزوا مع الخطوة الأولى، حدد مكانك، ثم يخرج الخطوة الثانية العمل. كيف ما قلت، المسلم ما يقعدش جامد في بقعته. العمل ثم العمل. دق بوابة الوحي وخرج نفسك والآخرين من الظلمات إلى النور. خطوتين مهمين منا للجمعة الجاية نكون إن شاء الله تعالى حققناهم كما ينبغي. سيدة لطيفة،
2: نعم نعم بإذن الله. نعم.
1: كلمة ما نقولش كلمة الختام، دائما الكلمة الأولى سيدة لطيفة.
2: نعم، هي بالحق بهيش كلمة الختام، هي البداية والنهاية. نعم. هي الكلمة الطيبة، هي كلمة التوحيد، هي شجرة الإيمان، هي التي تندرج تحتها الأقوال والأفعال. كما قالت أختنا منيا وقبل ما نعمل أنا المداخلة متاعي، قالت الكلمة الطيبة في ذلك، الكلمة الطيبة والناس الملوحية والعبارات الطيبة ما تكون عندها قيمتها إلا ما تكون تحت غطاء الوحي. ما كانش راي ما عندها حتى قيمة. إذا كلمة طيبة أصلها ثابت، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، تندرج تحتها كل الكلمات الطيبة وتعطي أكلها وتعطي الثمرة متاحة بإذن الله، على عكس الكلمة الخبيثة اللي هي كلمة الشرك، وتندرج تحتها كل الأقوال الخبيثة. ربي بعدنا عليهم خطر فيه، حددنا احنا مكاننا، ليس لنا علاقة بالكلمة الخبيثة ولا بالشجر الخبيثة ولا بالألفاظ الخبيثة ولا بالأفعال الخبيثة. إذا نحن من فضل الله حددنا مكاننا باش نتعداو ونخدموا على رواحنا. القانون الأساسي متاعنا كلمة التوحيد، ونخدموا كل واحد والشجرة متاعه، وكل واحد والغلة متاعه، وكل واحد وبنة الغلة متاعه.
1: يا رب يا رب نكونوا كالأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. آمين. يا رب العالمين. قديش كلامك صدقني سيدة لطيفة يعطي قوة بالحق، نحس هكا نستشعر بقوة جميلة جدا. بارك الله فيك سيدتي العزيزة. وخونا شهير عيادة لصفحة الإذاعة يقول لك احنا مصطفين في طريق الحق، ونسأل الله الثبات. ملا هيا مع بعضنا، مع بعضنا بإذن الله
2: حتى نلقى رسول الله على الحوض، باش يفرح بينا ان شاء الله.
1: امين امين امين. ربي يسعد قلبك دنيا واخره سيدتي العزيزة. آمين. بارك الله فيك ودمتي زكية. شكرا. آمين. من القلب سيدتي لطيفة شقرون، ونودعك بكلمة طيبة، بكلمة التوحيد. الكلنا نقول بصوت واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله.

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

0: ماهر في الأرض وفي السماء، تؤده وتقدمه مليكة جسام الشريف.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زيتونة للقرآن الكريم، جوص في سماحة الإسلام، جوص في سماحة الإسلام، توقا إلى حلاوة الإيمان.

0: مشكات الزيتونة من مشكات الزيتونة.
1: وهذه مشكاتنا الزيتونية أحبتي في الله تعالى دائما والحمد لله حاضرة بخيراتها بلطائفها بأنوارها مع صاحبها الأستاذ محمد أيمن القربي المهتم بتراجم أعلام الزيتونة. أحييك أخي العزيز بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية قلبية لك أستاذة مليكة ولكامل الفريق العمل معك ولكافة المستمعين والمستمعات لإذاعتنا الغراء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: جزاكم الله خير أخي العزيز. ومشكاتنا الزيتونية مشروع بناء بامتياز، كيف لا، وعلماء الزيتون رحمهم الله تعالى أسسوا طبعا لنا هذا الخير وأسسوا لنا هذا الطريق الذي ينبغي أن نواصل السير فيه بكل ثبات وبكل إيمان. واليوم بإذن الله تعالى سنقف عند اسم جليل قدم الكثير طبعا لأبناء وطنه وخدم دينه، يعني خدمة جليلة نكتشف تفاصيلها معكم أستاذ محمد أيمن القربي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم أستاذ مليكة.
1: وفيكم بارك الله.
2: وفتح عليك بفتوح العارفين العاملين.
1: اللهم أمين.
2: نعم، كما تفضلت في إطار برمجتنا الصيفية وضمن فقرتنا من مشكات الزيتونة نجدد اللقاء في هذه الحلقة الثالثة.
1: نعم.
2: التي أردناها وقفة إجلال واستحضار لقامة علمية تونسية ممن غيبتهم صفحات التاريخ ولفهم صمت النسيان حتى صار أمرهم مقتصرا على ثلة قليلة من العارفين.
1: نعم.
2: نسلط الضوء اليوم على شخصية الشيخ الجليل يوسف بردقيز الزغواني.
1: نعم.
2: ذلك العالم الذي يمثل في جوهره نموذجا حيا لمدى ثراء تونس بالعقول النيرة والعلماء الأجلاء.
1: نعم.
2: الذين تعج بهم ذاكرة هذا الوطن عبر الأجيال. وإن هذه الالتفاتة ليست مجرد سرد لمسيرة علمية، بل هي دعوة صريحة لنعترف بمدى تقصيرنا في التعريف بأعلامنا وتخليد ذكراهم.
1: نعم.
2: مقارنة بما تحظى به قامات الحواضر العلمية الكبرى كالأزهر والقرويين والأموي من احتفاء وتدوين، آملين في أن تكون هذه الحلقة خطوة متواضعة لإنصاف هذه القامات التي تركت بصمات لا تمحى في سماء العلم والمعرفة التونسية
1: بإذن الله. نعم.
2: مترجمنا سيدة مليكة هو يوسف بن محمد بن سليمان بن عبد الله بردقيز أو بردقيز الزغواني. ولفظة بردقيز أطلقها أتراك تونس على من كان أصله من البرتغال. وقد كان عبد الله أول من أسلم من هذه العائلة.
1: نعم.
2: وأما الزغواني فنسبة إلى مدينة زغوان الواقعة جنوب تونس العاصمة، لذلك عرف الشيخ بردقيز بالإمام الزغواني أو يوسف الإمام.
1: جميل.
2: وزغوان هذه الأرض المباركة كانت ولا زالت أستاذة مليكة أرضا للقرآن الكريم.
1: نعم.
2: يرحل إليها الطلبة فيجد فيها ضالتهم من العلوم الشرعية كما يجدون المأوى والعناية الكاملة.
1: ما شاء الله.
2: بفضل أهل الخير الذين أجرى المولى سبحانه وتعالى على أيديهم الرحاب الطاهرة في مؤسسات القرآن الكريم. ونذكر من تلك المدارس والزوايا التي كان لها دور ومنارات في هذا السياقات المدرسة القيسية وزاوية سيدي علي عزوز. يقول سيدي فضيلة الدكتور الهادي روشو من خلال كتابه طبقات القراء والمقرئين، وقد عرفت زغوان شيوخا أجلاء إلى زماننا هذا.
1: نعم.
2: وذكر منهم سيدي الهادي روشو الشيخ أحمد جبلله.
1: نعم.
2: والشيخ أحمد عمارة والشيخ أحمد قويسم المتوفى سنة 2006.
1: أيوة.
2: والشيخ جمعة الزغواني والشيخ سالم الحاج طاهر المتوفى سنة 1963.
1: رب يرحمهم. أيوة.
2: والشيخ صالح النابلي المتوفى سنة 1976 والشيخ عبد المجيد الحاج حميدة والشيخ عمر جاب الله والشيخ محمد المنزلي وغيرهم ما شاء الله.
1: رب يرحمهم. أيوة.
2: ولد الشيخ بردقيز بزغوان سنة 1092 هجري الموافق ل 1682 ميلادي. وبها حفظ القرآن الكريم وأتقن تجويده بقراءة الإمام نافع على يد الشيخ حسين الزغواني. بزاوية سيدي علي عزوز، وهذه الزاوية هي معلم ديني وتاريخي، وقد حظيت بزيارتها بمعية ضيفنا في النصف الثاني من حصتنا.
1: نعم.
2: وكان معي يومها، لو تعلمين من كان معي يومها، صديقنا الأستاذ هيثم الإمام مدير الإذاعة.
1: نعم.
2: ودخلت إلى زاوية سيدي علي عزوز فأحسست، والله شاهد على ذلك، بفتوحات من السكينة والطمأنينة مع روحانية عالية تسللت إلى أعماق نفس أستاذ مالك.
1: سبحان الله. هي.
2: نعم.
1: شوقتنا للزيارة، شوقتنا.
2: أي أنصحكم بزيارة هذا المكان الذي يرشح قرآنا وإيمانا وتقوى.
1: ما شاء الله، محلى توصيفك، يرشح إيمانا وتقوى، ما شاء الله. نعم.
2: رحل الشيخ يوسف بردغيز إلى باجة بعدما استكمل دراسة العلوم الشرعية على مشايخها، ثم رحل إلى مصر فتتلمذ على مشايخ الأزهر وأخذ عليهم الفقه الحنفي والأصول، ثم في سنة 1713 أدى فريضة الحج وجاور الحرمين الشريفين المكي والمدني.
1: نعم.
2: وأخذ نبذة من المعقول والمنقول على مشايخها وجمع علما غزيرا، ورجع بكتب كثيرة برغم أن بعض قراصنة البحر قد أغاروا على السفينة التي هو فيها ونهبوا كتبه ومكاسبه بالإسكندرية مع جميع ما يملك. بعد عودته اتخذه الأمير حسين بن علي إماما لنفسه في الصلوات الخمس ولتعليم أبنائه وخدامه، وأغدق عليه الخيرات وقدمه للخطط العلمية لما رأى عليه من النصح في تعليم أبنائه وحسن عنايته بهم،
1: ما شاء الله،
2: حتى بلغوا به مراتب العلماء، تقلد منصب الإفتاء على المذهب الحنفي وإماما ومدرسا بجامع محمد باي، وكان مترجمنا يوسف بردغيز فاضلا عفيفا ورعا ظريفا بشوشا محبا للصالحين عطوفا على الفقراء. لكن لما ثار علي ابن محمد على عمه الباي حسين بن علي، نكل به ونكل بكل من تربطه صلة بأبناء عمه، وقتل يوسف بردغيز سنة 1735 ميلادي. وفي هذه المسألة هناك تفاصيل يمكن لمن يريد الرجوع إليها، وسنذكر تباعا المراجع والمصادر لمن يريد أن يتعمق في هذه الشخصية.
1: شكرا لكم. نعم.
2: ومن آثاره ومؤلفاته حتى نعلم براعته في العلم، تلخيص التراجم الواردة في الطبقات الكبرى للشعراني، اختصار لكتاب الطبقات الكبرى للإمام الشعراني المتضمن لتراجم الصوفية وأخبارهم، تيجان العقيان في تجريد جامع مسانيد النعمان، تجريد وتلخيص لمسند الإمام أبي حنيفة النعمان، رياض الفنون في شرح رسالة ابن زيدون، شرح أدبي وبلاغي لرسالة ابن زيدون الشهيرة، المعالم في ألقاب ملوك العالم، كتاب تاريخي يبحث في ألقاب الحكام والممالك عبر العصور، منظومة في العبادات، نظم تعليمي يسهل حفظ مسائل العبادات في الفقه، نظم متين هداية الصبيان، وهو نظم تعليمي للمبتدئين في أحكام المذهب الحنفي، مذكور بكتاب مسامرات الظريف بحسن التعريف، وغيرها ما شاء الله. وكما قلنا أستاذ مليكة، لمن أراد التعمق والتعرف على هذه الشخصية له أن يعود إلى كتاب التعريف بالمفتين الحنفيين لبيرم الثاني، ذيل بشائر أهل الإيمان لحسين خوجة، الحلل السندسية للوزير السراج، إتحاف أهل الزمان لابن أبي الضياف، تراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ، كتاب العمر لشيخ المؤرخين حسن حسني عبد الوهاب، مسامرات الظريف بحسن التعريف لمحمد بن عثمان السنوسي، طبقات القراء والمقرئين في تونس وإفريقية لسيدي فضيلة الدكتور الهادي رشو حفظه الله.
1: حفظه الله.
2: في آخر هذه المداخلة حول شخصية الشيخ يوسف بردغيز سريعا، نخلص إلى أن تونس تزخر بقامات علمية مرموقة، ومن البشارات التي نسوقها أن ضيفنا في النصف الثاني من حلقتنا اليوم يستعد بمعية أهل زغوان الأخيار لإقامة يوم دراسي حول شخصية الشيخ يوسف بردغيز، وهي خطوة نراها مهمة وضرورية لإنارة عقول الأجيال الجديدة وإعادة الاعتبار لمجد هؤلاء الكبار.
1: جميل جميل، خطوة نثمنها طبعا ونرجو لها كل التوفيق. في هذا المقام تبقى معنا أستاذ محمد أيمن القلبي، جزاكم الله خيرا وشكرا لكم على هذا الحديث الجميل عن شيخنا العالم الجليل يوسف بردقيز الزغواني رحمه الله تعالى، رجل من رجالة زغوان. وحضرتك قلت أنه زغوان أرض مباركة، أرض القرآن الكريم، ولا زالت والحمد لله تعالى. ونحن سنتمم حديثنا عن هذا الخير مع رجل شاب من رجالة زغوان، وهو السيد المهندس الشاب ياسين بن تركيا، عضو الهيئة المديرة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم ورئيس الفرع الجهوي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم بزغوان، علما وأنه أستاذ محمد أيمن القربي هو أصغر رئيس فرع جهوي في تونس.
2: نعم.
1: هذا يفرحنا برشا برشا، هذو هما شباب تونس والحمد لله تعالى اللي يتحملوا هذه المسؤوليات والحمد لله يخدموا في القرآن الكريم يعني بصدق وإخلاص، فربي يتقبل منهم إن شاء الله وربي يوفقهم. وهو كذلك مسؤول لجنة الأعلام بالرابطة الوطنية للقرآن الكريم. نرحب بالمهندس الشاب ياسين بن تركيا، أهلا وسهلا ياسين، السلام عليكم ورحمة الله.
3: ورحمة الله وبركاته، تحية من القلب إلى القلب لكافة مستمعي ومشاهدي إذاعة الزيتونة الغراء في هذا الوطن الحبيب وخارج حدوده، وحياكم الله وبياكم أستاذة مليكة
1: العالمية
3: القديرة ومحبة القرآن وأهله.
1: ربي يحفظك.
3: نعم، وأنا يعني أشعر بسعادة بالغة أن أكون حاضرا بينكم اليوم في فقرة الزيتونة التي لها عظيم الأثر في تنوير العقول وأحياء الجذور وربط الجسور. وأحيي أيضا أخي الحبيب الباحث المجتهد سيدي محمد أيمن القربي الذي أبدع في إعادة تخريج أثر علماء بلادنا الحبيبة وتحقيق الاستفادة القصوى بما يحث واقعنا ويشيد دعائم المستقبل. وقد شرفنا في زيارة لزغوان كما قيل وهي من أفضل ما كانت من أجوائها، فشكرا جزيلا لكم على هذه الاستفادة.
1: الشكر لكم ياسين، جزاكم الله خيرا، ونحن أسعد طبعا بحضورك بيننا في مشكاتنا الزيتونية في هذا اللقاء. كيف لا، وحضرتك يعني شاب نفتخر به، وما تقدمه طبعا خدمة للقرآن الكريم في زغوان يشهد لك بذلك، فأرجو لك طبعا القبول والتوفيق. إذن الأستاذ محمد الأيمن القربي مشكور، حدثنا اليوم وعرفنا بشيخ زغواني الشيخ يوسف بردقيز الزغواني، وبشرنا أنه حضرتك ستشتغل إن شاء الله تعالى على ندوة علمية يعني تعرفنا أكثر على هذا العالم الجليل الذي قدم الكثير لمدينة زغوان، ونريد أن نربط الماضي بالحاضر يعني بما تقدمونه أنتم اليوم حفاظا على هذه الثروة وعلى هذا الثراء القرآني في زغوان. ياسين،
3: نعم، هو في الحقيقة أستاذة مليكة لقد تابعت باهتمام الحلقتين الماضيتين مع سيدي أيمن إبراهيم وسيدي معتز جراد في ثلاثية معاني الشباب والقرآن الكريم علماء الزيتونة.
1: نعم.
3: والتي أراها في الحقيقة مفاتيح يجب الوقوف عندها ليتوج منذ قليل أخي الحبيب محمد أيمن حديثه عن علم تونسي جليل، سعدت كثيرا للحديث عنه في هذه الحصة واستضافتي ارتباطا به وبنشأته.
1: نعم.
3: فقد بدأ حياته بتعلم القرآن الكريم في مدرسة سيدي علي عزوز في زغوان، وهي نفس المدرسة التي تحتضن اليوم طلبة القرآن الكريم. وهنا نربط الماضي بالحاضر
1: طبعا.
3: فكما ركز القرآن الكريم دعائم النبوغ فإنه يواصل رسالته في البناء وتنوير العقول. وهنا أردت أن أشير إلى نقطتين في الحقيقة. أولا يعني كهيئة مديرة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم والتي تعاضد يعني وجود وزارة الشؤون الدينية التونسية في تعليم القرآن الكريم ونشر علومه، فإننا في فروعنا القرآنية مدركون بأهمية الاعتزاز بمرجعيتنا الزيتونية العريقة.
1: جميل.
3: وبعلمائنا الأزاز، وأننا نتاج لما بذلوه ومواصلة لمنهجهم في خدمة الوطن ودوام إشعاعه. والحقيقة نحن في زغوان خاصة من خلال مدرسينا والقائمين على شأن القرآن نزرع في أبنائنا إجلال علماء واقتفاء آثارهم لصناعة حاضر ومستقبل متميز قيامه الوعي والبناء، وهو ما أثمر الآن ويثمر حقيقة تألقا لطلبة القرآن الكريم في جميع المجالات وإقبالا هاما على الحفظ والتعلم وصورة ناطعة مضيئة. أيضا ثانيا أريد أن أعرج أن الماضي والحاضر هما متماهيان في الحقيقة.
1: نعم.
3: فنحن لا نبرز أعلام بلادنا لمجرد السرد التاريخي، بل لتأكيد أن تونس بلد العلماء والقرآن الكريم كما قال السيد محمد أيمن، بلد العراقة والسمو الذي يحقق لنا، بل يحق لنا أن نفتخر به وأن نجعله محركا لإصلاح واقعنا وبناء المستقبل.
1: فالمطلوب
3: نعم، فالمطلوب منا تعلم القرآن لنتبع منهجه في نشر الخير وبناء الأوطان كما دأب عليه علماء جامعنا الزيتونة. نعم، لقد نحن نتعلم القرآن وعلومه دافعا نحو العمل ونبذ الكسل والتواكل، دافعا نحو التميز في جميع مجالات الحياة والريادة بما يحقق للفرد خير الدنيا والآخرة. واسمحي لي أستاذة مليكة،
1: نعم سيدي،
3: العودة إلى سيديوس بارتيز اللي هو دفين زغوان الذي اشتهر بلقب الإمام الزغواني، ونحن حقيقة نفتخر به ونفتخر أن جميع جهات تونس في الحقيقة قد أنجبت علماء كبار، ونفتخر في زغوان بموروثنا العريق ومساجدنا التاريخية ومعالمنا، وهي امتداد لجامع الزيتونة العريق. الكثير من أبناء زغوان يعني في الحقيقة حققوا في مسيرة هذا العالم الهمام، وقد ذكرت عدة مراجع أن هذه الشخصية في حجمه تستحق منا عناية أكبر.
1: نعم.
3: أيضا شكرا جزيلا لإذاعة الزيتونة يعني ومشكلة الزيتونة على هذا الاهتمام، ونحن كما قال سيدي محمد أيمن نحن نعد إن شاء الله في تظاهرة بحول الله يعني ستوفي هذا العلم حقه.
1: نعم.
3: ومكانته العلمية، وهي فرصة للتعرف
1: صحيح.
3: عليه حقيقة يعني من أبناء زغوان ومن أبناء كل تونس إن شاء الله.
1: إن شاء الله ياسين، جزاكم الله خيرا، أحييكم من القلب على كل كلمة ذكرتها، فكلامك يعكس رؤية إيمانية جميلة، كلامك كلام بناء، كلامك كلام إعمار، كلام إصلاح، وهذه هي الوظيفة المنوطة بينا. يعني جميل أن نستمع لمثل هذا الكلام الهادف يعني من شاب مهندس أصغر رئيس فرع جهوي في تونس. يعني وفقكم الله حافظكم الله ياسين، ربي كثر من أمثالك، ونحن نفتخر بك وبشباب تونس أمثالك، فالحمد لله رب العالمين على هذه النعمة اللي تستوجب منا حمدها وشكرها، بداية تستوجب منا طبعا كل يعني دعمكم وتحفيزكم في هذا المقام. أستاذي محمد أيمن القربي، أكيد عندك ما تقول في هذا الباب، لأنه كلام ابن ياسين بن تركيا عضو الهيئة المديرة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم ورجل من جلالة زغوان طبعا يأكد أنه زغوان أرض مباركة بامتياز والحمد لله، وهي أرض القرآن وولادة والحمد لله تعالى، كما طبعا أنجبت الشيخ يوسف بردقيس الزغواني أنجبت كذلك ياسين بن تركيا. أستاذ محمد، أستاذ محمد أيمن القربي، نعيد الاتصال به خاطر يلزم أنه نختم معاه هذه الفقرة. السلام عليكم أستاذ محمد، نحن في الاستماع، نحبك تقول لي بالحق كلام جميل كيف ما الخلاصة اللي قدمتها لنا منذ قليل فيما يتعلق بتونس الحبيبة، هذه الأرض المباركة بكل مدنها بكل ولاياتها بكل شبر من أرض تونس والحمد لله تعالى، فهي أرض مباركة وأرض القرآن وأرض أهل القرآن وهم أهل الله تعالى وخاصته. نحب نرجع لك ياسين في الأثنين وعد الاتصال بأستاذنا محمد أيمن القربي، أكيد هذا الحديث عن شيخنا يوسف بردقيس زغواني يفتح لكم آفاقا جميلة أهل زغوان هكا، ولي خاصة أنت حمال لهذه المسؤولية خدمة للقرآن الكريم في الرابطة الوطنية للقرآن ياسين.
3: نعم، هو الشخصيات والعلماء بصفة عامة في يعني ما قدموه حقيقة هو مثال للبذل والعطاء وخدمة الوطن، هو حقيقة في خدمتهم وجهدهم القرآني يعني امتداد لمسيرة العطاء، ونحن نستلهم من ذلك.
1: نعم.
3: الكثير في تربية أبنائنا، في تحفيزهم على بناء أوطان، في تحفيزهم على التميز، ولكل عصر ولكل
1: نعم.
3: عصر يعني رجالاته ونسائه، فهذا يعني مهم جدا يعني، ونحن الحقيقة بسعادة غامرة نحن عندما نتحدث عن القرآن وعندما نتحدث عن المستقبل تغمرنا سعادة، لأن الرغبة المتأتية والشعلة الإيمانية لخدمة وطننا متأتية منبعها قرآني بحت، منبعها
1: الله.
3: نعم هذا
1: ربي يبارك لك،
3: نعم
1: ياسين
3: نعم.
1: ربي يبارك لك.
3: ما نجده في قرآننا نعم. حقيقة
1: أكيد والحمد لله نجده في قرآننا، وحضرتكم طبعا تشتغلوا على إخراجه والحمد لله ليكون ممارسة وسلوكا. أستاذي نعم. محمد أيمن القربي، صدقا كلامه فيه شعلة إيمانية بالحق نستشعرها كلنا، ونلمس في كلام ياسين بن تركيا نلمس فيه فخر واعتزاز بانتمائه لمدينة زغوان وانتمائه لأرض تونس يعني عموما والحمد لله تعالى. أستاذ محمد، أستاذ محمد أيمن، أين أنت أخي الكريم؟
2: أستمع إليكم.
1: تفضل.
2: في ثلاث نقاط سريعة.
1: نعم.
2: بعدما تفضل به أخي العزيز ياسين بن تركي، أقترح أن تكون من مشكات الزيتونة من تقديمه لأن كلمات لأن كلماته كانت ضافية وشافية وكافية، وقد عبر على ما نصب إليه عمليا على أرض
1: صحيح.
2: الواقع.
1: نعم.
2: والأستاذ ياسين هو حقيقة شعلة نشاط لا تخبو، فهو يبذل جهودا سخية لمستها عن قرب تتجاوز حدود العمل الإداري الروتيني لتلامس جوهر التنشئة القرآنية، وإن عينه ومحبته لزغوان ليست بوصفها موقعا جغرافيا، بل هي منطلق لنهضة قرآنية متجذرة.
1: الله الله، هذه هي البشائر. نعم، عاود قول لنا هالكلمة الجميلة.
2: هي منطلق لنهضة قرآنية متجذرة.
1: الحمد لله.
2: يسعى مع الأخيار من مدينة زغوان لتكون منارة قرآنية تضيء دروبنا، وهذا هو المشروع، ليصنع من منطقة زغوان ومن كل مناطقنا في جمهوريتنا نموذجا مشرقا يقتدي به السالكون على نهج أهل العلم والقرآن.
1: الله
2: وكما الله. تفضل وكما تفضلتي، والمقصد هذه ثمرات عملية
1: نعم.
2: لمقصدي من مشكات الزيتونة.
1: ما شاء الله. نعم، جميل جميل، الحمد لله. يعني كلامنا ما هوش مجرد كلام يقال، وإنما هو

0: أننا بإذن الله في برمجتنا الصيفية وكأن هو ترجمة تطبيقية عملية صحيح. لما نقدمه في البرمجة الشتوية، فهناك تواصل بين هذا وذاك، وهناك وصال علمي فكري قلبي وجداني بين هذا وذاك، سائلين المولى أن يوفقنا لما يحب ويرضى.
1: الحمد لله، هذا هو حصادنا والحمد لله تعالى. فتحية شكر نجددها لكم ياسين بن تركيا، وأرجو لك كل التوفيق في هذه المسؤولية خدمة للقرآن. علمائنا رحمهم الله تعالى يعني ثنيوا الركبة خدمة القرآن، وانتم اليوم شبابنا ثنيتوا الركبة خدمة القرآن بدليل الثمرات التي تحققت في زغوان وفي كل مدن تونس الحبيبة. فجزاكم الله خير ياسين.
2: بارك الله فيكم، شكرا جزيلا.
1: في أمان الله تعالى وحفظه. والشكر موصول لأخي العزيز الأستاذ محمد أيمن القربي، بارك الله فيكم. وهذه هي مشكلتنا، هذا هو المشعل الذي نريد طبعا أن نحمله وأن نعض عليه بالنواجذ تأسيا ومحبة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
3: ماهر في الأرض وفي السماء، تؤده وتقدمه مليكة قسام الشريف.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، جوص في سماحة الإسلام، توقا إلى حلاوة الإسلام.

فجعله والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك

يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي ويتجنب

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا

0: موسى. صدق الله مولانا العظيم.
1: ماهر في الأرض وفي السماء، تؤده وتقدمه مليكة جسام الشريف.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زيتونة للقرآن الكريم، جوص في سماحة الإسلام، جوص في سماحة الإسلام، طوقا إلى حلاوة الإيمان، طوقا إلى حلاوة الإيمان. مع بعضنا البعض أحبتي في الله تعالى نواصل طرق بوابة الوحي، هذا ما حرصنا عليه منذ بداية مشروعنا ماهر في الأرض وفي السماء، كيف نسير إلى الله ونحن على الأرض؟ ينبغي أن نطرح هذا السؤال يعني من باب إيجاد حلول بإذن الله تعالى تعيننا إن شاء الله على السير السليم والقويم في هذه الحياة الفانية توقا إلى جنة الرحمن. ومع أستاذتي العزيزة نواصل مع هذه المشاريع البناءة وتفاعلا مع القرآن الكريم ومع سورة العلق ومع فعل اقرأ، نتمم مع دورتنا التدريبية الزيتونية عبر أثيرنا الزيتوني القرآني مع أستاذتي العزيزة سنية علي النفزي، وهي استشارية أسرية وخبيرة تربوية وأستاذة لغة إنجليزية. معها نمشي خطوة خطوة في درب هذا الفعل

0: القرآن اقرأ. سيدتي سونيا علي النفزي أحييك من القلب وأرجو لك كل الخير، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا
0: يا مرحبا
1: أستاذة مليكة، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة الزيتونة.
0: بارك الله فيك سيدتي العزيزة، وحضرتك طبعا صاحبة هذه المبادرة النافعة، هذه المبادرة القيمة، جعلها الله تعالى في ميزان حسناتك، قارئ في كل بيت، ويريد أنه تتحقق إن شاء الله تعالى. لذلك نحن طبعا نتفاعل معك عبر هذا الأثير، قارئ ماهر في كل بيت، أعلناها دورة تدريبية إذاعية، وإن شاء الله رب الناس الكل تشاركنا بإذن الله وتتفاعل معنا إن شاء الله تعالى حتى نتعلم هذا الفعل. حضرتك قلت لنا يزم يكون عادة، وهو يرقى إلى مستوى العبادة سيدتي سونيا، وهذا اللي أكدناه على امتداد هذه الحلقات والحمد لله.
1: فعلا أستاذة مليكة، نحن أكدنا أنه هي عادة وتوجيه رباني عظيم. نذكر أنه إحنا في الحلقات الفارطة يعني كنا تحدثنا عن قيمة القراءة في أول حلقة، وذكرنا أنه يعني هي أول توجيه إلهي، واستدللنا أيضا على قيمة هذا الفعل بالعلم وما توصلت إليه أبحاث الدماغ ونتائج أبحاث الدماغ حول القراءة. واليوم إن شاء الله نواصل يعني الحديث في هذا الموضوع، وحلقة اليوم مهمة جدا جدا جدا للأباء والأمهات الذين رزقوا بأبناء وبنات يعني ما يزالون في الطفولة الأولى.
0: نعم جميل، هنيئا لهم هذه الفرصة أستاذة سونيا. يعني عنوان لقائنا اليوم القراءة تبدأ قبل الحروف، لكن بعد إذنك سريعا سريعا كل من التحق بنا في هذا الوقت يقولنا شنية هالدورة التدريبية، شنو هو الهدف متاعها، شنو موضوعها، شنو الفكرة. نقول لهم أنه الهدف متاعنا أن نصنع قارئا ماهرا، هكا ولا سيدتي؟ يعني خلاصة القول أن نصنع قارئا ماهرا، وانت علمتنا أنه المسؤولية الأولى عنا أحنا الكبار باش
1: نعم
0: نبدأ
1: باش نكون يعني قدوة تذكير.
0: نعم قدوة نافعة.
1: هدفنا أن نبني يعني داخل بيوتنا ثقافة جديدة، ثقافة تجعل القراءة يعني أسلوب حياة وليس فقط يعني
0: صحيح.
1: شيء موسمي يمكن أن نقوم به من حين لآخر. وأكدنا يعني في الحلقة الفارطة أننا نحن القدوة لأبنائنا، فبدأنا بنا نحن، واليوم نبدأ مع الأطفال يعني حال ولادتهم إن شاء الله سنتعلم ونتعرف على أهمية هذا الموضوع في حياتهم.
0: جميل، إذا نحن نستمع إليك طبعا، كلنا أذان صاغية وقلوب بإذن الله تعالى صاغية ومنتبهة لك حتى ننجح ونفلح مع فعل اقرأ. لمن حبوهش يكون فعل جامد في حياتنا، وإنما حي على الدوام بإذن الله.
1: نعم إن شاء الله.
0: نعم سيدتي.
1: طيب سنبدأ على بركة الله يعني ونقول يعني يعني نحن لو نطرح سؤال الآن ونقول متى يبدأ يعني تبدأ القراءة، فربما سنقول قبلها متى يبدأ بناء الإنسان عموما، يعني متى يبدأ هذا الطفل الذي بين أيدينا نحن يعني بصفتنا والديه، متى نبدأ التفكير في أن نبنيه نفسيا عاطفيا عقليا؟ يعني دعونا نفكر في هذا الموضوع. يعني كل أب وكل أم يستمع إلينا يطرح على نفسي هذا السؤال، متى أبدأ في هذا الطفل؟ ليس فقط يعني هو مشروع نمو جسمي، يعني أنا دوري كأم أو كأب أن أبنيه جسميا، بل هو يعني هو إنسان يجب أن يبنى عقليا عاطفيا ذهنيا نفسيا على كل الأصعدة.
0: صحيح.
1: إذا كان يعني هذا الجسم الذي سيبنى لا يجوز أن نؤخر يعني بناءه ولو يوم، يعني حالما يولد الطفل نحن علينا أن نغذي هذا الجسم يعني حتى يبقى هذا الطفل بخير وعلى قيد الحياة ونضمن نموه الجسدي.
0: نعم.
1: كذلك الحال يعني في البناء النفسي والعاطفي والعقلي للطفل، يعني كل تأخير لن نقول أنه يعني مسألة حياة أو موت مثل ما هي يعني الحال بالنسبة للبناء الجسمي، ولكن كل تأخير فيه خسائر. وكل لحظة نستثمرها في مرحلة الطفولة الأولى ومرحلة الطفولة المبكرة يعني هي لحظة نكسب فيها عديد المكاسب. أيه. إذا قمنا بالاستثمار
0: لحظة ربح حكا ولا لي.
1: أيه.
0: لكن
1: نعم.
0: خلي نبعث بعض الأمل سيدتي سونيا، ونخليك طبعا باش نواصلوا معاك خطوة خطوة حتى اللي تأخر. يعني قلت كل تأخير فيه خسائر به، وأكيد فما منا برشا الذي تأخر وللأسف وقف على هذه الخسائر، ينجم يدارك أمره كيف ما قلت لنا الحلقة اللي فاتت، باب الأمل مفتوح في هذا الباب إن شاء الله.
1: أكيد يعني هو يستطيع التدارك، ولكن نحن اليوم لأنه قلنا يعني الكلام اليوم يعني هو موجه للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال ويزالون يعني في مرحلة ما قبل النطق، ما قبل
0: هذه فرصة
1: يعني المرحلة الأولى، هذه فرصة لأنه اليوم أستاذة مليكة لو نلاحظ يعني نجد هناك ظواهر أصبحت متفشية أكثر في مجتمعاتنا، مسألة تأخر النطق، مسألة صعوبات التعلم، مسألة طيف التوحد، كل هذه الأمور يثبت اليوم يعني العلم الدور الكبير للوالدين يعني في إما التفطن لها في وقت مبكر وإما حتى في تجنبها. يعني اليوم نحن نتحدث عن أنه بإمكاننا أن نجنب أبنائنا مسائل عديدة في نموهم الذهني والعقلي والعاطفي فقط لو ننتبه إلى مسائل بسيطة.
0: جيد.
1: فاليوم نحن لا نتحدث يعني عن أمر ثانوي في حياة الطفل، نحن
0: طبعا
1: نتحدث عن نموه النفسي، نموه العاطفي، العقلي، ذكاءه المتعددة
0: به يكون يعني.
1: نعم، التي بها يكون يعني
0: صحيح.
1: الإنسان هو جملة كل هذه المهارات.
0: أي.
1: مستقبله مرتبط يعني أساسا بنموه العقلي، توازنه النفسي، العاطفي، كل هذا.
0: نعم.
1: فاليوم يعني مشروع القراءة هل يبدأ يعني عندما يبدأ طفل الدخول للمدرسة ويتعلم الحروف؟ وقتها يعني نفكر في أن نعوده على هذا الفعل. الإجابة التي يقدمها لنا العلم اليوم، أبحاث الدماغ وعلم الأعصاب، تقول لا، تقول أن نبدأ قبل ذلك بكثير جدا. فمتى نبدأ؟ نبدأ حالما يولد الطفل.
0: نعم، لحظة ولادته، لحظة خروجه للدنيا.
1: نعم. يعني لحظة خروجه للدنيا يبدأ بناؤه النفسي، وسنثبت ذلك يعني اليوم بالعلم كيف يكون الأمر وما هي الأدلة عليه. ولكن أولا نحن يعني دائما نربط الأمر بالتوجيه الشرعي، يعني لأنه يجب أن نفهم يعني عظم المسؤولية. الله سبحانه وتعالى التي يعني هذه الأمانة التي وضعها بين أيدينا يعني يثبتها قول رسولنا الكريم يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذه المسؤولية هي ليست فقط بناء الجسم، ولكن هي أساسا بناء هذا الإنسان بما هو يعني عقل وعاطفة وتفكير وكل ذلك.
0: نعم.
1: طيب لنقل يعني حتى المستمعين الكرام يفهموا قيمة هذه السنوات، لنأخذ الأمر يعني من منظور علمي. دماغ الإنسان أستاذ مليكة يعني حالما يولد هيأه الله عز وجل أو وضع فيه نظاما معينا للتطور. يعني هناك الجانب الفيزيولوجي، هذا الدماغ بما هو خلايا هو ينمو ويتطور وفق البيئة التي يعيش فيها الإنسان. وحتى نعرف يعني أهمية المرحلة الأولى من عمر الطفل، يجب أن نتعرف إلى 5 معلومات أساسية سنذكرها، وفي الأثناء يعني نذكر التوجيه الذي نحتاج أن نتعرف عليه اليوم.
0: نعم.
1: إن شاء الله يعني ربي يبارك في الدقائق القادمة.
0: أمين.
1: لنلخص
0: بإذن الله،
1: لأنه ما سأقوله الآن يعني هو يعني يقدم في الدورات المباشرة في ساعات طويلة بالشرح والأدلة، ولكن إن شاء الله يعني نحن سنحاول يعني اختصاره.
0: نعم.
1: طيب المعلومة الأولى التي تثبت لنا أهمية هذه السنوات الأولى هو أن نتعرف على وزن دماغ الطفل يعني حالما يولد. دماغ الطفل يزن يعني ما بين 350 إلى 400 غرام فقط حالما يولد.
0: نعم.
1: ولكنه ينمو في السنة الأولى يعني بسرعة مذهلة.
0: سبحان الله.
1: حتى أنه في نهاية السنة الأولى فقط يصل إلى 60% من حجم دماغ إنسان مكتمل.
0: نعم.
1: وفي عمر سنتين يصل إلى 80%، ويصل إلى 90% في حدود 5 سنوات. يعني لننظر إلى هذا التطور الرهيب في نمو عقل أو نمو دماغ، عفوا الدماغ بصفته يعني تشكله المادي في دماغ الإنسان، فنفهم إذا كان يصل إلى 90% من حجمه الطبيعي للإنسان الكبير في ظرف 5 سنوات فقط، فهذا يؤكد لنا يعني قيمة هذه السنوات الذهبية. هذه المرحلة هي مرحلة ذهبية.
0: الفترة العمرية هذه حتى نعم. الخمسة سنوات تعتبرها أنت يعني الفترة الذهبية.
1: العلم نعم العلم يقول أنه صح. ينمو بهذه الصفة ويثبت أن هذه المرحلة حتى ليس فقط في وزن الدماغ ولكن في تشكله وتكونه يعني هي سنوات ذهبية فعلا. لأن المعلومة الثانية التي سنتعرف عليها اليوم يعني تقول لنا ما الذي يحدث في الدماغ بالضبط. المعلومة الثانية هي أن دماغ الإنسان يعني يولد بما يسمى بالخلايا العصبية بعدد كبير ومهول يصل إلى 100 بليون خلية عصبية. هذه الخلايا لو أردنا أن نبسطها ونحن على الإذاعة سنقول هي مثل النجوم التي نراها في السماء يعني متناثرة هكذا بعيدة عن بعضها، ولكن دورها وقيمتها يعني حين تتصل فيما بينها وتحدث تشابكات فيما بينها. حين تبدأ يعني إحداث التشابكات هذا يعني أن الطفل بصدد النمو، دماغه بصدد النمو، ذكاءاته بصدد التطور وهكذا. والمعلومة الثالثة هي أن هذه الخلايا حتى تتشابك تحتاج إلى مثيرات خارجية. يعني كل خبرة يعيشها الطفل في محيطه هي عبارة عن مثير خارجي. كل كلمة يسمعها منا، كل حضن، كل ابتسامة، كل قصة، كل أغنية، كل نظرة حب، كل يعني شيء يلمسه تدفع الخلايا في دماغه إلى أن تتشابك فيما بينها.
0: يعني تغذيها، تغذي الخلايا العصبية يعني كل هذه المثيرات الخارجية
1: تتشابك. نعم المصطلح العلمي هو تتشابك يعني وكأنه هناك ممرات ما بين الخلايا، مش نعمل طرقات طرقات ما بين الخلايا فيما بينها. فهذه يعني الذكاء اليوم علميا ما هو؟ هو كم عدد التشابكات في دماغ الإنسان. هذا تعريف الذكاء بطريقة علمية. يعني صرنا نتحدث عن دماغ يعني فيه شبكة غنية وكبيرة ودماغ يعني فيه شبكة محدودة. فالإنسان شبكته الدماغية أو الطفل شبكته الدماغية تكون يعني مزدهرة وغنية بقدر ما في حياته من تجارب، من مثيرات حسية، ومن وبقدر ما تعرض له من خبرات. فالقراءة هي أحد أهم هذه الخبرات. وحين نقول نعم حين نقول قراءة فهي لا تبدأ من الكتاب. يعني القراءة المعلومة الخاطئة يعني وهذه هي المعلومة الرابعة أن القراءة يعني علميا مثبت أنها أقوى المثيرات على الإطلاق. نقول مثيرات أستاذة مليكة فنحن نقصد كل شيء يتعرض له الطفل من بينها القراءة. وإذا أثبت العلم اليوم أن القراءة هي من أكثر المثيرات التي يعني تشكل دماغ الطفل فالسائل يعني يسأل أي طفل عمره بعض أيام بضعة أيام أو بضعة أسابيع
0: إيش معناها القراءة في العمر هذا؟
1: نعم كيفاش نقرأ له؟ القراءة هنا يعني يجب أن نصحح مفهومنا لها. هي ليست لا تبدأ من القراءة بالحروف. القراءة تبدأ يعني عندما نتحدث مع الطفل، عندما نتواصل معه، عندما يعني نصف له الأشياء، نكلمه، ننظر في عينيه، نبتسم له، نستجيب يعني للطلبات التي يشير بها بعينيه برغبته في الاستماع لنا، نغني له، نحكي له قصة، نريه صور، نقرأ له نحن بأنفسنا. يعني هو لا يفهم الحروف بعد
0: يعني التواصل معه وقت تتواصل معه بأي شكل من الأشكال
1: فعلا. يعني التواصل بما هو تواصل لفظي أو جسدي أو بملامح الوجه كل ذلك هو نوع من أنواع القراءة.
0: جميل.
1: يعني هو القراءة الأولى. وهنا يعني لو نستحضر سبحان الله العظيم يعني رسولنا الكريم عندما نزلت عليه عليه الصلاة والسلام يعني عندما تنزل عليه جبريل بكلمة اقرأ وهو النبي الأمي الذي لا يتقن الحرف. فهنا يعني أنا بقيت أتأمل قلت سبحان الله أنا عندما وضعت عنوان الحلقة القراءة تبدأ قبل الحروف ونبينا الكريم يعني نزلت عليه هذه الآية وهو النبي الذي لا يقرأ يعني الحروف. فالقراءة بالنسبة للطفل أيضا هي لا تبدأ من الحروف ولكن تبدأ قبل ذلك بكثير. الطفل يقرأ، يعني يقرأ صوتنا، يقرأ ملامحنا، يقرأ مشاعر البيت
0: من خلال يعني جريحة الأذن بالسماع،
1: من خلال الأذن ومن خلال ما نعطيه من حب من مشاعر، هو يقرأ مشاعر البيت، يقرأ العلاقات، يعني يقرأ هذا كله مهم جدا قبل أن نبدأ القراءة الفعلية، يعني التي هي تكون من خلال الكتاب،
0: من خلال يعني البصر والسمع.
1: نعم فعلا، لأنه هو كيف يستقبل العالم، يعني هذا الدماغ اللي قلنا أن التشابكات فيه يجب أن تتشابك، من خلال ماذا الطفل من خلال حواسه يستقبل المعلومات من العالم ويمررها، فيعني التشابكات تحدث يعني بهذا الشكل.
0: صح
1: طيب.
0: هذوما الأربع خطوات نجم نقوله، أو أربع معلومات،
1: هي أربع معلومات،
0: أربع معلومات.
1: نعم.
0: يعني إذا الأربع معلومات هذية كي تكون واضحة في أذهاننا، في ذهن الأم وفي ذهن الأب وفي ذهن حتى المحيطين، يعني بذلك الطفل الرضيع، يعني الأربع معلومات هذية كي تكون واضحة عنا في بإذن الله ستنتج، يعني باش تخلينا نركز على المثيرات، أي وعي بالمثيرات الخارجية، شو باش نقدم الابني أنا هكا واللي
1: بالضبط، يعني وخاصة يعني نحن نتوجه حتى للأمهات الجدد، الجيل الجديد يعني اللي لا يدرك يعني قيمة هذه المرحلة، ثم بعد ذلك يعني يفاجأ إنه الطفل تأخر في النطق أو صار عنده نوع من الصعوبات، يعني لأنه كثرة التعرض للشاشات في هذا العمر هو تقريبا ممنوع، يعني التعرض للشاشات هو ممنوع، فما ذلك يعني بطفل يعني نضعه بالساعات وهو في عمر سنة أو سنتين يعني أمام شاشة التلفاز، الضرر الكبير الذي سيحصل لهذا الطفل يجب أن نتجنبه وسنسأل عليه، يعني يجب أن نكون على وعي أنه هذه مسؤولية وهذا الطفل هو دماغه أمانة.
0: نجم نقول هنا يعني من باب استيعابي أنا سيدة سونيا ونستمع ليك الأربع معلومات، المعلومة الثالثة اللي هي تخص المثيرات الخارجية، الشاشات هي يعني مثيرات خارجية سلبية،
1: هي مثير خارجي،
0: مثير خارجي
1: يمكن أن نستثمره إذا أحسننا ترشيده وأحسننا اختيار المحتوى وكذا، يمكن أن نستثمره كمثير إيجابي.
0: إن الطفل رضيع يعني كان حطه قدام شاشة ولا يعني هذا سيضره طبعا، ما في حتى فايدة لي في العمر هذيك في المرحلة العمرية هذية اللي انت تعتبرها، يعني من اللي هو رضيع إلى 5 سنوات الفترة الذهبية، لازم احنا الكبار نعرف شنو نقدمه من مثيرات خارجية، بالحق ننتبه لك التفاصيل يلزم.
1: أحسنت، يعني حتى وإن كان الأمر متعب، حتى وإن كانت الأم والأب يعني في عمل وكذا، ولكن وقت يدركوا الأضرار اللي يمكن تحصل والخسائر اللي إحنا يعني ما نتحصلوش على، يعني يمكن أن تحدث في حياة الطفل والغنائم اللي يمكن فوتنا في هذه المرحلة، بالتالي وقتها نستيقظ ونبذل كل غالي ونفيس، لأنه حتى يعني إحسان التصرف في هذه المرحلة سيجنبنا الكثير من التعب في حياته الدراسية، في سلوكياته، في قيمه، يعني كل شيء مرتبط ببعض، يعني هذه المرحلة الأولى كما قلنا ذهبية بامتياز.
0: صحيح. أستاذة سونيا، هناك من تفاعل معنا بعنوان قارئ في كل بيت، ما نعرفش شنية الصلة، لكن اللي كتب وقال القراءة للطفل في سنواته الثلاثة الأولى هي بمثابة غرس هادئ لجذور اللغة والخيال والذكاء، وكل ما يأتي بعد ذلك ليس إلا امتدادا لتلك الجذور.
1: ممكن هو أدمن في صفحتنا الخاصة بالقارئ في كل بيت.
0: ممتاز، ما هذه الصفحة الخاصة إن شاء الله ندخلوا ليها بهتون زيدون ثابت إن شاء الله.
1: لكن هو قارئ في كل بيت
0: نعم جيد، لكن الكلام اللي تقال يعني بالحق يلخص ما يعني ما ذكرته سيدتي سونيا.
1: نعم
0: بي.
1: طيب
0: نعم نواصل.
1: نعم نواصل، يعني هنا هناك إشارة خاصة لأطفالهم رضع، يعني اليوم أيضا العلم أثبت أشياء نحب نستفيد منها ونمررها للأباء والأمهات. اليوم في الأشهر الأولى في الغرب يعني اكتشفوا أن الطفل، وهو يعني هذا معلوم، أنه في الأشهر الأولى هو لا يرى الألوان، يعني لا يميز الألوان، يميز أكثر اللونين الأبيض والأسود، يعني القيم الضوئية الأبيض والأسود، فبالتالي يعني يعني يوجهون الآباء والأمهات لأن يضعوا في محيط نظر الطفل رسومات أو أشكال تكون بهذين اللونين في الأشهر الأولى. يعني تكون هناك رسومات متباينة وتكون باللونين الأبيض والأسود. يعني اكتشفوا أن الجهاز البصري في بدايات نموه يلتقط يعني التباين القوي بين هذين اللونين بسهولة، وبالتالي هذا يحفز الخلايا لكي تتشابك وينشط المسارات البصرية في عقل الدماغ.
0: يعني مهمتنا في الفترة العمرية هذه تحفيز الخلايا العصبية.
1: نعم، هو مهمتنا هو تعريض الطفل لكل مثيرات إيجابية تساهم في بناء دماغ.
0: ممتاز.
1: وكنقول بناء الدماغ رانا نقصد بناء جهازه العاطفي، بناء ذكاءاته المتعددة، بناء توازنه النفسي، كل هذا يعني المقصود، ماهوش فقط مقصود الذكاء المنطقي أو كذا، لا، هو الدماغ، هو كل هذا، هو المشاعر، هو الأفكار، هو الذكاءات، يعني كل هذا.
0: نعم، والله إن ماذا بيا لو كان يتفاعلوا معانا توا من يسمعوا فينا الأمهات اللي عندهم يعني أطفال رضع وإلا في الفترة العمرية الذهبية هذية حتى الخمسة سنوات، يعني يعطيونا من تجاربهم وحتى ينجموا حتى يطرحوا لنا بعض الأسئلة سيدتي سونيا، هكا ولا حتى ننجح في هذا المشروع بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله.
0: نعم، إذن نواصل، ما زال عنا ما شاء الله والحمد لله بعض الدقائق، نواصل معك فيما يخص هذه الفترة القراءة، يعني إن شاء الله تعالى تبدأ قبل الحروف كما قلت لنا به.
1: نعم، هي تبدأ قبل الحروف. خلينا ناخذ خطوات عملية، يعني المستمع الآن يقول أي على المستوى التطبيقي ماذا أفعل، يعني تحديدا ماذا أفعل. هو أشياء بسيطة جدا ولكن هي أشياء طبيعية وكانوا أبائنا وأجدادنا يعني يقوموا بها بشكل تلقائي، وهي أن هذا الطفل يعني نكلمه، يعني هو مازال طفل صغير، نحكيه معه، ننظر في عينيه، نبتسم له، يعني نحاوره. يعني الأم وهي تغير حفاظات ابنها أو تطعمه أو يعني في أي وضعية من الوضعيات يمكن أن نتحدث، أم أو أب، نتحدث مع هذا الطفل، نتفاعل يعني ببصرنا وبصوتنا وباللمسة وبكل اللغات يعني الممكنة نتفاعل مع هذا الطفل. هو التواصل كما قلت يعني أستاذة مليكة وكما اختصرتها، التواصل هو أول خطوات القراءة.
0: جميل.
1: هو الذي سيجعل الطفل فيما بعد شغوف بالكلمة، شغوف باللغة، لأنه تعود أن يسمع منا، يعني تعود.
0: جميلة العبارة.
1: نعم
0: نعم، الشغف بالكلمة. جميل.
1: نعم،
0: به
1: والإنسان هو كائن الكلمة، يعني هو الكائن.
0: صحيح.
1: الذي يتأثر بالكلمة ويعبر بالكلمة ويشعر بالكلمة ويفكر بالكلمة، يعني كل شيء.
0: نعم.
1: يعني نحن الكلمة، الإنسان هو كلمة.
0: أحسنت.
1: أيضا يعني كما قلنا في الأشهر الأولى نضع رسومات بالأبيض والأسود.
0: نعم.
1: إذا أمكن. كل هذا يعني إلى حدود يعني الشهرين. ثم بعدها نبدأ بالتواصل أكثر مع هذا الطفل، بالحديث معه أكثر، ونبدأ بقراءة القصص. يعني نحن سنقرأ، إما أن نقرأ أو أن نخترع قصة يعني من أذهاننا ونتحدث مع هذا الطفل.
0: نعم.
1: نسمعه صوتنا، نتلو قرآن، نسمعه قرآن، نسمعه قصة مسموعة، حتى عندما لا يكون لدينا وقت فراغ يعني كبير وتكون الأم منشغلة أو كذا وترغب في أن تستثمر هذه الفترة، يمكن أن يسمع قصة، طبعا أختارها وأتأكد من محتواها.
0: نعم.
1: قبل كل شيء.
0: نعم.
1: ثم يعني عندما يصبح الطفل قادرا على الجلوس نضعه بين أيدينا ونتصفح معه القصة والكتاب. وفي هذه المرحلة يعني العمرية هناك نوعية معينة من الكتب، هناك الكتب التي تكون يعني في شكل كتب قماشية مصنوعة من القماش، نجدها بكثرة في الأدوات المستعملة والألعاب المستعملة. وحتى في الجديد هناك الكتب الكرتونية التي تكون يعني يكون غلافها غريب.
0: صحيح.
1: يعني تتناسب. مع المرحلة العمرية تكون فيها رسومات أكثر من الكتاب. يعني الكتاب في المرحلة الأولى هو كتاب فيه الرسومات أكثر من الكلام. وأيضا نجعل الكتاب يعني شيء عادي من بين ألعاب الطفل، يعني ونحن نقتني له الألعاب نقتني هذه الأشياء ونضعها في سلة ألعابه حتى.
0: نعم.
1: يتعود دائما أن الكتاب يعني يكون موجود أمامه.
0: نعم.
1: والأهم من كل شيء أستاذة مليكة هو ما قلناه الحصة الفارطة، أنه نقرأ نحن الكبار
0: نعم ينبغي أن يرانا يعني. صحيح أطفالنا نعم. ونحن نقرأ هذه هي
1: به. بالضبط يعني جميل. تتخزن هذه الصورة صورة أمه وأبيه وهما يقرأان تتخزن في ذاكرتي ويصبح أسهل فيما بعد دعوته للقراءة.
0: جميل أستاذة سونيا ربي باركنا فيك إن شاء الله تعالى. تحتاجين إلى دقيقة ربما
1: نعم دقيقة تفضل. واحدة يعني مطلع فيها الأخوة على تحدي الأسبوع لأنه من هنا فصاعدا سيكون هناك تحدي أو شيء عملي نقوم به يعني تحدي بسيط إذا كان لديك يعني طفل رضيع صغير حتى 3 سنوات يعني وحتى أكثر يعني ليكون التحدي لكل الأعمار ولكن نحن نخصص هذه الفئة لأن الحلقة مخصصة لهذا العمر خصص 10 دقائق يوميا للتواصل معه دون هاتف دون شاشة يعني ابدأ بهذه 10 دقائق أغلق الشاشة أبعد الهاتف وتحدث مع هذا الطفل وقرأ له طفله يعني الأشياء ما حوله يعني اخترع أي موضوع للحديث معه تصفح معه كتابا يعني يناسب العمر الذي هو فيه وإذا كان أبناء أكبر سنا يعني حتى لا يكون الموضوع مختصر على هؤلاء يعني لنجعل هذه 10 دقائق من يومنا هي للقراءة معهم أو لهم حسب العمر يعني هذه 10 دقائق لا يجب أن ننظر لها على أنها يعني وقت وجيز لكنها مع الأيام تبني يعني روابط عاطفية وتغذي اللغة وتثري خبرات الطفل وتزرع في البيت عادة جديدة تكون مثمرة إن شاء الله
0: تعالى. إن شاء الله إذن نعلنه تحدي إن شاء الله عبر أثير إذاعة زيتونة في هذه الدورة التدريبية تحت إشرافك أستاذة سونيا علي النفزي نعلنها تحدي 10 دقائق للتواصل مع أطفالنا دون شاشات دون يعني هواتف بإذن الله عسى أن نحقق إن شاء الله تعالى هذا التحفيز للخلايا العصبية كما علمتنا فبارك الله فيك والتحية موصولة بمعيتك أستاذة سونيا علي النفزي لأستاذنا الكريم طارق القلعي حاضر معنا كذلك على الصفحة يتفاعل معنا الشكر طبعا لكم أستاذ طارق القلعي يعني كتب على هذه المرحلة أدعوكم إلى يعني التفاعل مع كل ما كتبه كتب وقال أستاذ سونيا الطفل وهو يستمع إلى أحد والديه يقرأ له يستمتع بذلك نحن وقتها نقوم بما يسمى التشجير اللغوي نملأ خزانه وحتما سيبقى ذلك في رصيده
1: ما شاء الله
0: جميل شكرا أستاذ طارق القلعي أستاذة سونيا بارك الله فيك
1: يعني وهنا يعني أستاذ طارق أشار إلى الشجرة اللغوية يعني التشجير هنا بمعنى أننا بدأنا زرعنا وبدأنا نغذي هذه الشجرة اللغوية في دماغه اللي قلنا هو فيما بعد سيحتاجها وسيبدع بها وسيسهل علينا ونسهل عليه كثير من الأمور التي نكتشفها فيما بعد
0: إن شاء الله يا ربي وفقنا بإذن الله شكرا شكرا شكرا سيدتي سونيا علي النفزي على هذه الدورة التدريبية المتميزة يعني هذه اليوم الحلقة الثالثة وأنا أكد لك أني تعلمت منك الكثير في هذا الباب شكرا لك جزاك الله خير جعل الله تعالى هذه الدورة التدريبية في ميزان حسناتك ولنرفعه شعار عالي على أرض تونس قارئ ماهر في كل بيت بارك الله فيك على أنه تحدي إن شاء الله وإن شاء الله نفوز في هذا التحدي سيدتي سونيا
1: نعم عزيزتي إن شاء الله أيضا لك جزيل الشكر يعني على هذا البرنامج الرائع وعلى هذه المواضيع التي نحتاجها ولنا لقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم الله. والسلام عليكم ورحمة الله
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته برنامجنا طبعا نرفع فيه لواء الصناعة صناعة يعني شخصية مسلمة سوية تمشي بإذن الله تعالى بهذه الأنوار وبهذه الملامح السوية عسى أن نكون إن شاء الله تعالى خلفاء لله في الأرض وطبعا فعل اقرأ ينبغي أن نتصالح معه وأن يكون بإذن الله تعالى عبادة تتحقق بإذن الله تعالى في كل بيت تونسي
2: ماهر في الأرض وفي السماء تؤده وتقدمه مليكة جسام الشريف
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم جوص في سماحة الإسلام توقا إلى حلاوة الإيمان

0: صدق الله مولانا العظيم. كنا في الإنصات إلى سورة الفجر بصوت الشيخ القارئ منير السليتي جزاه الله عنا كل خير. ونحن أحبتي في الله تعالى نتمم على هذا الدرب القرآني الإيماني كيف لا، وتونس الحبيبة والحمد لله تعالى زاخرة بأفكار جميلة، بأفكار متميزة، بأفكار مبدعة تجعلنا نعرض أنفسنا على القرآن الكريم. فنرجو أحبتي في الله تعالى أن نحسن عرض أنفسنا على كلام ربي العالمين، وبالتالي نحقق ثمرات القرآن في نفوسنا وعلى هذه الأرض الطيبة. ومن العاصمة تونس إلى عاصمة الجنوب صفاقس طبعا نتمم مع هذه الأنوار ومع سيدي فضيلة الشيخ زاهر معالج نائب رئيس الرابطة الوطنية للقرآن الكريم وكذلك نائب رئيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم وعلى الأخلاق الفاضلة بصفاقس الجميلة. تحية من القلب لكم سيدي زاهر معالج. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالكم؟
1: تحية ليك أختي مليكة ولكل مستمعي إذاعة الزيتونة. هذه الإذاعة المباركة الحمد لله تنشط وتتابع كل البرامج التي تهم شبابنا وأبنائنا وكل فئة العمرية، من حفظ القرآن الكريم ومن حفظ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطيرة.
0: نعم.
1: والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة سيدي زاهر، وأنا سعيدة جدا بأن أجدد اللقاء معكم. تواصلنا في أول حلقة من برنامج ماهر في الأرض وفي السماء، ويسعدني برشا أن نجدد اللقاء معك في الحلقة الثالثة كيف لا، وقد تحدثنا في الحلقة الأولى عن مسابقة جميلة جدا في جمعية في مركز التنوير، تحديدا جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة مركز التنوير. تحدثنا عن مسابقة صناعة محتوى في الأخلاق، المسابقة هذه موجهة للشباب، وحبينا اليوم أن يعني نتابع معاك ما الجديد في هذه المسابقة سيدي زاهر، خاصة لأنه زاد فما برنامج آخر مسابقة في حفظ الأحاديث النبوية، مسابقة جهوية متميزة. يعني جميل هل الأنشطة الرائعة هذه اللي فيها خير إن شاء الله لأطفالنا وشبابنا شيخ زاهر.
1: والله الحمد لله جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بصفاقس تكثف من نشاطها في مناسبة العطلة الصيفية. نجد أغلب المراكز وأغلب الفروع المحلية كلها تجتهد وتنشط أولا لإقبال التلاميذ. الحق نلقى إقبال كثير من التلاميذ في عطلة الصيف، كيف يتفرغوا، كيف يولي عندهم
0: وقت فراغ،
1: وثم توجيه من الأولياء ربي يبارك فيهم كيف يوجهوا صغيراتهم باش يمليوا وقتهم في البرامج هذه، في حفظ القرآن، في حفظ الحديث، في كذلك أنشطة مرافقة هي كذلك تنمي من مواهب التلاميذ. والحمد لله
0: كل
1: الأولياء وكل الأسر والعائلات التي توجه أبنائها مش تعرف الصغير والابن والطفل كيف ينشأ على حسن إدارة وقته ويعرف كيفاش يتكيف ويعرف كيفاش يتصرف في الوقت نتاعه. هذه ميزة طيبة، وهذا بالفعل التلميذ والطالب والطفل ينشأ على مبدأ هام أنه يعرف مش معناتها قيمة الوقت.
0: صحيح.
1: الحمد لله تولي يدفعنا هذا الإقبال باش احنا نبحث عن الوسائل المتطورة على متجددة، كذلك برامج أنشطة.
0: نعم.
1: اللي هي بالطبع ينتظرها التلميذ وتلبي رغبات التلميذ.
0: طبعا سيدي زاهر إن شاء الله ربي موفقين.
1: مع مسابقة
0: صناعة محتوى في الأخلاق.
1: نعم، وكانت الحمد لله الدعوة وخاصة بعد نشر هذه الدعوة من قبل إذاعتكم وقرة والحمد لله الحق قد صدى، سمع بها الكثير. احنا حددنا مجال موعد للتسجيل كان يوم 10، كان يوم 5 جويلية.
0: نعم.
1: آخر يوم تسجيل نهار 5 جويلية، نهار أحد 5 جويلية نص الليل وقفنا عملية التسجيل. وقد سجل في هذا البرنامج 36 مجموعة.
0: جيد.
1: كانت 36 مجموعة بين مجموعات بين مشاركة فردية ومشاركة فرق، أي مجموعات تلاميذ.
0: الحمد لله. يعني وشبه. كأفراد أكثر ما شاء الله، العدد أكثر. يعني
1: العدد أفراد أكثر مش يكون أكثر.
0: هذا هو. نعم. ممتاز. وفرحانين بهذا التفاعل، يعني جيد يعتبر شيخ زاهر.
1: كمبادرة
0: أولى يعني.
1: بداية. كانطلاقة تعتبر جيدة جدا.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: ما شاء الله.
1: كيف نلقاه كان 36 محتوى حقيقة يلبي الغرض. فيه إبداع وفيه حقيقة إضافات وفيه عمل فني راقي. احنا هذا بالطبع مش يكون سبب بإذن الله تعالى معناتها لمشاهدة واسعة من قبل التلاميذ وقبل الطلبة اللي هم مش يشوفوا محتويات اللي ما كانوش يروها وما كانوش يتابعوها إن شاء الله. وهذه الانطلاقة حتى تبدأ بعدد قليل، ولكن بإذن
0: جيد. ستثمر.
1: الله
0: ستثمر إن شاء الله شيخ زاهر. جميل إن شاء الله. أكيد يعني حديثك حملي بشائر جميلة، وبالحق شيء يسعدنا أنه تنجح مثل هذه المسابقات في صفوف شبابنا، خاصة أنه المحتوى يعنى بالأخلاق الكريمة والأخلاق المحمدية وما أحوجنا ليها طبعا في زماننا هذا سيدي زاهر. إذن فما تذكير حضرتك، يعني تذكير هي متحب تبلغه للمشاركين في مسابقة صناعة محتوى يعني في الأخلاق، المحتوى هذا التذكير سيدي زاهر؟
1: التذكير هو معناتها نشرناه في المراسلة اللي فصلت كل عناصر المسابقة وكل ما احتوت عليه المسابقة. ثم نقطة اللي هي باش التلميذ، لأن المشروع مش يدوم 60 يوم.
0: نعم.
1: 60 يوم من البحث ومن صناعة المحتوى، بين البحث وبين، فقلنا نعمل موعد لنشوف المرحلة الأولى. خلينا لها موعدها يوم 25 جويلية. المجموعة اللي اختارت محور قاعدة تنشط عليه وتشتغل عليه، نحب تبعث لنا تخطيط لمشروعها، شنية الخطوات التي بدأت بإنجازها في إطار إرسال تقرير.
0: نعم.
1: ملف تبعثه عبر بالطبع عبر البريد الإلكتروني.
0: واضح. يعني نقول احنا تقرير تعريفي يعني للفكرة اللي باش يقدموها هكا ولا سيدي زاهر؟
1: بالضبط. هو حتى باش الصغير مثلا يكون، حتى إذا افتراضا أنه ما فهمش الهدف من المسابقة أو ما لم يتكيف كما يجب مع شروط المسابقة، يوقع توجيه، والتوجيه الصحيح.
0: ممتاز.
1: لأن احنا هيك التذكير أرسلناه مباشرة لكل مشارك.
0: نعم. وهذا يعاونهم.
1: بعثنا له رسالة خاصة.
0: جميل.
1: عبر البريد الإلكتروني وصلتهم الكل.
0: ربنا يوفقهم.
1: احنا ان شاء الله باتصال بهم ان شاء
0: ممتاز.
1: الله.
0: ممتاز. شكرا لكم على هذه الفكرة المتميزة سيدي زاهر، واكيد باش نتابع معك ان شاء الله في برنامج ماهر في الارض في السماء نتيجة ان شاء الله هذه المسابقة باذن الله، ولما لا نبث ان شاء الله تعالى المحتوى الفائز على صفحة الإذاعة باذن الله تعالى. ربي يوفقنا ان شاء الله شيخ زاهر. ومع هذا زاد فما والحمد لله تعالى برنامج اخر على غاية من الأهمية، المسابقة الجهوية للحديث النبوي ان شاء الله ست قام يومي 27-28 جويلية سيدي زاهر. وفما زادة بشرة جميلة جدا، قناة اليوتيوب اللي تم افتتاحها لمركز التنوير للقرآن الكريم، اللي ان شاء الله باش تعاون الأسرة التونسية على انها تلقى زادة محتوى هادف فيما يتعلق بأحاديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم.
1: بارك الله فيك أختي مليكة، ربي يبارك فيك
0: وفيكم، بارك الله
1: على هذا الإعلام، لأن القناة هذه مش تكون عندها دور كبير
0: أكيد.
1: على مستوى الحمد لله متابعة أبنائنا واللي يحب يتابع حتى عن بعد برامج جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة. بدأنا الحمد لله إعداد 30 حديث من الكتاب الذي وبين أيدي أبنائنا لحفظ الحديث النبوي الشريف.
0: نعم.
1: مع أنه مصنف أعدته جمعية المحافظة على القرآن الكريم وهو في طور الإعداد كذلك والإتمام.
0: ما شاء الله.
1: ما التو مازال ما كملش، ما زلنا قاعدين نواصلوا في إن شاء الله مع بإذن الله مع هذه السنة والسنة المقبلة بإذن الله يكون قد أتمينا أتممنا إن شاء الله جمع هذه الأحاديث وأعدادها.
0: نعم.
1: حاولنا باش نتناول كل الأبواب في هذا الكتاب، بدأنا بباب الإخلاص.
0: ممتاز. نعم.
1: وباب الإخلاص هذه تحديد وتجديد النية، وحتى لأن النية هو شرط من شروط قبول الأعمال، تصحيحها ضروري والتذكير بها ضروري. فجمعنا قرابة 5 أحاديث في باب الإخلاص، ثم باب فضل العلم، باب فضل القرآن، ثم بدينا من الحديث 17 إلى تقريبا الحديث 150 كلها على الأخلاق.
0: جميل.
1: بخلق خلق.
0: نعم.
1: بدينا بخلق الصبر وخلق الرحمة وخلق العفو وخلق التسامح والسماحة والغيرة والحياة والتواضع والإيثار إلى غير ذلك، ثم الأحاديث التي فيها كذلك التحذير من الأخلاق الذميمة مثل الغيبة والنميمة والكبر إلى غير ذلك. هذه من الأخلاق التي يجب الذميمة الذي يحذرها المسلم.
0: نعم.
1: وثم اختمنا الباب هذا بباب الأداب. باب الأداب، وإحنا توا بدينا فيه إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله مازالت مجموعة من الأحاديث تكمل ونغلق باب الأداب، ويبقى لنا باب العبادات، باب الأثار والأدعية، باب الأحاديث الجامعة، هذا باب فضل بعض الصحابة ذكرت في أحاديث صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله استعدادا للاحتفال بالمولد النبوي.
0: الله الله. نعم، ربي يبارك لنا فيكم. جميل والله جميل. سيدي زاهر، بعد إذنك أنا دخلت على قناة اليوتيوب لمركز التنوير للقرآن الكريم، بالحق نحييكم ونقولكم مباركة هذه القناة إن شاء الله تعالى. أنا نحمس المستمعين تاوى الكل يسمعوا فينا ياخذوا تليفوناتهم يدخلوا على اليوتيوب ويكتبوا مركز التنوير ويدخلوا على قناة اليوتيوب الخاصة بكم سيدي زاهر، ومحليهم الأحاديث. والله فرصة، أنتم قاعدين تقدموا لنا في مشروع أعتبره بديل، لأنه بالحق عنا عركة يومية مع أولادنا على التليفونات وعلى يشوفوه على اليوتيوب. فجميل جدا نشوف أحاديث سيدنا صلى الله عليه وسلم، سيدنا وحبيبنا، بالألوان الزاهية هذية، وفما تفسير حتى يعني للعبارات. بالحق حاجة مزيانة برشا برشا. أنا حليت الحديث 30 هكا تحت عنوان جميل، إنارة العقول بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدي زاهر،
1: نعم، هذا هو الكتاب الذي بين أيدي أبنائنا، إنارة سميناه إنارة العقول بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا بدينا من الحديث الأول إلى الحديث 30 توا على مستوى العرض هذاك كما اللي شفتوا الأعداد عافي وعبر البرمجة وعبر الحمد لله التسجيل والتصوير،
0: ما شاء الله عليكم يعني
1: الحمد لله، والتركيب والمونتاج والمعالجة الإلكترونية هيك الكل.
0: تحية لكل اللي واقفين على العمل الجميل هذا. تحية العميل في قناة يوتيوب،
1: عمل كبير،
0: شباب هذوما سيدي زاهر، شباب
1: عمل متاع التصوير متاع اعداد متاع تركيب.
0: نعم.
1: حقيقة ما كيف تشوف انت العمل تشاهد ويعجبك هكا وراء عمل كبير.
0: مزيان برشا العمل،
1: باش نخرجوك 3 دقائق ولا 4 دقائق من الاحاديث كيفية تناول الحديث هذاك بالاسلوب هذاك وراه ساعات عمل.
0: اكيد جدا. نعرف نعرف سيدي، نعرف ماهوش بالسهل. يعني ما شاء الله، هاو نشوف الحديث 22 في 3 دقائق، الحديث 21 في دقيقتين، الحديث 23 في دقيقه و44 ثانيه. اكيد وراه عمل يعني جبار في هذا الباب. الالوان محليها، الاخراج ياسر مزيان سيدي زاهر. يعني ترى شباب اللي يقوموا بالعمل هذا في قناه اليوتيوب لمركز التنوير؟
1: أغلب شباب
0: ما شاء الله. ربي يبارك لنا فيكم.
1: الكهول كيف نحن دور إشرافي فقط.
0: ربي يبارك لنا فيكم سيدي زاهر.
1: الحمد لله المادة صحيح، المادة إعداد الكتاب ومراجعته الحمد لله من طرف مشائخ والحمد لله وناس مختصة اللي راجعت وحققت في الحديث واختارت الأحاديث. في الأثناء نشكر الشيخ الحبيب القلال،
0: نعم.
1: ربي يبارك فيه في المراجعة وفي التحقيق وفي الإصلاح، كذلك الأختنا فاتن داود كذلك في المراجعة والرقن والتثبت،
0: ربي يباركنا فيه،
1: الحمد لله رب العالمين. والفريق الآخر الذي أشرف على هذا العمل الكامل أختنا هنا الشلي، أخونا كريم بأرادة، محمد التونسي،
0: نعم.
1: المربي الفاضل أحمد المرزوقي، والحمد لله هذا فريق عمل الحمد لله بكل نشط في مركز التنوير،
0: نعم.
1: وعند المكان يقوم بالتسجيل وبالتصوير وبالتركيب، والحمد لله وصلنا النتيجة هذه. إن شاء الله مش نواصل مع بقية الأحاديث الكل بإذن الله تعالى.
0: يا ربي بالتوفيق. طبعا أشكر كل اسم ذكرته سيدي زاهر معالج، وطبعا ربي بركلنا فيكم، عمل جبار صدقا، وهذه بشرى نسوقها للتوينس الكل، فما قناة يوتيوب محتواها رائع جدا لمركز التنوير للقرآن الكريم التابع لجمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بصفاقس. ربي بركلنا فيكم على جهودكم الرائعة جدا سيدي زاهر، وطبعا هالمحتوى اللي تقدموه في قناة اليوتيوب هو يندرج يعاون يندرج ضمن مسابقة صناعة المحتوى في الأخلاق سيدي زاهر.
1: احنا اعطينا مثال، اعطينا نموذج باش بالفعل باش ما يبداش كلمة صناعة محتوى تكون هكا في العموم،
0: نعم.
1: بعد شوية غموض اعطينا مثال نتاع كيف صناعة محتوى في محور اللي مش يختاره التلميذ. هو مثال فقط، اما يجم يكون
0: طبعا.
1: ابداع خير ويبدا يكون عمل فيه، لان الابداع نعتبر ان هي ملكة.
0: ملكة، نعم. نعم سيدي زاهر، يبدو أن الخط انقطع يا طارق. نعيد الاتصال بسيدي زاهر معالجي نختم معه إن شاء الله. إذا نقول لكم ادخلوا تو على قناة اليوتيوب لمركز التنوير، بالحق حاجة مزيانة برشا برشا برشا بلمسات تونسية جميلة جدا بإبداع تونسي، بالحق هذا اللي احنا محتاجينه، صورة جميلة وألوان زاهية والحمد لله، ومحتوى رائع كيف لا، وهو أحاديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم. إذا هذا في رحاب حديثنا عن مسابقة حفظ الأحاديث، هي مسابقة جهوية نظمها جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بصفاقس، مركز التنوير للقرآن الكريم تحديدا. إذا فرصة باش نحفظوا لذاتنا هذه الأحاديث ويفهموها حتى تكون سلوك وأخلاق يتحركوا به في دار الدنيا. سيدي زهر معالج انقطع للأسف الاتصال، لكن نشكره من القلب وربي يجزيها كل خير. الفكرة واضحة، أرجو كل التوفيق والسداد لشبابنا ال 36 فريق اللي تواصلوا مع هذه الجمعية القرآنية المباركة باش يتشاركوا ويتنافسوا في مسابقة صناعة محتوى في الأخلاق. إن شاء الله بالتوفيق والسداد. ادخلوا على صفحة جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة، اكتبوها هكا ولا اكتبوا مركز التنوير للقرآن الكريم، تلقاو صفحة التواصل الاجتماعي، تلقاو قناة اليوتيوب لمركز التنوير، وهكا تستفادوا من المحتوى الموجود صغارا كبارا. إذا هكذا أختم أحبتي في الله تعالى، إن شاء الله كنت وفقت في الحلقة الثالثة في مفتتح شهر صفر. ما تنساوش التاريخ الهجري، اليوم أول يوم في شهر صفر من سنة 1448 هجري. إذا نردوا بالنا على رواحنا على صغيراتنا، عسى أن نعمر أوقاتنا بما يفيد وينفع، عسى أن ننال رضوان الله تعالى. طارق الطيب بارك الله فيك لمعطيك، شكرا جزيلا، في أمان الله تعالى وحفظه، إلى اللقاء.
2: ماهر في الأرض وفي السماء، تؤده وتقدمه مليكة جسام الشريف.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زيتونة للقرآن الكريم، جوص في سماحة الإسلام، جوص في سماحة الإسلام، توقا إلى حلاوة

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 51 من الآية الأولى من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 51 من الآية الأولى من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
2: تعاهد القرآن دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن مع الشيخ معز بن زايد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سنشرح بابا جديدا من المقدمة الجزرية لمؤلفها ابن الجزري رحمه الله تعالى، وهذا الباب يسميه الناظم باب اللامات وأحكام متفرقة. معناها باش نتعرضوا برشا أحكام في هذه المقدمة إن شاء الله. هنا عندنا حكم ديما مشهور اللي هو تفخيم اللام، تفخيم حرف اللام. اللام الأصل فيها الترقيق، يعني نحن نقوله حرف لا، ما نقولوش لا، لكن استثناء في لفظ الجلالة في كلمة الله. هنا عندنا كيبدأ مسبوق، معناها مسبوق حرف اللام بفتحة أو ضمة، فنقوله الله، يعني نغلظوا الحرف ذاك، نفخموه زيادة عن اللازم. الله عبد الله، يعني كيبدأ عنا ضمة قبل اللام أيضا نفخمه، وكيبدأ تو عنا كسرة كما بسم الله أعوذ بالله، هنا الرق اللام واضحة، يعني يبدأ عنا كسرة الرق اللام، يبدأ عنا فتحة أو ضمة نفخمه اللام. أيضا تعرض الناظم يعني في هذا الباب، قال يبين في مسائل يعني متفرقة، قال واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. عنا السكون في كلمة مثلا جعلنا أو ضللنا، احنا كي نقرأه في القراءة العادية ولا حتى نزل بشوية نقوله جعلنا، كلام تتاكل هذيك، تتاكل مع حرف النون، معناها يصير إدغام بعضهم. احنا لازم نوضحه، نعمله البينية متاع اللام لأنها من حروف لن عمر، نقوله جعلنا ضللنا، ما نقولوش جعلنا ضللنا، جعلنا ضللنا. أيضا نحرص على السكون كيف في كلمة كما تعرضنا كل يوم في الفاتحة في صلواتنا كما المغضوبي، نقوله المغضوبي مش نقوله المغ، خاطر الغين مش من حروف القلق، لا ما نعملوش كالقلق هذيك ترعيدة، المغ لا، نعطيه صفة الرخاوة. المغضوبي نقوله غير المغضوبي عليهم، واضحة ذي به. نتعدي أيضا النظم مش بد هنا، قال والخلف في نخلكم وقع. عندنا كلمة في سورة مرسلات مشهورة، سورة مرسلات برشا نحفظوها، ألم نخلكم من ماء مهين. هنا نخلكم فيها وجهين، نجم نقوله يا إما ألم نخلكم، يعني القاف ناحيها تماما ما ننطقوهاش، نمشي مباشرة لحرف الكاف، هذا يتسمى إدغام كامل. ألم نخلكم من ماء مهين، هذا الوجه الأول إدغام كامل. الوجه الثاني يتسمى إدغام نقص، هنا باش تقعد كالصيفة متاع القاف اللي عنده صيفة الاستعلاء وصيفة التفخيم حرف القاف، نقوله ألم نخلق ننطقها القاف، يعني ألم نخلقكم. واضحة. إذا عنا وجهين في حرف القاف يعني في كلمة ونخلقكم. أيضا يعني الناظم تعرض مسألة أخرى، يعني كما شقال، قال وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهي بمحظورا عصى. هنا عنا كلمة عسى وعصى، السين والصاد هما من نفس المخرج، لكن اللي يفرق بيناتهم هي الصفة، الصاد من حروف الاستعلاء من حروف الإطباق، لكن السين من حروف الاستفال. عنا هنا الصاد والسين، قدر أنت تصورها في عثقول مثلا هي الآية وعصى آدم وربه فغوى. ترى واحد يقول وعسى يعني يتبدل المعنى أصلا ويتم اللحن هذا جلي ويغير المعنى وحكمه حرام، يعني لازم نجنبوه، نحاولوا نجتهدوا في يعني تخليص الحروف بين السا بين حرف السين وحرف الصاد، عسى عصى. أيضا في كلمتين أو في كلمتين محذورا ومحظورا، كيف كيف عنا الذال والظاء من نفس المخرج لكن نفس الشيء الصفة هي التي تفرق بيناتهم، عنا الظاء حرف مستعلي لكن الذال حرف مستفل، يعني لازم نبينوا الصفة هنا التفخيم وهنا غادي الترقيق، يعني محذورا وغادي محظورا. يعني مستمعينا الكرام استمعنا إلى بعض القواعد يعني مهمة جدا باش نفرقوا بين اللحن الجلي واللحن الخفي وعدة أحكام متفرقة، ونتعرض إن شاء الله في حصص أخرى إلى أخطاء أخرى يقع فيها القارئ. والآن نحن مستعدين يعني لاستقبال اتصالاتكم وتلاواتكم إن شاء الله، نتوكل على الله مع أول متصل لهذه الحصة. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكون معنا؟
4: ليلى وسلاتي من بوسالم جندوب.
3: أي أهلا بيك، أهلا بيك أختنا ليلى، من أهلا بجميع أهلنا في بوسالم، أهلا بيك. قداش تحفظ أختنا ليلى؟
4: إن شاء الله 15
3: ربع ما شاء الله. باهي تفضل، مين باش تقرأ لنا؟
4: ما تيسر من سورة آل عمران.
3: تفضل تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تجد

0: عود ولو أن
1: ماذا بينا ليش أختنا ليلى؟ شوف هنا المعنى وما عملت من سوء تود ولو أن بينها وبينه أمدا بعيد، معنى تحب هي بين السوء وبينها أمد، تخلي أمد بعيد ما فيما منخفوش. وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها،
0: وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.

0: العالمين.
1: ربي يبارك لك، يعطيك الصحة ختلي على هذه التلاوة، ما شاء الله تلاوتك باهية، يعطيك الصحة، واصل عاد واصل إن شاء الله يعني القدام، إن شاء الله تكمل تختم إن شاء الله القرآن بإذن الله.
0: الله الله يبارك.
1: عايشك ربي يبارك، يعطيك الصحة. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: مرحبا.
2: ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بيك، أهلا بيك، عرفنا عليك أخت
2: رفقة.
1: منين مين تكلم فينا رفقة؟
2: ولاد بن عروس مرناء.
1: أهلا بيك، أهلا بيك رفقة، أهلا بيك. قداش تحفظ رفقة؟
2: إن شاء الله نصبت في 10 حزاب طبعا قدمت.
1: أي 10 من الأحقاف للناس ولا؟
2: إن شاء الله هكذا بالضبط.
1: باهي أي تفضل، مين مش تقرأنا؟
2: من صوت محمد إن شاء الله
1: صلى الله. الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أي تفضل أي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله الناس أمثالهم.
1: قلنا ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. نحاول نظهر الكسرة متاع الميم، مش من ربهم، مي مي ومن ربهم مي، نظهر الكسرة.
2: وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض.
1: والذين قاتلوا
2: في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
1: ربي يبارك لك أختي رفقة، يعطيك الصحة.
2: عايش عادلك أختي سيدي.
1: إيش قلت لي يا أختي رفقة؟
2: عادلك أختي.
1: أي فقط نقول لك حاجات صغار هكا.
2: أقول
1: هي شوف عنا لحظتك عندك كما يقولوا إمالة شوية الحروف. معنى الإمالة إنك مثلا تقول أوزارها أو زي زي، هو عنا حرف الزاء مش زي.
2: وتصير إيه قلت هذا حنان زي.
1: يا رب بارك، وتصيرك في برشا حروف. ديما شنو هي القاعدة؟ نحاول نفتحوا فمنا فتح وسط. ما يكونش مسكر فمنا، نفتحوا فمنا فتح وسط. معناها بشنو تقول الحروف هذوكم؟ هي بإذن الله بالتكرار وبالتعود روحك بإذن الله تجيبها. أوزارها الله، مش ألا ألا أوزا ألا، فهمت؟ حاولوا ديما تعود كرر يعني لسان نتاعك بإذن الله تتنحى إن شاء الله الحكاية ذي
2: إن شاء الله. عايش يا هالبيت.
1: تفضل، مش عدي لي أختك قلت لي تفضل.
3: ألو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
3: اسمي فاس.
1: اسمك فاطمة يا فاطمة، مرحبا أهلا بيك فاطمة. صفاء لبس عليك بخير.
3: لبس عايش.
1: هيا قداش تحفظ فاطمة؟
3: 4 حزاب.
1: هاي تفضل. مين مش تقرأنا؟
3: صوت الحق.
1: هاي تفضل أقرأنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية،

0: يعطيك الصحة يا فات، يعطيك الصحة ما شاء الله عليك، يعني تقرا بقديه ما شاء الله. قديش عمرك فات؟
1: 10 سنوات.
0: ما شاء الله 10 سنوات تقرا هكذا ما شاء الله، مستقبل ان شاء الله باهر باذن الله. فقط هنا لاحظت عندك فرق بينك انت واختك، شنو اختك تميل في الحروف وانت تبالغ فيها في التفخيم شوي، انت تفخم شوي، انت قلت اعوذ بالله بالله بسم الله، فهمت؟ رد بالك نطيحوا شوي، اعوذ بالله لا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله، فهمتني فهمتني يا فاطمه؟
1: اي ربي يبارك لك، عايش
0: فيك يبارك الله، يعطيك الصحه، عايشك بارك لك. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام خولتي.
0: اهلا بيك.
2: السلام خولتي، ربي يحييك ويبارك لك.
0: فيك يبارك الله، فيك بارك الله، عايشك، مرحبا بك،
2: عايشك، الله يزيدك في علمك وفي قرآنك.
0: ربي يبارك لك أجمعين، عايشك، عرفنا عليك.
2: عايش. سعاد من الجم.
0: أيه ربيك أختنا سعاد، أهلا بيك،
2: عايشك، الله يبارك لك،
0: عايشك. منين بتقرأنا إن شاء الله؟
2: لا إله الله محمد رسول الله، جزء من سورة الكهف.
0: تفضل، أي من سورة الكهف، مرحبا،
2: تفضل لك الخير والجنة ويعطيك
0: بارك الله فيك، عايشك أجمعين إن شاء الله،
2: عايش وليدي متعتوني ونحب نصلح جزء من القرآن.
0: تفضل، أي تفضل، مرحبا، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا،
0: ولم يجعل له عوجا،
2: ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثا.
0: أن لهم، مش أن لهم، أن لهم،
2: أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين اتخذ الله ولدا.
0: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا،
2: وينذر الذين الله،
0: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا،
2: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم،
0: ولا لآبائهم، مش آبائهم، ولا لآبائهم،
2: ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم،
0: من أفواههم،
2: من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، إن يقولون،
0: إن يقولون،
2: إن يقولون إلا
0: كذب، إلا إلا كذبا، إلا كذب. تك صحة سعاد، تك صحة،
2: الله يبارك لك،
0: ربي يبارك لك.
2: أمية ورايح نتعلم من عندكم،
0: ما شاء الله عليك. أنت ما عندك جمعية، ما عندكم جمعيات بحذاكم؟
2: لا أتلالسة ما فيهاش، بعد الريف،
0: فهمتك، بعيد بعيدة، فهمتك. ديما حاول انت استماع، يعني ديما استماع الحصص، انا برشا حصص هكا نتاع ربي يبارك لك،
2: هاني نحفظ، هاني نقرا، ونقرا
0: ما شاء الله
2: سورة الملك، ونقرا سورة البقرة،
0: ما شاء الله، كلها بركة، كلها بركة. شوف
2: ولادي يظل الكتاب قدامي في دماغي، ما نجمش نسجل،
0: فهمت؟ ديما اسمع، ديما تبعنا على بتاع القرآن، عندنا برشا حلقات يعني في الأسبوع، وديما يعني تبع معانا، شوفوا حل حتى وسائل التواصل الاجتماعي، وترقى حتى كل فرصة تتعلم هكا، ديما استغلها.
2: هذيك أختي، هذيك أختي، هذيك أمي، هذيك عائلتي، أختك أمية ولا أمك ولا شنو، نقول لك الله يبارك لك،
0: ربي يبارك لك،
2: يبارك لكم ويعطيكم النور ومحبة الرسول
0: أجمعين، عايشك موفق إن شاء الله، يعطيك الصحة،
2: ويبارك لكم،
0: فيك بارك الله، يعطيك الصحة، وربي يبارك لك، وربي يوفقك
2: في علمك، يبارك في رزقك،
0: أجمعين، عايشك،
2: وفي قرآنك،
0: عايشك،
2: وفي إسلامك،
0: بارك الله فيك،
2: وفي زيارة الرسول بجامني،
0: أجمعين، أجمعين، بارك الله فيك، عايشك، عايشك، السلام عليكم. ناخذ اتصال آخر.
3: ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك.
3: أهلا بك، أنا مش نقرأ أخي، بنتي قد لي خل نقرأ، أنا بالله خلاها تقرأ سيدي الشيخ.
0: مازالش نقرأ الزوز، علاش لا، تفضل مرحبا.
3: ربي يبارك لك سيدي الشيخ، هاي فاطمة.
0: عرفنا عرفنا عاد، عرفنا عاد.
3: محمد اليزيدي من منوبة.
0: من منوبة، أهلا بك خويا محمد.
3: وفاطمة اليزيدي زاد بنتي من منوبة.
0: أي منوبة، تفضل. أي تفضل.
3: هاي تقول له عسلامة
1: سيدي.
0: عسلامة. عسلامة، مرحبا بك، عسلامة. قداش تحفظ؟
3: قداش تحفظ؟ سورة التكاثر، مازال كي بديت في مدرسة
0: قصيرة. مازال كي بديت، باهي، ما شاء الله. ما باش تقراي سورة التكاثر مال؟
3: نعم.
0: هاي تفضل. أي مرحبا تفضل.
3: أعوذ بالله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهيكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
0: ما شاء الله ما شاء الله. لا قريتها ما شاء الله بدون أخطاء ما شاء الله عليك.
3: شيخ ربي يبارك لك.
0: ربي يبارك لك. ربي يبارك لك فيه
3: يرحم والديك. كيف نقرا ما تيسر من سوره المائده؟
0: اي تفضل. قديش تحفظ يا اخوان محمد؟
3: ربي يبارك لك يا سيدي.
0: قديش تحفظ من القران انت؟
3: 20 حزب.
0: 20 باي ما شاء الله. اه كلمتنا كلمتنا حصه كدي ما تكلم فينا.
3: اي تفضل معك.
0: اي تفضل. اي مرحبا تفضل.
3: عايشك سيدي عايشك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتلوا عليهم
0: واتلوا متعيطش. واتلوا عليهم مش واتلوا.
3: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا.
0: إذ قرب هما اثنين ابني آدم زوز. قرب مش قرب.
3: إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك
0: لتقتلني. يا محمد ركز معي في ذي البسطة باهي تعرضوا لها فرصة. هنا عنا عرضنا حرف الطاء اللي هو حرف مطبق وحرف التاء اللي هو حرف مرقق مستفل. هنا كي باش نجيو ننطقوها ذي لئن بسطت يعني نركزوا على الطاء من الاول نعطيه القوه لكل الطاء ثم نمشيوا للتاء. لئن بسطت الي بسطت بسطت. واضح هنا محمد
3: ان شاء الله.
0: تفضل.
3: لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك.
0: عودينا مره اخرى الايه مثالش.
3: لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط.
0: ما انا مش متعيطش. انا هذيك
3: ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان
0: قلنا في تعرضنا لها المره ذي من الحصه الماضيه.
3: قلنا اني اريد
0: بالضبط ترد بالك ديما انت تبع في حفص تبع تسمع في تلاوات المشارقه
3: لا ولا قانون ولا قانون.
0: اي رد بالك كي تسمع كيكه تولي يعني تولي
3: تتخلط عليك القانون اذا نقرا به
0: فهمت تتخلط عليك خاطر فهمت اني عندنا نحن
3: اني اريد
0: ان تبوء باسمي
3: إني أريد أن تبوء باسمي وإذنك فتكون

0: فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف
1: يواري. شوف أنا محمد، أنت ما شاء الله طبعا حافظ 20 حزب هكا ولا إيه؟
0: نعم.
1: كي نقفوا نحن على كلمة نقفوا عليها، العرب كانت تقف بالسكون، ما توقفش على المتحركة كيكة، فهمت؟
0: نعم.
1: أنت بتوقف مثلا نقولوا انفست سكر عليك في ليوريه، توقف ليوريه.
0: ليوريه.
1: مش تقول ليوريه، فهمت؟
0: نعم.
1: ديما مهمين جدا هذوما. عاود لنا. فبعث الله وكي يوقف يسكر عليك انفاس في اي بلاصه اوقف ديما بالسكون.
0: فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه.
1: كيف يواري
0: سوءة اخيه.
1: بالمد يواري.
0: كيف يواري سوءة اخيه. قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثله. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين.
1: تكسحك ولا محمد؟
0: نعم.
1: تكسحك ربي يبارك لك.
0: عايش
1: تحملي. فقط كما قلت لك رد بالك من المدود قاعد برشا مدود قاعدين ناكلوا فيهم لاحظت يواري. ما أنا ذيك عملناها زي ما قلنا ذيك غلطة. ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وكيف كيف يدي يرد بالك ديما من المدود ديما اي حاجه عندها هي اطرافيه مقصوره ولا حكايه نعطيه حقها في المد. يا اخي محمد ديما عندنا حركتين هذوك مهمين جدا راه يعني من روش ناكلوهم والله كانت نقص شويه في المد لاربع حركات ميسيرش نجم اما هذوما الحمد الطبيعي ممنوع انه نقصوا فيهم بتاتا.
0: يرحم والديك.
1: واضح. ربي يبارك لك. ربي يبارك لك في الصغرونه. يا صح. ناخذ اتصال اخر.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عبد السلام من نابل.
1: أهلا بيك خون عبد السلام. أهلا بيك وأهلا بأهالينا كل في نابل. أهلا بيك. قداش تحفظ خون عبد السلام؟
2: والله مازلت مبتدئ، مازلت ما عنديش برشا.
1: ما يسيرش باهي كله باهي الحمد لله. خطيت خطوة باش تعلم وتقرأ هذيك تسمى
2: في جمعية قرآنية وبديت نتعلم.
1: أساس شنو الجمعية القرآنية؟
2: الطاهر بن عاشور في نابل.
1: أي باهي باهي ربي يوفقك إن شاء الله. يعني باش تقرأ أنا
2: باش نقرأ من أول سورة الشورى.
1: شورى تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سينقاف.
1: باهي باش نعاودوها توازية. أنت عملت سينقاف صحيحة الإخفاء أما في العين سين ما عملتوش برقدي لازم نقوله هكا. شوف ركز معايا باش نعاودها هنا.

0: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن.
1: لا هنا عنا النون فيها غنة، انت كي تقرأ تقول إن هكا ولا كيف كيف، حتى في الوقف تقعد الغنة ذيك من فوقهن.
0: يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن.
1: لا زيدوها زيدها زيدها زيد عطيها حقها زيد عطيها
0: من فوقهن.
1: هكاك
0: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض.
1: بيعنا هنا يستغفرون، نفخ مرة شوية، ويستغفروا رو مش رو، ويستغفرون لمن في الأرض.
0: ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم.
1: حفيظ الله
0: عليهم
1: صحيح هكاك.
0: وما أنت عليهم بوكيل.
1: ربي يبارك لك عبد السلام، ما شاء الله عليك، لبيك خطوة أولى ما شاء الله، يعني قراءة طيبة يعني ما شاء الله، ربي يبارك لك.
0: عايشك ربي يبارك لك.
1: موفق موفق إن شاء الله.
0: عايشك.
1: ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا بيك أخ، أهلا بيك، عرفنا عليك.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عرفنا.
2: العروسي الجمجمي.
1: منين تكلم فينا أخونا العروسي؟
2: واد الليل من نوبه.
1: هاي اهلا بيك، اهلا بيك، مرحبا
2: بك.
1: قداش تحفظ ان شاء الله؟
2: ان شاء الله صباح زين.
1: صباح
2: إن شاء
1: زين الله. باهي ما شاء الله. مين باش تقرا لنا؟
2: سورة الرحمن ان شاء الله.
1: سورة الرحمن، ايه سورة الرحمن، تفضل. مرحبا.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن علمه البيان.
1: لا. لا. علم القرآن، عود لي الرحمن، عودها
2: الرحمن.
1: عنا في الراء بنحاولوا نقصوا من التكرير، جبنا عليها في أول حصص، ما نقولوش الرحمن دوب ما نعملوا التكرير الأول. الرحمن الرحمن مش الرحمن.
2: الرحمن علم القرآن علمه البيان. لا.
1: خلق الإنسان قبل.
2: خلق الإنسان.
1: خلق الإنسان.
2: خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان.
1: طيب تعد القمر، لا والقمر بحسبان مش الشمس والقمر.
2: والقمر بحسبان.
1: ركز معي. الشمس والقمر بحسبان.
2: الشمس والقمر بحسبان بحسبان. والشمس والقمر
1: والنجم والنجم
2: والنجم والشمس
1: والنجم والشجر
2: والنجم والشجر يسجدان.
1: لا هنا يا اخي رد بالك، مش يج، لازم نعملوا نخلصوا الحروف، مش يسجدان، يس وبعد يجي الجيم، لازم نعطيه حرف السين الرخاوة نتاعو. يسجدان. قول معايا، قول هكا يس
2: يس
1: يس
2: يس.
1: بالضبط، قول يسجدان.
2: يسجدان.
1: هاي عودة. والنجم والقمر والنجم والشجر.
2: والنجم والقمر
1: والنجم والشجر والشجر والنجم والشجر
2: والنجم والشجر يسجدان.
1: هكاك يعطيك الصح.
2: فبأي
1: آلاء. مازال مازال. والسماء مازال.
2: والسماء خلقها.
1: والسماء رفعها.
2: والسماء رفعها ووضع الميزان. فبأي آلاء
1: ألا تطغوا.
2: ألا تطغوا في الميزان فبأي آلاء
1: وأقيموا الوزن بالقسط
2: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
1: ربي يبارك لك أخوي العروس يعطيك الصحة.
2: ربي يبارك
1: بارك الله فيك على ذي التلاوة يعطيك الصحة. موفق إن شاء الله.
2: عايشك ربي يعافيك.
1: عايشك
2: ربي يبارك فيك. عايشك.
1: وصلنا إلى فاصل المستمعين الكرام، نأخذ فاصل ثم نعود إن شاء الله.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.